0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: عبده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصلي أي فليدعو، ومعنى فليطعم أي فليأكل. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

آسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: هو من القراء الذين وهبهم الله عز وجل موهبة كبيرة وصوتا جهوريا رائعا منذ نعومة أظفاره، فأبدع وأجاد وذاع صيته في الآفاق.
1: لم يترك صوته مجالا إلا وكانت له بصمة ما بين تلاوة القرآن وترتيله وأداء التواشيح وإنشاد المديح. صوته واسمه محفوران في ذاكرتنا كأشهر مؤذن وكقارئ في دولة التلاوة، لصوته عذوبة وحركة لم يمتلكها أحد غيره.
0: ينتقل بين مقامات الموسيقى بصورة غير مألوفة، في إنشاده خصوصية وعذوبة غريبة محببة إلى الآذان والنفوس.
1: صوته الماء الزلال الذي ينساب على قلوب المستمعين فيحيطها بردا وسكينة. إنه القارئ المبدع الشيخ طه الفشني، أستاذ القراء وشيخ المنشدين وفنان الشيوخ، الذي انحبس صوته في القاهرة أسابيع طويلة، وعلى جبل عرفات انطلق صوته مؤذنا لصلاة العصر.
0: ظل طوال 70 عاما قارئا للقرآن الكريم ورائدا للإنشاد الديني وصاحب مدرسة في تجويد القرآن، فكان أول من أدخل النغم على التجويد مع المحافظة على الأحكام.
2: أعوذ بالله.

0: ولد الشيخ طه الفشني بمدينة الفشن إحدى مدن محافظة بني سويف عام 1900 في أسرة متدينة، والتحق بكتاب القرية وبه حفظ القرآن الكريم وتميز بين أقرانه بالصوت الجميل، ثم التحق بمدرسة المعلمين بالمنيا وحصل فيها على دبلوم المعلمين.
1: رحل إلى القاهرة قاصداً الالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا، ولكن ظروفاً حالت دون التحاقه بدار العلوم، فتوجه إلى الأزهر الشريف، وما لبث أن أصبح مشهوراً بقدرته على أداء التواشيح الدينية في مختلف المناسبات.
0: بدأ الشيخ طه الفشني حياته العملية مطربة، وكان في وسعه أن يستمر في الغناء لولا النزعة والتربية الدينية التي اكتسبها من دراسته في الأزهر، وكان لسكنه في حي الحسين أثر كبير في تردده على حلقات الإنشاد الديني إلى أن نبغ وأصبح المؤذن الأول لمسجد الإمام الحسين.
1: وكان يرتل القرآن الكريم في مسجد السيدة سكينة، واشتهر بقراءته لسورة الكهف يوم الجمعة، وكذا إجادته تلاوة وتجويد قصار السور.

0: كان الشيخ طه الفشني في عام 1937 يحيي إحدى الليالي الرمضانية بمسجد الإمام الحسين، فاستمع إليه مدير الإذاعة المصرية في ذلك الوقت، فعرض عليه أن يلتحق بالعمل في الإذاعة، واجتاز كافة الاختبارات بنجاح، وأصبح قارئا للإذاعة ومنشدا للتواشيح الدينية على مدى ثلث قرن.
1: كان محبو الشيخ الفشني يسهرون حتى الفجر ليستمعوا إليه وهو يؤدي الابتهالات والأذان في المسجد الحسيني، وكانوا يحرصون أيضا على سماعه، واستطاع أن يحفر اسمه بين أعلام فن التواشيح الذي ضم الكثيرين، وكان أبرزهم الشيخ علي محمود وطه الفشني ومحمود صبح والشيخ زكريا أحمد والشيخ إسماعيل سكر.
0: من الأمور التي ساهمت بانتشار اسم الشيخ طه الفشني أنه كان يرتل القرآن الكريم بقصري عابدين ورأس التين بصحبة الصوت المعجزة الشيخ مصطفى إسماعيل لمدة 9 سنوات كاملة. وعندما بدأ التلفزيون إرساله في مصر، كان شيخنا رحمه الله تعالى من أوائل قراء القرآن الكريم الذين افتتحوا إرساله يوم 26 أكتوبر 1963، وهو يتلو بعض

0: الآيات من سورة مريم.
1: كان الشيخ طه هو القارئ الثالث الذي تعاقدت معه الإذاعة بعد الشيخين محمد رفعت وعبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كرم الشيخ طه من قبل الرؤساء والزعماء المسلمين، وذلك في دول عديدة نذكر منها بعد مصر، باكستان وماليزيا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية.
1: فقد رحمه الله تعالى صوته فجأة أسابيع عدة، ولم يفلح الأطباء في علاجه، وأراد الحج وهو على هذه الحال. وفي عرفة وفجأة شق الفضاء صوت جميل يؤذن للصلاة، صوت ليس غريبا على محبي الشيخ الفشني، وكان هذا الصوت هو صوته، وقد استرده بفضل الله، وبكى كل من كان معه تأثرا وفرحا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: على مدى عمره الذي جاوز 70 بعام، كان الشيخ طه الفشني خير سفير لمصر في البلدان الإسلامية التي زارها لإحياء الليالي بها، ومنحه رؤساء هذه الدول أوسمة وشهادات تقدير كثيرة.
1: كما تولى منصب رئيس رابطة قراء القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وبعد حياة حافلة مع القرآن.

0: القرآن الكريم والمديح النبوي والإنشاد الديني.
1: من الأمور الغريبة العجيبة في تاريخ الشيخ طه الفشني أنه كان يحيي الحفلات بشكل تام وكامل، ففي الأفراح مثلا كان يبدأ بقراءة القرآن كفاتحة لليلة، وبعد أن ينتهي من التلاوة يبدأ في الإنشاد الديني، مما يدل على مساحة صوت هذا العملاق التي تجعله يتنوع في ذات الوقت ما بين التلاوة القرآنية والإنشاد الديني.
0: وكانت الجماهير تستمع إليه حتى الصباح، واتسعت شهرته سواء في التلاوة القرآنية أو الإنشاد، لأنه كان يملك النغم وتفرد بصوت خاص، فلقبه المختصون بملك العذوبة في الصوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كانت للشيخ طه رحلات وشهرة خارج مصر، وكان غالبا ما يعمل على إحياء رمضان كل عام في الخارج.
1: وتمتلك الإذاعة البريطانية تسجيلات عديدة للشيخ طه الفشني، وهي تبث قراءات له مرتين كل أسبوع.
0: في 10 من ديسمبر كانون الأول عام 1971 رحل الشيخ طه الفشني تاركا خلفه كنوزا من التسجيلات القرآنية والإنشاد الديني في الإذاعة والتلفزيون، وقد كرمته الدولة عام 1981 فمنحته وسام الجمهورية في مجال تكريم حملة القرآن.
1: رحم الله تعالى الشيخ طه الفشني وأدخله فسيح جناته، إنه مجيب الدعاء.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: في بيعة العقبة الثانية، والتي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها 70 رجلاً وسيدتان من أهل المدينة، كان حبيب بن زيد وأبوه زيد بن عاصم من 70 المباركين.
1: وكانت أمه نسيبة بن كعب أولى السيدتين اللتين بايعتا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أما السيدة الثانية فكانت خالته. وحبيب بن زيد مؤمن عريق جرى الإيمان في أصلابه وترائبه.

0: فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بمبعوث بعثه مسيلمة يحمل منه كتابا يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون.
1: ودعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه الكاتبين وأملى عليه رده على مسيلمة. قال عليه الصلاة والسلام: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ووقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على حبيب بن زيد ليحمله الرسالة إلى مسيلمة الكذاب.
0: وسافر حبيب مغتبطا بالمهمة الجليلة، ممنيا نفسه بأن يهتدي إلى الحق قلب مسيلمة، فيذهب حبيب بعظيم الأجر والمثوبة. وبلغ المسافر غايته إلى مسيلمة، وفض مسيلمة الكذاب الرسالة التي أغشاه نورها، فازداد إمعانا في غروره وضلاله. وجمع مسيلمة الكذاب قومه وناداهم إلى يوم من أيامه المشهودة ليريهم إحدى معجزاته.
1: وجيء بمبعوث رسول الله عليه الصلاة والسلام حبيب بن زيد يحمل آثار تعذيب شديد أنزله به المجرمون، مؤملين أن يسلبوا شجاعة روحه فيسرع إلى الإيمان بمسيلمة أمام الناس، وهكذا على زعمهم تظهر المعجزة.
0: وقال مسيلمة لحبيب: أتشهد أن محمد رسول الله؟
1: وقال حبيب: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله.
0: وكست صفرة الخزي وجه مسيلمة وعاد يسأل: وتشهد أني رسول الله؟
1: وأجاب حبيب في سخرية قاتلة: إني لا أسمع شيئا.
0: وفشلت خطة مسيلمة، وتحولت صفرة الخزي على وجه الكذاب إلى سواد حاقد مخبول، وتلقى أمام الذين جمعهم ليشهدوا معجزته لطمة قوية أسقطت هيبته الكاذبة في الوحل. وخرج كالثور المذبوح، ونادى جلاده الذي أقبل ينخس جسم حبيبي بسن سيفه، ثم راح يقطع جسمه قطعة قطعة ويضعه بضعة وعضوا عضوا.
1: والبطل العظيم لا يزيد على همهمة يردد بها ركيزة إسلامه، لا يتألم ولا يئن: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: ولو أن حبيبا أنقذ حياته بشيء من المسارة لمسيلمة طاويا على الإيمان صدره، لما نقص إيمانه شيئا ولا أصاب إسلامه سوء. لكن الرجل الذي شهد مع أبيه وأخيه وأمه وخالته بيعة العقبة، والذي حمل منذ تلك اللحظات الحاسمة المباركة مسؤولية بيعته وإيمانه كاملة غير منقوصة،
1: ذلك الرجل ما كان له أن يوازن لحظة بين حياته ومبدئه، ومن ثم لم يكن أمامه لكي يربح.

ذبح حياته كلها مثل هذه الفرصة الفريدة التي تمثلت فيها قصة إيمانه كلها، ثبات وعظمة، بطولة وتضحية واستشهاد في سبيل الهدى والحق، يكاد يفوق في حلاوته وفي روعته كل ظفر.

وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ استشهاد مبعوثه الكريم واصطبر لحكم ربه. أما نسيبة بنت كعب أم حبيب فقد ضغطت على أسنانها طويلة، ثم أطلقت يمينا مبرورة لتثأرن لولدها من مسيلمة ذاته، ولتغوصن في لحمه الخبيث برمحها وسيفها.

0: ودارت من الزمان دورة قصيرة جاءت على أثرها الموقعة الخالدة، موقعة اليمامة. وجهز أبو بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الإسلام الذاهب إلى اليمامة، حيث أعد مسيلمة أضخم جيش للقائه. وخرجت نسيبة مع الجيش وألقت بنفسها في خضم المعركة، وفي يمناها سيف وفي يسراها رمح، ولسانها لا يكف عن الصياح: أين عدو الله مسيلمة؟
1: ولما قتل مسيلمة وسقط أتباعه وارتفعت رايات الإسلام عزيزة ظافرة، وقفت نسيبة وقد ملئ جسدها القوي بالجراح وطعنات الرماح، وقفت تستجلي وجه ولدها الحبيب الشهيد حبيب، فوجدته يملأ الزمان والمكان. أجل، ما صوبت نسيبة بصرها نحو راية من الرايات الخفاقة المنتصرة الضاحكة إلا رأت عليها وجه ابنها حبيب خفاقا منتصرا ضاحكا.
0: وهكذا وقف القدر إلى جانب نسيبة لتبر بيمينها وتثأر لولدها، ونصر الله دين الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا واسع المغفرة يا غفار، اغفر لأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مغفرة عامة، وارحم أمة نبينا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربنا إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

قال الطبري في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. المعنى: فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله، فقل حسبي الله، يعني يكفيني ربي، لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وبه وثقت وعلى عونه اتكلت وإليه وإلى نصره استندت، لأنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس، وهو رب العرش العظيم.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
0: تؤكد هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن طريق الاحتساب طريق موصل إلى محبة الله سبحانه ورضوانه والفوز بعفوه وجنانه، لا سيما وأن المحتسب إنما يبادر إلى هذا الأمر طلبا لوجهه تعالى وثوابه، وتيقنا أن لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو، وإليه يفزع في الأمور كلها سرائها وضرائها.
1: والاحتساب إخوة الإيمان ثلاثة أنواع: الأول احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره وخاصة فقد الأبناء. الثاني احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغى به وجهه الكريم، كما في صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في سائر الطاعات والعبادات. الثالث احتساب المولى عز وجل ناصرا ومعينا للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من نحو منع أو خوف أو وقوع ضرر. ومعنى الاحتساب في هذا النوع الاكتفاء بالله ناصرا ومعينا والرضا بما قسمه للعبد قليلا كان أو كثيرا.
2: إن الاحتساب إخوة الإيمان يحمل في طيات معانيه تفويض الأمر إليه وحده جل وعلا، والتوكل عليه، والصبر على ما قدره وقضاه بنفس مطمئنة وبتسليم إيماني وبقلب عامر بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام.
3: أقوال وآثار.
0: قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له ولدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد.
2: قال خبيب رضي الله تعالى عنه عندما أراد قتله بنو الحارث بن عامر بن نوفل: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.
0: قال الموردي في سياق تفسير قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إذا أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا إنا لله، أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا لله، لا يظلمنا فيما يصنعه بنا. وإنا إليه راجعون، يعني بالبعث في ثواب المحسن ومعاقبة المسيء.
1: ونختم فقرتنا هذه بما رواه صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا

أمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له.

0: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت له حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي: إن لك ما احتسبت.
2: ومعنى مطنب أي مشدود بالأطناب، أي ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته، لأني أحتسب عند الله كثرة خطايا من بيتي إلى المسجد. ومعنى فحملت له حملا أي عظم علي وثقل، واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك.

اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك، وعافية ومغفرة منك ورضوان. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. لا إله إلا أنت، لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، وأنت على كل شيء قدير.

إلهي غافر الزلات.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات.

بداية مع العناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. وزير الخارجية يجري اتصالات موسعة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم، وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك. من جانبه أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها. تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار الذي جمع وحدات نخبوية من قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية مع نظيراتها من القوات الخاصة التركية والأذرية والباكستانية. ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة وصقل مهارات المشاركين وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي. وحضر التمرين الختامي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وسفراء تركيا وأذربيجان وباكستان لدى الأردن ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة والسعودية الشقيقتين ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتيهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها.
كما دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية وعدتها انتهاكا صارما.

0: صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات هاتفية مع نظرائه في الكويت والمكسيك والبحرين، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وأكد استمرار التنسيق والتشاور لتطوير التعاون في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ جراح ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويحقق الأمن والاستقرار الدائمين. وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، كما بحث الوزيران التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودان الوزيران هذه الإجراءات الإسرائيلية وأكد ضرورة بلورة موقف إقليمي ودولي مشترك وفاعل ضدها. وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة روبرتو فيلاسكو، وبحث الصفدي وفيلاسكو سبل تعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والمكسيك وتطويرها في المجالات التي تهم البلدين الصديقين. واتفق الوزيران على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية بين وزارتي خارجية البلدين تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان عام 2015. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار. وأطلع الصفدي نظيره على التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والانتهاكات المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما تلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الوزيران متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وبحث التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة لإعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي.
0: دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات استهداف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدا أن هذه الأعمال العدائية السافرة والمتكررة تمثل انتهاكا

مرفوضا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها. وأكد اليماحي تضامن البرلمان الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سلامة أراضيها، مشددا على رفض البرلمان العربي لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يعرض أمنها وسلامة شعوبها للخطر. أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة مكثفة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وذلك عقب استئناف واشنطن عملياتها العسكرية بعد أسبوع من التهدئة. واستهدفت الضربات عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية ستنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران في مرحلة لاحقة، لكنه شدد على أن الرد سيكون قويا إذا لم تحل الخلافات عبر المسار الدبلوماسي. كما أكد ترامب أنه مطلع على تطورات حادثة مصر، في إشارة إلى الواقعة التي شهدها ميناء دمياط، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع دائرة المواجهة المرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وإلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين منفصلين، أحدهما في حي الرمال وسط مدينة غزة والآخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نفذتهما طائرتان مسيرتان. وفي مدينة غزة أفادت مصادر طبية وميدانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من مذبح بالميرا في حي الرمال غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال. وفي الضفة الغربية شهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة اقتحاما واسعا لقوات الاحتلال، التي اعتقلت 3 مواطنين بعد حصار منزل في منطقة رؤوس الجنون شرق البلدة بذريعة ملاحقة شاب فلسطيني. استمر الاقتحام نحو 6 ساعات وسط إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات مسيرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي، التي هددت بقصف المنزل بقذائف الإنيرجا الحارقة. وأسفر الاقتحام أيضا عن إصابة مواطن بالرصاص في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال تشديد الحصار المفروض على البلدة من مداخلها الشمالية والجنوبية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام لبنان بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، موضحا أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال تطال الجنوب اللبناني. ميدانيا توغلت آليات عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء النبطية جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل المحتل. وقال مصدر أمني لبناني إن دبابات وجرافات إسرائيلية نفذت في بلدة كفر شوبة عمليات تجريف للأراضي بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبة والقنطرة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

حقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة اعتبارا من اليوم بكتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة على أن تبلغ ذروة تأثيرها يوم السبت مع استمرار الأجواء الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة تعد أول كتلة هوائية حارة تشهدها المملكة خلال صيف العام الحالي، وتتسبب بارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة. ودعت الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل لتعويض الجسم عما يفقده، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عنها، لا سيما مع ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم السبت. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه إعادة للعناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. وزير الخارجية يجري اتصالات موسعة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحية الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر

0: تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان، تحديدا لهذا اليوم آخر أيام العمل هذا الأسبوع. اليوم الخميس، اليوم 30 يوليو 30 تموز للعام 2026، بكرة 31، وبعدها إن شاء الله إذا الله أحيانا الأسبوع القادم راح نداوم نكون بشهر آب، بشهر أغسطس إذا راد رب العالمين إن شاء الله. يعني نهاية الشهر هذا تكون مميزة أفضل من بدايته، وتكون أيامكم دائما وأبدا أفضل. يسع صباحكم أحبائي وعزائي، نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، وأيضا موجودين معكم عبر صفحات الموجودة على المنصات الاجتماعية المختلفة، على صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واسمها البث المباشر من عمان، موجودين على الانستغرام وعلى إكسترا أو إكس إكس شو إكسترا إكس يلا يمكن في يصير منصة جديدة اسمها إكسترا، على منصة إكس وعلى يوتيوب بنحاول نكون معاكم، وأيضا على صفحتنا صفحة الإذاعة الأردنية بنحاول نكون موجودين معاكم على كل الوسائل اللي ممكن نوصل إلكم من خلالها. يسعد صباحكم ويجعل يا رب هذا اليوم وهذا النهار يوم مميز جميل، صحيح في حرارة لكن يكون في حب وفي مودة وفي إنجاز وفي تقدم وفي راحة بال وفي انبساط يا رب العالمين. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء معكم صبيحة اليوم إني أقول لكم تحيات فريق العمل.

0: بعد منك ما خلق مثلك حدا.
1: صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، يسعد صباحكم. صباح الخيرات للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، أسعد الله صباحك أبا ينال الحبيب. صباح الخيرات لتمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر لجبور، فريق التقديم. يتمنى لكم يوم جميل رائع مميز. هو نهاية الأسبوع دائما هيك بأخذ هذا الطابع. لكم تحيات أكيد مها طويشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي، ويا أهلا ويا مرحبا بكم. وابتدأ مشوار برنامج البث المباشر من عمان.

0: يعني بدأنا مع نبيل الشعيل. إذن البداية البداية يعني نبيل الشعيل مشعللة يعني متوافقة على الأقل مع درجات الحرارة ومع حالة الطقس. ونظرا لارتفاع درجات الحرارة خلينا نروح مباشرة لأحبائنا وإخواننا وأصدقائنا في إدارة الأرصاد الجوية، دائما وأبدا لديهم الجديد فيما يتعلق بالحالة الجوية وأكيد آخر التحديثات على الخرائط الجوية. طبعا واضح أنه في ارتفاع على درجات الحرارة، وارتفاع يعني جيد يعني دافي الدنيا بمعنى آخر. اليوم على ما أعتقد أنه العاصمة عمان بعض المناطق راح تسجل فيها 35 درجة مئوية، العقبة ممكن تسجل 43 درجة مئوية. خلينا نعرف أكثر نفهم أكثر. عماد أمين معي من إدارة الأرصاد الجوية، صباح الخير يا عماد.
1: صباح النور لكم لجميع السعين كرام.
0: كيف حالك سيدي؟
1: الحمد لله دائما وأبدا.
0: امبارح كنت أحكي مع زميلك عصام يعقوب، قال لي يعني الأمر لا يرقى أن نقول موجة حر، هو ارتفاع على درجات الحرارة. بعرفش إذا تغير الحال

0: وفقا لآخر تحديثات وردت إليكم، وعموما يعني طلعنا على حالة الطقس وإذا فعلا في ارتفاع، متى ذروة هذا الارتفاع راح يكون؟ تفضل.
1: نعم، يعني حتى هذه اللحظة هي كتلة هوائية حارة، يعني تقريبا حتى هذه اللحظة لا ترقى لأن نقول عنها موجة حارة. بالمناسبة طبعا الموجة الحارة يجب أن تحقق ثلاث شروط.
0: وهي
1: متحقق، وهو أن تسجل العظمى أعلى من 32، وهذا متحقق لأن العظمى في هذه الأشهر وخاصة أشهر الصيف 7 و8 هي أعلى من 32.
0: صحيح.
1: تقريبا. الشرط الثاني أن تكون أعلى من المعدل بخمس درجات. الآن معدل في عمان في هذه الأيام ما بين 33 إلى 34، فيجب أن تسجل في عمان ما بين 38 إلى 39.
0: ما تحقق هذا الشرط؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة لن يتحقق خلال الأيام القادمة، يعني يجب أن يكون أعلى بخمس درجات من المعدل.
0: مفهوم.
1: الشرط الثالث أن تستمر أقل شيء لثلاث أيام، أقل مدة. فحتى هذه اللحظة هذه الشرطين الثاني والثالث غير
0: لم يتحققا.
1: نعم. طبعا بالنسبة للنشرة الجوية كما ذكرت، يعني تشير آخر مخرجات للنباتات العادية لاقتراب كتلة هوائية حارة من المملكة تبدأ من هذا اليوم الخميس. تؤثر على المملكة بارتفاع درجات الحرارة تقريبا درجتين عن يوم أمس. كما حضرتك ذكرت، حضرتك سوف تسجل في عمان حوالي 35 معدلها، في مناطق شرق عمان 36، في مناطق غرب عمان 34، في المرتفعات الشمالية 32، في مرتفعات الشراء 33، في مناطق البادية 40، وفي المناطق الغورية والعقبة ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية. لهذا اليوم الخميس، طبعا يوم غد الجمعة هناك ارتفاع أيضا درجة مئوية واحدة على درجة الحرارة، تصبح معدل العظمى في عمان حوالي 36، وفي العقبة تبقى 43، ما بين 43 إلى 44. يوم السبت أيضا ارتفاع آخر درجة مئة واحدة، وهي ذروة الكتلة الهوائية الحارة.
0: يعني يوم السبت هي ذروة هذا المرتفع؟
1: نعم صحيح. نعم.
0: هذه الكتلة
1: الكتلة الهوائية الحارة ذروتها يوم السبت، يعني نتوقع أن تسجل في مناطق شرق عمان حوالي 38، وفي مناطق غرب عمان 36. طبعا هي أعلى من معدل بحوالي من 4 إلى 5 درجات، وهي فقط ليوم السبت.
0: العقبة كيف راح تكون الأجواء فيها السبت والجمعة؟
1: ما بين 44 إلى 45 يوم السبت.
0: مناطق الجبلية بنحكي الناس يوم الجمعة بطلعوا بشموا هواء في جرش، في عجلون، في الصلت.
1: نعم، في المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشراء تقريبا ما بين 34 إلى 35، فهي تبقى أيضا أجواء حارة أيضا هناك، ولكن أقل حرارة من المناطق من السهول أو من البادية.
0: تحذيراتكم في مثل هذه الظروف الجوية سيدي؟
1: نعم، يعني دائما ندعو المواطنين بأخذ بعض النصائح. أولا تجنب التعرض مباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة، طبعا الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وطبعا أخيرا ندعوهم لمتابعة نشرات الجوية الصادرة عن إدارة الإرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكترة الهوائية الحارة المؤثرة على المملكة.
0: موسى خشان صديقنا بقول المصيب عندما يكون هناك ارتفاع درجة حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. في عنا رطوبة في الجو ولا لا؟
1: لا يعني نعم، هي رطوبة متدنية هذه الأيام.
0: نعم. يعني ما فيش رطوبة عالية.
1: نعم، يعني معظم الرطوبة المرتفعة تكون على السواحل عادة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: بدي أشكرك أخي العزيز عماد أمين من إدارة الأرصاد الجوية، أطلعنا على مستجدات الحالة الجوية، وأكيد رح نبقى مع إدارة الأرصاد الجوية لاحقا بأي تحديثات. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعطيك العافية.

يعني قدرتهم لتحمل اليوم أكيد راح يكون في أحمال على الكهرباء، ونشوف قديش سعة وقدرة الشركات على استيعاب هذا الضغط الكبير على الشبكة الكهربائية. هو بعون الله زند وزند بن بنيكي قال بقوله، أو مش هم بقوله، ستيفن كوفي هذا كاتب أمريكي بالمناسبة، عنده 9 أولاد وعنده 55 حفيد فتجربته في الحياة أكيد مميزة. بقول عش بناء على أحلامك لا بناء على ماضيك، يعني لا تقول أنا كنت هيك وكنت هيك وكنت هيك ولعاد أنا راح أقدر هيك لأني أنا كنت هيك ولأنه أنا قادر أعمل، لا لا لا، امشي واشتغل وفقا لأحلامك. احلم أنك تكون مدير، احلم انك تكون بطل، احلم انك تكون مميز، احلم انك تكون شاعر، احلم انك تكون اديب، احلم انك تكون رياضي، احلم ان تكون سياسي كبير. احلم بناء على الاحلام تتحقق هذه الاحلام واشتغل على اساسها. زي ما بقولوا لا حياة مع اليأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، مش هيك بقوله؟ بس في منظور ثاني، وأنا قلت لكم إياه بالزمانات، أدروني مرات الواحد بس يكبر بصير يكرر كلامه بقوله الواحد بس يكبر بطل كثير يحكي عن الأحلام، بطل يحكي كثير عن الطموحات، أحلام قصدي يعني الطموحات، بطل يحكي كثير عن طموحاته، بصير يحكي عن ذكرياته أكثر. هلا شوف الواحد بعد ما تخطى سن معين من العمر ببطل يقول والله أنا في بالي هيك، والله أنا أطمح إني أكون هيك، بصير يقول والله في سنة الكذا كذا صار معي كذا، أنا وأنا صغير عملت هيك، بالحادثة الفلانية تعاملنا معها على النحو التالي. ما بعرف هيك أنا بحس. هلا مأمون مثلا كل حديثه في الماضي، ما فيش إشي في المستقبل، فعل الأمر ما بستخدم فعل المستقبل نمزح أكيد مع الحبيب أبو ينال. وجهة نظر، بس عموما هذا وجهة نظره ستيفن كوفي. بقول لا لا، احكي اجي امشي حتى آخر يوم بعمرك، احلم حتى آخر يوم بحياتك، تطلع حتى آخر يوم بحياتك، اطمح، ابحث دائما، هكذا هكذا يتحقق الإنجاز. على فكرة في ناس عندهم طموحات وأمنيات حققوها بعمر 80، ترى مش الكلام فقط عشان أرفع المعنويات، لا والله، حاشا وماشا كما يقال، لا والله، لكن التاريخ أثبت أنه في ناس حققوا أمنياتهم بعمر 80 وبعمر 90، وفي ناس بدأ يحلم في عمر 50 وفي 60. مش معناه أنه الشباب يعني ما يحلموا، لا لا بالله، طبعا أكيد لازم تحلم من صغرك، من حداثة سنك كما يقال، لكن الطموح والأمنية لا علاقة لها بالعمر، لا علاقة لها بالعمر. أنت لو بقي لك على هذه البسيطة دقيقة واحدة، من حقك أن تحلم. بعدين هو مين عارف فينا يعني نهايته؟ إذا إذا إذا سمحنا للشباب إنهم يحلموا، الكبار لا يحلموا، فالشاب يمكن يحلم ما يتحقق حلمه، لأنه قد يأتي قدر الله سبحانه وتعالى. وأنتم بتعرفوا إنه مغادرة هذه الحياة لا علاقة لها بالعمر، على مغادرة هذه الحياة لها علاقة بقدر الله سبحانه وتعالى وانتهاء الساعة. منا من بموت بعمر السنة، ومنا بعشرة، ومنا بعشرين، ومنا بثلاثين، ومنا بأربعين، ومنا بخمسين، وناس بعمر الثمانين، وناس بعمر التسعين، وفي ناس بقعدوا بفوق المية. فاحلم، اطمح، ولا ترد على اللي بقوله انه الواحد بس يكبر بصير حديثه عن ذكرياته اكثر من انا شوي مؤمن فيها للامان. الواحد الا يصير يحكي بالذكريات، لانه بتتراكم عنده الخبرات، بصير اي حدث قدامه يجري مقارنه بينه وبين الماضي. انا والله صاير الاحظ حالي كثير احكي في الماضي، صاير بس اقعد مع فلان اقول له تتذكر يا فلان، تتذكر يا صديقي، تتذكر يا زميلي، تتذكر يا اختي، تتذكر يا زوجتي، تتذكر يا امي، تتذكر يا صديقي،
تذكر بس بدأنا العمل، تذكر حينما تناولنا

0: القضية الفلانية. ظني أذكر مأمون، تذكر بس بدأنا مع بعض نقدم البرنامج؟ لا والله مأمون ما بدأ معي، ولا بدأ معي صح؟ بدأت معنا صح؟ 2016 مثلا على سبيل المثال. النور نوركم يا جماعة، الأحبة اللي قاعدين ببعثونا صباح الخيرات، علي العريمي كل الحب والاحترام لك، أبو حازم الدبايبة، دلال المدادحة، أم عبد الله كبها، صفاء محمد شلونك يا صفاء، عوني أبو الحسن، إيمان أبو ليلى، بقول أجنبي ومخلف تسعة كأنه مرته عربية لأنه قلت لهم ستيفن كوفي متجوز عنده تسعة، مش متجوز تسعة، عنده تسعة أولاد وعنده 55 حفيد. لا بصير على فكرة برا كمان فيها الكلام هذا. أبو العبد بقول برن عليك الرقم معطل، رقم مش معطل، والدليل إنه تردنا عشرات الاتصالات يوميا، لكن هلا يمكن ما بدأنا نستقبل اتصالاتنا لأنه أزال الدوام مشتغل، يعني ما بنقدر نتلقى ملاحظات الناس، لكن هلا أكيد الفريق راح يبدأ يستقبل ملاحظاتكم تحت الهواء حتى نبدأ على التسعة نأخذها. تومر يا أبو العبد. ويسبر هارت صباح الخير شلونك؟ قوك شلونك؟ مش في أغنية هيك يا أستاذ مأمون؟ قوك شلونك لفؤاد حجازي؟ قوك شلونك؟ يا بنت يا بنت يا بنت ماني ماني فرنجي حتى صح ولا لا؟ حلوة بحبها أنا. عموما صباح الخيرات لكوكب المعايطة، وصباح الخير لأم مراد من البترة الحبيبة، صباح الخير له سلطان العاشق، قوك يا سلطان، موسى صبحنا عليه وسألنا سؤال لأخواننا في الأرصاد الجوية، الله يرضى عليكم. صباح الخير يا سحر ستيتية، صباح الخيرات يا أم عصام. طلال أسعد المحاميد بقول تتغير الأهداف للحلم للكبار ولكنها موجودة. صحيح طبعا تتغير، يعني الشاب وهو صغير شو بيحلم؟ بيحلم بسيارة، بيحلم بوظيفة، يحلم بزوجة، هاي معظم أحلام الشباب. واحد بس يكبر بصير طموحه يأمن عيشة مناسبة لأبنائه صح؟ على سبيل المثال. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة الأستاذ المهندس زياد السعيد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. صباح الخيرات مهندس شلونك؟
1: صباح الخيرات هلا أخوي صدام، الله يسلمك ويسعدك سيدي.
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك مهندس. يعني اليوم احنا حبينا نتواصل معاك وعشان تطمنونا بشكل عام عن شركات الكهرباء، تعرف مع ارتفاع درجات الحرارة بصير في ضغط كبير على التيار الكهربائي، الناس تفتح كونديشينات، تستخدم الآلات، تستخدم الأجهزة، تستخدم المروحة، مراوح وغيره وغيره وغيرات، وعادة ما تسجل شبكات الكهرباء في مثل هذه الأيام الأيام أحمال عالية قد تنعكس لا سمح الله سلبا على انقطاعات بين الحين وبين الآخر نتيجة الضغط الكبير والأحمال الهائلة. ما قدرة شبكاتنا الكهربائية المحترمة المقدرة على استيعاب هذا الاستهلاك اللي راح نشوفه اليوم وبكرة وبعد بكرة؟ بكرة في ارتفاع، بعد بكرة في ارتفاع، وجماعة الكونديشنات جهزوا حالهم للشغل، أكيد الناس راح تصير تطلبهم اليومين وبكرة، فحبينا نطمن من خلالكم، وأنتم يعني في عندكم دور كبير في متابعة ومراقبة وبتعرفوا أداء وقدرة شركات الكهرباء العاملة في هذا الوطن الغالي. تفضل مهندس.
1: صباح الخيرات سيدي.
0: صباح الياسمين.
1: الله يسعدك وصباح الخير على جميع المستمعين. سيدي العزيز، احنا يعني نشتغل ضمن خطط طوارئ ودروس مستفادة.
0: نعم.
1: من الظروف بشكل عام، إن كانت برد أو إن كانت حر أو إن بأي ظرف
0: كان
1: غير طبيعي على المنطقة. اليوم سيدي العزيز جاهزية عالية من شركائنا في شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء وزملائي في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في غرفة الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة بجاهزية عالية تنفيذا للخطط الموجودة والمعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. أنا بحب أطمن أنه اليوم إحنا في سرعة استجابة بغض النظر عن الظرف.
0: نعم.
1: فرق الميدانية موجودة بالميدان، هناك رفع جاهزية لجميع الشركات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لي

0: استقبال هذه الموجة، وإن شاء الله أنه يعني إحنا اليوم نظامنا يعمل بكفاءة عالية، النظام الكهربائي، وجاهز لاستقبال الاستهلاك من قبل المشتركين في جميع مناطق المملكة.
1: يعني لدينا خطة، عندنا خطط طوارئ للتعامل مع أي زيادة في الأحمال.
0: نعم.
1: وأنتم تؤكدون قدرة شركة الكهرباء الوطني وأيضا شركات توزيع الكهرباء أن تقوم بدورها. نعم. وضمان وصول التيار الكهربائي لأحبائنا للأردنيين في كافة أرجاء الوطن. ترى احنا بنعرف هذا الكلام، بس احنا حبينا نسمع صوتك، قلنا خلينا نتحركش.
0: الله يحييك،
1: خلينا نتحركش في المهندس زياد ونقول له صباح الخير.
0: دائما معك سيدي، صباح الورد وصباح الخير عليك سيدي.
1: صباح الورد والياسمين، ويجعل أيامك فرح، وبتمنى إليك نهاية أسبوع سعيد وكل الحب والاحترام مهندس زياد السعيدة.
0: إنه إليك سيدي، شكرا.
1: أجمعين، حياك الله يا هلا.

قلنا العوافي، مين يرد علينا؟ يلا طمنا، امور الكهرباء ان شاء الله كويسه، ال ال الميه والميه كويسه. في ناس عندهم انقطاعات في المياه. طيب اثناء الحلقه راح نتواصل برضو مع اخواننا في المياه. والله انا حاولت اتواصل مع الاستاذ عمر سلامه مساعد امين عام وزاره المياه والناطق باسم وزاره المياه، لكنه اخبرني انه خارج البلاد في سفر مرتبط اكيد بعمل. فانا كنت مرتب والله بدي اخذه اليوم. نتواصل مع الشركات بنطمن على انه الدور اللي للاحياء فعلا في وقته والمية واصلة للناس. بس زي ما قلنا أحبائي بتكون ديروا بالكم يعني مع ارتفاع درجات الحرارة، بتمنى ترشدوا لأن راح يكون في استخدام كبير للمياه. فديروا بالكم يعني أنتوا حافظوا على المية الموجودة عندكم في الخزانات. صباح الخير يا دكتور فيصل نايف أبو قعود. اليوم دكتور فيصل نايف أبو قعود بعث لي على الماسنجر يمكن على 5:30 فيديو تبع موسيقى البث المباشر، وعنوان الريلز اللي بعثه انه مين بتذكر موجود. ليش يتذكرونا؟ خبرهم اننا موجودين يسمعونا. صباح الخير لمهندس محمد بركات العمر. صباح الخير طبعا دكتور، كل حب والاحترام لك. مفيد شناق صباح النور. خالد الشوبكي من الشوبك، يعني يمكن الشوبك والبتراء الاجواء فيها جميله لانها مرتفعه. صباح الخيرات لابراهيم من السور. يلا مع فؤاد إحجازي. وكيف الحال؟

أخونا الحبيب محمد أمين المعايطة بذكر لي شيء على موضوع الهدف والنبيل. بقول كنا بنحضر عنده دكتور فيصل شواور أستاذ إدارة الأعمال بجامعة موتا، كان يقول لنا كل طرق تؤدي لروما، احلم بشيء الذي تريده حتى تحققه. صدقت وصدق الدكتور فيصل. يسعد صباحكم. أيوة، مش مطلوب تقولي هوريو، قولي كيف وشلونك وقوك وكيف الحال. ليو مش ليو ميسي، لا لا، ليو تولستوي، واحد من أهم الأدباء الروس. على فكرة روسيا في مجموعة فيها من الشعراء والأدباء غيروا شكل الأدب في العالم: أنطون تشيخوف، ليو تولستوي، أسماء كثيرة، يعني أسماء كثيرة لو بدنا نعدها لن ننتهي منها، لكنها غيرت شكل الأدب في العالم. منهم تولستوي. تولستوي هذا له قصة، له قصة

أنه رجل زاهد بالحياة، ورجل يعني خير طيب. قيل والعهد على الراوي أنه حتى تبرع بكل ماله. يقال أنه زوجته طردته بآخر أيام عمره لأنه لم يبقى لديه من المال شيء، علما أنه كان غني، وتبرع بكل ماله، قدمه هبات للناس. والله ناس قالوا أنه حتى في آخر أيامه قد أسلم، الله أعلم، أعلن إسلامه، الله أعلم. لكن عشان برضو أكون معه دقيق، ترى بكلامه بتشعر أنه في إشارات. يعني مثلا بقول قمة الأخلاق أن تعفو وأنت قادر على الانتقام. يعني هذه تتوافق كثير عندنا يعني بالإسلام، يوم يقول العفو عند المقدرة، تشعر أنه الرجل فعلا متأثر بالنص القرآني والسنة النبوية. تولستوي رجل عظيم بالمناسبة، عظيم. بدي أقول لكم هذا القول، بقول لا تحزن على شيء فقدته، إياك أن تحزن على شيء فقدته. ليش؟ فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر، وانت والله ما بتعرف. ترى مرات بنلعن الأيام، بنلعن الزمان، بنقول يا ربي ليش هيك؟ ليش ابتليتني هاي البلوى؟ ليش امتحتني هذا الامتحان؟ لماذا أفقدتني هذا العزيز؟ لماذا أفقدتني هذه الوظيفة؟ لماذا يعني جعلتني على هذا النحو؟ لماذا جعلتني على هذا الشكل؟ لماذا يعني أنا لست ميسور الحال؟ لماذا أنا فقير؟ لماذا أنا قصير؟ لماذا أنا يعني قل ما تقول. ولكن يقول ليو تولستوي، بقول احمد ربك، لأنه يمكن لو ملكت هذا الإشي اللي أنت تبحث عنه لكان حزنك أكبر، أعظم، أعلم. فقول الحمد لله، النعمة اللي موجودة عندك قول الحمد لله رب العالمين، انبسط فيها، عيشها، تفاعل معها، وعيش الحياة. يا ربي تجعل أيامكم كلها فرح ومسرة. أنا بنصحكم تقرأوا لتولستوي ولا كل أدباء الروس، يعني أنطون تشيخوف، إيش رهيب، أوف إيش رهيب، عظيم. يعني الدنيا محتاجة إنك تستمع لهذول الكبار، لهذول العظام، لهذول العارفين، لهذول المنظرين، لهذول الفلاسفة. هذول يعينوك على الحياة، عندهم علم وعندهم معرفة وعندهم خبرة. والإنسان ترى بحاجة دائما وأبدا أن يستمع إلى ما يعينه على تفاصيل الحياة. اسمعونا على الأقل، إحنا بنحاول نكون رفقاء لكم صباح كل يوم، نعينكم على الأقل خلال رحلتكم إلى أعمالكم، إلى أشغالكم، في بيوتكم. يسعد صباحكم، البث المباشر رفيقكم الذي بقي معكم كل هالسنين وسيبقى إن شاء الله بهمتكم وبمتابعتكم.

0: يعني بقول حتى لو كانت الصحة مش منيح، في واحد بسمعني بقول طب أنا صحتي مش منيحة، يا أخي شو ما كان الحال قول الحمد لله رب العالمين. هو الرضا، من ملك الرضا ملك كل شيء. والرضا معناها أنك تقبل في حالك، مريض، تعبان، غني، فقير، قوي، ضعيف، محتاج، مش محتاج، أنت راضي في هذه الحالة، حالة أعتقد أنها من أجمل الحالات التي ممكن تعيشها على البشرية، وأجمل من أي شعور. ترى الرضا أجمل من الحب، الرضا أجمل من السعادة، الرضا أجمل من أي شعور على هذا الكون. رضا، أنت راضٍ، راض، حتى الكلمة فيها اطمئنان. بقولوا فلان راضي، تشعر لك الواحد يعني فيها متعة. آه والله. صباح الخيرات لسمير المراونة، وصباح الخيرات ليحيى رشيدات أبو طارق، الله يعطيك العافية. علي هلال بقول صباح العسل. لولا شاهين، كل الحب والاحترام إليك. محمد العودات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاطف الفراية، كل الحب والاحترام.
1: خلي أيامك أفراح وحل الأيام.
0: كل ما يحلم في الدين وصلي ويصوم ويحمى، ما حدش قال ما يمارس طقوسه الدينية. أساسا حتى تشعر بحالة الرضا عليك أن تتقرب من الله، لكن هذا الأمر لا يعني أنك ما تحلم في هذه الحياة يا عاطف، وتقرر أنك تعمل شيء وتخلد اسمك وتفيد من حولك وتحفر اسم، لا يمنع، يعني لا يمنع أنك تكون متدين، تقوم بواجباتك الدينية اتجاه نفسك واتجاه أمتك واتجاه ربك، ما بيمنع نهائيا أنك تكون في هالحياة مميز. سيدنا يوسف أكبر مثال بالمناسبة.

هذا مثال طرح لنا أنه شخص كسب الدنيا والآخرة وأصبح عزيز مصر. عزيز مصر يعني زي ما تقول اليوم وزير الخزانة في الولايات المتحدة. يعني تخيل عظم المنصب الذي وصله وكسب دينه ودنياه. يعني عادي بصير ما فيش مشكلة. احنا مرات

الطمأنينة إذا ما كنت قريب من الله، لن تشعر بالسكينة إذا ما كنت قريب من الله، لن تشعر بالإيجابية إن لم تكن قريب من الله. هذا شيء مفهوم، لكن هذا كله لا يمنع إني أنجز، إني أبدع، إني أتقدم، إنني أحارب، إني أحاول، إني أعمل كل شيء. فهالسنوات اللي الله مكنني فيها أني أعيش على الأرض ببساطة، هاي وجهة نظري. العنود بنت الفهد هيك بتقول خميسكم فلة، صباح الخير. أشرف الحتام لقوك، أبو سامر النمروطي، مخلد الغويري، وأحلام المشاقبة، ونداء عبيدات، ويونس سليمان، رائدة بريزات بتقول صباحكم رزق من الله، عيسى أبو حماد من الزرقة من حي معصوم، محمد فؤاد زيد الكيلاني، كل الحب والاحترام. أبو ياض الضوافلة، رزق التلاوي صديقنا وحبيبنا، الله يرضى عليك. أم دحام وعبد الكريم حسن عليان، وشو صار في دارة الأراضي، مشكلة حي الفخورة؟ والله أنا ناس المتابعة يعني تابعناها إليك على الهواء، بعتنا رسالة ذكرنا فيها. مش هون صديقي. أمل حماد شلونك، الله يرضى عليك. أبو أسامة زيد الزاغة، أبو شاكر الخلايلة، بهجة العبويني، محمود عميرة، مازن المجالي، صباح الخير يا سيدي. أبو رزق الله الخزاعلة، رجاء صنقرط، عبد الله قويدر، الله يرضى عليك يا عبد الله، فواز الهبيري، صباح الخيرات. عناية القاضي، صباح النور يا عناية. أم حمود المعايطة، وأخونا الحبيب عبد المنعم الشلول، ماجد أبو ضياء، صباح الخير. عبد الباسط الفراية، زمان عنك يا عبد الباسط. السيدة الكريمة هالة أبو الرب، صباح الخيرات. خالد الضمور، الله يعطيك العافية خالد. معا محافظة، أم يوسف، غازي الشيحان، كل الحب والاحترام لك. شو صار معك؟ كان لك متابعة مع الضمان، تواصلت معنا بخصوصها. فايز مهيرات، صباح الخيرات. و خالد حجازي، خالد الصلايطة، صباح الخير ونجاح العظمات. زين الرجيلات وعوض هزاع الرحمات، أم رمزي الرواضي، أم ياسر النعيمات، كل الحب والاحترام إلكم. يلا اسمعوا شوية دحية عشان نروح إلى عناوين الأخبار.

صباح الخير لعلي بن خالد. الله يسعد صباحكم جميعا أينما كنتم أحبائي وأعزائي. نقرأ معكم في أهم العناوين الإخبارية، وبدنا شيء للجيش يا أستاذ مأمون الحبيب، لأنه سنبدأ بقراءة بيان صدر عن الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية قبل قليل. إذن نبدأ بقراءة أهم العناوين الإخبارية، فتفضلوا بالبقاء معنا. هذه أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة، وإليكموها. بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. القوات المسلحة: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم الخميس مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل

0: تحصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطني صادر عن الجيش العربي. جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. جاء هذا الكلام خلال تلقي جلالة الملك يوم أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. الظروف والله بتخوف إخواني في المنطقة. سمو ولي العهد يتابع ختام التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. في أخبارنا المحلية أحبائي، كشف رئيس جمعية مربي المواشي، هذا الخبر بهمكم زعل الكواليت، إيقاف استيراد اللحوم الرومانية، ويقول الإسباني والسوري بدائل متوفرة. أذهب إلى أخبار عالمية لها علاقة بالمال والأعمال. الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة. زملائي أرجوكم نتواصل، نبدأ بمتابعة تحليلنا الصحفي، وراح نحكي عن مشروع قانون الملكية العقارية بعد قليل. هذا المشروع القانون اليوم مطروح أمام مجلس النواب، وإذا تابعتونا في الحلقات وفي الأيام الماضية نحاول أن نتوقف عند أهم مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية. اليوم النقاش الجدل الحوار على مشروع قانون الملكية العقارية، وكان في حديث كبير ونقاش مستفيض حول هذا المشروع، وفي جدل حتى نيابي تحت قبة البرلمان حول تفاصيله. بعد قليل راح نحاول نفهم أكثر وأساسا شو أهمية هذا المشروع القانون، لماذا دفعت الحكومة إليه هذا الوقت، ليش موجود على الاستثنائية، شو مدى أهميته. خليكم معنا.
1: البث المباشر

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكري كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا سنطرح ونتحدث عن قانون ملكية أو مشروع قانون ملكية مع دكتور عارف سعيدة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب. سنعود له لاحقا لأنه يعني اتفقنا معه في موعد لكن للأسف حصل معنا خير مش موجود معنا على الهواء. رح نحاول نتواصل معه. طيب في قضية برضو أو خبر ثاني أنا استوقفني هذا الخبر، توقفت عنده كثيرا وأدركت بيني وبين

0: بإصرارة نفسي مدى أهمية هذا الخبر ومدى أهمية تسليط الضوء على هذه الزيارة. يوم أمس لجنة السياحة في مجلس الأعيان يرأسها سعادة العين ميشيل نزال ذهبوا لزيارة موقع المغطس. شخص عادي يسمع يقولنا طبيعي يعني المغطس كنا بنزوره ويتم زيارته ما هو الجديد. لا، الزيارة يجب أن نسلط الضوء عليها لأنها فاتحة لعمل كبير وكثير سنعمل عليه في الأردن خلال السنوات القادمة. في عام 2030 إذا الله جعلنا من الحيين رح يتم الاحتفال بتعميد المسيح على مرور 2000 عام على تعميد سيدنا المسيح في 2030. طيب ما علاقة هذا الأمر بالزيارة؟ لا له، لأنه اليوم في محاولات من أطراف عدة أن تثبت أن هناك مواقع دينية مسيحية مش موجودة في شرق النهر، هي موجودة غرب النهر، وأنتم تفهمون من أعي أو أقصد الحديث عن دولة الاحتلال. لكن ما رأيناه وما أثبته الحج أصلا المسيحي خلال السنوات الماضية يؤكد الاعتراف الكامل بأنه الاعتراف الكامل بالمواقع الدينية الموجودة شرق النهر، خاصة فيما يتعلق في موضوع التعميد. لجنة السياحة يعني بادرت بهذه الزيارة بداية لتسليط الضوء على هذا الحدث الكبير الذي ينتظرنا ويجب أن نعمل ونشتغل له، خاصة أنه في توجيهات ملكية بهذا الخصوص واهتمام ملكي بموضوع المغطس. رقم 2، وهذا شيء كثير مهم، أن نعد العدة وأن نبدأ العمل لأجل استقبال هذا الحدث الكبير. رقم 3، برضو خلينا نشوف الموقع، واليوم عندنا هيئة لإدارة الموقع، كيف العمل، ما هو الإنجاز، ما هي الحالة، الظروف لاستقبال أعداد كبيرة، كم يستقبل إخواننا الذين يأتون يعني سائحون الدينيين الذين يأتون من كافة أصقاع الأرض لزيارة هذا الموقع الديني الكبير. يسرني أن أرحب بسعادة رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان ميشيل نزال. أهلا ومرحبا بك يا سيدي.
1: صباح الخير صدام، صباح الخير لكل المشاهدين، وشكرا على هذه المقدمة.
0: الله يحفظك ويخليك. بقول أنه يعني شكرا أنكم يعني بهذه الزيارة كأنكم يعني قلتم يلا نبدأ، يلا نبدأ نشتغل، يلا خلينا نسبق الكل، يلا خلينا نسبق حتى أي أصوات أخرى ستحاول إنها يعني تخلق حالة من الشوشرة على أدائنا، على عملنا، على قدرتنا أو على منا في المغطس. المغطس أنت تعلم أنه يحظى برعاية ملكية واهتمام ملكي خاص. اليوم عندنا هيئة كاملة لإدارة هذا الموقع الديني الكبير، لدينا زوار أيضا، عدد كبير من الزوار الذين يأتون من كافة أصقاع الأرض لأداء واجبهم الديني وزيارة هذا الموقع. حدثني، أنتم كنتم بالموقع، لديكم أكيد ما تقولوه في هذه الزيارة، فكلنا أذان صاغية، تفضل سعادتك.
1: صباح الخير مرة ثانية.
0: صباح الياسمين.
1: بأكد أن هذا الموقع منذ أكثر من 26 عاما ومنذ اكتشافه على ضفاف الشاطئ الشرقي لنهر الأردن تم اعتماده، وليس بزيارة واحدة من باب الفاتيكان وإنما من 3 بابوات خلال هذه الفترة.
0: نعم صحيح،
1: 3 بابوات داروا الموقع، وتم تأكيد على أن هذا هو المكان الذي تم فيه بداية الرسالة الحقيقية للمسيحية في العالم. فأكيد في مواقع في الضفة الغربية تتكلم عن مكان الميلاد، مكان
0: طبعا،
1: ولكن بداية الرسالة المسيحية بدأت في موقع المغطس.
0: في رواية أخرى يعني إحنا بنحاول نضحطها يعني عشان الناس يفهمونا، لأن نؤكد إنه هذه جميع مواقع بداية الديانة المسيحية، وعفوا أنا أبدأ أستخدم المصطلحات الأكثر دقة، تقع شرق نهر الأردن. ليش هل في روايات أخرى أتت تحاول أن تغير هذا الواقع وهذه الحقيقة سعادة العين؟
1: بالتأكيد الرسالة المسيحية بدأت في الأردن، شرق الأردن، واستمرت في الأردن

0: والسبب أن اليهودية آنذاك يعني قبل 2000 عام لم ترغب بوجود المسيحية في الضفة الغربية.
1: نعم.
0: فبدأت الرسالة المسيحية والديانة المسيحية كلها في شرق الأردن، وهذا عندنا شواهد على هذا الكلام. أبرز الكنائس الأثرية القديمة والتي تم اكتشافها مؤخرا مثلا كنيسة العقبة الأثرية،
1: نعم صحيح،
0: والتي تعد من أقدم الكنائس في العالم، كنيسة الرحاب والتي أنشئت عام 230 ميلادية. كنيسة الرحاب الأثرية هي أقدم كنيسة معروفة في العالم. كنيسة مادبة والتي تضم خريطة مادبة الكسيفسائية. كنيسة أم الرصاص وكنائس أم الرصاص وليست كنيسة واحدة. وأهم كنيسة في أم الرصاص، وأتمنى على كل المستمعين أن يذهبوا لزيارة أم الرصاص، فأم الرصاص كان الراهب بحيرة يقيم هناك، وهي تشتهر بلوحاتها الكسيفسائية الرائعة التي تجسد مدنا عريقة في المملكة. يعني في لوحة كسيفسائية كبيرة فيها صور لكل المدن تبع المنطقة بلبنان، بمصر وبالأردن وبفلسطين. فموقع المقصد،
1: أنا كان سؤالي جدا واضح، هل هناك روايات يستغلها البعض لإثبات أنه موقع بداية الديانة المسيحية ليست في شرق النهر بل غربه؟ يعني هل هناك روايات تصدر عن دولة الاحتلال في هذا السياق، وإحنا يجب اليوم أن نقف سدا منيعا لها؟ هذا كان سؤالي.
0: نعم، بالتأكيد هناك محاولة لأن يكون الحج المسيحي عام 2030 في فلسطين وفي الضفة الغربية في القدس وبيت لحم وعلى الشاطئ الغربي للنهر. النهر ليس مكان المعمودية.
1: ما موقف الفاتيكان؟ هل صدر عن الفاتيكان أي شيء بهذا الخصوص فيما يتعلق في عام 2030؟
0: نعمل من خلال لجنة السياحة في مجلس الأعيان مع كافة الكنائس الموجودة في الأردن، ومن خلال إداراتهم المطارمة والبطاركة، من خلال اجتماعات تم لأن يكون عام 2030 موقع الأرماد في شرق الأردن أن يكون هو الأساس لهذا الحج.
1: عالميا ما هو الموقع المعتمد؟ شرق النهر؟
0: الموقع المعتمد ما فيش خلاف، موقع المعتمد هو موقع المقدس، وكافة الكنائس أنشأت كنائس لها في موقع المقدس شرقي النهر في الأردن. أنشأت الكنيسة الروسية والكنيسة اليونانية والكنيسة والفاتيكان وكنيسة الموارد.
1: كم عندنا كنيسة سعادة العين في موقع المقدس تقريبا؟
0: حاليا عندنا 12 كنيسة في موقع المقدس، هدول 12 كنيسة اعترفت، يعني ما ضلش في كنائس بالعالم، اعترفت كلها بموقع المقدس.
1: موقع عماد المسيح أين يقع؟ شرق النهر؟
0: أكيد موقع العماد هو شرق النهر، حيث كان أبي يحيى يوحنا المعمدان.
1: يعني كما أخواننا المسيحيين يوحنا، إحنا عن المسلمين نقول سيدنا يحيى الذي عمد المسيح في نهر الأردن.
0: بالتأكيد. أضف إلى ذلك أن موقع المقدس ينفرد عالميا برسائله الروحية والإنسانية، فهو يحتضن على أرضه بموقع المقدس 5 من الأنبياء: يوشع بن نون، إيليا، يحيى بن زكريا، المسيح. فكلهم كانوا في موقع، كلهم مروا على موقع المقدس. فهو موقع ليس فقط موقع هام دينيا، ولكن أثريا، وتؤكد كافة الأدلة أن هذا الموقع يقع في مدينة في وادي الخرار شرق نهر الأردن.
1: هل تعتقد أننا أمام معركة قادمة لإثبات أحقيتنا وإثبات حقيقة مواقع بداية الديانة المسيحية شرق النهر تحديدا في الأردن في الموقع الحالي، خاصة أنه عام 2030 سيكون عام مميز بالنسبة للحج المسيحي تحت مفهوم مرور 2000 عام على تعميد السيد المسيح؟
0: طبعا بدي قبل ما أجاوب مباشرة أكد أن هناك كنائس وأراضي مقدسة ومواقع حج مسيحي معترف بها، عدا عن المقدس هناك جبل نيبو.

0: تاور وكنيسة سيدة جبل في عنجرة وتل مار الياس، فكل هذه مواقع حج مسيحي في شرق المغرب. المعركة نعم هناك معركة مستمرة لأنه الإعلام العالمي مسيطر عليه كما تعلم، ويحاولون دائما أن يأخذوا السياحة والاقتصاد وكل شيء. إلى
1: هل بدأ الترويج لهذه الأفكار التي تسعى أن يكون الحج في غرب النهر وليس شرق النهر في عام 2030؟ هل بدأ العمل؟ هل شهدت يعني حملات منظمة تسعى لتمرير هذه الملاحظة وإقناع الناس بهذه الفكرة؟
0: من طرفنا بالتأكيد نحن نعمل مع كافة الكنائس، كل كاهن موجود بالأردن، كل الرهبان والكهنة درسوا اللاهوت ليس في مكان معين وإنما في عدة مدارس لاهوتية في العالم، وكل واحد له زملاء حاليا يعملون كرهبان أو كخورة في كنائس في مختلف المعمورة. هناك زملاء للكهنة الموجودين بالأردن موجودين في جنوب أمريكا وفي أمريكا الشمالية وفي أوروبا وفي آسيا وأفريقيا، فنحن سنعمل من خلالهم على حث هؤلاء الكهنة أن يأتوا برعاياهم إلى
1: كم الأردن. نحن مستعدون لخوض هذه المعركة الكبيرة لإثبات مواقع بدايات الديانة المسيحية شرق نهر الأردن؟ كم نحن مستعدون اليوم؟ يعني أتحدث عن رجال طبعا الدين المسيحي، أتحدث عن الإعلام الأردني، أتحدث عن الرسالة السياسية الأردنية، كم نحن مستعدون؟ وواضح أنك يعني منغمس إلى آخرك في هذه القضية سعادة العين، ولديك معلومات واضح أنها كبيرة وكثيرة.
0: جلالة الملك يقود حملات يومية لتطوير المقدس ودعم المقدس وتطوير المواقع حول المقدس. الجهود جلالة الملك لا يمكن أن يمكنها أحد في هذا العمل، ولكن كما ذكرت المعركة مستمرة، ولكن ليس لإثبات ما هو لدينا. ما لدينا هو مثبت
1: لإنفاء المزاعم، لنفي المزاعم قصدك،
0: ولكن لجذب أكبر عدد من السياح الممكن إلى الموقع.
1: لكن أنت أشرت إلى أنه الإعلام المضاد يمارس حملة إعلامية إعلانية كبيرة، وهم لهم يعني صولة وجولة في الإعلام العالمي، تحاول أن تمرر الفكرة الأشر لاستقدام أكبر عدد ممكن من الناس بعام 2030 بصفة أن المواقع الموجودة غرب النهر هي المواقع بداية المسيحية، وهي المواقع المرتبطة بتعميد أو مرور 2000 عام على تعميد المسيح، وهذا الأمر يحتاج منا أن ننفي هذه المزاعم حتى نستطيع أن نجذب العدد الذي أشرت إليه والكم الهائل من السياح الدينيين في ذلك العام إذا الله جعلنا من الحيين.
0: العملية عقد شيء من فقط الإعلام. العملية أيضا يقودها مكاتب سياحة متخصصة في العالم، ومكاتب السياحة في الأردن ما زالت ضعيفة وصغيرة. لا نريد أن نكون تابعين لمكاتب سياحة من الجانب الآخر، أن يأتي بالسياح إليهم ومن ثم يرسلونهم اليوم أو يومين إلى الأردن لزيارة المقدس والبتراء. نحن نريد أن نكون السباقين وإن تأتي السياحة إلينا أولا، ومن يرغب بزيارة القدس فلا مانع
1: لدينا
0: أن يذهب ليوم واحد إلى الجانب الآخر. العملية ليست فقط لإثبات الموقع، الموقع مثبت، ولكن كيف نسوقه وكيف نبيعه من خلال ليس فقط الرهبان.
1: والله أنا متفق معك سعادة العين، الفكرة التي كنت أتحدث حولها أن هناك دعاية مضادة تحاول أنها تخفي الحقيقة التي متأكد أنا وأنت منها، وعدد كبير من المسيحيين حول العالم مؤمنون إيمان تام فيها، لكن أنت تعلم أن هناك لديهم قدرة على تغيير وتسويف الحقائق. هذا ما قصدته بسؤال، عموما لن أتوقف عند هذا السؤال، سأنتقل إلى سؤال آخر. ذهبت ورافقك يعني أعضاء اللجنة السياحة في مجلس النواب، ماذا رأيتم؟ هل عجبك أداء هيئة المقدس؟ هل تعتقد أن هذا الموقع من فترة إلى فترة لدى زيارته من قبلكم ترون أو تشهدون تطورا ملحوظا؟ هل تعتقد أنه فعلا الموقع مؤهل خلال السنوات القادمة لاستقبال عدد أكبر من الزوار ومن السياح ومن رجال الدين؟ أترك الحديث لك، تفضل سيدي.
0: اللجنة

0: سياحة مجلس الأعيان بالإضافة للعديد من الأعيان الذين رافقونا وليس فقط لجنة السياحة. ذهبوا وبعض منهم كانت أول زيارة لهم لهذا الموقع.
1: نعم.
0: الموقع كبير، الموقع هيئة المغطس برئاسة سيدي غازي، موقع مستمر في التطور يوميا. هناك لا ننسى قبل شهر تم إشهار جامعة المغطس.
1: صحيح.
0: الجامعة التي
1: جدا مهمة
0: في الموقع. هناك إنشاءات مستمرة. الموارنة في لبنان خصصوا 3 ملايين دينار لإنشاء كنيستهم. كل يوم أي شخص بزور موقع يرى أن هناك تطوير. إدارة المغطس لا تألو جهدا. هناك أيضا متحف كبير سيتم إنشاؤه بمبلغ 30 مليون دولار تبرعا من إحدى الكنائس العالمية. فهناك تطوير مستمر، ولكن هل نحن مستعدون لاستقبال مليون سائح إلى المغطس؟ لا، اليوم لا، ولكن خلال 3 سنوات نأمل أن يكون ذلك.
1: ماذا قال لكم مدير عام هيئة المغطس أخ عبد الله البواريد؟ ماذا شرح لكم عن التحسينات وقدرة الموقع على استقبال أعداد أكبر خلال السنوات القليلة القادمة، وما تقييمكم للإيجاز الذي قدمه لكم؟
0: الإدارة الموجودة في الموقع تأطف المدير العام شرح عن المواقع، واطلعنا على المرافق الصحية التي تم إنشائها، تطوير للوصول للنهر، الأدراج، الممرات المكيفة، ولكن هي ممرات خارجية.
1: نعم.
0: ولكن هناك بخاخات ماء من فوق الممرات لإطفاء.
1: نعم.
0: نوع من التبريد، وإنما للراحة لهؤلاء الزوار. ممرات لذوي الإعاقة. فنعم، هناك تطوير مستمر، والإدارة في الموقع من خلال أطوفة المدير العام ونائبه لا تأل جهدا في الاستمرار في تطوير الموقع وتقديم ما يساعد الزوار لزيارة الموقع براحة. طبعا نفتقر بعض الخدمات مثل أماكن لبيع الماء، العصير، الأخرية.
1: نعم.
0: على الطريق.
1: نعم.
0: ولكن هذا سيأتي أكيد خلال السنة أو سنتين
1: قبل. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: ولكن
1: يعني
0: أيضا
1: فضل.
0: لا يمكن أن ننسى أن هناك هيئة لتطوير الأراضي حول المغطس.
1: نعم.
0: والتي ستقوم على إنشاء أو تقوم حاليا بعد أن قام جلالة الملك بالحصول على دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة للبنية التحتية ب 80 مليون دولار لتطوير الأراضي حول المغطس التي سيقوم بها خدمات من مطاعم وفنادق ومحلات تجارية أثرية أو تحاكي الأثار وكما كانت الحياة قبل 2000 عام. فهناك تطوير كامل للموقع.
1: الله يجيب الخير، وشكرا لهذا المسعى، وشكرا لزيارتكم لأنها سلطت الضوء على حدث يمكن لسه في ناس ما بعرف عنه. وأعتقد أن جميعا كأردنيين علينا أن ننضوي يعني، وأن نعمل وأن نشتغل وأن نتهيأ وأن نتجهز لاستقبال هذا الحدث الديني الكبير إن شاء الله في عام 2030، وأن نكون لدينا القدرة كما يعني عود الأردنيون العالم على قدرتهم على استيعاب الأحداث الكبيرة والتعامل معها. بدي أشكرك سعادة العين ميشيل نزال، ونتمنى لكم أكيد التوفيق، وأنا واثق أنه يعني لجنة السياحة ستبقى على استمرار ومتابعة لكل مستجدات في هيئة المغطس، وكل العاملين في المغطس المهتمين بهذه القضية اللي بيجهزوا حالهم لخوض هذه المعركة، نتمنى لهم التوفيق. شكرا جزيلا لك وأسعد الله صباحك.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.

كنت سأخوض في موضوع معدل الملكية العقارية أو مشروع قانون معدل الملكية العقارية، لكن أنا يعني اتفقت مع سعادة الدكتور النائب عارف السعيد أن يكون معنا على الهواء بصفته رئيس اللجنة القانونية كي يتحدث عن مشروع هذا القانون. والله ما وددت أنه أحد آخر يتحدث، أردت أن يتحدث رئيس اللجنة نظرا لانشغاله أو لأنه وجدنا هاتفه مغلق علما أنه في ترتيب مسبق كان

معه أن يكون معنا على الهواء. عموما عسل ما نخل نؤجل الحديث عن مشروع قانون الملكية العقارية، وأساسا يعني هو أساسا ما زال معروض أمام المجلس، راح يكون في جلسة قادمة ومناقشة أكثر في جدل كبير تحت القبة، ما سيسمح لنا الوقت أنه نطرح القضية، وبكون في يعني اطلاع أكثر من الناس على ما يجري تحت القبة حول قراءة وتحليل ومناقشة مواد مشروع هذا القانون، يؤجل إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أحبائي وعزائي تابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم جميعا. 3 دقائق بعد 9 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. اسمحوا لنا نتوقف لبضع الأوقات أو بعض بضع دقائق مع فاصل غنائي دعائي، وبعدين نرجع لكم. بدي أذكركم أكيد بأرقامنا، تواصلوا معنا عبر الهواتف التالية 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 0780 147 4222، وأيضا نستقبل أيضا رسائلكم على صفحتنا، بس ضروري تكون متبوعة بأرقام هواتفكم حتى نقدر نرجع نتواصل معكم. برنامجنا مستمر معكم في استقبال قضاياكم ولحظاتكم في الساعة الثانية حتى الساعة 10 صباحا. إذن أهلا ومرحبا بكم، ورحب بكم وبكل مشاركاتكم ومتابعاتكم. فاصل قصير ونتابع هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، ويسعد صباحكم. وبدأنا باستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. ذكر بأرقامنا 47 47 111 47 47 112. نحن معكم أكيد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، وعبر راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. صباح الخير معي أختي المواطنة خلود. صباح الخير يا خلود.
1: صباح النور.
0: تفضل يا خلود.
1: يعطيك العافية أخي صدام.
0: الله يعافيك.
1: أنا أم محروق قلبها على ابنها، وشعور الحزن مليان قلبي يعني، وأنا اتصلت معاكم عشان تكونوا سبب في حل مشكلتي وتنصفوني.
0: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله.
1: أنا ابني كان صف سابع السنة الماضية، وكان يدرس في مدرسة في عمان.
0: نعم.
1: وتعرض للعنف من قبل الأستاذ، يعني ضرب، وتعرض من طلاب التذمر.
0: تنمر.
1: طول الفترة الماضية يعني أكثر مرة إجا عندي، كان مضروب، كان يعني، وكنت أنا متواصلة مع المدرسة، يعني ما بخليه إنه يروح يوم ما أكون رايحة وراه. المشكلة إنه ابني صار شيء عنده، حالة نفسية إنه بطل يطلع باب الدار، بطل بده يروح على المدرسة، بطل بده يجي، وسكر الباب على حاله. له سنة كاملة يعني، صف كامل ما داومه ولا يوم. طبعا أنا حتى جوزي معكم بالبث مباشر بداية الفصل الدراسي الأول.
0: نعم.
1: وحكى وتواصل مع التربية إنه حكوا مع البث، بس بعديها ما حدا تواصل معنا إلا المرشد، حكى تلفون بنفس اليوم، وكان بيحكي مع ابني، وابني حالته النفسية ما برد على التلفون، وبعديها ما حدا تواصل معنا من التربية نهائيا.
0: طيب، وقعدتوا ابنكم سنة عن المدرسة؟
1: أنا ابني يعني حاولت معاه، أنا كأم، أنا يعني زي الترمى تصور جناحه، ما معاي ماديا أوديه على دكتور أعمل له إشي، يعني ضل قلبي معه.
0: يعني هل صار عنده مشكلة نفسية أختي خلود؟
1: عنده حالة نفسية، وهسه الحالة النفسية تطورت إنه صار عنف، يعني صار بده أي حدا يعني، وأنا أمه ممكن يضربني، يمكن يضرب أخوه.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: أقسم بالله العظيم قلبي معروق.
0: لا ما تبكي، ما تبكي. شو بنقدر نساعدك أختي خلود؟
1: أنا ما معي يعني عايش أولادي، ما معي مصاري، ما معي إشي، بدي أهلي ياخذوا يعالج لي، التربية والتعليم تتكبر بعلاجه، أنا بعت المدرسة يدرس، ما بعت يرجع المريض وعالته، وهيك النفسية وهيك وضعي كله.
0: طيب بدي أسألك سؤال، هو بأي مدرسة؟
1: كان مدرسة خالد بن الوليد جبل التاج.
0: خالد بن الوليد؟
1: نعم.
0: في جبل التاج.
1: يعني له سنة كاملة في الدار ما حدا تواصل معي، ما حكى لي وين ابنك.
0: طيب ما هو خليكي معي يا خلود، بعيدا عن البكاء، أنا يعني أقدر دمعتك، أنت
1: أنا
0: أم
1: مفهوم.
0: يا خلود، والله كل ما تقولي على الرأس والعين، وأنا أقدر مشاعرك، وبفهم أنك أنت أم وبتحكي عن ابنك وترغبي أن تريه بأفضل حال، لكن برضو أنتو كان لازم قدمتوا شيء. يعني أنتو كيف تسمحوا إله أن يبقى في البيت؟ كيف سمحتوا له؟ يعني ليش تنتظر المدرسة يحكوا معاك ويقولوا لكم جيبوا ابنكم؟
1: انا ما بنتظر المدرسة، انا حاولت يعني.
0: طيب هل تعتقدي انه المدرسة ما قامت بالواجب المطلوب منها برد هذول الطلبة المتنمرين؟
1: لا،
0: او اذا
1: اساتذة لما انا كنت اجب نفسي اشتكي، وليك ما برد.
0: هل في حادثة بعينها تثبت انه فعلا في استاذ اعتدى على ابنك؟
1: انا في استاذ هيو نفسه ابني حكى لي قصص، يعني كنت استغرب منه ما كان يحكي لي اياها، في يوم الايام صار يحكي لي، مرات بسكوت، مرات بيحكي لي، يعني انا بسرق منه الكلام سرقه، يعني ما بيرضى هسه ما بيحكي معنا، هسه مسكرت اشوف كيف شكله. انا بدي حد يعني، بدي التربيه تعالجه. انا
0: شو صفه هلا؟ شو صفه هو؟
1: لازم نفرض انه خلص ثامن.
0: ما درس الصف الثامن.
1: ما درس ثامن، اخوانه درس، اخوانه هي ابني يعني كلهم يعني الحمد لله متفوقين، وكان شاطر.
0: طب انت بتعرف انه في عيادات نفسية تابعة لوزارة الصحة؟
1: انا مش قابل يطلع معي، مش قابل يروح معي، مش قابل يحكي معي.
0: يعني اذا ما طلع معك مين اللي بده يقدر يطلعه؟
1: لا انا بدي اياه، بدي وزارة. طب انا ما بدي اوديه على مركز صحي وهيك، أنا بدي يعزوني يا مكان يكون يعني هو يروح معي على مكان.
0: ما هو شو الحائم يجب أن يقيم أختي خلود يعني.
1: طيب يقيم بس بدي بس يعني بس يعني بأسلوب يعني يكون يعني علاج مش إني بدي ودي.
0: خليك معي خليك معي أخي محمود حياصات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم مدير الإعلام وأيضا ناطق باسم الوزارة. صباح الخيرات أخي محمود.
2: يسعد صباحك سيدي.
0: أنا مستغرب يعني الملاحظة لكن أنا بترك لك التعليق. سمعت لخلود تفضل.
2: يعني صباح الخير مرة ثانية. نتمنى الشفاء لابننا ابن الست خلود. بس أنا الأمانة يعني بسمع بالملاحظة يعني بحاول أربط أو أحاول أمسك طرف الخيط لحتى نقدر نحكي بالموضوع. أنا مش قادر صراحة. هي بتشكي إنه ابنها بعاني من مرض نفسي ولا ابنها بعاني من تنمر ولا تم الاعتداء عليه في المدرسة. فخلينا نتفق على نقطة واحدة.
0: كلامك سليم كلامك سليم يا خلود. خلود.

0: يعني أخونا الأستاذ محمود، الأستاذ محمود عنده وجهة نظر، يقول أنا يعني هلا في فرق بين التنمر بين حالة نفسية، حالة نفسية هذه مرتبطة بمرض نفسي، أو حتى أكون دقيقة بحبش أحكي مصطلحات علمية مش دقيقة، حالة نفسية بتفرق عن مرض نفسي، مرض نفسي بيفرق عن تنمر، تنمر يفرق عن اعتداء وإيذاء. طيب أنت حطينا بمجال معين حتى نحكي فيه، كلام أخي محمود صحيح.
1: أنا بحكي إنه ابني تعرض للضرب في المدرسة من قبل أستاذ.
0: هل أثبتتم هذه الحالة؟
1: لا أنا ما أثبتت، لأن أنا كنت أنا ما.
0: طيب
1: أنا
0: يعني ما كيف الآن؟ خليك معي. هلا بنفع قبل يعني نيجي نقول قبل سنة يا وزارة التربية والتعليم؟
1: نعم.
0: في شاب عندكم ضرب وبدنا نثبت حالة إنه ضرب أو تم الاعتداء عليه؟
1: إحنا حكينا مع البث معاكم أول ما كانت بداية الحالة. بس ما حدا يعني ما في حدا حكى معي ولا حدا يعني ما حدا ساعدني في هذا الموضوع.
0: ماشي، مش كان المفروض روحوا تتقدموا بشكوى شكوى رسمية وتتأكدوا انه تم تشكيل لجنة وتم التحقيق فيها؟
1: انا ابني انضرب وهيك ما كنت حاب لا اشتكي ولا ما كنت اقدر.
0: طيب خلينا نستمع للاستاذ محمود. تفضل استاذ محمود.
2: اذا سمحتي
0: تفضل.
2: يعني انا اول شيء زي ما حكيت بدنا الشفاء لابن الطالب، لكن هي تقدمت بشكوى؟ إذا تقدم شكوى هل تم التحقق والتحقيق بالموضوع؟ يعني معلين الموضوع علاجي هذا يعني أمر مختلف تماما. ما زي ما تفضلت حضرتك بده تقييم بده، فاحنا بنشوف. اذا انا بالنسبه لي راح اتواصل مع المدرسه نعمل لجنه تحقيق وتحقق، لكن متى؟ قبل سنه، قبل 6 شهور؟ وليش الست الفاضله اتاخرت بتقديم الشكوى؟ فهذه الاسئله سيدي عندك على
0: طاولتك. اسئلتك كلها مشروعه والله اخي محمود.
2: يعني الان ما في مدارس، تعرف انه ما في مدارس.
0: يعني أنا أقدر مشاعرها، لكن أنا كولي صحيح. أمر كيف أسمح لابني أن يقعد سنة بالبيت عندي ما أوديه للمدرسة؟ يعني
2: هو الآن هو حرم الغياب أعتقد.
0: أكيد يعني أكيد 100%. يا خلود، أول شيء أنا بدي أشكر أستاذ محمود، راح نتابع معاه قضية ابنك. بس خليك معي أستاذ محمود، خليك معي. في معنا متابعة ثانية لو تكرمتم. علي تفضل يا علي.
3: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام.
3: يعطيك العافية أستاذ.
0: ملاحظتك يا سيدي أستاذ محمود، بسمعك الناطق باسم وزارة التربية.
3: أستاذ محمود، دكتور محمود الله يعطيك العافية.
2: حياك الله يا سيدي.
3: دكتورنا الكريم، أنا في إلي بنت، ولادي بدرسوا مدرسة خاصة بدون ذكر أسماء المدرسة. بدرسوا مدرسة خاصة، والمدرسة هاي طبعا فيها صف محدد اللي هو للصف السادس، من بعد السادس بيطلع الطالب. طبعا أنا علي ما عليك القبة، علي طلع علي مبلغ مالي،
0: عليك التزامات مالية عندهم. تمام أوكي.
3: قيمة مالية، ولكن المدرسة رافضة تعطيني الملف، رافضة تعطيني ملف البنت بسبب حاجزين الملف بسبب مبلغ مالي بسيط.
2: لا سيدي
0: يعني أخي محمود، هلا برجع لك، بس خليه يكمل فكرته لو تكرمت.
2: لا فكرته وصلت سيدي، واحنا عارفين الملاحظة هاي سيدي.
0: يلا، هل يحق للمدرسة أنها تحجز ملف طالب؟ هذا هو بيت القصيد
2: أستاذ العزيز. الآن توصلنا بعض الملاحظات ونحن نتعامل معها بشكل فوري. أبدا لا يحق لأي مدرسة أن تحجز ملف أي طالب فيما يتعلق بالأمور المادية. الأمور المادية هي علاقة بين ولي الأمر وبين المدرسة أو المنشأة.
0: وفي قنوات لتحصيل هذا المبلغ، قضاء غير وغيراته.
2: هذا إجراء بين ولي الأمر، العقد اللي كتبه بين ولي أمر المدرسة. لكن الطالب هو بعيد كل البعد عن الأمور المالية. طالب ما يحق لأي مدرسة أن تحرم الطالب من أي شيء
0: متابعة التعليم أو يأخذ.
2: فالآن زودني بتفاصيله سيدي، وأنا راح أتواصل مع
0: الآن زملائي بالإعداد بزودوك
2: يحلوا المشكلة.
0: الآن زملائي بزودوك بالمتابعة. كل الحب والاحترام. شكرا أخي محمود.
2: شكرا
0: للمتداخلين أختي خلود وأخي علي، كل الحب والاحترام لكم.
4: يا ريش أرجع طفل بالمدرسة يا ناري.
0: يا ريت. بس أنا بدي أقول شغلة للأخت خلود، وأنا أقدر أنها بكت على الهواء، وأقدر أنها أم مهتمة بابنها، لكن نحكي شيء يعني للحق. والله أنا لا أجامل في الحقيقة، تحملينا. يعني أنا حزنت لأجلك وحزنت عليك وحزنت على ابنك، لكنني لن أجامل في الحقيقة، لن أجامل بالحقيقة. من يتحمل مسؤولية ولي الأمر؟ أنتم في لحظتها حينما تعرض لهذا الإيذاء إذا كان

فعلاً تعرض أو للتنمر كان المفروض متابعة القضية، تقديم شكوى، تأكد من أنه متابعة للشكوى، تشكيل لجنة واتخاذ قرار. في إجراءات كثيرة بإمكانكم أن تأخذوها، لكن ماذا يعني أن يبقى هذا الطفل عمره سبع يعني صف سبع لساته طفل أن يبقى في البيت عام كامل؟ يعني لا أفهم، يعني كيف صمتتم، كيف سكتتم على بقاء هذا الطفل؟ رافض، كيف رافض يعني رافض؟ طيب في صحة، في مديريات الصحة اليوم، في مراكز وفي عيادات للصحة النفسية، على الأقل تقيم الحالة، تتابعه مع المدرسة، تحاول تخرجوا من هذه الحالة. أخت خلود، والله أنا أقدر مشاعرك لكنني لا أجامل بالحق، لا أعتقد أنه يعني المسؤولية الأولى تقع عليكم، هذا ما أعتقده، والله أعلم.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، ما زلنا معكم في برنامج البث المباشر من عمان. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، وما زلنا نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. معي فارس الخلايلة. صباح الخير يا فارس.
1: صدام،
0: تفضل سيدي.
1: زيد فضلك يا حبيب قلبي، طول عمرك، الله يعطيك الصحة والعافية على هالبرنامج الحلو.
0: بأمرك فارس، تفضل.
1: عليك الظالم يا أخي. ملاحظتي أنا ما بعرف،
0: بدي أطلبك طلب، تسكر السبيكر، حط التليفون على إذنك لو سمحت. يلا لو تكرمت.
1: سامعني؟
0: تفضل
1: يا أخوي. أنا شكوتي أو ملاحظتي على باصات عمان رصيفة الزرقاء.
0: باصات عمان رصيفة الزرقاء
1: اللي باتجاه الزرقاء، اللي بجاي من عمان ومتجهوا على الزرقاء.
0: شو مع لها هاي الباصات سيدي؟
1: الباصات يا اخويا، اول هي الموضوع ملاحظتين. الملاحظه الاولى، انا اكون انا مروح من دوامي وتعبان ومستوي ودي اروح،
0: تمام،
1: اشل الباص واطلع بالباص الاقي محل اقعد فيه وهو طيبه 100%،
0: تمام.
1: بعد ما يصل لغايه المشيرفه او مخيم حطين، شباب اللي نازل على الزرقاء في مجال ينزل من الباص ويطلع بالباص الثاني. طيب ليش هيك يا عمي؟ ونقول يا عمي احنا بدنا نلف نرجع لعمان.
0: يعني لا يلتزم بنهايه خط.
1: لا يلتزم بنهايه الخط ما بتاتا. ايوه، نجي نطلع بالباص الثاني، نقول يا الله اول شيء يقول اعطينا اجاركم وبعدين ننزل على الباص الثاني. طبعا في اتفاقيه بين الباصات. المهم انزل على الباص. طبعا انا زلمه كبير بالعمر اختيار، عاد مؤاخذه عمري فوق الخمسين، فانا ودي
0: لساتك شبابي زم كمان. الله فوق الخمسين زم، كبرت كل هالدنيا، ما مو صار يلطم يا زلمه.
1: هذا من لطفك يا اخوي صدام.
0: ما صوتك صوت شبابي يا اخي، شو
1: الله يرضى عليك. ارجع اطلع انزل على الباص الثاني ودي اركب، ما بلاقي محل، بضل واقف.

0: يعني هذا الحكي مش منطقي.
1: طبعا مش
0: الملاحظه الثانيه اللي هو كنترول الباص. اول شيء الفاظ ما بدي احكي فيها على التليفون على الهواء مش
1: يستخدم حقيقة. الفاظ نابيه
0: يعني شيء مش طبيعي. يعني في بنات هي عدم مؤاخذه
1: طبعا
0: ناس محترمه قاعدين بالباص شروا من عندي
1: طبعا
0: ما بيطلع يطلع يحكي الكلام البايخ عدم مؤاخذه فلا بدي من حضرتك ومن هالبث المباشر الله يطول عمركم انكم المعلومه هذه تكون واصله للجهات الرسميه
1: تؤمر.
0: واذا بدك اصور نزولي من
1: مصدق الباص. لدينا مصدق لدينا يا سيدي دون تصوير أرجوك أن تبقى معي لو تكرمت أرجوك. أيضا معي محمد الشرع. صباح الخير يا محمد.
2: صباح النور هذا أستاذ صدام.
1: كيف حالك يا محمد؟ تحكي معي من عجلون كأنك صح؟
2: نعم نعم نعم.
1: حياك الله تفضل سيدي تفضل.
2: نعم سيدي احنا في عنا باص بيشتغل على هاي الخطوط من اللي ما بين عصيم سنعار المرجم دير الدالي الطالبية على عجلون.
1: نعم.
2: هذا الباص متغير منذ 7-8 شهور ما برضى يشتغل واحنا قلنا ورجعنا هيئة النقل وهيئة النقل مشكورة قدمت عدة يعني شكاوى كتب للمحافظة.
1: نعم.
2: ولكن السائق بس يقول اعلى ما بخيركم ارشبوا العصب بالمحافظة انها تجيبه تعهد تشتغل راتبة هيئة النقل اللي احنا جماعة ما قصروا معنا على الاطلاق هيئة النقل ابدا مش يعني مدحم بهم او زي ما تقول
1: يعني قاموا بال نعم
2: قاموا بالإجراء اللازم. أخيرا أنا رديت قدمت كمان شكوى قدمنا شكوى إلى عطوفة مدير قضاء عرجان عندنا تابعين إلى قضاء عرجان
1: تمام.
2: حتى تكون كمان الشكوى أقوى
1: تمام.
2: وقام حازم القاضي مشكورا بكتاب كتاب للمحافظة على أساس جلب السائق والعمل على هذه القرى وبقول لك أنا مش أشتغل
1: ما في غير هذا يعني الباص سيدي ما في غير هذا الباص يا محمد
2: ما في غير هذا الباص والله
1: هذا القرى. اللي بيشتغل بين هاي القرى أوكي
2: أي نعم نعم هذا الباص يا سيدي بيشتغل ما بين مصنع في الهاشمية
1: تمام
2: وهو بودي المصنع بودي أنا في الهاشمية على المصنع برجع المصنع الهاشمية بقول لك أعلى ما بخيلكم ارتبوا
1: طيب خليك معه خلينا نفرجي خيلنا
2: اي نعم انا بعرف انك جدي جد
1: خلينا يعني. نفرجي انه خيلنا برضو ما بتقبل
2: اقوى من خيله نعم خيلنا اقوى من خيله القانون
1: خيل القانون وخيل الحق نعم. اقوى من اي خيل
2: نعم.
1: أختي العزيزة عطوفة الأستاذ رولا العمري مدير مديرية شؤون المحافظات في هيئة تنظيم قطاع النقل صباح الخير يا ستي
3: صباح الخير يا صباح
1: كيف أصبحت يا أستاذ رولا
3: والله إن شاء الله خيل وخيال إحنا
1: معنا
3: إحنا وإياكم
1: إحنا رحنا عليك وإحنا عارفين إنه عندكم مربط الفرس
3: اللهم آمين إن شاء الله
1: مربط الفرس عندكم يا ستي
3: إن شاء الله
1: نبدأ مع أخونا فارس من الزرقاء شفت تجربته تجربته
3: نعم.
1: يعني بركب باص بنزلوه في مكان ما بلتزم الباص وبعدين بركب
3: أنا يعني هو مخالف طبعا مخالف ماشي لأن المفروض يوصل نهاية خطه وبغض النظر في ملاءة ما في ملاءة من حق الراكب بما
1: صحيح.
3: أنه طلع وحجز مقعد وما بده ينزل على الطريق بيوصله لحد آخر نقطة مسموح للباص يوصلها
1: نعم.
3: فهي رح نلاحقها إن شاء الله ورح نشتغل على فكرة الكنترول لأنهم المفروض ما في كنترولية فإحنا قاعدين بنعالج التشوهات
1: ليش
3: الموجودة.
1: يعني ما ظل هلا في وسائط النقل العام شيء اسمه كنترول
3: ما في كنترول هلا اذا في كنترول محترم داير باله على الخط مرتب لا والله ما منك تعرض
1: ما بتمنعه
3: لكن بيتجاوز الحدود وبيتطاول او زي ما سمعت منه
1: بقول بيشتم بحكي كلمات نابيه يعني
3: لا هي الملاحظه على باص ولا كل الخط هيك بيشتغل
1: باص محدد ولا كل الخط يعني هيك يا عزيزي يا فارس
0: والله يا اخويا والله عدة باصات مش كل باصات واحد حرام ما بنظلم حدا وانا نتعرض
1: يعني واحد. اكثر من باص ولا يعني
0: اكثر من باص ينزلوني على الخط
3: يعني دائما مكرره دائما ولا
0: دائماً
3: يعني
0: حقيقة.
3: مكرره
0: تمام بعد ابنك في تلفون بينهم الو مرحبا
3: نعم.
0: استناني على المنطقه الفلانيه معي 5 ركاب 6 ركاب نازلين على الزرقاء نطلع بالباص يعني الكنترول متوخرين بالكلمة يعني ببسه مش طبيعي كلامه نابي متوخرين بالكلمة اطلع وشد يعني كأنه
1: تشعر يعني يشعر الواحد بالإهانة وهو قاعد بركبه
0: إهانة هو بده يرد عليه بده يفوت
1: لا حاشاكم لا حاشاكم أنتم مقدرون أردنيون محترمون ولا يسمح لأي شخص لا سمح الله أن يسيء
0: من باب ما بدنا نقطع رزق حاجة بس مراقبة.
1: طيب
0: اهتمام
1: القضية صارت بعهدة الهيئة دكتور أستاذ رولا تفضلي
3: طبعا طيب تمام، احنا راح نتبع الملاحظتين وصول نهايه الخط للباصات
1: وموضوع الكنترول،
3: وراح يكون في اجراء يعني ان شاء الله شديد شوي.
1: طيب
3: والاجراء الثاني اللي هو الكنترول احنا

0: طول عمرك اخوي.
1: اهلا يا سيدي، حياك الله. هلا يا فارس. بالنسبه لاخ محمد الشرع في عجلون، هذا الباص اللي بيقول اعلى ما بخيركم اركبوه.
2: نعم، لا هو ان شاء الله خيل وخيال. ليش خيل وخيال؟ اردنيه احنا، انت حكيتها كلمتين ملاح، احنا اردني. هلا هاي المنطقه هي عباره عن تجمع عده
1: قرى.
2: قرى، نعم هي صغيره لكن عامله تجمع كبير.
1: ويبدو كانه في مصنع بيوصل لمصنع، يعني بيستخدموا الناس الباص لانه بروحوا لمكان هذا المصنع، هيك فهمت من حمد الشارع على ما اعتقد.
2: طيب احنا خلينا نذكر فكرتين. الفكره الاولى انه فعلا المنطقه اللي كان واصلني واللي كنت اعرفه انه انقطاعها بالخدمه باتجاه اربد، واشتغلنا على الموضوع. صحيح بياخذ وقت الحل لكن اشتغلنا على الموضوع، رجعنا الباص الاصلي على خطه، ألزمناه وعززنا الخط بباص ثاني. فحاليا هاي القرى باتجاه اربد مخدومه في باصين. هذا الاجراء ان شاء الله راح نشتغله على الباص اللي بيخدمهم باتجاه عجلون. هلا احنا مبدئيا انا بنادي صاحب الباص بده يلتزم، في لنا اجراءاتنا وفي لنا يعني
1: عندكم اكيد طبعا. طبعا وفق اجراءات
2: يعني
1: القانون.
2: أبسط شيء بقول بعمل عليه بلوك ما برخص له، لكن احنا من نادي صاحب الباص ومنسمع يعني بعد ما اخذ منكم حتى نسمع شو المبرر له. اذا انه فعلا ملتزم بمصنع ملتزم بنلاقي حل، لا بقطع هذول ان شاء الله ولا بنقطع هذول. بنشتغل على
1: محمد، حاب تضيف شيء يعني للاستاذ رولا حتى تعرف اكثر؟
3: نعم
1: يعني سامع كلام الاستاذ رولا.
3: انا سامعك يا استاذ رولا، بس يعني احنا مش تجمع قرى سيدي، احنا قرى وفي عندنا مدارس ثانويه ومدارس يعني كل بلد فيها مدرسه ثانويه، واحنا على ابواب الدراسه يعني بجوز 24 يوم تبدا الدراسه عندنا. اقسم بالله يا استاذ صدام،
1: يعني هل الرجل قرر ان يتوقف عن العمل؟
3: سيدي بقول لك هي ما مش راح اشتغل، انا رايح اجرح. طب هو اشتغل الباص، انت اشتغل الباص عشان
1: يعني ما بيشتغل على خط ثاني يعني استاذ رولا؟ هو الرجل هذا بيقول انا خلص
2: وصلت. نعم
1: يعني بقول لك انا ما بدي اشتغل، وسوي اللي بدك اياه، ما بدي اشتغل.
2: ترخيصه وتصريحه من الهيئه على هذا الخط، مش على كيفه يعني يقطع الخط. هذا تصريحه وترخيصه. هلا العلاج الى طريق يعني لو
1: اخذ. واذا الرجل بقي يعني على موقف يقول بديش اشتغل، يتم
2: اجراءات بنشتغل عليها ان شاء الله. بنعرف
1: الموضوع صار بعدتكم يا ستي
2: ان شاء الله. هلا بحط الملاحظات وبتابعها مع مديرنا في مكتب عجلون ومديرنا في مكتب الزرقاء، وان شاء الله راح يكون عليها.
3: يا ستي رولا اذا سمحتي، مكتب عجلون حقيقه ما قصر، بكتب للمحافظه
2: يعني في دور غير هيك. اسمعني
3: انت بتعرف دور المكتب، انت بتعرف دور المكتب في
2: اسمعني
1: يا محمد، اسمع عطوفة الأستاذ رولا.
2: انت نتيجة في نتائج لازم تلمسوها ان شاء الله خلال الفترة الجاية.
3: انا شاكر لك الأستاذ صدام، انا شاكر
1: تحت امرك يا محمد. شكرا جزيلا لك.
3: انا بشكرك وعاجز عن شكرك
1: ابدا. احنا بامرك يا سيدي. بدي اشكر
3: اسال الله لك الصحة والعافية وان شاء الله تبقى
1: ولكل السامعين وكل الاردنيين. شكرا لك دكتورة رولا، بدي أشكرك جزيل الشكر وشكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية.
2: حياكم الله،
1: الله يرضى عليك. شكرا جزيلا، أهلا يا ستي.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا معكم في برنامج البث المباشر من عمان ونتابع في ملاحظات أحبائي وأعزائي المواطنين. خليني أبدأ مع أحمد أبو العز من الزرقاء. صباح الخير يا أحمد.
5: صباح الخير سيدنا، كيف
4: حالك؟ تفضل سيدي، أهلا وسهلا.
5: يعني صباح الوطن الجميل. صحيح،
4: صباح الياسمين يا عزيزي.
5: صديقي أنا مسافر دائم.
4: نعم.
5: يعني المشكلة أنا معظم رحلاتي بتكون مساء بالليل نايت.
4: نعم.
5: شارع المية اللي بوصل للمطار يعني للأسف الشديد سافرت بجوز خلال 2 هذا الكلام.
4: نعم.
5: بس الطريق عبارة عن صحراء قاحلة بالنسبة للإنارة. وصدقا هذا بيأثر على الرؤية كثير كثير كثير
4: طبعا،
5: ويؤدي لحوادث. يعني إلى متى بده يظل؟
4: خليك معي في أعمدة وذراء، يعني المعطلة الإنارة ولا مش موجود أصلا إنارة؟
5: هذا لما تجهز الشارع تجهز

0: إنارة واضحة ومية بالمية
1: العاد في
0: يعني.
1: اعتداء بده يكون على الإنارة. طيب
0: صار إشي عبارة عن صحراء ما فيش فيه
1: مفهوم
0: إنارة.
1: مفهوم، وصلت الفكرة يا
0: والله
1: سيدي.
0: مزعج جدا جدا جدا. أنا اللي
1: الآن
0: سألت عفوا، اللي سألت وعرفت بقول لك في سرقات تامة للاعتشاب. يعني أنا بدي أسألك سؤال،
1: تفضل.
0: حكومتنا الرشيدة مش مخلية، سوري أنا تعبان شوي، حكومتنا
1: سلامتك.
0: الرشيدة مش مخلية كاميرا شارع ما ضل غير تحط في أحياء شعبية كاميرات مراقبة. يعني عاجزين عن نجيبوا هالثيفز اللي عامل هالعملية هاي، عاجزين. يا أخي أنا شو دخلني كمواطن؟ حط طاقة شمسية عبين ما تشوف هالمحل، مشكلتك أنت لما يموت اثنين ثلاثة بحوادث. يعني هذا شارع بوابة للبلد، يعني إشي خفف عنا المعاناة وخفف عنا الأزمات، لكن في القلب علة زي ما بيحكوها في قصة. يعني شارع تسحب كيلوات المترات، مين اللي سرقهم هذول؟ هذول ما سرق سلك ولا اثنين، يعني تحكي أنت عن كوابل كوابل.
1: انت ليش تعبان؟
0: أنا والله عندي أزمة.
1: الف سلام عليك، الف سلام عليك. خليك معي لو تكرمت، خذ نفس. معي ايضا محمد المصري من النعيمة. صباح الخير يا
2: السلام عليكم.
1: محمد.
2: حضرتك صدام الله يعطيك العافية.
1: اهلا يا سيدي، حياك الله.
2: كيف حالك؟
1: شلونك وكيف في النعيمة واهل
2: الحمد
1: النعيمة؟
2: لله. بسلموا عليك والله.
1: الله
2: يعطيك
1: يحفظك
2: العافية.
1: ويحفظهم، تفضل سيدي.
2: انت فز علينا انت.
1: الله يرضى عليك، هذا واجبنا
2: الله
1: سيدي، تفضل سيدي.
2: يا سيدي احنا في منطقة النعيمة تعرف 87 سلم.
1: نعم.
2: ومنطقة النعيمة جا الشارع المية، في شارع 30 جنوب النعيمة، في شارع المية قاعدين بيشتغلوا بيه نادر عطاءه.
1: نعم.
2: مربط من كفر يوبا، من الغور كفر يوبا، بس بيشتغلوا على مثلث النعيمة، منطقة البسيس ومنطقة وادي حسان.
1: نعم.
2: تفاجئنا، سووا لمدخل شتم، سووا جسر. جينا عند مدخل النعيمي، في مدخل منطقة وادي حسان بربطه من عند دوار النادي مع النادي النعيمي.
1: ما سووا مدخل.
2: تفاجأت لما رحنا حكينا مع المهندس المشرف من الوزارة، وانه بقول احكي مع المهندسة منال البطاين وسراب الروس. كتبنا استدعاء
1: ليش انتوا شو مطلبكم؟
2: مطلبنا يربطون الشارع حاضر البلد 22 متر مع الشارع الدائري ضروري، لانه بيشتغلوا لانه عندنا ازمه خانقه.
1: اوكي.
2: تعرف احنا دائما بنشتكي على الازمه، وبعدين هاي بتربطنا بالجنوب والشمال وبتخفف على
1: مفهوم.
2: المواطنين.
1: مفهوم.
2: وحقنا هذا يعني حقنا، شارع هسه بيشتغلوا به. في مدخل ودينا استدعيات ودينا كتب للوزاره، وفي نواب ردوا ودوا كتب، وصحيح قسم العطاءات بالوزاره.
1: طيب.
2: وبتعرف احنا والله عندنا ازمه من عيني، ويعني صحيح عنده حتى المجمع هذا بتنزلوا عطاء وبدهم يشتغلوا به، حتى بيجي وصل للمجمع الجديد من عيني.
1: خليك معي لو تكرمت. ينضم الينا على الهواء مباشره الاستاذ العزيز عمر محارمه الناطق باسم وزاره الاشغال والاسكان. صباح الخير يا استاذ عمر.
3: الله يسعد صباحك اخي صدام، ويسعد صباح كل مستمعينا.
1: طمنا عنك يا سيدي، ان شاء الله امورك تمام.
3: نحمد الله ونشكر فضله.
1: في أمامنا قضيتان، يعني لك الحق أن تبدأ من أي قضية، تفضل. كنا أذان صاغية لك، سمعت
3: يعني
1: لهم.
3: بنبدأ مثل ما أنت رتبت بموضوع إنارة شارع المية.
1: تمام.
3: هو يعني الشارع هذا كان من الطرق اللي أزعجتنا جدا بموضوع الاعتداء على أعمدة الإنارة فيه وعلى حتى المحولات وكذا، وظل فترات نعمل صيانة يرجع بعدين يصير عبث جديد، وأخيرا يعني بعد طول المعاناة احنا بدأنا من 3 أشهر تقريبا بمشروع إنارة بالطاقة الشمسية كلفته بحدود 1.5 مليون، شغالين فيه حاليا، وإن شاء الله أنه يعني خلال الأشهر القليلة المقبلة بنكون انتهينا بالكامل وسينار باستخدام الطاقة الشمسية. يعني موضوع الإنارة فرصة نحكي أنه مسألة العبث استنزفت الكثير من الجهد والوقت بالوزارة، والملاحظة اللي حكاها أخونا على موضوع الكاميرات. النقطة الأولى، إحنا كوزارة أشغال مسألة الضبط يعني مش مسؤوليتنا، يعني لما يصير في اعتداء إحنا بنبلغ. يعني مثلنا مثل أي جهة بيصير
1: تبلغ الجهات المعنية بضبط الأشخاص
3: المعنية حتى تتصرف. الشغلة الثانية، هم مش مقصرين، يعني في ضبطات وفي ناس انضبطوا ونحالوا للمحاكم، لكن المسألة لغاية الآن مستمرة. الملاحظة اللي حكاها على موضوع الكاميرات، أنا بدي أقول لك أنه مثلا إحنا المحولات بنعمل عليها غرفة وبنسكرها بأبواب حديد وكذا، وبنحط عليها كاميرات، بيجي متلثم وبنط عليها وبفوت.
1: يعني حتى لو ضبطت الكاميرا
3: حتى لو ضبطت الكاميرا
1: يعني كيف
3: يعني
1: ستعرف؟
3: بالضبط. لكن الحمد لله
1: وصعب يكون في عندكم حارس على كل موقع. هذا معناه بدكم كادر ثاني يعني كادر.
3: احنا عندنا اخي صدام، احنا ضمن اختصاص الوزاره تقريبا اطوال الطرق اللي ضمن اختصاصنا ما بين رئيسي ونافذ ودولي وقروي وزراعي حوالي 15,000 كيلومتر من الطرق، وعندنا مئات الاف الاعمده الاناره والاف المحولات واللوحات، يعني مسألة أنه تعمل عليها رقابة تحط عليها حراس يعني أكيد. مسألة يمكن تكون شبه مستحيلة، لكن الحمد لله موضوع الطاقة الشمسية متأملين أنه يعني يكون الحل الناجع لهذا الموضوع.
1: طيب وإحنا هذا الطريق في عليه مشروع يعني طاقة شمسية؟
3: عليه مشروع طاقة شمسية شغالين فيه حاليا. نعم.
1: نعم. متى سيرى النور أو متى سيرى سلكوا هذا الطريق النور؟
3: خلال الشهرين إلى 3 أشهر المقبلات بنكون انتهينا من الأعمال فيه وبترجع الإنارة.
1: إن شاء الله تكون وصلت الفكرة لأستاذ أحمد أبو العز. بالنسبة لأخونا أبو عزمي محمد المصري من النعيمة،
3: أخونا أبو عزمي الشارع إربد الدائري شارع مرسومة مساراته من عشرات السنين، أو بلاش نقول أو على الأقل من سنوات طويلة، ونفذ أجزاء منه وبقية أجزاء. إحنا الآن شغالين بتنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الأولى من هذا الطريق بطول تقريبا 5 كيلو 600 متر، بتربط نهاية الطريق المنفذ مع طريق عمان إربد، بتمر بكتم وبتمر بشطنة وغيره، وفي عنا عليها أعمال الآن تتضمن جسر بربط بدخل على كتم وفي نفق بدخل على شطن.
1: ما هو بسأل ليش على كتم وعلى شطن وعلى نعيمة ما في؟
3: لأنه المسار ما بمر من النعيمة، ما فيش يعني بالمخططات الأصلية ما في، وأي طريق بحتاج لاستملاكات، يعني ما في طريق مرسوم بضبط بين شارع الإربد الدائري ومنطقة النعيمة. إذا بدنا نستحدث بدنا نستملك، وهو كان في بالفعل زي ما حكى في مطالب، في نواب كتبوا بالموضوع وفي مطالب من المواطنين، والموضوع الآن عند دراسات الطرق، لكن يعني حتى لو دراسات الطرق نسبوا المسألة مش بسهولة، يعني بدك تستملك وتعيد رسم مسار، يعني بدها وقت.
1: أنتوا الآن عندكم مشروع، المشروع مرسوم تشتغلوا وفق المرسوم جدا.
3: بالضبط. الآن المطالب يعني حتى في مطالب من مناطق أخرى لربط مناطقهم على الطريق الدائري باستحداث طرق جديدة، هاي كلها قيد الدراسة وستدرس بعناية، يعني المطلب اللي بالفعل بيثبت أنه بيحقق مصلحة وبيخفف من أزمة سير وبيخدم المواطنين أكيد رح نستجيب.
1: طيب بس عشان نكون إحنا واضحين، ضمن المشروع الحالي الآن اللي بيشتغلوا فيه الشباب ما لا يوجد ربط على
3: لا ما في ربط على النعيمة.
1: ما في ربط. الأمر قيد الدراسة، في عمل لاحق إن شاء الله.
3: بإذن الله.
1: يعني أنا بدي أشكر أخي أحمد وبدي أشكر أخي محمد المصري، سمعتوا لإجابة وزارة الأشغال، وبدي أشكر أخي عمر المحارمة الناطق باسم وزارة الأشغال والإسكان، يعطيك ألف عافية وكل الحب والاحترام لك يا أستاذ عمر. صباحك ورد.
3: حياك الله يا أخي.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.

في بداية الحلقة قلنا خلينا برضو نسأل اليوم المياه كيف الأوضاع، هل في التزام بتوزيع الدور، في انقطاعات مبرمجة، كيف هي الأمور؟

0: أمور، كيف الأوضاع، ترشيدات، أو يعني نصائحهم في أجواء الحارة اليوم وبكرة وبعد بكرة، في كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة. معي الأستاذ إبراهيم القبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا، نسمع منه إذا في نصائح، وبرضو نتأكد أنه كيف يعني الدور ماشي، في اختلالات، في انقطاعات. صباح الخير أخي إبراهيم، تفضل، هو والكلام لك، ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح مستمعيك أخوي. بدي أطمنك أنه لا، إحنا كشركة مياه هنا ملتزمين بتنفيذ برنامج الدور المعد مسبقا، واللي رأينا فيه احتياجات المشتركين في كل مناطق انتشار الشركة. بس برضو بالأثناء إحنا اليوم بنعيش ذروة الصيف، ومبكرا يعني الشركة معتادة على هذا الطقس السنوي الجاري، فبرضو يعني أدواتنا الفنية وكفاءة زملائنا وخبراتهم كلها سخرناها من أجل توزيع قطرة المياه بعدالة، ورحنا لتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لشركات المياه ومحطات الضخ والخزانات وتعزيز جاهزية الكوادر الفنية وغرف العملية، بحيث أنه نعبر هالصيف بهدوء إن شاء الله.
0: إن شاء الله لا يوجد يعني انقطاعات، أعطال عادية، شغلات عادية. إذا انقطعت الكهرباء، وإحنا بنعرف أنه مرات بصير في أحمال وانقطاع، هل ستؤثر على التزويد المائي؟ هذا طبعاً. سؤال دائما الناس بيسألوا.
1: طبعا طبعا، يعني بس بالنهاية ما رح نقف مكتوفي الأيدي. يعني إذا رحنا لهذا الخيار، في خطة باء، خطة جيم، خطة طوارئ، بنفعل خططنا وجاهزيتنا وجاهزية كوادرنا من أجل يعني إيصال المياه إلى
0: ما هي نصائحكم للإخوة المشتركين اللي قاعدين بيسمعونا؟
1: إحنا دائما بنقول بدون الشراكة الحقيقية مع المشتركين ومع المواطنين لا يمكن أنه مش بس نتجاوز الصيف، لا بل حتى الشتوية.
0: نعم.
1: اللي هو ترشيد الاستهلاك اليومي، يعني هاي المياه هي فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي ما فيش داعي غسل سيارتي، ما فيش داعي كذا كذا كذا. بس هالشهر زمان بس نتجاوز 25 8، لأنه يعني بكل المعايير إحنا يعني أولادنا اللي بالمغتربين يعني أهلا وسهلا فيهم رجعوا على بلدهم، وهذا أي شيء بسطنا وبسعدنا أن أولادنا برجعوا لنا. بس برضو هذا بضغط على مصادر المياه، وإحنا كدولة أصلا فقيرة من أكثر الدول المائية.
0: نعم.
1: برضو أولاد المدارس والجامعات برضو بالبيوت، وهذا برضو جانب مهم آخر. يعني كل هاي العوامل توفرت مع بعض، ودرجات الحرارة العالية.
0: يا سيدي الله يجيب في الخير، احنا حبينا نطمن من خلالك، وانت هيك طمنتنا ان شاء الله خير. شكرا جزيلا لكم استاذ ابراهيم، ويعطيكم الف عافيه، شكرا على هذا الجهد المبذول، كل حب الاحترام لك، يسعد صباحك. أحبائي وأعزائي، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان، حلقة نهاية الأسبوع، وإن شاء الله نعود ونلتقيكم الأسبوع القادم وإنتوا أكثر حيوية. هالعطلة اليومين الجايات يمكن فيها مواكب فرح، وفيها مواكب تخريج، وفيها مواكب أو فيها نقوطات الله يديم الأفراح إن شاء الله، وتبقى دائما وأبدا عامرة. بس بتمنى إنكم تحافظوا على سلامتكم من استخدام هاي المواكب، خاصة مواكب الخريجين. بشوف الشباب بطلعوا من المركبات، إخواني ترى في مخالفات، وبعدين اليوم إدارة السير تضبط أي شخص، والكاميرات تضبط حتى ولو بعد حين. فبتمنى أن نفرح بطريقة يعني هيك قانونية، ما تعكر صوف وفرحنا. إن شاء الله تقضوا أوقات سعيدة، ديروا بالكم على سلامتكم، اشربوا مية، لا تطلعوا في وقت الذروة. نعود ونلتقيكم الأسبوع القادم زي ما قلنا، إذا جعل الله في العمر بقية، وأنتم أكثر حيوية وأكثر نشاط في بداية أسبوع جديد. أقول لكم تحيات فريق العمل، زملاء في غرفة المراقبة، الرئيس الأستاذ العزيز مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، تمارا النهار من السوشيال ميديا يعطيك ألف عافية، سهر الجبور من الإعداد، ودائما وأبدا بدل لكم تحيات فريق التقديم مهات بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. بعد قليل عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية موجز لأهم وآخر الأنباء، راديو عمان FM وإذاعة ربد الكبرى راح تبدأ بثها ومتابعة برامجها الخاصة في تمام الساعة 10 إن شاء الله. بتمنى لكم جميعا أوقات ممتعة ونهاية أسبوع سعيدة، ألقاكم على خير، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. جلالة الملك يشدد على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، تم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وزير الخارجية يجري اتصالات موسعة مع عدد من نظرائه بحثت مستجدات الأوضاع الإقليمية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استمرت 2 ساعة وطالت عشرات الأهداف الإيرانية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. مقتل 8 أشخاص في قصف روسي على أوكرانيا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض بلاده لضربة روسية كبرى. وزارة المياه والري تضبط بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات جديدة على خطوط الناقلة في منطقة الموجر والكرك.

0: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكري كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أهلا فيكم مستمعينا الكرام. اليوم ارتقينا في حلقتنا من برنامج الأردن في أسبوع نحكي عن دائرة وطنية بنراجعها دائما كمواطنين، وهي أكثر الدوائر استقبالا للمواطنين في معاملاتهم، سواء كنت بدك تصدر شهادة ولادة، زواج، جواز سفر، أو حتى هوية أو دفتر عيلة وغيرها من مئات المعاملات أو الوثائق الرسمية، دائرة الأحوال المدنية والجوازات. هاي الدائرة اللي بشهادة المواطنين، سواء اللي بيراجعوها أو اللي بينجزوا معاملاتهم فيها من خلال تطبيق سند، أو حتى إخواننا المغتربين في الخارج، بيأكدوا بأنه مسيرة الأحوال المدنية بالتحول الرقمي نموذج وطني نتمنى يتعمم بكل مؤسساتنا، بعد ما سهلت على المواطنين إنجاز المعاملات وحولت طوابير الانتظار إلى خدمات رقمية بتصل للمواطن بضغطة زر وهو في بيته أو بشغله أو حتى برا الأردن، خصوصا بعد ما تحولت أكثر من 80% من خدماتهم الإلكترونية عبر تطبيق سند، لا تختصر الوقت والجهد وتقرب الخدمة من المواطنين وين ما كانوا. هاي الخدمات الرقمية ومسيرة التحول الرقمي الرائدة كانت العنوان الرئيس لزيارة مهمة لسمو ولي العهد لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، زيارة ركزت على ملف التحول الرقمي باعتباره أهم الملفات اللي بتلامس حياة المواطنين في معاملاتهم اليومية، خصوصا أنه سموه يحرص دائما وبكافة توجيهاته وزياراته على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بكافة الوزارات والمؤسسات للتسهيل على المواطنين وتحسين وتجويد مستوى الخدمات. لحتى نتحدث أكثر عن كل هاي الخدمات النوعية وهاي الزيارة المهمة لسمو ولي العهد

0: صار معنا على الهاتف في برنامج الأردن في أسبوع المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب. أهلا بك عطوفتك عبر الإذاعة الأردنية.
1: يا هلا أختي آلاء، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين على إذاعتكم.
0: مهندس، زيارة سمو ولي العهد لدائرة الأحوال

0: الاثنين الماضي في زيارة إلى الأحوال المدنية والجوازات، وكانت حقيقة زيارة رائعة جدا. اطلع سموه على إيجاز مفصل، استمع لكل تفاصيل الخدمات اللي بنقدمها بالأحوال المدنية والشرائح اللي بنخدمها والتحديات اللي بنواجهها في التحول الرقمي وما تم تحويله إلى خدمات إلكترونية، والمشاريع المتبقية المستقبلية إن شاء الله اللي راحين نعملها لتحويل باقي خدماتنا إلى خدمات إلكترونية. صاحب السمو الملكي كمان برضو عمل جولة في القاعات اللي بتقدم الخدمات للأحوال المدنية في الأحوال المدنية، واستمع للمواطنين عن آرائهم عن ملاحظاتهم. وإحنا كأحوال مدنية وجوازات هي بيت الأسرة الأردنية، خدمات الأسرة الأردنية، الولادة، الزواج، الأبناء، الهويات، الجوازات السفر، البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات، حتى الأجانب المقيمين على أرض الوطن بيجوا بشرفونا هنا، بنوثق لهم الواقعات الحيوية زي الولادة وإلى آخره. طبعا كل من هو على أرض الوطن نخدمه، ونخدم شرائح واسعة بشكل رئيسي طبعا الأردنيين على أرض الوطن والأردنيين خارج الوطن من خلال وزارة الخارجية، برضو كمان إخواننا من أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة بنخدمهم، إخواننا الموجودين في الضفة الغربية لتجديد جواز السفر الأردني المؤقت، بنميز كمان أهلنا الموجودين في القدس بنخدمهم من خلال المحكمة الشرعية اللي موجودة بالقدس، وبنبعث لهم الجوازات من خلال البريد. بنخدم كمان أهلنا المقيمين في مناطق 48 من خلال جوازات سفر الحج والعمرة، بالإضافة لخدمات متنوعة للمستثمرين والأجانب. فكانت زيارة سمو ولي العهد التقى مع كل الشرائح هاي الموجودة عندنا في الأحوال المدنية وتحاور معهم واستمع لملاحظاتهم وآرائهم بخصوص الخدمات، وكانت رسالة سموه وتوجيهات سموه تحسين تجربة متلقي الخدمة، توفير الوقت والجهد عليه، إمكانية تسريع بعض الخدمات اللي ما زالت بالحضور الشخصي، كيف بنقدر نختصر الوقت على المواطن. في عنا بعض الخدمات قد تأخذ ثلث ساعة نص ساعة، كيف بدنا نسوي حلول فنية مشان نخفف وقت تقديم هذه الخدمة.
1: نعم، خلال هذه الزيارة على ماذا وجه سموه؟
0: أكد سموه على دائما تحسين جودة الخدمات، على تسهيل رحلة متلقي الخدمة سواء خدمة الحضور الشخصي باختزال واختصار الوقت أو الخدمة الإلكترونية بالتسهيل إلكترونيا. عندنا مثلا على سبيل المثال خدمة جواز السفر، سواء كان جواز سفر إلكتروني أو عادي، بطلبها المواطن عبر تطبيق سند وبيجي الجواز من خلال البريد. أكد سموه على ضرورة تسهيل هاي، لأنه كان في نواحي صحيح إحنا ما زلنا نعمل فنيا ونعمل مع فريق سند ونستمع إلى التغذية الراجعة. في بعض التغذية الراجعة أنه والله صعب تحميل الصور، كان شوية في إشكالية تحميل صورة قديمة عن الجواز السابق القديم، برضو كان في صعوبة نوعا ما فنية. احنا بنتعامل مع كل شرائح المجتمع، بجوز الجيل الجديد بيعرفوا هاي الامور وسهل، بجوز اللي اكبر شوي بيستصعب
1: انه ممكن هي الصعوبة تكون على الكبار.
0: كيف احمل الصورة، كما زبطت معي، كيف احمل اعمل PDF لصورة الجواز القديم. فهاي التجربة يوجه سموه انه نحسنها، وفعلا مباشرة فريق سند تجاوب ونسقنا معاهم، حسننا بعض النواحي الفنية على هاي الأمور من في تجربة متلقي الخدمة. وجه سموه كمان على تقليل الوقت في الخدمات الحضور الشخصي، كما أكد سموه على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية، إنه والله في عنا إحنا 25 خدمة. لازم يعرف المواطن شو هاي الخدمات بالضبط. في عنا 6 خدمات رقمية، شو هي الخدمات الرقمية وشو بتفرق عن الخدمات الإلكترونية. يكون في حملات توعوية أكثر من خلال، وأنتوا الله يعطيكم ألف عافية جزء من توعية للمواطن بخدماتنا، لأنه هاي خدمات فعلا سهلة

0: تخفف الوقت والجهد على المواطن. يعني الست خدمات رقمية اللي موجودة عندنا هي الخدمات الشهادات مثلا، أنا سنويا بنطلب من الأحوال المدنية والجوازات ما لا يقل عن 1,000,000 شهادة.
1: نعم.
0: كانت زمان هاي كلها بالحضور الشخصي، لازم يحضر على الأحوال. اليوم المواطن من موبايله في أي وقت وأي ساعة وين ما كان تواجده بيقدر يطلب شهادات ميلاد، زواج، طلاق، وفاة، قيد فردي، قيد أسري، وهو قاعد ببيته بيعمل داونلود وبتنزل تنزيل، وبتنزل بصيغة PDF سواء بالعربي أو بالإنجليزي، وهي
1: نعم.
0: معتمدة ومصدقة وعليها QR كود. فبالتالي يعني الحضور الشخصي ما عاد ضرورة. احنا الحمد لله المواطن عدد يعني عددنا كمواطنين أردنيين اليوم تعدى 9 مليون، فهذا بفرض كمان واقع علينا انه التحول اصبح ضرورة، التحول
1: نعم.
0: الرقمي والخدمات الرقمية اصبحت ضرورة وليس ترفا، يعني لانه ما شاء الله عدد كبير، كلنا بنشعر بالازدحامات، اذا كل واحد بده يراجع دائرة حكومي بده يحضر شخصيا صار في يعني إضاعة للوقت والجهد ويعني والازدحامات. فإحنا الخدمات الإلكترونية بنحفز يعني وبنشجع المواطنين لاستخدامها لأنها موجودة وسهلة وبتخفف يعني ازدحامات الطرق والتلوث البيئي، ويعني وقت المواطن أصبح اليوم ثمين، لأنه يعني المواطن
1: نعم،
0: هو
1: هي
0: مهني،
1: بتوفر، نعم
0: هو
1: بتوفر الوقت.
0: مهني، هو عنده عمله، عنده مصالحه، يعني إضاعة
1: نعم صحيح.
0: الوقت على الطرق وفي دوائر الحكومية هذا يعتبر تضييع لجهد كبير على حتى ينعكس سلبا على الناتج المحلي.
1: نعم، يعني بتوفر الوقت والجهد، يعني بدل ما تاخذ إجازة من شغلك يوم كامل عشان معاملة أصبحت تنجزها بدقائق.
0: نعم صحيح.
1: نعم مهندس، الأحوال المدنية وبشهادة جميع المواطنين ماضية في مسيرة التحول الرقمي وحققت إنجازات ومشاريع مهمة في مجالات التحول الرقمي. نتحدث كم عدد الخدمات الإلكترونية اللي بتقدموها وما الخدمات اللي بتسعوا إن شاء الله لجعلها إلكترونية حتى نهاية هذا العام؟
0: نعم ستي، احنا يعني خدماتنا موجودين بداية في كل المملكة،
1: نعم
0: كل المحافظات، موجودين أيضا في مراكز الخدمة الشامل، وهي يعني إشي حضاري وإشي مميز، ويعني تتسم بالرقي والتجهيزات الفنية على أعلى المعايير، وفيها خدمات شمولية يعني مش بس أحوال،
1: نعم
0: فيها كل يعني الخدمات الحكومية الأخرى. بالمطار الملك علياء بأكد برضو كمان موجودين كأحوال مدنية في مركز الخدمات الحكومي الشامل على مدار الساعة 24 ساعة، يعني بجوز احنا بنتميز عن دول أرقى دول العالم بهاي الخدمة، انه مواطننا بوصل المطار بيكتشف انه جوازه منتهي
1: نعم
0: بجدده
1: نعم
0: وبيسافر وما بتأخر، بنفس يعني خلال ربع ساعة 10 دقائق مرات. فعودة إلى سؤالك، احنا كل خدماتنا عند لما تم حصرها وتصنيفها تمهيدا للتحول الرقمي عندنا 58 خدمة، اليوم أصبح عندنا 25 منها خدمات إلكترونية
1: نعم
0: من خلال تطبيق سند والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات. 6 من هذه الخدمات ال25 خدمات رقمية بالكامل، بمعنى اللي حكينا عنها الشهادات،
1: نعم
0: بمعنى أنه ما فيش بريد ينقل لي إياها أو أنه المواطن بده يجي او يتحرك يعني يمسكها، فقط انه بيعمل لها تحميل على هاتفه، فهاي رقميه بالكامل ديجيتال. وفي عندنا 18 خدمه ما زالت تعتمد على الحضور الشخصي، وسمو ولي العهد وجه انه هاي يعني نسير باتجاه تحويلها الى خدمات رقميه، وفي مشروع قائم يعني بده وقت صحيح، بس لانه يعني حجم خدمات متنوع وبده برمجيات وبنية تحتية. فيعني احنا مثلا على سبيل المثال دفتر العائلة اليوم
1: نعم
0: دفتر فيزيائي، احنا بدنا يعني بنسير باتجاه رقمنته حتى يصبح الكتروني ورقمي زي الشهادات وزي القوشان وزي الهوية، يعني
1: نعم
0: احنا عندنا
1: نعم
0: اليوم هوية
1: نعم
0: فيزيائية
1: بدي أتحدث عن
0: وعندنا
1: هذا الموضوع،
0: هوية رقمية وهاي
1: الهوية الرقمية.
0: معتمدة. نعم،
1: ممكن نتحدث، أصدرتم مؤخرا الهوية الرقمية وصارت هوياتنا كمواطنين موجودة على تطبيق سند ومعتمد.

0: هذا بكافة المؤسسات. واليوم أيضا كمان حتى دفتر العيلة، ممكن أتحدث عن هذا الجانب؟
1: نعم، احنا بموجب القانون الأحوال المدنية، مشروع القانون المعدل اللي تم إقراره ومشي بالمسار التشريعي، اليوم بالقانون اللي أعطى القانون الحجية القانونية للهوية الرقمية، واللي هي تمثل انعكاس للهوية الفيزيائية العادية. يعني أنا لما أجدد هويتي بالأحوال المدنية مباشرة بنعكس على الهوية الرقمية المخزنة على تطبيق سند مثبت عليه، وهاي يعني يتوجب على كل دوائر الحكومة اعتمادها بموجب القانون والدوائر الأخرى أيضا، يعني ليس فقط القطاع العام بل القطاع الخاص بالقانون يجب اعتمادها. هسه بطبيعة الحال احنا يعني بنمر في مرحلة تحول، يعني كثير
0: نعم، هي
1: بسمع من
0: مرحلة
1: ناس
0: صحيح.
1: بيجي بيقول لك ايه والله رحت على المؤسسة الفلانية قالوا لي لا بدنا
0: نعم
1: يعني في بعض المؤسسات تعميم دولة الرئيس واضحة باستمرار، في تعميم معالي وزير الداخلية واضحة، تعميم معالي وزير الاقتصاد الرقمي، ولكن في بطء في بعض المؤسسات في الاعتمادية.
0: نعم
1: فإحنا بنحكي اليوم إحنا بنمر بهاي المرحلة الرحلة، وهي رحلة مستمرة وليست وجهة، تدريجيا تدريجيا ومع
0: الوقت
1: تعديل القانون والتشريع ومع التعاميم المستمرة ومع الحملات الإعلامية اللي أنتوا الله يعطيكم ألف عافية يا رب جزء
0: الله
1: منها،
0: يعافيك بجهودكم
1: رايحين
0: والله.
1: يعني رايحين نتخلص من هاي الظواهر ونعتمد الهوية الرقمية أو الهوية العادية الفيزيائية، يعني كلاهما معتمد ورسمي، يعني نفس الحجم القانوني نفس المكنة القانونية ونفس الحجية القانونية. فبالتالي يعني هاي يعني للتخفيف على المواطن، اليوم يعني الهاتف الخلوي أصبح عبارة عن مكتب متنقل في كل
0: نعم صحيح
1: الوثائق،
0: صحيح،
1: الهوية موجودة فيه،
0: كل شيء
1: برضو
0: موجود فيه صحيح.
1: قواشينه الواحد موجودة فيه، بده رخصة السير موجودة فيه، رخصة السيارة موجودة فيه. فهو يعني هو الآن تحولنا في العالم يسير بهذا الاتجاه،
0: نعم
1: وإحنا جزء من هذا العالم، وإن شاء الله بكون دائما متقدمين يعني
0: نعم
1: كأردنيين.
0: مهندس، كم عدد مستخدمي تطبيق سند في المملكة؟
1: أنا أذكر وزارة الاقتصاد الرقمي تشرف على هذا الموضوع، يعني
0: نعم
1: تعدى 1.5 مليون مواطن،
0: نعم
1: والتسارع كبير، يعني لاحظت بجوز الكل لاحظ
0: نعم
1: التحسينات اللي طرأت على تطبيق سند، وهذا أيضا عمل مستمر يوميا يوميا، فريق متخصص فني من أحسن مبرمجينا وأحسن مهندسينا بيشتغل على تطبيق سند وبيعدل استنادا إلى التغذية الراجعة سواء كانت من المواطنين أو من
0: نعم
1: المؤسسات الشريكة للخدمات. فموضوع الدفع تحسن، سرعة التطبيق تحسنت،
0: نعم
1: انعكاس الوثائق الرقمية يعني صورة الهوية، صرنا نشوف صورة الهوية مش بس الكيو
0: نعم
1: آر
0: نعم
1: كود، صورة الرخصة صورة ترخيص السيارة موجود. يعني بالتالي هاي التحسينات، تحسينات تجربة متلقي الخدمة، يعني كيف التسلسل لطلب وثيقة معينة زي جواز السفر، كل ما نشعر أنه في إشي غلط أو إشي غير مناسب يعني فريق سند مباشرة بتجاوب مشكور وبيحللوا وبيرتبوا الأمور بحيث أنه تكون سهلة وسلسة على المواطن.
0: نعم، المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غاز الطيب، الله يقويكم يعطيكم ألف عافية.
1: تسلمي أختي آلاء، شكرا لك، شكرا
0: أهلا
1: جزيلا.
0: فيك.
1: يا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. في محورنا الأول حكينا عن التحول الرقمي في دائرة الأحوال المدنية والجوازات وعن هاي المسيرة الأردنية الرائدة اللي كلنا كمواطنين صرنا نلمس أثرها يوميا مع أي معاملة بننجزها. واليوم التكنولوجيا دخلت بكل تفاصيل حياتنا من البنك للهوية للخدمات الحكومية، وكل يوم في خطوة جديدة بتختصر علينا الوقت والجهد. واليوم الدور وصل لرخصة السواقة، خصوصا بعد إعلان إدارة ترخيص السواقين والمركبات إيقاف إصدار رخص القيادة ورخص المركبات البلاستيكية اعتبارا من الأحد المقبل، والاعتماد رسميا على الرخص الإلكترونية الرقمية ضمن خطة لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتوفير تجربة أسهل للمواطن. يعني باختصار، إذا وقفك رقيب سير أو أي دورية بعد الأحد ما رح تحتاج تدور على محفظتك، كل اللي عليك تفتح تطبيق سند وتفتح رخصة سيارتك من تطبيق سند. ولحتى نحكي عن هاي الخطوة وأهميتها بدي أرحب برئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة الترخيص السواقين والمركبات المقدم نادر حجازين. نادر بيك، أهلا فيك والله يقويكم يا رب.
1: صباح الخير ست هلا، وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية اعتبارا من الأحد المقبل، حدثنا عن هاي الخطوة المهمة وأهميتها نادر بيك.
1: نعم صحيح، استكمالا لإجراءات التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص، وحرصا على مواكبة أحدث المعايير التقنية في الخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص للمواطنين. طبعا سيتم اعتبارا من يوم الأحد القادم 2/8/2026 بالتوقف عن إصدار القسائم البلاستيكية اليدوية، وتشمل طبعا تصاريح رخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب. وسيتم بدء العمل بالقسائم الإلكترونية الرقمية التي يتم إرسالها إلى هواتف المواطنين.
0: نعم، اعتبارا من الأحد المقبل هل سيتم وقف إصدار الرخص البلاستيكية؟
1: نعم صحيح، اعتبارا من يوم الأحد أي مواطن بيقوم بإجراء معاملة في إدارة الترخيص لن يتم تسليم رخصة بلاستيكية، سيتم إرسال قسيمة إلكترونية إلى هاتف المواطن بالإضافة إلى وجودها أصلا على تطبيق سند.
0: بما أنه يوم الأحد سيكون هو اليوم الأول لاعتماد الرخص الإلكترونية، هل جرى تجهيز المتطلبات لإصدار الرخص سواء رخص المركبات أو رخص القيادة لتكون إلكترونيا؟
1: طبعا إدارة الترخيص على استعداد تام للتعامل مع هذا الموضوع، وطبعا وسبق وأن قامت إدارة الترخيص منذ حوالي أكثر من سنة بإرسال رخص رقمية إلكترونية إلى هواتف المواطنين. يعني الآلية المعمول فيها سابقا أنه أي مواطن بعمل معاملة في إدارة الترخيص بالإضافة إلى تسليمه قسيمة بلاستيكية كان يتم إرسال قسيمة إلكترونية إلى هاتفه. اعتبارا من يوم الأحد سيتم التوقف عن إصدار القسيمة البلاستيكية وإرسال القسائم الإلكترونية فقط.
0: نعم، كم يوجد في الأردن رخصة قيادة ورخصة مركبة؟
1: يعني هو الموضوع أعداد رخص القيادة، رخص المركبات حوالي 2 مليون ورخص القيادة يعني بالملايين هو أعداد الرخص.
0: نعم نعم، يعني وقفني رقيب سير أو دورية أو طلبت مني جهة رسمية رخصتي أو رخصة سيارتي على طول رح تكون متاحة على تطبيق سند؟
1: طبعا الخيارات متروكة للمواطن في إبراز القسيمة الإلكترونية. طبعا إحنا حتى نخفف على المواطن ونسهل عليه، إحنا بنقبل القسيمة الإلكترونية سواء كانت من خلال تطبيق سند، يعني يبرز تطبيق سند بتكون القسائم موجودة على هذا التطبيق، وإذا كان المواطن ما عنده تطبيق سند راح يتم إرسال رسالة فيها رابط، هذا الرابط بيحتوي على ملف PDF ممكن يبرز بعد تحميل الملف يبرزه لرقيب السير وتكون القسيمة الإلكترونية معتمدة وقانونية 100%.
0: نعم، اليوم ممكن ما يكون في هاتف ذكي مع، خصوصا يعني مع الكبار بالعمر، يعني ما بيكون الهواتف اللي ممكن تكون مرتبطة بالإنترنت، فهل هناك آلية للتعامل مع هذا الجانب من قبل رقباء السير؟
1: يعني جميع التحديات اللي بتواجهنا بهذا الموضوع تم دراستها وتم وضع الحلول مسبقا لها. يعني احنا في حالات اللي هي كان كثر الاستفسار عنها فيما يتعلق بعدم وجود نت او الهاتف مغلق او مواطن كبير في السن لا يحمل رقم هاتف، جميع الحالات تم دراستها. بالنسبه الى المواطن اللي ما عنده نت او ما عنده هاتف حديث، يعني يمكن الاستعاضه عن ذلك بالاحتفاظ بنسخه ورقية من الكيو آر كود بالمركبة إذا كان الهاتف غير متوفر، مع العلم أنه أعداد الأشخاص اللي ما بيحملوا هواتف ذكية يعني

0: عدده قليل، لكن مع ذلك في حال وجود شخص لا يحمل هاتف ذكي أو هاتفه مغلق ممكن يحتاط على نسخة ورقية تتضمن الكيو آر كود الخاص بالرخصة.
1: ممكن إذا حكيت اسمي لرقيب السير على طول يعني بتبين كل المعلومات عنده؟
0: لا، رقيب السير أو الجهات العاملة بالميدان بتتعامل مع القسيمة الإلكترونية اللي بتم إبرازها من خلال قراءة الكيو آر كود الموجود على الرخصة. يعني رقيب السير بتم قراءة الكيو آر كود وبتم استرجاع البيانات الخاصة بالرخصة.
1: نعم. طيب، دعوتم جميع المواطنين للمبادرة بتفعيل حساباتهم على تطبيق سند والاستفادة من الخدمات الإلكترونية. بدي أتحدث عن هذا الجانب ودعوتكم للمواطنين.
0: تمام، احنا بنحاول قدر الامكان يعني يكون الهدف من القسائم الالكترونيه هو التسهيل والتخفيف على المواطنين، وليس يعني فرض اجراءات جديده او انه المواطن يعني يكون في حيره من امره. فبالتالي احنا لما طلبنا المواطنين تفعيل تطبيق سند، لانه اصلا اداره الترخيص تقوم بارسال القسائم الرخص الاقتناء ورخص المركبات على تطبيق سند، فبالتالي مجرد تفعيل تطبيق سند سيجد المواطن أن رخصته الشخصية موجودة على تطبيق سند ورخصة المركبة التي يملكها موجودة على تطبيق سند.
1: نعم.
0: ومع ذلك أخذنا بعين الاعتبار المواطنين اللي ما بيستطيعوا يفعلوا حساب سند من خلال رسالة نصية PDF تحمل بيانات المركبة كاملة أو بيانات الرخصة.
1: نعم. رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات المقدم نادر حجازين، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله يسعدك.

0: في ختام حديثنا اليوم يعني بدنا نأكد أنه الدعم الملكي وراء كل خطوة تطوير بنشوفها زيارة سمو ولي العهد لجميع المؤسسات بتأكد على أنه وبتشجع الموظفين للتميز ودعوة الجميع أنهم يواكبوا هاي التطورات واستخدام الخدمات الإلكترونية. بلدنا إن شاء الله ماشية بخطى واثقة نحو المستقبل الرقمي، والأهم أنه خدمة المواطن وكرامته ووقته أهم إشي. بنكون وصلنا لهون ختام حلقتنا في برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
1: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. جلالة الملك يشدد على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. سموه ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، تم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وزير الخارجية يجري اتصالات موسعة مع عدد من نظرائه لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استمرت ساعتين وطالت عشرات الأهداف الإيرانية. وزارة الدفاع الكويتية تقول إن هجوما إيرانيا أصاب مبنى تابعا لشركة صينية شمال الكويت أسفر عن مقتل عامل ووقوع أضرار جسيمة. مجلس الوزراء المصري يؤكد أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان بمدينة دمياط ناتج عن طائرة مسيرة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. مقتل 8 أشخاص في قصف روسي على أوكرانيا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض بلاده لضربة روسية كبرى. محليا، البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند 5.75%. وزارة المياه والري تضبط بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات جديدة على خطوط الناقلة في الموجر والكرك. ارتفاع على درجات الحرارة اليوم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله. إذاعة

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. الأردن ليس مجرد اسم نردده ولا بقعة على خارطة، هو حكاية ورثناها عن الأجداد، هو الشموخ الذي يسري في الدماء، والوطن الذي كتب فينا معاني الكرامة والوفاء. هنا في هذه الأرض الطيبة كل حجر يحكي قصة، وكل نخلة

تقف كأنها فارس يحرس شرف البلاد، وكل قلب ينبض باسم الوطن حبا وعهدا لا ينقض. نعم، في الأردن لا تشترى المحبة ولا تباع، لأن حب الوطن فطرة تجري في عروقنا، كل شبر من ترابه وكل نسمة من هوائه وكل حكاية في ذاكرته شاهدة على مجد لا يبهت وعز لا يكسر. في الأردن نحن لا نختبر الولاء لأنه يسكننا، ولا نسأل عن حب الوطن لأنه خلق فينا، ومن أراد أن يرى معنى الكرامة فلينظر إلى وطننا الصغير بحجمه، العظيم بأهله، الكبير بتاريخه. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأمنا، وابقي الراية عالية في سماء العزة والشموخ، ورد كيد الحاقدين وأعداء الوطن في نحورهم. تحية إكبار وإجلال لجيشنا العربي المصطفوي الساهرين على حدود الوطن وكرامة أبنائه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكانوا الدرع الحامي والرمز الصامد وعنوان التضحية.

إذن نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة، عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا مأمون شحاد من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

إذن مكملين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم عن يعني بنوافذ، ودائما حصة الشباب في نوافذ حصة الأسد لحد يعني قد ما بنقدر نغطي فعاليات شبابنا ونساهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، وأكيد الاهتمام الزايد بتمكين الشباب تعزيز مشاركتهم. جاءت أكاديمية سفراء العمل الحزبي لحتى ممكن تعطي الشباب مساحة لحتى يتعلموا يأثروا من خلال استخدام الأدوات الرقمية الحديثة بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع تمكين. تم دعم هذا المشروع، مشروع أكاديمية سفراء العمل الحزبي، لحتى يتم إعداد جيل واعي مؤثر هدفه ترسيخ

0: ثقافة المشاركة المدنية والحزبية القائمة على المعرفة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وهذا المشروع أكيد بيسعدنا يكون معنا الشاب أحمد البواعنة، مدير مشروع أكاديمية سفراء العمل الحزبي. سعد صباحك أحمد، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك ستي، يعطيك ألف عافية، شكرا لهذا اللقاء.
0: بالبداية، ما الذي يميز أكاديمية سفراء العمل الحزبي عن البرامج التقليدية للتوعية السياسية للشباب؟ يعني كيف أقنعته صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لحتى تكونوا أحد المشاريع الفائزة بهذا الدعم ضمن مشروع تمكين؟ تفضل أحمد.
1: يسعد صباحك ستي، أول شيء شكرا لهذا اللقاء وعلى تغطية هذا المشروع. مشروع أكاديمية سفراء العمل الحزبي بتميز بأنه اليوم هو مشروع لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية فقط أو المعرفة النظرية حول الحياة السياسية والحزبية. اليوم يرتكز هذا المشروع على بناء مهارات عملية تمكن الشباب من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والحياة السياسية. البرنامج بيجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، صناعة المحتوى الرقمي أيضا، بالإضافة إلى كل ذلك بعد هذه التدريبات التواصل مع الخبراء وصناع القرار. هذا يعمل على المساهمة في إعداد سفراء قادرين على نقل الوعي السياسي لمجتمعاتهم بطريقة عصرية ومؤثرة وجديدة.
0: جميل جدا. اليوم يعني دعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع تمكين، كيف أصبح ممكن نقطة تحول في تنفيذ هذا المشروع، تحقيق أهدافه من خلال تمكين الشباب سواء على مستوى سياسي أو حتى مجتمعي؟
1: يعني دائما احنا بنحكي الصندوق هو دائما ركيزة أساسية لنجاح كل مشاريع الشباب، وهو كمان أيضا ركيزة أساسية لنجاح فكرة مشروع أكاديمية سفراء العمل الحزبي، حتى أنه يعمل على إتاحة تحويل هذه الفكرة إلى برنامج تدريبي متكامل يواكب أولويات التحديث السياسي في الأردن. بيعمل على المساعدة من توفير بيئة تدريبية متخصصة واستقطاب خبراء ومدربين وأيضا صناع قرار، وبنعمل على تنفيذ أنشطة نوعية بتركز على التمكين الحقيقي للشباب بما يعزز دورهم وقدرتهم في المشاركة في أو المشاركة السياسية والعمل الحزبي والمجتمعي.
0: نعم، اليوم الأكاديمية كيف ممكن يكون لها مساهمة كبيرة في بناء جيل من الشباب مؤثر على مستوى رقمي قادر على أن يعزز الوعي السياسي للأجيال القادمة؟
1: ممكن من خلال أنه إحنا دائما وأبدا نؤمن في شبكتنا المجتمعية التي تنفذ هذا المشروع بدعم من صندوق الملك عبدالله، بأنه نؤمن بالتحول الرقمي. فإحنا اليوم مؤمنين بأن التأثير بيبدأ من المنصات الرقمية، لذلك حرصنا اليوم على أن يتم تضمين برنامج تدريب متخصص في صناعة المحتوى السياسي والسرد القصصي المسؤول، وأيضا إدارة الحملات الرقمية، وحتى أنه ممكن أنه إحنا نواجه المعلومات المضللة بالإضافة إلى التواصل الفاعل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هدفنا اليوم هو إعداد شباب يمتلكون المعرفة السياسية، الأدوات الإعلامية الرقمية اللي بتساعد على تمكينهم من نشر خطاب وطني معتدل يعزز ثقافة الحوار والمشاركة الفاعلة.
0: جميل جميل جدا. اليوم ليش وقع الاختيار على محافظتي الزرقاء والمفرق لحتى انه يتم استهداف 20 شاب وشابة في هاي المرحلة؟
1: يعني الزرقاء والمفرق هو استجابة لاحتياجات هذه المدينة او هذه المدن والمحافظات. الزرقاء والمفرق انطلاقا ايضا من أهمية تعزيز فرص المشاركة السياسية، هي خليني احكي بشكل اكبر محافظات فتية.
0: نعم.
1: وأيضا فرص المشاركة السياسية للشباب في مختلف المحافظات حتى نمكن أغلب المحافظات، أيضا خاصة المناطق اليوم اللي أو هذه المحافظات تمتلك طاقات شبابية كبيرة بتحتاج إلى مزيد من المساحات وبرامج التمكين. ونسعى أيضا من خلال المرحلة القادمة الوصول إلى شباب لديهم الرغبة في إحداث أثر حقيقي داخل مجتمعاتهم، على أن يكونوا هؤلاء الشباب تجارب ونماذج يمكن التوسع فيها مستقبلا ليشمل كافة المحافظات.
0: نعم، يعني اليوم لو بنتحدث عن أنه المهارات اللي ممكن يكتسبها المشاركين في مجال صناعة المحتوى السياسي الرقمي، لأنه اليوم للأسف الساحة الرقمية مليئة، ويعني أي حدا بدون ينشئ محتوى بدون ضوابط بدون تدريب بينشئ، وخاصة نحكي عن شباب اليوم أو هاي اللي يعني الطفرة أو الترند أنه أنا اليوم بس بدي أحكي سياسة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحتي الشخصية. قديش مهم أنه يكون في هناك مهارات، وشو نوعية المهارات اللي لازم يكتسبها المشاركين لحتى نكون أمام محتوى سياسي رقمي هادف ونوعي؟ وبرضو يعني هذا المشروع

0: كيف ممكن انه يساعد الشباب يصمموا برامج يحققوا اهداف، انه انا بدي يكون عندي محتوى يمكن الشباب سياسيا؟
1: شكرا لك، سؤال مهم. اليوم احنا بنفكر في انه يكون في للشباب مهارات عمليه جديده، ابرزها اللي يقوم عليها التدريبات، ابرزها اعداد الرسائل السياسيه المؤثره،
0: نعم،
1: صناعه المحتوى الرقمي الحقيقي الجديد والفاعل، وايضا المحايد، بمعنى ان هذه الرسائل او المحتوى او المحتوى الرقمي الذي سيقدم من خلال هذا البرنامج سيكون محايد لا يتبع الى اي جهه حزبيه او سياسيه. على ضوء ذلك يتناقل كافة الشباب، أيضا إنتاج الفيديوهات القصيرة، التصميم الإبداعي، إدارة
0: جميل.
1: الحملات الإعلامية الرقمية. اليوم نحن في عصر تحول رقمي، والفكرة الجديدة هي أيضا التحقق من المعلومات، إضافة إلى مهارات جديدة من التواصل والإقناع والخطابة والعمل الجماعي.
0: جميل.
1: كل هذه المهارات ستساعد على إيصال أفكارهم بصورة مهنية مسؤولة تخدم قضايا المجتمع.
0: نعم، اليوم بعد انتهاء الأكاديمية كيف رح يتم قياس الأثر على مشاركة الشباب في الحياة الحزبية والمدنية؟
1: نحن لا نفكر في أن يكون هناك انتهاء لأكاديمية سفراء العمل الحزبي، هي انطلاقة لأن تكون مظلة لمجموعة.
0: نعم، مسيرة
1: شباب.
0: مستمرة. نعم
1: نعم، ولكن ما بعد المشروع نفكر في قياس الأثر من خلال متابعة هؤلاء المشاركين بعد انتهاء هذا البرنامج،
0: جميل.
1: أيضا مدى انخراطهم في المبادرات المجتمعية، العمل الحزبي، أيضا مستوى نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومستوى نشاطهم في إنتاج المحتوى السياسي الهادف، إضافة إلى تقديم ونقل هذه المعرفة التي تعلموها من خلال هذه الأكاديمية. هدفنا اليوم لا يقتصر على تنفيذ تدريب فقط أو تنفيذ مشروع، بل تحقيق أثر مستدام ينعكس في المرحلة القادمة على المشاركة السياسية في المدينة أو في المحافظتين أيضا.
0: جميل.
1: للشباب بشكل مباشر.
0: أنا صراحة بدي أتمنى لكم مزيد من التوفيق في هذا الفكر النير. أحمد البواعني، مدير مشروع أكاديمية سفراء العمل الحزبي، شكرا لك، يعطيك ألف
1: كل
0: عافية.
1: الاحترام، شكرا لك.
0: هلا.

0: إذن مكملين مستمعينا بلقاءاتنا بنوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن بصدد الحديث عن برنامج قمم اللي ممكن ما بنعتبره فرصة تدريبية، ممكن نعتبر قمم أو زمالة قمم رحلة لصناعة القيادات الشابة الواعدة من خلال إرشاد مهني، تدريب قيادي، ربط الطلبة بأبرز المؤسسات المحلية والعالمية. واليوم نحن نستضيف أحد خريجي برنامج قمم 2025 راكان شوابكي لحتى نحكي عن تجربته وما أضاف له هذا البرنامج لمسيرته الأكاديمية والمهنية. يسعد صباحك راكان ويعطيك العافية.
1: الله يسعدك ستي، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين وأهلا فيك.
0: اليوم لو بدنا نتحدث عن كيف بدأت الرحلة ببرنامج قمم وشو اللي دفعك لحتى تتقدم لهذا البرنامج النوعي.
1: أكيد بالبداية هي يعني قمم برنامج لا يعوض، ومن عبر أثير إذاعتكم بحكي للجميع أنه ما تفكروها فرصة عابرة. إيش اللي خلاني أسجل بقمم أو كيف بلشت الفكرة بقمم؟ عم بقلب على السوشيال ميديا، قمم هو برنامج كان السنة 2025 كان سنة الأولى في الأردن، فما كنا بنعرف إيش قمم أو شو فائدته أو شو هو البرنامج، فشفناه على السوشيال ميديا. للأمان أنا كركان شفته على السوشيال ميديا أول مرة، قلبت عنه، رحت ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لحد ما وصل آخر يوم قررت أفتح عن قمم، أشوف إيش قمم، شو شغله، وين متواجد، شفت له أثر كبير، شفت القيادات الموجودة في قمم، الشركات الداعمة له، فحسيت من هون إنه هذا مكان ممكن إنه جد يغير الشخص من شخص عادي ممكن يكون يمتلك بعض المهارات لشخص عم يمتلك مهارات قيادية عالية.
0: نعم.
1: قررت للأمانة أسجل في هاي الفرصة، والحمد لله تعالى قبلنا في قمم، وبلشت رحلة من شخص مهارات عادية لشخص عم يمتلك مهارات واسعة وخبرة وشبكة علاقات كبيرة.
0: جميل، نحكي عن أبرز المهارات أو الخبرات اللي اكتسبتها من خلال هذا البرنامج.
1: أوكي، هلأ هو البرنامج بشكل عام بيركز على مهارات أساسية، إنه كيف تكون أنت شخص قيادي بمجتمعك، إلك بصمة وإلك أثرك، شخص عندك علاقاتك في شتى المجالات، عم تعرف أشخاص من شتى المجالات، سواء كان في مجال طب، سواء كان في مجال زراعي، في شتى المجالات. بنى على اكتشاف الذات كمان، هاي المهارات اللي احنا اكتسبناها لانه كان من ضمن التدريب كيف احنا نكتشف ذاتنا. انا دخلت على البرنامج بشخص ما كنت مكتشف ذاتي كثير، طلعت في اشياء انا ما بعرف عن حالي، يعني اكتشفت مهارات بذاتي عن طريق هذا التدريبات اللي كانوا موجود عندنا. بالاضافة صار في عندنا خبرة مهنية عن طريق انه احنا زرنا الشركات، عرفنا كيف عم يشتغلوا في بيئات العمل. كل هاي المهارات احنا اكتسبناها للامانه، غير هيك مهارات الزماله بين بعض كزملاء داخل قمم، اكتشفنا شغلات ما كنا بنعرفها عن بعض وخلتنا نتوعى عليها.
0: نعم، اليوم موضوع الارشاد المهني والتدريب القيادي كيف اسهم انه طور من طموحاتك المهنيه؟ هلا دائما احنا لما نتخرج بكون في عندنا خطه انه بدي اصير هيك، بدي اعمل هيك، بدي اطور من نفسي. هذا البرنامج الارشادي المهني اكيد وسع من مداركك ووسع حتى من الطموح اللي حاب توصل له.
1: طبعا ستي، اكيد الارشاد المهني وكمان هو من اهم الاشياء اللي كانت في برنامج قمم. يعني كان معنا ما يقارب اكثر من 70 قاده في مجال القطاع الحكومي ومجال القطاع الخاص، وهم من القيادات الكبيره موجوده عندنا في هذا المجال. هذول الاشخاص هم كانوا مخصصين ليوجهوك مهنيا لضمن خطتك انت في المستقبل. فانت لما، والله انا مثلا في مجال علم المكتبات والمعلومات، لما اقابل مثلا شخصيه في مجالي واقعد معها لمده 45 دقيقه يعني ضمن الجلسات، واصير اسالها عن مستقبل المكتبات، اصير اسالها مثلا عن المستقبل المهني لقطاع المكتبات، واحكي لها عن خططي وتنصحني بناء على الإشي الخاص لإلي ان هذا بزبط هذا ما بزبط. يعني هون انت عم تاخذ قيمه مستقبليه ما بتقدر تحصلها في اي مكان. يعني هذول الشخصيات الكبيره ما عم تقدر تلاقيهم في اي مكان، ويخصصوا 45 دقيقه لإلك انت.
0: حلو.
1: تمام، لحتى يعطوك الفائده الجوهريه اللي هم مروا فيها من عشرات السنين في حياتهم.
0: نعم، اليوم لو بدنا من خلال هذا البرنامج اكثر ممكن تجربه او حتى موقف ترك فيك اثر من خلال مشاركتك ببرنامج قمم.
1: وصراحه كل يعني قمم ترك فيها اثر من اوله لاخره، من اول يوم لاخر يوم ترك فينا أثر. في كل يوم كان عم بيترك فينا أثر مختلف عن اليوم اللي بعده، كان عم بيترك فينا تجربة مختلفة عن التجربة اللي بعدها. فصراحة يعني مواقف لا تعد.
0: نعم.
1: كثيرة جدا. الأشياء اللي كانت حلوة إنه إحنا الشخصيات اللي عم تدرب معنا أو الزملاء في برنامج قمم هم كانوا أشخاص بمستويات عالية من الإدراك، مستويات عالية من المهارات، فالخبرات اللي اكتسبتها من الزملاء هاي كانت هي الأثر الكبير. وحرفيا هم حاليا يعني من من من اقرب الناس الموجودين لنا في بيئاتنا.
0: طب اليوم يعني عن جد احنا حكينا انه الارشاد المهني والتدريب القيادي اللي انت تدربت فيه يعني اعطاك او طور من طموحاتك المهنيه، طب مشاركتك في البرنامج عزز فرصك الاكاديميه او المهنيه بعد التخرج، انه صار عندك خيارات اوسع او انه السي في اللي انت بتحملها اصبحت ممكن مواكبه للعديد ممكن من المجالات؟
1: اكيد طبعا. يعني يعني زي ما حكيت لك البدايه هو خلانا نكتشف شغلات احنا يعني هي مش موجوده فينا، يعني عفوا موجوده فينا واحنا اكتشفناها. الامانه انا قطاع المكتبات توجهت لقطاع الاعمال لانه اكتشفت انه انا مبدع في هذا المجال. هذا الاشي اكتشفته عن طريق قمم، عن طريق الخيارات المهنيه، عن طريق توسيع المدارك اللي احنا بدنا نفهمها. خلانا نعمل سي في لحالنا يعني بمخيلتنا. جميل. مخيلتنا احنا وين بدنا نتوجه بالمستقبل بطريقه صحيحه، مش بطريقه بس مثلا والله هي المجتمع عندنا متوجه لقطاع التكنولوجيا والاي اي انا بدي اروح له رغم انه ما بيواكبني. جميل. بس احنا توجهنا لانه المجتمع بده. احنا بالقمم لا ما كنا نتوجه، كنا نتوجه لاحنا مستقبلنا ايش بده، كذاتك انت ايش بدك. حلو. اشي واكب مستقبلك وواكب مستقبل العالم بشكل عام.
0: جميل.
1: اكيد عزز لي فرص اكاديميه، اكيد فتح لي ابواب وظيفيه. الشيء المميز بقمم انه الشركات هي بتيجي تتعرف عليك ومش مضطر انت تعرف عن حالك للشركات. حلو. لانه زماله قمم عم تعطيك سلاح انك انت تروح لكل هاي الشركات، لانه عمليه الاختيار بقمم عمليه جدا صارمه، يعني عم تتبع معايير جدا عالميه، معايير جدا دقيقه، يعني زي ما بيحكوها تفلاي.
0: يعني فعلا يعني وانتم تستحقون. اليوم لو بدي رساله منك للشباب الاردني راكان اللي عندهم طموح وبترددوا في التقديم، انه مرات في برامج نوعيه ممكن تعزز مهاراتك تقوي طموحاتك، فبدي رساله للشباب اليوم.
1: اكيد انا يعني والله من منبركم يعني وبحكي للجميع، لاي شاب اردني ما تستسلم لأي فرصة تجيك، يعني شو ما كانت هاي الفرصة صغيرة. جميل. صدقني هي لها أثر عظيم. أنا يعني بفضل ربنا نحكي إلي يمكن من صف سابع وأنا بتطوع وببادر والحمد لله كله هذا عكس علي أثر لبعد الجامعة وخلال فترة الجامعة. فأي فرصة تجيك قمم غير قمم ما تحكي إن هاي فرصة ممكن ما تفتح لك آفاق بالمستقبل، والله أبسط الشغلات مبادرة يمكن صغيرة تفتح لك أثر كبير.
0: فعلا.
1: ففرصتي ورسالتي للجميع أي إشي بتشوفه أنت مناسب قدامك وأي فرصة استغلها وأدخل فيها، حتكون هي بوابة لإلك جدا عظيمة في المستقبل بإذن الله.
0: يعني يعطيك العافية راكان، بدي أشكرك وأتمنى لك التوفيق دوما. شكرا لك.
1: أهلا ستي.

إذن مستمرين معكم يا مستمعين، وما زلنا مع الشباب وبنفس الشباب من خلال ما يقومون به من مشاريع، من مبادرات، من خدمة مشتركة.

اجتماعية. واليوم ممكن نحن بصدد الحديث عن موضوع يعني الدمج يعني للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كثير من المجتمعات اللي أصبح هدفها تعزيز قيم الدمج والمساواة، ناس اتوجهوا لموضوع الأماكن العامة والأماكن الترفيهية، وهي يعني فعلا من أهم المؤشرات اللي بتبين قدرتنا على احتضان الجميع.

0: مساحة للحق في الوصول والمشاركة وبيئة آمنة للأطفال والأسر وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة للإعاقة. للحديث عن هذه المبادرة وهذه حملة حديقة صديقة بيسعدنا يكون معنا الناشطة المجتمعية ملاك الأنصاري مسؤولة اللوجستيات والتقييم في حملة صديقة حديقة صديقة. يسعد صباحك ملاك ويعطيك العافية.
1: أهلا، يعطيك ألف عافية نجود، وشكرا على هاي الاستضافة الجميلة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم عشان أحكي عن حملة حديقة صديقة.
0: نعم،
1: وهي حملة قريبة جدا من قلوبنا لأنها بتحكي عن حق بسيط بس مهم، وهي أنه يكون عندنا أو تكون الأماكن العامة متاحة ومريحة للجميع وتحديدا لذوي الإعاقة.
0: جميل جدا. اليوم يعني صدقا بداية أو الرسالة اللي بدكم توصلوها من خلال هاي الحملة، وليش الحدائق العامة كانت هي نقطة انطلاق عندكم لحتى تعززوا مفهوم الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: هلأ بداية رسالتنا بسيطة بس مهمة.
0: نعم،
1: هي الحق في اللعب والترفيه والوصول إلى الأماكن العامة هو حق للكل.
0: نعم،
1: ومش امتياز لفئة دون أخرى، فبدنا الحدائق تجمع كل الفئات، وبدنا نأكد أنه ذوي الإعاقة جزء ما بتجزأ من المجتمع، لأنه لاحظنا أنه عددهم حسب الإحصائيات شكل 11.2% من سكان الأردن، يعني تقريباً 1.3 مليون شخص، وهي نسبة مش قريبة بالمرة
0: أبداً. نعم،
1: وفكرة أنه ندمجهم لأنهم زي ما اتفقنا جزء لا يتجزأ من المجتمع.
0: حلو. اليوم يعني شو يعني إمكانية الوصول داخل الحدائق؟ يعني شو اللي التجهيزات أو الأشياء اللي بتكون تعملوها لحتى أنه تكون متوافرة فيها، لحتى تكون بيئة فعلا ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرضه مدى انسجام هذا المشروع أصلا مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017؟
1: تمام. هلأ بداية بالنسبة الأشياء أو إيش بنعني في
0: تجهيزات
1: الوصول.
0: نعم،
1: بالضبط، داخل الحدائق وإيش أبرز التجهيزات. إمكانية الوصول يعني أنه الوصول للحديقة والتنقل والاستفادة من مرافقها بشكل آمن ومستقل.
0: نعم،
1: تحديداً هون عم نحكي لذوي الإعاقة. ومن أبرز التجهيزات اللي إحنا طالبين أو نشتغل عليها أو التجهيزات المطلوبة، نعمل ممرات ومنحدرات مطابقة للمواصفات بحيث ذوي الإعاقة الحركية لما يجي بدهم يطلعوا في الكراسي المتحركة تبعتهم ما يواجهوا مشاكل حتى يقدروا يدخلوا للحديقة. وبنفس الوقت بدنا نجهز ألعاب دامجة تمكن الأطفال ذوي الإعاقة إنهم يستخدموها، زي مراجيح أو أشياء ممكن إنهم يستخدموها بدون ما يواجهوا عوائق. وبالتالي كمان بدنا نعمل دورات مهيئة، دورات مياه مهيئة حتى يقدروا يستخدموها ذوي الإعاقة، وأرضيات آمنة وغير زرقاء لحتى نضمن إنهم يكونوا مرتاحين وآمنين، ولوحات إرشادية واضحة.
0: نعم،
1: هاي بالنسبة
0: للتجهيزات. نعم،
1: بالنسبة
0: لانسجامكم مع القانون.
1: بالضبط، قد ايه بنسجم بشكل الحمله بتنسجم بشكل مباشر مع القانون، فهي بتستند الى عدد من مواده على اساس او على راسها الماده الثانيه اللي بتحكي عن امكانيه الوصول والتصميم الشامل.
0: نعم،
1: اضافه للمواد اللي بتلزم الجهات المختلفه انها تهيئ مرافق عامه. احنا ما بنطالب بشيء جديد بس بنسعى عشان نفعل ما نص عليه القانون.
0: جميل، جميل جدا. اليوم لما نحكي عن تحديات بتواجهكم أكيد لحتى تهيئوا الحدائق العامة تكون مناسبة وآمنة للجميع، وبرضه يعني التحديات وانعكاس إنه وجود فعلا حدائق آمنة وحدائق دامجة انعكاسها على الأطفال ذوي الإعاقة وعلى الأسر من الناحية النفسية والاجتماعية.
1: هلا أكيد بالنسبة للتحديات، أكيد كل رحلة فيها تحديات. بالنسبة للتحديات اللي واجهتنا في
0: نعم،
1: حملة حديقة صديقة، في بطء شوي في الإجراءات الإدارية والموافقات من ناحية إنه بدنا نبلش نشتغل على هاي الحملة.
0: نعم،
1: وضعف في تطبيق القوانين على أرض الواقع. إحنا حكينا في عنا القانون اللي هو بيحكي عن فكرة إنه الأشخاص ذوي الإعاقة إلهم أحقية في الوصول، بس ما عم يصير، يعني في عنا ضعف، فإحنا بدنا نرجع نفعل هذا القانون.
0: المشكلة بالتطبيق مش بالتشريع. نعم،
1: بالضبط، هو كقانون موجود بس إحنا بدنا نفعله.
0: نعم،
1: وبرضه في عنا محدودية التمويل، وكمان أحيانا بيكون تصميم الحدائق ما بيكون فيه مراعاة إنه في عنا أشخاص ذوي الإعاقة بيحتاج إنهم يوصلوا لهاي الحديقة.
0: نعم،
1: وكمان في بنحتاج بشكل أساسي، هلا عشان نحل أي مشكلة بدنا نرجع للجذور، فبدنا نشتغل على فكرة الوعي. الوعي في ذوي الإعاقة بنلاحظ في كتير أماكن إنه صعوبة التعامل مع ذوي الإعاقة أو المجتمع بشكل عام يواجه صعوبة إنهم يتعاملوا مع ذوي الإعاقة.
0: نعم،
1: فإحنا بنزيد الوعي إنه ذوي الإعاقة هم أشخاص عادي زينا زيهم، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فلازم نتعامل معهم بشكل طبيعي جدا بدون ما نعطيهم نظرات إنه هذا الشخص غريب.
0: نعم، انعكاس هذا الشيء.
1: بالضبط، هذا الشيء رح يخليهم يكونوا مرتاحين نفسيا.
0: فعلا، فعلا.
1: فبالتالي رح يكون دمجهم في المجتمع بشكل كتير أحسن عن طريق هاي الحدائق.
0: جميل.
1: فهذا الإشي بمنح طبعا وجود هاي الحديقة الدامجة اللي هي الحديقة الصديقة، بمنح الطفل إنه يشعر

0: بأنه هو جزء طبيعي من المجتمع وأنه له الحق في أنه يلعب ويشارك مثل أي طفل آخر.
1: جميل.
0: كمان بيخفف من العزل اللي ممكن يعيشها بعض دول إعاقة أو بعض الأسر اللي عندهم دول إعاقة بأنهم بيخافوا يطلعوا ابنهم برا خوفا عليه أنه هو ممكن يواجه مشاكل لما يطلع لأي مكان بسبب الإعاقة اللي هي موجودة عنده.
1: اليوم الدور اللي لازم تقوم يعني يقوم فيه المجتمع أو حتى بلديات أو حتى مؤسسات مختلفة كشق أول من السؤال. شق الآخر من السؤال وهو الأخير إنه بدنا الرسالة اللي بتوجهها لصناع القرار للمجتمع أهمية إنه أماكننا العامة تكون صديقة للجميع.
0: هلا بالنسبة للدور اللي ممكن يقوم فيه المجتمع المحلي والبلديات،
1: نعم،
0: بنحتاج احنا هالمبادرة بتحتاج شراكة حقيقية، يعني ما بتبط شخص واحد يشتغل هذا الاشي، لا، مجموعة من الاشخاص رح يشتركوا في انهم يشتغلوا على هاي المبادرة. كيف،
1: نعم،
0: هذا الاشي حيكون؟ بالنسبة للبلديات وأمانة عمان ممكن تطبق معايير الوصول لما تنشأ أو تطور حدائق. بالنسبة للمؤسسات تستطيع المؤسسات الخاصة تحديدا تستطيع أن تدعم هاي المشاريع وتمولها، بس المؤسسات كمان المجتمع المدني والإعلام فممكن أنها تنشر الوعي وتسلط الضوء على أهمية الدمج.
1: نعم، الرسالة
0: كثير على فكرة. في كمان حتى الأفراد لهم دور من خلال أنهم يدعموا هاي الأفكار ويطالبوا وجود مرافق عامة مهيئة للجميع عن طريق أنهم رح يزيدوا وعيهم.
1: نعم.
0: بالنسبة للرسالة اللي بنوجهها، هلا إمكانية الوصول هي مش رفاهية،
1: فعلا،
0: وهي مش خدمة إضافية،
1: حق،
0: بس هي حق بالضبط، حق بيكفله القانون وحق إنساني لكل فرد بغض النظر ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة، بس إحنا بنركز على ذوي الإعاقة. فإحنا لما نهيئ حديقة أو أي مرفق عام حتى يكون متاح للجميع، فإحنا ما بنخدم ذوي الإعاقة فقط، بس بنبني إحنا مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وشمولا، طريق إنه إحنا جزء من هذا المجتمع عم ندمجه في المجتمع عن طريق هاي الحديقة. بنتمنى أن تكون حديقة صديقة هي بداية لانتشار هذا النموذج في جميع محافظات الأردن، حتى تكون الأماكن عامة فعلا أماكن للجميع دون استثناء. وكما اتفقنا أنهم عنا الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، بدنا نوصل صوتهم وبنفس الوقت بدنا ندمجهم ويكونوا في أماكن مرتاحين فيها وبنفس الوقت أماكن آمنة لهم.
1: يعني
0: والحديقة لها تأثير، ليه إحنا فكرنا فكرة حديقة؟ لأن الحديقة لها تأثير نفسي كتير كبير، من ناحية أن بيكون فيها أشجار، بيكون هواءها نقي، بيكون فيها مجموعة من الناس، فبهاي الحالة بيحسوا أو بهاي الطريقة بيحسوا أنه هم اندمجوا في المجتمع، وبطريقة كمان حتأثر على نفسيتهم بشكل كتير جيد أو
1: يعني
0: بشكل كتير إيجابي.
1: بدي أتمنى لكم التوفيق بهذا الفكر النير ملاك، وفعلا إن شاء الله ربي كل ما تصبون له من خلال هذه الحملة أنه يبصر النور ونشوف هذا الفكر منتشر على مستوى محافظات مملكتنا الحبيبة. بدي أشكرك ملاك الأنصاري الناشطة المجتمعية ومسؤولة اللوجستيات والتقييم في حملة حديقة صديقة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا نجود، أنا سعيدة جدا أن اليوم كنت معاكم. نشكر الإذاعة الأردنية على هاي الاستضافة، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا وختامها مسك اليوم. اليوم انتهاء يعني آخر امتحان للثانوية العامة لهاي السنة, وهم اللي بكونوا السنة الأولى حكا اللي بكونوا بالصف الحادي عشر. وأكيد يعني قبل أسبوع كان نهاية امتحانات الثانوية العامة للمرحلة الثانية, وأكيد انتهاء الامتحانات مرحلة جديدة, تساؤلات مين بده ينجح, انتظار النتائج, التوقعات اليوم, طب مثلا بعد النتائج شو بدنا نعمل, كيف نتعامل مع النتائج, دور الأسرة بالدعم النفسي للشباب للأبناء, كيف نختار التخصصات. كل هذا سنكون بصدد الحديث عنه أكيد مع التربوية الأستاذة ماجدة ستبوها. يسعد صباحك أستاذة ويعطيك العافية.
1: حياك الله, يسعد صباحكم, يسعد صباحكم طبعا اكيد, ويعني وشكرا للاستضافه بدايه, وهذا لنا شرف كبير انه اذاعه امن اف ام تستضيفنا بهذا الموضوع المهم جدا واللي هلا شاغل معظم يعني الاهالي او معظم الشارع الاردني.
0: نعم
1: يعني على حد سواء.
0: استاذه ماجده, احنا الاذاعه الاردنيه الرسميه.
1: حبيبتي
0: نعم.
1: حياك الله, حياك الله.
0: نعم. اليوم يعني بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة, شو الرسالة اللي بدنا نوجهها للطلبة وهم بيستنوا النتائج, وكيف انه ممكن الطالب يتعامل نفسيا مع النتيجة سواء كانت متوقعة او غير متوقعة, سواء كان يعني موفق او غير موفق؟ تفضلي استاذة.
1: اولا نتحدث عن بعض النقاط.
0: نعم.
1: على سبيل المثال على انتظار النتائج, ولي هلا نحن المرحلة الحاسمة التي نحن الان في صددها.
0: نعم.
1: هلا مرحلة انتظار النتائج هي مرحلة مهمة, يجب أن الطالب يعلم أنها مرحلة قد انتهت.
0: فعلا.
1: الامتحان قد انتهى, نحن الآن في صدد الانتظار, يجب أن يكون في تروي وفي راحة نفسية وفي وعي واتزان, وأنه القادم أجمل.
0: نعم.
1: المرحلة التي انتهت لن تعود, سوف نفكر بالقادم.
0: فعلا.
1: نفكر بوعي واتزان. إذا كانت النتيجة متوقعة كما خطط لها فيجب التخطيط لما هو آتٍ.
0: نعم.
1: ولكن بعض النتائج تكون يعني ليست ضمن التوقع, يعني اللي بيكون الطالب حاطه في صدد النتيجة.
0: نعم.
1: فإذا كانت النتيجة غير متوقعة يجب أن يعلم أن الطالب أن هذه ليست مرحلة النهاية وليست هي آخر الخيارات.
0: فعلا. فعلا.
1: ولكن يجب أن ننهض من جديد ونعي من جديد ونخطط من جديد للمرحلة القادمة, سواء كان بالإعادة أو سواء بإعادة بعض المواد لرفع المعدل.
0: جميل.
1: فنقطة واحدة فيش غيرها بننصح فيها الطلاب, إذا كانت النتيجة غير متوقعة هذه ليست النهاية.
0: نعم.
1: ولكن
0: نعم.
1: هذه البداية, وقيمتك لا تكمن في معدل أو قيمتك تكمن يعني في قيمة رقمية.
0: فعلا.
1: قيمتك أعلى من ذلك, ويوجد هنالك بدائل وحلول كثيرة لتخطي هذا الموضوع.
0: نعم. اليوم أستاذة فعلا شو الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الأهل يعني عند ظهور النتائج؟ كيف ممكن يقدموا الدعم لأبنائهم بعيدا عن المقارنات؟ للأسف إحنا عندنا مقارنات, عندنا ضغوط
1: جدا.
0: فيعني أهم الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الأهل خلال هذه الفترة.
1: أول خطأ يقع فيه الأهل إنه بترفع سقف توقعاتك في النتائج دائما. يعني أنت يجب أن تقدر النتيجة بناء على يعني نحكي الفروقات الفردية للأبناء.
0: نعم.
1: هاي واحدة. اثنين, إذا طلعت النتيجة
0: لا.
1: ما في داعي للوم ولا التوبيخ يعني للطالب, هذا بيعمل ضغط نفسي قد
0: فعلا.
1: يؤدي إلى كارثة أكبر من النتيجة نفسها.
0: نعم فعلا فعلا.
1: فإحنا يجب أن نتقبل النتيجة بروح رياضية, نشجع الطالب, نشجع ابننا, نقوم على الاحتواء.
0: نعم.
1: ونضع الحلول البديلة أمام الطالب حتى يرتاح نفسيا.
0: جميل. اليوم تعتقدي أنه معدل الثانوية العامة وحده بيحدد مستقبل الطالب؟
1: المعدل هو فقط قبول جامعي, يفتح لك القبول الجامعي.
0: نعم.
1: ولكن
0: نعم.
1: المعدل لا يحدد مستقبلك. المستقبل ليس يقف على معدل رقمي أو على شهادة.
0: نعم.
1: لأن هناك في نجاحات مهنية, في نجاحات اجتماعية.
0: فعلا.
1: في نجاحات نفسية في الحياة, لا تقف النجاحات فقط على القبول الجامعي. المعدل يمنح قبول جامعي, ولكن بعد ذلك في هناك يعني أطر أخرى في الحياة.
0: فعلا.
1: نحن نطرق أبوابها.
0: فعلا فعلا. اليوم يعني أستاذة لو بدنا نحكي عن نصائح للطلبة للأهل عند اختيار التخصص الجامعي. هذه المعضلة اللي للأسف دائما يعني للأسف عندنا أهالي بيحبوا بس مسمى دكتور مسمى مهندس، ما بيطلعوا على سوق العمل شو بده، ما بيطلعوا على موضوع إنه في هناك تخصصات راكدة، في هناك تخصصات مشبعة. فأنا اليوم شو النصيحة اللي بنقدمها للأهل والطلبة لما يختاروا التخصص الجامعي؟ شو المعيار اللي لازم يأخذوه بعين الاعتبار؟ الشق الآخر بس من السؤال إنه أنا كيف بدي أوازن بين رغبة الطالب الشخصية اللي هو نفسه يصير شيء مثلا وجاب معدل للي نفسه فيه، وما بين متطلبات سوق العمل، ويعني قبل ما انه يختار التخصص.
1: نتحدث الان عن الشق الاول.
0: نعم.
1: هو نصائح للتخصص.
0: نعم.
1: اول نصيحة، لا يجب نحن ان نكون تحت ضغط المجتمع في مسميات لبعض التخصصات.
0: نعم.
1: وقد تكون اصلا مشبعة.
0: نعم.
1: فضغط المجتمع في مسميات التخصصات ياريت الاهل يبعدوا عن هذا الموضوع. شغلة ثانية، التقليد للآخرين، ابن فلان كذا وابن فلان كذا.
0: نعم.
1: التقليد للآخرين خطأ يقع فيه الأهل، ويعني بيخلي الطالب يختار تخصص لاحقا لا يجد نفسه بهذا التخصص،
0: أو حتى تقليد الأهل، يعني إنه المهندس بده ابنه مهندس، الدكتور بده ابنه دكتور، فمرات هاي برضو بتأثر على الطلاب.
1: يعني إنه بعض الأهل يعني يروح نفس وثائق العائلة.
0: ممكن
1: يكون شغف ابنك مش نفس مساقك، مش نفس تخصصك، مش نفس اختيارك في الحياة.
0: نعم.
1: فيجب احنا اول اشي يعني نجلس مع ابننا، نشوف ابننا هذا الطالب او الطالبة اهتمامه وين، شغفه وين.
0: نعم.
1: طموحه وين، ومن ثم يعني نستعين بمرشد اكاديمي، مش غلط، مرشد نفسي، مرشد تربوي.
0: نعم.
1: وايضا نستعين باصحاب الخبرات. اذا يعني لا يقع الاختيار فقط على الطالب نفسه ولا كمان على الأهل نفسهم. يجب الأهل يكون ناصح لهذا التخصص، يجب أن يعني يأخذ بالاعتبار رأي مرشد أكاديمي، مرشد تربوي.
0: نعم.
1: يجب أن يأخذ برضو رأي أصحاب الخبرة. وبعد ذلك الشق الثاني في السؤال، هل هذا يعني الرغبة وهذا الشغف بعد ما إحنا عملنا الدراسة عليه هل يتوافق مع سوق العمل؟
0: نعم.
1: هل سوق العمل بحاجة إلى هذا التخصص، ولا هو حيكون مجرد شهادة يعني إحنا نكتسبها وليس لها أي معطى في سوق العمل؟ لأنه إذا كان هناك شغف وحده لا يكفي لسوق العمل.
0: صحيح.
1: وأيضا سوق العمل دون شغف لا يكون هناك إنجاز.
0: نعم.
1: إذن فالأفضل بجملة واحدة مختصرة، يجب أن يكون هنالك ميول وشغف يتوافق مع متطلب سوق العمل، يعني يكون توازن ما بين الرغبة وما بين
0: جميل.
1: سوق العمل.
0: نعم. اليوم حتى طب أهمية إنه الطلاب يطلعوا على التخصصات الجديدة اليوم، يعني كل سنة بنسمع إنه بهيئة الاعتماد بالجامعات الأردنية بتم اعتماد تخصصات جديدة بتواكب ممكن المرحلة، بتواكب التطور اللي إحنا عايشين فيه اليوم، بدل ما إنه يكتفوا إنه خلاص أنا بس بدي أكون مهندس، بس بدي أكون مثلاً طبيب، في هناك تخصصات جديدة ومواكبة للتطور اللي إحنا عايشين فيه، وأيضاً يعني مهمة لسوق العمل ويتطلبها سوق العمل. برضو كمان بعد ما يطلعوا بدي برضو رسالة للطلاب اللي ما حالفهم الحظ، إنه يا جماعة مش نهاية العالم، إنه يعني في ناس مثلا إنه إذا ما حالفهم الحظ بيستسلموا حتى ما بيجرب يعيد أو حتى إنه يعدل المعدل اللي حصل عليه.
1: طيب نحكي عن البداية إنه على التخصصات الجديدة.
0: نعم.
1: بالعكس يعني العالم الآن بانفتاح، الآن العالم قرية صغيرة، كل شيء صار عندنا متاح الآن من تخصصات جديدة مثل الطاقة المتجددة، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: وعدد بلا حرج. إذا هناك هذا يفتح أفق للطالب. إذا هناك في تخصصات أضيفت قد تفتح لك سوق عمل جديد. مش غلط إذا كان شغفك في مكان ما.
0: نعم.
1: وسوق العمل يتطلب يعني تخصص ما، فأنا يعني الإنسان أو الطالب يوافق ما بين رغبته وبين سوق العمل، يجب يكون هذا اتزان. أنت قوم بالاختيار لشيء يحتاجه سوق العمل حتى أنت تجد وظيفة في المستقبل.
0: فعلا مباشرة. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، بس لو بدنا من خلال خبرتك الأكاديمية الكبيرة أستاذي ماجدة بدنا كلمة أخيرة للأهالي وللطلاب.
1: كلمة أخيرة، أول إشي أشكركم مرة ثانية للاستضافة، وإن شاء الله طبعا دائما إحنا يعني ننصح بما يفيد يعني.
0: نعم.
1: مجتمعنا الأردني. طبعا بدي أنا أول إشي طبعا بدي أقول أنا إنه تحية كبيرة لوطننا بقائده وشعبه.
0: نعم.
1: وجميع الأجهزة القائمة على الوطن.
0: نعم.
1: نصيحة أخيرة، نصيحة للأهل، كونوا داعمين نفسيين ومرشدين لأبنائكم. العالم والنجاح لا يقف على شهادة أو رقم.
0: معلوم.
1: نقول للطالب حتى إذا أنت أخفقت في في الشهادة، فيك إنك تعيد، في إنك تعيد بعض المواد، وأيضا إذا لم تتمكن من الإعادة هنالك دورات تطويرية تدريبية مفتوحة الآن تفتح أفق جديدة لوظائف جديدة. فالعالم لا يقف عند نقطة واحدة، أعمارنا لا تقف على التوجيه، بالعكس يعني تفائلوا في الخير تجدوه، انهضوا من جديد وأيضا تفائلوا من جديد، وأيضا ابحثوا عن الدعم في داخل أنفسكم، ابحث عن الطاقة التي توجد في داخلك، قد تكون الطاقة ليست تكون عبرة واقفة على معدل، ولكن الطاقة كامنة في داخلك، ابحث عن شغفك وابحث عن متطلبك في الحياة ستجد نفسك.
0: نعم، أنا بدي أشكرك الأستاذة التربوية ماجدة ست أبوها، يعطيك ألف عافية، شكرا لك،
1: حياك، شكرا لك، سعيد اسمع صوتك، حياك.

إذن حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرحتم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميلتنا نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، وأكوت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. نهاية أسبوع سعيدة للجميع، دمتم بود.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة تم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشمي على الأردن وتؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استمرت ساعتين وطالت عشرات الأهداف الإيرانية. وزارة الدفاع الكويتية تقول أن هجوماً إيرانياً أصاب مبنىً تابعاً لشركة صينية شمال الكويت أسفر عن مقتل عامل ووقوع أضرار جسيمة. مجلس الوزراء المصري يؤكد أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن اتفاق الإطاري مع إسرائيل. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. مقتل 8 أشخاص في قصف روسي على أوكرانيا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض بلاده إلى ضربة روسية كبرى. محلياً البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%. وزارة المياه والري تضبط بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات جديدة على خطوط الناقلة في الموجر والكرك. ارتفاع على درجات الحرارة اليوم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وطقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحر جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول نحو استراتيجية وطنية للتعامل مع شق الشفة والحلق. طبعا نتكلم عن الشفة الأرنبية وغيرها، والجانب الترميمي والتشوهات الخلقية، يعني آلية العلاج والترميم ولإعادة الشكل والوظيفة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور شاهر محمود أبو هديب، وهو اختصاصي في جراحة الترميم والتجميل والحروق من مستشفيات البشير. طبعا زميلنا الدكتور شاهر هو عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية. دكتور شاهر، الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
6: الله يعافيك. هلا دكتور علي، الله يعطيك ألف عافية يا رب.
5: لما حكينا مع حضرتك بدنا نحكي حلقة عن التجميل والترميم، وجهتني نحو الشفة الأرنبية والتشوهات الخلقية عند الأطفال في الفم والسقف والحلق، وأنا كثير انبسطت لأنه يعني هناك معلومات تائهة، وأحيانا اللي بولد عنده طفل أو طفلة يعاني من هذه التشوهات بتضيعوا من أول صح. يوم صح. فإحنا اليوم إن شاء الله رح نطلع برسائل وتوجيهات وشرح حول هذا الموضوع. فشو يعني التشوهات اللي بتصير عند الأطفال بداية؟
6: يعني كل الشكر دكتور علي على إتاحة هذه الفرصة، والشكر الجزيل لإذاعتنا الحبيبة. الأمان يعني هذه المشكلة قد تكون من المشاكل الشائعة عندنا في الأردن.
5: صح.
6: تشوه الشفة وسقف الحلق يعني مسألتين تقريبا مرتبطين ببعض، وحسب الإحصاءات تقريبا الموجودة عندنا بالأردن والدراسات تبلغ نسبة المصابين 4 بالألف، يعني تقريبا
5: 4 بالألف
6: من كل 1000 مواطن.
5: يعني نسبة تعتبر موجودة،
6: تعتبر يعني بالضبط موجودة. المشكلة لها للأسف شقين، الجانب النفسي ووقع هذه المشكلة على الأهل.
5: صح 100%.
6: باللحظة اللي بيستقبلوا فيه طفل يعاني من هذه المشكلة. ثانيا اللي هي الدائرة غير المغلقة اللي بدور فيها الأهل في البحث عن العلاج
5: الحلول والعلاج.
6: الحلول والعلاج الناجح.
5: صح.
6: وخصوصا أنه يعني التعامل مع هاي الحالات يتم من اليوم الأول المفروض لولادة الطفل ويستمر إلى تقريبا عمر 16-17 سنة. تخيل يعني صور. 16 سنة
5: معاناة،
6: حاجة لمتابعة ومعاناة من الأهل ومن نفس المصاب.
5: يعني هنا نطرح موضوع المعاناة الوظيفية والشكل،
6: نعم،
5: والأثار الجانبية النفسية والمالية والاقتصادية على الأهل.
6: نعم نعم. هو يعني للتعريف بالمشكلة هي يعني شق الشفة هو وجود خلل في الشكل بسبب نقص في الأنسجة الموجودة في منطقة الشفة العليا غالبا، اللي هي نقص في الجلد ونقص في العضلات، وقد يكون هناك نقص في تكون العظم. هذا قد يكون معزول يعني شق شفة لحاله،
5: نعم،
6: أو يكون مصاحب بشق شفة مع شق حلق.
5: نعم. فهنا يعني المشكلة بتكون بالجلد
6: والعضلات الغشاء المخاطي
5: والعظم.
6: نعم
5: مركبة صحيح. يعني
6: مركبة صحيح. نعم. صحيح. لها طبعا أشكال مختلفة، يعني ممكن تكون على جهة واحدة من الشفة يمين أو يسار. ممكن تكون على الجهتين مع
5: ممكن
6: بعض،
5: ممكن جهة واحدة أو جهتين.
6: نعم. ممكن تكون مكتملة يعني بمعنى تأخذ كل الشفة بشكل كامل، وممكن تكون غير مكتملة تأخذ جزء من الشفة العليا، ممكن تكون منفصلة لحالها جاي، أو مصاحبة اللي هو بأشياء أخرى غير شق الشفة شق الحلق. ممكن تكون جزء من متلازمة تصيب الطفل يعني بسبب لأسباب متعددة يعني حصلت داخل.
5: رح نحكي على الأسباب. نعم. نعم. طيب هلأ يعني الموضوع يأخذ بدايات صعبة بالضبط. وكارثية بالضبط. على الطفل أصلا مش صاحي مش بالضبط. واعي.
6: نعم.
5: ولكن إحنا كيف بدنا نهتم بأكله، كيف بدنا نهتم بإطعامه
6: بنفسه
5: نأمن حياة سبل الحياة سبل
6: نعم.
5: نقاط الحياة. دكتور خلينا نقول إنه هذه 4 بالألف تشخيصها واضح
6: طبعا،
5: من يشارك في الإبلاغ والمعرفة والإعلام عن هذا الموضوع؟
6: عادة هو الطبيب المستقبل، إما طبيب النسائية والتوليد أو طبيب الأطفال الذي يطلب الاستشارة عليه.
5: نعم.
6: ومن هنا يعني بتبدأ كرة الثلج بالتدحرج، لأنه يعني هذه المشكلة بحاجة إلى تداخل من
5: يعني
6: اختصاصات
5: فريق.
6: متعددة.
5: بده فريق.
6: بالضبط.
5: بده فريق.
6: بالضبط.
5: يعني طبيب النسائية اللي بيولد الطفل.
6: نعم.
5: بيسلموا للأطفال. الأطفال صح. عندهم معلومات كافية إنهم يهتموا في
6: نعم. نعم.
5: أهم شيء تقييم وتغذيته.
6: بالضبط، لأنه أهم مسألتين عند ولادة الطفل هنا موضوع التغذية وموضوع التنفس، لأنه
5: بالضبط.
6: يعني هنا بيصير عندنا خلل وظيفي في عملية امتصاص
5: البلع.
6: بالضبط، عملية البلع، وممكن تصاحبها مشاكل في التنفس، يعني لأنه في بعض الحالات تكون مرافقة في تشوه في طبيعة الفك السفلي غير الفك العلوي أو كبر اللسان، فهذه كلها تؤدي إلى صعوبة في التنفس عند الطفل، فهو بحاجة لإجراءات محددة وواضحة وتعليمات من قبل الطبيب
5: يعني
6: للأهل.
5: بده...
6: نعم نعم.
5: بده حالة خداج تعتبر ولا؟
6: يعني بعض الحالات طبعا تحتاج إلى خداج، الحالات الأكثر، في حالات طيب. بسيطة قد يعني لا تحتاج إلى خداج.
5: إلى خداج. نعم. طيب خلينا نحكي مثلا شو الأسباب اللي قد تؤدي؟
6: نعم، يعني هو السبب هو عدم التئام اللي هو بسموها النتوءات المكونة للوجه في الطفل
5: نعم
6: أثناء الحمل، وهذا يحصل في الأسابيع الأولى.
5: الأولى
6: هلا في أسباب متعددة قد تكون يعني تؤدي إلى مثل هذه، كلها نظريات يعني بالأخير اللي أدت نعم. إلى عدم التحام هذه الأجزاء الموجودة في الشفة أو في سقف الحلق. دائما يعني الأسباب الأهمها التدخين والكحول، هذول يعني من أهم الأسباب اللي ممكن تكون. أسباب أخرى قد يكون تناول بعض الأدوية المضرة بتكون بتخلق الجنين
5: مع تكوين الجنين،
6: مثلا الأدوية المضادة للصرع أو الأدوية المضادة للتخثر. قد يكون تعرض الأم للأشعة، من الأسباب قد يكون هذا سبب وراثي، يعني بمعنى إذا الأب أو الأم أو أحد من العائلة عندهم هذه المشكلة قد الآن نضاعف الرقم اللي هو 4 إلى 8
5: إذا الأهل أحد
6: إذا أحد الوالدين نعم أو تم ولادة الطفل مسبقا في عنده نفس المشكلة، هنا بيرتفع عندنا فرصة احتمالية إنجاب طفل بهذه المشكلة.
5: يعني ممكن يكون سبب مش معروف، ممكن يكون له علاقة بنوع من أنواع الوراثة.
6: نعم نعم.
5: طيب هلا إذا بدنا نتوقع إنه الأب كان عنده أو الأم كان عندها وتزوجت وحبلت ومدى تنجب، هل ممكن نعطيها بعض المواد الواقية لهذا؟ ما في مثلا
6: للأسف
5: اليوم تشوهات اللي بتصير عند الجنين في التكوين مثل الشلل الدماغي، ممكن يعطوه صار بعض الفيتامينات اليوم ما في
6: يعني للأسف. لا، الوقاية هون في هذا الموضوع غير مجدي. لا، في بعض الدول تجري جراحة داخل الرحم، يعني يشخص الطفل وفي أثناء الحمل
5: الجنين
6: نعم، وتجرى له الجراحة.
5: إحنا إن شاء الله نصل هذا اليوم.
6: إن شاء الله نصل.
5: طيب يعني أنت واضح طرحك لهذا الموضوع نحو استراتيجية وطنية.
6: نعم.
5: يعني همك كبير دكتور، وأنا بشكرك إنك يعني إحنا حكينا كثير عن التجميل مع أطباء مختلفين، وهذا الموضوع ما انطرح، انه ما تقصد من استراتيجية وطنية ومن تناشد في هذا البرنامج.
6: نعم.
5: وانت من وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة هي المظلة.
6: يعني الحالات التشوهات الخلقية غالبا تستقبلها القطاعات العامة اللي هو وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية.
5: نعم.
6: وعلاج هذه الحالات يحتاج الى بروتوكول وطريقة علاج ومتابعة محددة
5: دورية.
6: ومتفق بالضبط دورية ومتفق عليها من قبل أطباء
5: ولمدة طويلة، يعني حكيت من الولادة إلى 16-17 سنة
6: تقريبا. فلذلك يعني نحن معنيين بوضع استراتيجيات واضحة في التعامل مع هذه الحالات. يعني في حال ولد طفل ويعاني من شق شفة أو حلق إلى أين يتجه؟ المفروض يكون واضح بالنسبة للأهل الجهة التي تستقبله وتسهل عليه الوصول إليها.
5: صح.
6: بدون دور، بدون تعقيدات.
5: صح.
6: الموجودة أو البيروقراطية الموجودة. ثانيا هو بحاجة لاستشارات متعددة، يعني بمعنى هو بحاجة إلى أن يكشف عليه طبيب أطفال قلب على سبيل المثال، بحاجة إلى فحص للكلى، بحاجة إلى فحص للأذنين. فلذلك هو المفروض أن يراجع عدة عيادات أخرى غير جراحة الترميم والتجميل، هذا يستهلك وقت. فإذا صح. بده يتبع الدور الطبيعي
5: بالضبط
6: راح هذا يستغرق،
5: يعني راجع طبيب التجميل قال له روح على الأنف وذن الحنجرة
6: مثلا،
5: روح
6: على موعد بعد شهرين
5: بتروح
6: ونحن نجري هذه الجراحة من 3 شهور إلى 6 شهور،
5: يعني فممكن فقدنا الوقت
6: بالضبط.
5: معقول اليوم لحد اليوم إذا بتحول هذا الطبيب ما
6: للأمانة كثير الزملاء متعاونين في هذا الموضوع بما يختص بهذه المشكلة بالذات،
5: يعني
6: والحمد لله موجود الآن في وزارة الصحة قسم لتقويم الشفة والحنك اللي هو عند الأطفال، يعني بمعنى اللي هو يسموه نيزو ألفيرال مولدينج اللي هو التقويم الأنفي الشفوي.
5: طب مين
6: هذه الخدمة لم تكن موجودة من قبل.
5: طيب ها أنتوا وزارة الصحة
6: هذه كثير رائعة
5: بهذا الموضوع.
6: بالضبط. ولذلك إذا الطفل يعني يحول إلى اختصاصي تقويم الأسنان الموجود عندنا مباشرة يتم تقييمه ووضع خطة علاجية ما قبل العملية الجراحية، والأمان كتير هذا بيساعد في الحصول على نتائج أفضل.
5: مين المفروض يكون خلينا نسمي مين
6: الفريق
5: يكون بالفريق
6: الفريق
5: وكل نعم. واحد شو دوره متى بتدخل؟
6: نعم، يعني الفريق المفروض يضم اللي هو طبيب جراحة التجميل والترميم،
5: نعم،
6: طبيب تقويم الأسنان أطفال
5: أو
6: جراح الوجه والفكين،
5: نعم،
6: طبيب الأنف والأذن والحنجرة، طبيب الأطفال أكيد، وأخصائي نطق.
5: نعم،
6: يعني هذا الحد الأدنى من الاختصاصات الطبية المفروض تواجدها ضمن هذا الفريق.
5: طب هلأ لما بتجيك حالة أنت اليوم ابن البشير وأنت متخصص تقريبا توجهك في هذا المجال، معظم الحالات بيكون عندك، كيف بتنسخ لهم؟ كيف بيجوك؟ من وين بيجوك؟ مين بيحولهم؟
6: نعم، هو الأمانة البشير هو المرجع في هذه العمليات، لذلك يتم تحويله من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى مستشفى يعني البشير اليوم من قبل غالب المراكز الصحية، وهنا تحصل المشكلة أو التأخير. يعني بمعنى ليس كل شخص يعرف الطريقة التي نجري فيها العلاج أو يصل إلى العيادة المناسبة. بعض الأطباء يعتقد أنه ممكن تجرى هذه العملية مثلا بعد السنة، فلذلك ممكن الأهل بصبروا بقول لك خلاص أنا ممكن أراجع بعد سنة.
5: سمعوا من طبيب بالنهاية بقول لك أنا بدي أشرح أخترع واجتهد،
6: نعم،
5: بس بكون تأخر.
6: فلذلك كل التحاويل هي بتأتي من المراكز الصحية، إلا الأطفال اللي ولدوا عندنا في مستشفى البشير يتم استشارتنا عليهم مباشرة. هون بتكون الخطة بالنسبة لهم واضحة وسهلة، المسار اللي راح يمشي
5: يعني اللي بولد البشير الله راضي عنه بصراحة. يعني اللي بولد بالمنطقة نائية مثلا، خذ مناطق شرقية جنوبية شمالية،
6: للأسف
5: تايصل عمان
6: تايصل بيكون في
5: مضى أسابيع بيكون،
6: وبعض الأهل بيكون حتى عندهم مشكلة في المواصلات نفسها ومشاكل اقتصادية وكلف عالية للوصول لعمان والمراجعات المتعددة والدخول إلى المستشفى وعمل الفحوصات اللازمة.
5: تعرف قديش بعد بدنا شغل لحتى نقول إنه إحنا على مستوى عالي، إحنا بنشتغل،
6: نعم،
5: وما حد مقصر، ولكن ينقصنا الاستراتيجيات، ينقصنا البروتوكولات. فشو يعني أنت شو طموحك من الاستراتيجية؟
6: يعني أنا طموحي أول شيء أن يخصص أولا وحدة لجراحة شق الشفة والحلق في مستشفيات وزارة الصحة ومركزها البشير طبعا،
5: نعم.
6: هذه الوحدة اللي هي سوف تضم عدد من الاختصاصات اللازمة، ومن ضمنها التقويم الأسنان، ومن ضمنها السمعيات
5: اللي حكينا عنه، نعم.
6: وأن يكون معلوم لدى جميع المواطنين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي والمراكز الصحية أنه في يوجد مثل هذه الوحدة وتهتم بهذا الموضوع، ويتم تحويل الطفل مباشرة دون التأخير، لأن الأسبوع الأول على سبيل المثال التقويم كتير بيكون مفيد. لاحقا إذا أجى الطفل في عمر 3 شهور أو 4 شهور قد يكون لا ينفع.
5: يعني أول أسبوع ذهبي
6: بالضبط،
5: وبعد الأسبوع بصير
6: تقل الفرص لتحصيل نتائج من خلال تقويم الأسنان،
5: تحول لفضة وحنهاس وحديد.
6: لأنه دكتور يعني كما تعلم أنه الشق الشفي يصاحبه على سبيل المثال تشوهات في الأنف، على سبيل المثال بيكون الأنف أقصر عريض، فتحة الأنف غير منتظمة، فمن خلال التقويم هذا اللي بنحطه للأطفال مبكرا عم بعدد الجزء كبير من التشوهات الحاصلة في الأنف. هذا يخفف من الجراحة في المستقبل التجميلية للأنف اللي هي بنعملها على عمر 15 أو 16 سنة. يعني ممكن يستفيد بشكل يعني ما راح يكون 100%، ولكن على الأقل يعني نسبة كبيرة بتخليه على الأقل مرتاح ضمن حياته في مراحل الطفولة الأولى.
5: طيب أنتوا كجراح يعني أول شيء بلش جراحة تجميل، بعدين جراحة تجميل وحروق، وهسه صار الترميم،
6: نعم،
5: يعني هيك صار،
6: نعم. هيك اسم الاختصاص هو جراحة الترميم والتجميل والحروق، يعني الشقين الأساسيين هو الترميم والتجميل. الترميم يشمل ترميم جميع الإصابات المتعلقة على سبيل المثال بالحوادث السير، بحوادث السقوط اللي بيكون فيها كدمات أو رضوض
5: أو جروح
6: كتير مشوهة للجسم، صح. بالإضافة هي إلى التشوهات الخلقية المتعلقة على سبيل المثال شق الشفة أو الأنف أو الأذن البارزة أو تشوهات حتى الجمجمة من خلال اللي هو النضوج المبكر للدرز. يعني إذا الدرز الموجودة بالجمجمة التحمت بشكل مبكر فقد تؤدي إلى تشوه الجمجمة
5: طبعاً،
6: وتؤدي ممكن إلى مشاكل دماغية،
5: ضغط على الدماغ ممكن ما يكبر الرأس بشكل طبيعي. نعم.
6: بالإضافة للمشاكل المتعلقة بالجلد مثل الوحمات الجلدية أو الكتل.
5: طب إحنا اليوم وين في عندنا يعني مرجعية بالترميم والتجميل في وزارة الصحة غير البشير؟
6: يوجد يعني الآن في يعني موجود. نعم الآن عم تنتشر يعني خلينا نحكي هذه الخدمة الطبية المقدمة في عنا في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وفي عنا في مستشفى الزرقاء الحكومي، وفي عنا طبيب بيغطي في مستشفى السلط الحكومي. نأمل يعني أنه هذه الخدمة تمتد على ربع
5: يعني
6: الوطن.
5: يعني هاي باعتبار نواة ممكن تشكل مرجعية مؤقتة لهذه الفئة من الأطفال.
6: نعم.
5: ولا أطباء اللي بالمراكز الصحية والأطباء الأسرة العامة.
6: صحيح صحيح.
5: فإحنا يعني هل ممكن نشاهد أو نرى مستقبلا في وجود فريق عمل على مستوى المملكة متناسق متضامن إنه الحالات هاي تكون بين بعض سهلة
6: إن شاء الله. تصل إن شاء الله. هو هذا يعني هدفنا، وهاي يعني من خلالك دكتور علي ومن خلال إذاعتنا الحبيبة يعني نرفع الأصوات إلى كل المسؤولين عن الوضع الصحي في البلد. هذه المشكلة مشكلة كبيرة، حلها زي ما حكينا يحتاج إلى مراحل زمنية طويلة،
5: صح،
6: وحلها يحتاج إلى اختصاصات متعددة. فأعتقد أنه من خلال إنشاء وحدة متخصصة في هذه الجراحات ومن خلال البروتوكولات الموحدة والاستراتيجية الموحدة فإحنا بنكون قادرين على حل هذه المشكلة بشكل أنجع. في مسألة تانية مثلا على سبيل المثال، نحن لدينا فكرة إنشاء السجل الوطني لهذه الحالات، يعني بمعنى أن نسجل هذه الحالات ويصير في عندنا ريفرنس في المستقبل في وزارة الصحة لإحصائها وعمل الدراسات عليها، هل هي عم بتزيد عم بتقل، هل طريقة العلاج ناجعة المستخدمة عندنا في الأردن، هل الأهل
5: توعي
6: إلى الأهل بالضبط، يعني للأهل والكوادر الطبية،
5: يعني إصدار بروشورات تعليمات توزع
6: على الأهل في المراكز الصحية،
5: مثل ما بتفوت على أي عيادة تجد أنه الطبيب الفني بيشتغل كذا وكذا وكذا، يعني يكون في وعي
6: بالضبط.
5: يعني بصراحة الوعي للأطباء بداية ومن ثم للأهل ومن ثم الناس اللي يعني ممكن يكون لهم علاقة بأي وعي صحي وإعلام.
6: صحيح.
5: دكتور شوف احنا بلدنا صغير، ولكن اللي بحط براسه فكرة ومقتنع فيها وانت واحد منهم بصراحة
6: إن شاء الله.
5: لازم تصل للمبتغى، وانا متأكد انه راح تصل راح تتعب ولكن انت مستمتع
6: إن شاء الله. هي يعني إن شاء الله ككلفة اقتصادية على سبيل المثال هذا ما راح يكلف يعني شيء الكثير، فلذلك العقبات هي متمثلة في الكوادر البشرية، وإحنا والحمد لله يعني هذا البلد يعني زاخر في الكفاءات
5: دكتور بتعرف اليوم بتمشي بالشارع تجد إنه هذه الحالات قليلة.
6: نعم.
5: ليش؟
6: التشخيص المبكر
5: والعلاج
6: الناجع خلينا نحكي. نعم
5: يعني نعم. زمان كان في تشوهات بالوجه كثير، يعني صعوبة بالتنفس.
6: صحيح صحيح.
5: الشكل
6: صحيح.
5: اليوم تقريبا ما
6: في مسألة دكتور علي
5: تفضل.
6: إنه البلد عندنا آمنة ومستقرة، فعلى سبيل المثال أيام الأزمات في المنطقة المحيطة كان يجونا أطفال كبار بعمر 8 سنين 9 سنوات عم بيعانوا من هذه المشكلة، لأنه بلادهم لم تقدر يعني أن توفر لهم العناية،
5: مش فاضيين يعطوهم
6: بالضبط.
5: مش فاضيين يعطوهم الحل.
6: صحيح.
5: الموضوع يعني يستحق انه نقف عنده ونعمل عنده حلقة ومرتين واكثر، ولكن اعتقد انه راح نصل لتشكيل فريق، تشكيل استراتيجي وطني، وشو يعني هذه عبارة عن بروتوكولات وتعليمات ووحدات موجودة اصلا
6: يعني
5: بس تؤسس،
6: يعني في جزء كبير من العلاج، وانا يعني تلمثت على يدي أساتذة في الخدمات الطبية الملكية كن لهم كل الاحترام والتقدير.
5: نعم صحيح.
6: هناك يوجد بروتوكولات واضحة ومعتمدة، ومشوا في طريق طويل لإنشاء وحدة لشق الشفة
5: موجود.
6: والحلق الآن موجودة وتقدم الخدمة على أروع مستوى. ونحن نعرف أن المواطنين تقريبا تأمينهم الصحي موزع ما بين الخدمات الطبية
5: صح
6: الملكية
5: صح
6: ومن
5: صح
6: وزارة الصحة، يعني أتوقع 54% وزارة الصحة
5: يعني
6: في عدد
5: تقريباً
6: كبير تقريبا يعني موجود. فلذلك يعني
5: مرضى الخدمات مأمنين الخدمات شبه محلولة،
6: يوجد
5: في عندهم أسس واضحة.
6: نعم واضح.
5: طموحنا إن شاء الله وزارة الصحة
6: إن شاء الله، نحن على الطريق.
5: وبعدين يعني في دور للجامعات، في دور للقطاع الخاص، المفروض أنه يعني تؤسس نواة. وبصراحة آخر فترة وزارة الصحة تنشئ بروتوكولات لمرضى القلب، مرضى الجلطة الدماغية، فأعتقد لك فرصة. وبعدين أنت عضو مجلس نقابة، يعني لازم يكون صوتك مسموع.
6: إن شاء الله دكتور علي، يعني هو يعني هذه الفكرة إن شاء الله إن تم لها أن ترى النور، فأنا يعني بكون سعيد جدا إنه أنجز شيء ما من
5: واضح
6: الأمل.
5: وبعدين يعني العمل النقابي دكتور لازم يكون بالدم وإخلاص بالعمل.
6: أكيد
5: وانتماء.
6: أكيد.
5: يعني واحد فضي حاله لعمل نقابي معناته حاب يعطي، حاب يقدم، بس ما بصيرش يتجه بموضوع شخصني أو موضوع عمل يعني إلا في من وراء مكسب. أكيد العمل النقابي مش هيك.
6: صحيح.
5: طب دكتور هلا مراحل العمليات وكيفية التعامل مع كيف
6: تصير؟ هلا حكينا أول شيء عن التقويم الذي يجرى قبل العملية، وهو جزء أساسي
5: قصدك تهيئة طبيب التقويم الأسنان.
6: نعم بالضبط. هو يهيئ المنطقة للجراحة، بعدين تجرى اللي هي الجراحة الأولى. للأسف أنا دائما يعني بحاول أخصص الأهل ما لا يقل عن نص ساعة للتشاور في هذا الموضوع، ووضعهم على المسار اللي راح يمشي فيه ابنهم
5: من الآن،
6: لأنها فترة طويلة.
5: نعم.
6: وتعاون الأهل وفهمهم للموضوع كتير بسهل المسألة. العملية الأولى تجرى تقريبا من عمر 3 شهور إلى 6 شهور، اللي هي عملية تصحيح شق الشفة.
5: نعم.
6: بعدين إذا كانت مصاحبة بشق الحلق، فإحنا ننتظر لعمر سنة إلى سنة وست شهور نجري العملية الثانية.
5: ممتاز.
6: هلأ قد يحتاج الطفل إلى بنسميه مراجعة جراحية في عمر 4 سنوات إلى 5 سنوات، نظرا ممكن تحصل بعض المضاعفات، مثلا طول الشفة يكون أقصر أو أطول، أو السماكة للشفة تكون أقل، أو بعض التعديلات التي ممكن نجريها على الندب.
5: نعم.
6: وهو الطفل بيكون مقبل على دخول رياض الأطفال والمدرسة، فالمسألة على أساس ما تكون محرجة بالنسبة له، فنعمل هاي عملية رقم 3. إذا كان في عنا مشكلة في العظم، فإحنا ننتظر إلى عمر 7 سنوات إلى 8 سنوات لعمل زراعة عظم في المنطقة التي تخلو من العظم. هنا صرنا 4 عمليات تقريبا. ومن ثم إلى بلوغ الوجه والجمجمة، المرحلة النهائية في النمو اللي هو تقريبا من عمر 14 إلى 17 سنة، نجري عملية تجميل للأنف. فهيك بنكون على الأقل الطفل بحاجة إلى 5 عمليات. هذا إذا لم تظهر عملية تأخر في الكلام على سبيل المثال. ولما بنعمل له فحص وجدنا مشكلة في طول سقف الحلق مثلا، فهو بحاجة إلى عملية أخرى لسقف الحلق إعادة مثلا. فتقريبا هذه يعني الأزمنة
5: يعني
6: المتوقعة،
5: من 5 إلى 7 عمليات ممكن يحتاج الطفل في خلال.
6: نعم.
5: من
6: صحيح
5: عمر 17 سنة.
6: نعم 15 سنة. صحيح.
5: طب قديش العملية بتكون مكلفة كوقت وكلف على الأهل؟
6: نعم.
5: أكيد معظم أطفال عندنا تأمين صحي شامل لهم.
6: نعم يعني الحمد لله أنه هذه المشكلة حلت بموضوع التأمين الصحي الشامل للأطفال، لأنه يعني التكلفة المادية قد تكون أحد العوائق
5: صحيح.
6: للبحث عن
5: طبعاً.
6: حلول جراحية أو صحية. الأطفال كلهم أقل من 6 سنوات، فإذا يعني هي التكلفة تحملها وزارة الصحة أو الأماكن المؤمنين فيها في.
5: طيب العملية قديش صعبة وقديش يعني
6: يعني هو يوجد أكثر من خلينا نحكي طريقة لإجراء العملية في العالم. العملية تمتد يعني وقتا من 1 إلى 2 ساعات، العملية الأولى اللي هي تصليح شق الشفة، وكذلك عملية سقف الحلق. تقنيا هذه أصعب شوي، لأنه الفيلد أو الحق العملية شوي يعني ممكن يكون مشكلة بالنسبة للجراح، وللأمانة المضاعفات اللي ممكن تنتج عن هذه العملية اللي هي ترميم سقف الحلق قد تكون أعظم من المضاعفات اللي قد تنتج عن عمليات ترميم شق الشفة. فلذلك يعني تتراوح تقريبا ما بين 2 إلى 3 ساعات.
5: منين عظم نأخذه؟
6: من
5: في عظم اصطناعي ولا من جسم الطفل؟
6: من جسم الطفل. فلذلك احنا ننتظر عليه انه ينمو يعني شوي، لانه راح ناخذ يعني جزء من عظم الحوض لنعوض فيه الجزء الناقص في
5: العملية روتينية.
6: روتينية نعم.
5: عظم.
6: نعم نعم.
5: وما تضرش العظم اللي
6: لا لا لا اكيد. جزء بسيط يعني
5: طيب
6: من هاي المنطقة.
5: دكتور قديش احنا يعني بنوفر على الطفل الشكل والهيبة ونعطيه؟
6: نعم.
5: قديش بتحسن
6: العامل النفسي؟ كثير مهم العامل النفسي.
5: على فكرة لازم يكون معكم سايكوسوشيال باحث نفسي واجتماعي.
6: وإذا وزعنا الفريق وتم لنا يكون في إنه واحدة أكيد لازم.
5: لازم. بدكم واحد يحكي مع
6: مسألة الأهل. مهمة دكتور علي. المسألة النفسية والإرشاد النفسي كثير مهم. الأهل بحاجة إلى استشارة.
5: حتى إرشاد اجتماعي. ما هو كمان هذا المرشد الاجتماعي ممكن ناس مش ما حاش أجرة مواصلات.
6: مثلا.
5: تسعى لهم بمعونة. تسعى لهم بصندوق معونة لملجأ. جهة. صحيح. التبرع
6: صحيح.
5: والله يعني هذا في عمل خير كثير دكتور.
6: صحيح. هلا في بعض الأطفال اللي أجروا يعني جراحات سابقة وكانوا بيعانوا من مشاكل عند الكبار، لما بتعمل لهم عمليات أخرى وبتحسن شكل كثير بتلاقي ثقته بنفسه عم بتزيد كثير. الأهل بيكونوا سعداء. وحتى في بعض يعني الشباب والشابات الكبار اللي هم يعني بيحاولوا يجروا عمليات من أول وجديد، عمليات تجميل وترميم للمنطقة اللي عملوا فيها عمليات سابقا، فكثير بشاهد انه الفرق السلف استيم كيف النفسية الشاب او الشابة

0: زمان لما كنا نشوف أطفال في عندهم عرج أو تشوه بالمشي.
1: نعم
0: اليوم هذا ناتج، كان كله بسيط ناتج عن خلع ورك.
1: نعم الآن
0: اليوم
1: التشخيص المبكر والعلاج الناجح
0: ما
1: عم تختفي هاي
0: لم
1: الحالات إن
0: تختفي
1: شاء الله.
0: جد، يعني تختفي مشاكل العرج، مشاكل تشوهات العمود الفقري. طب شو تؤثر على التنفس وعلى الصدرية وعلى الأكل وعلى
1: على
0: القلب
1: الأذنين،
0: وعلى الأذنين؟
1: يعني هلأ إحنا بنعمل يعني مسح للأمراض الأخرى التي قد تكون مصاحبة لهذه المشكلة، مثل أمراض القلب أو أمراض العمود الفقري أو أمراض الكلى. إذا ما كانت موجودة ننتقل للمرحلة الثانية، وجود شق الشفير على الأغلب راح يعمل مشاكل في الأذن الوسطى ومشاكل في السمع وتجمع سوائل حول خلف الطبلة، فلذلك بتلاقي الطفل عم بمرض أكثر من الأطفال العاديين، بيصيبه رشح،
0: صح،
1: بيصيبه التهابات في الأذن، ألم في الأذن، التهابات في المجاري التنفسية العلوي أو حتى السفلية.
0: وبتجد انه حتى نموه
1: بالضبط ما
0: متخلف،
1: بيكسب وزن لأنه ما عم بياكل بطريقة منيحة،
0: متأخر.
1: بتأخر في النمو، بيكون أوزانهم أقل من الأطفال، من أقرانهم الأطفال التانيين.
0: طب شو رسالتك لزملائك في وزارة الصحة، يعني المراكز الصحية الأولية والثانوية أو
1: يا
0: الشاملة؟
1: ريت الزملاء الأعزاء الكرام تحويل هذه الحالات بأقرب فرصة ممكنة، وزي ما حكينا احنا الأسبوع الأول نعتبره هو الأسبوع الذهبي اللي الفائدة المستقبلية والتحسن الأمثل راح يكون من خلال اللي هو الدمج ما بين العلاج التحفظي الذي يسبق العملية وإجراء العملية في الوقت المناسب.
0: يعني هذه رسالة للأطباء العامين. وكمان اليوم احنا في نشهد نقلة نوعية في وجود أطباء الأسرة في
1: نعم
0: المراكز الصحية الشاملة،
1: نعم
0: كمان
1: صحيح
0: دور كبير على طبيب الأسرة.
1: صحيح صحيح طبيب الأسرة لأنه يتدرج في الاختصاصات المختلفة ومن ضمنها قد يكون الجراحة العامة أو حتى جراحة التجميل.
0: طب أنتوا كنقابة أطباء
1: نعم
0: وكجمعية تجميل وترميم
1: نعم
0: عليكم دور،
1: أكيد
0: يعني أقلها يعني يجب أن يكون هناك سبل للتوعية في الأندية، في المراكز،
1: محاضرات ممكن
0: الجمعيات المختلفة، يكون في محاضرات. يعني إحنا تعودنا الأطباء نقرأ محاضرات لأطبائنا، نجمعها لجمعيات
1: صحيح
0: أطباء، بس ليش ما ننشر الوعي؟ وبصراحة هذا كثير مهم، يعني
1: يعني
0: سواء أعضاء الجمعية، رؤساء الاختصاص، لازم يصير في توعية.
1: يعني أعتقد هلا في مثلا جمعية جراحية التجميل يعني عم تخطو خطوة نحو أتمتت المعلومات والبيانات للأطباء من خلال صفحة على الويب، وقد يكون من خلال هذه الصفحة أنه يبلش يعني
0: يكون
1: نشر
0: جزء من
1: التوعية، وجزء منها فيديوهات تعليمية أو محاضرات عامة بلغة مفهومة للجميع، بالإضافة إلى اللي هي المحاضرات المتخصصة للأشخاص العاملين في القطاعات الصحية
0: صح.
1: المختلفة، التمريض والأطباء العامين وأطباء الأسرة.
0: زواج الأقارب له علاقة
1: له
0: بالصحة
1: علاقة
0: كسبب،
1: لأنه يركز الطفرات الجينية، يركزها.
0: يعني صرنا حاكين بهذا البرنامج بصراحة أكثر من مرة عن زواج
1: نعم
0: الأقارب
1: نعم
0: بسبب
1: يعني
0: كوارث.
1: كنت سوف أذكر من الأسباب التي تؤدي، لأنه يعني إذا الأم عندها هذه المشكلة والأب عنده المشكلة، هون اليوم رحنا في مضاعفة
0: في
1: هذه
0: مضاعفة
1: الطفرة الجينية اللي
0: الأرقام،
1: ممكن تكون موجودة. بالضبط، وفي يعني متلازمة فاندرود هذه 50% الطفل راح يكون معاه هذه المشكلة على سبيل
0: لهالدرجة؟
1: المثال. بالضبط،
0: طب
1: فتخيل
0: والله
1: يعني
0: حرام.
1: نصف أطفالي راح يكون عندهم هذه المشكلة. فإذا أنا يعني في تشخيص ومعروف أنه لديك مثل هذه المتلازمة على سبيل المثال، أتوقع يجب التفكير مليا في إنجاب الأطفال.
0: تصور والله معلومة كثير مهمة. قاعدين احنا نشتغل على موضوع فحص ما قبل الزواج على فقر الدم والثلاسيميا، يعني مشكلة. ولكن كمان هاي لما يكون عندنا 4 بالألف، وإذا الأب عنده أو وفي زواج أقارب وصلت 50.
1: نعم أذكر أثناء يعني خدمتي في الخدمات الطبية الملكية في أسر كاملة
0: عنده
1: تعاني من تشوهات في الجمجمة ومن وجزء منها في الشفة والحلق،
0: من وراء
1: عائلة
0: زواج
1: كاملة. بالضبط، طبعا متلازمات كاملة مثل الكروزون أو إلى آخره من
0: بدناش نحكي
1: المشاكل.
0: علم كثير،
1: بالضبط
0: كروزولات
1: يعني
0: وكروزولات، بس احنا تصور انه عائلة كاملة يكون
1: عائلة
0: عندهم نفس
1: كاملة. والله يا
0: المرض.
1: دكتور علي نفس المرض ونفس المتلازمة.
0: والله هذا، طب شو ذنب الدولة بالله؟ جد يعني شو ذنب الحكومة؟ انه من

0: نقول زواج الأقارب في بعض الأمراض الوراثية كارثة على المجتمع.
1: طبعاً
0: وكمان أنت لما
1: تكلفة عالية
0: لما بتجيب لنا 5-6 أطفال كلهم بدهم شغل لعشرين سنة، قديش
1: بتكلف؟ يعني حكينا على الأسرة إحنا ما راح تتكلف لأنه مأمن، بس هذا يكلف مواد ويكلف
0: جهد
1: كوادر وجهد
0: وجهد
1: وغرف عمليات ومستلزمات
0: وأدوية
1: طبية
0: وعلاجات،
1: وأدوية وإلى آخره. طبعا
0: وقديش في طب العيلة هذول بدهمش باحث نفسي ولا اجتماعي، جاهزين.
1: جاهزين سيدي،
0: اللي بيكون عنده أول حالة بتعود،
1: مفروض يعني يعني
0: لا
1: المفروض
0: بتعود، بقول لك الثاني سهل أتعامل معه. طب دكتور، لما بنحكي ترميم،
1: نعم
0: إحنا بنحكي برمم بيت،
1: نعم
0: يعني بجمله أو بحسن عليه،
1: نعم
0: شو
1: يعني احنا استعرناها من اللغة الإغريقية هاي دكتور علي، اللي هي هو بالإنجليزية بلاستيك سيرجري، وهي مأخوذة من الإغريقية بلاستيكس، يعني أقرب إشي لها بالعربية هو القولبة، يعني كيف تعمل قالب لإشي ما وتعمل من خلاله
0: يعني في قول في
1: قولبة
0: قالب غلط
1: الأشياء.
0: بدك
1: بدك
0: تقوله تصلحه.
1: بالضبط. فالترميم المقصود فيه يعني إعادة الشكل إلى ما كانت عليه قبل الإصابة أو التشوه، أو يعني
0: أو الأقرب،
1: أقرب ما يكون إلى الحال الطبيعي، أقرب ما يكون،
0: أقرب ما يكون
1: أقرب ما
0: الحالة
1: يكون.
0: الطبيعية سواء شكلا ووظيفة.
1: نعم
0: يعني
1: طبعا هي متناغمات، الشكل والوظيفة متناغمات.
0: قديش مهم نعيد الوظيفة والشكل، وأحيانا بنضحي بالشكل مقابل الوظيفة.
1: هنا يدخل الجدل. هلا القسم
0: بالضبط.
1: الآخر أو الشق الآخر من هذا العلم اللي هو جراحة الترميم والتجميل هو علم التجميل. هنا قد يكون إجراء العمليات بدون مبرر وظيفي، قد يكون،
0: بدون
1: ولكن
0: مبرر وظيفي، يعني بدناش نحسن الوظيفة.
1: بالضبط إحنا مثلا يعني نسعى إلى تغيير الشكل نحو شكل يروق لهذا
0: لصاحبه
1: الشخص، يعني
0: أو
1: لصاحبه.
0: لصاحبته.
1: نعم نعم ولكن المثالية أن يعني تقرن تغيير الشكل
0: بالوظيفة
1: بتحسين الوظيفة. على سبيل المثال مثلا
0: مثلا،
1: عمليات تجميل الأنف، عمليات تجميل الأنف إذا أقرنت بتحسين وظيفة الأنف من حيث مدخل الهواء وإلى آخره فهذا بيكون إشي رائع.
0: هذا
1: فهنا
0: المطلوب،
1: يعني هذا هو
0: هذا اللي
1: المطلوب.
0: وصى عليه الطبيب.
1: نعم صحيح.
0: طيب ليش في لغط حول اختصاص التجميل؟
1: نعم
0: يعني خلينا، انا بحبش احكي بقضايا يعني مالي فيها، ولكن طبيا دكتور،
1: نعم
0: قديش احنا يعني نبالغ في انه نلجأ لتغيير شكل، واحيانا ناتي بالضرر من اطراف ممكن يكون ما لهم علاقه. للاسف المواطن بسمع احيانا بقرا دعايات، والله والله كارثه، يعني في تشوه لهذا الاختصاص، تشويه.
1: صحيح صحيح. هو لأنه يعني هلأ في شيء أصبح ما يطلق عليه الطب التجميلي اللاجراحي، طبعا
0: وهو
1: هو ليس اختصاص،
0: ليس اختصاص
1: ليس
0: ولا إلكم
1: اختصاصا
0: علاقة فيه.
1: بالضبط، هو يعني عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تستخدم تجميليا بدون استخدام الجراح مثل الحقن أو إلى آخره. الآن معايير الجمال مختلفة دكتور علي، وقد تختلف من وقت إلى الآخر، يعني ما كان مقبولا بالأمس اليوم بجوز يصبح
0: صح
1: غير جميل،
0: صح
1: وهذا يختلف بكرة. فإذا ظل الإنسان يسعى إلى
0: يسأل،
1: الترند اللي هذا ما راح
0: ما راح
1: يلحق، يعني
0: ينتهي.
1: ما راح ينتهي الموضوع.
0: عارف.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا ومرحبا بكم من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول نحو استراتيجية وطنية للتعامل مع شق الشفة والحلق. طبعا نتكلم عن الشفة الأرنبية وغيرها، والجانب الترميمي والتشوهات الخلقية، يعني آلية العلاج والترميم ولإعادة الشكل والوظيفة. يسرنا أن يكون معنا الدكتور شاهر محمود أبو هديب، وهو اختصاصي في جراحة الترميم والتجميل والحروق من مستشفيات البشير. قديش ممكن تشوف ناس بحياة اجتماعية أو فنية أو رياضية، أو إذا غبت عنه 5-6 سنين تجد بتغير شكله، تدخل حتى الشكل بتغير. أنا أتصور أنه ممكن تطلب تغيير جو السفر،
3: لأنه الشكل صار مختلفا تماما،
2: صار مختلف تماما.
3: مختلف تماما.
2: بعدين يعني قديش بي بي بي يعني العمر له دور؟ شو حاب
3: يعني أعتقد الحصانة النفسية الآن في هذا الموضوع كثير مهم. يعني أحد الأمثلة بحكيها للطلاب في كليات الطب، على سبيل المثال الأذن البارزة، هاي مشكلة قد تكون موجودة عند الأطفال. وبما أن ذكرناها برضو، ممكن علاجها يتم في الشهر الأول من الطفل من خلال قولبة الأذن. في كتير فنانين عالميين يعانون من هذه المشكلة. شوف كيف الحصانة النفسية، بمعنى في ممثل مشهور، يعني مش راح أذكر اسمه، حكى أنا عندي هذه المشكلة، ولكن أنا بالنسبة لي ميزتي بالضبط دكتور. في معنى بالضبط، فلا ما سعى نحو أنه يعمل عملية تجميل أو ترميم لتغييره.
2: تعرف أنا مرة استضفت يعني في أحد حلقاتي على التلفزيون عن عمليات تجميل.
3: نعم.
2: فالأذن
3: البارزة.
2: نعم. أنا فرجيت صور، الله يرحمه الدكتور غيث شبيلات
3: رحمة الله عليه.
2: فقلت له دكتور ما بصيرش نفرجي صور معروفة، لأنه يعني بتعرف. ففرجينا صورة لطفل، الطفل كان صار عمره 15 سنة. بيقول لي علي انت غلبتني. قلت له ليش دكتور؟ بعد ما روح قال لي اتصل في ابو المريض بيقول لي ابني شاف الحلقة وزعلان ومش عارف ينام. تصور. قلت له دكتور بس انا نبهته، قال لي انا ما اخذ معه موافقة انه اعرض. فتصور قديش ممكن من وراء هاي تعمل.
3: مسألتين في موضوع التجميل، موضوع الاعلان الغير مبرر واللي صار طبعا هو مخالفة شروط الإعلان الطبي. بتعرف دكتور يعني في موجود تعليمات في النقابة للإعلان الطبي كيف لازم يكون. أذكر في زمان مثلا كان مسموح للطبيب ينشر مرة واحدة في الجريدة أو عند انتقال عيادته.
2: صح.
3: اليوم الآن المبالغة في الإعلانات وطريقة عرض المواضيع أعتقد أنه يعني هم عم تؤثر على خيار المريض أو الشخص اللي بيسعى له.
2: طب يعني
3: تؤثر فيه سلبا.
2: بس يعني ليش ما يكون في موضوع جدي وصارم؟ يعني عاقبوا لكم 2-3 يا زلمة بهالنقابة.
3: نعم.
2: والله لازم يتعاقب.
3: في الآن لجنة الإعلان والإعلام الطبي تنظر في عدد من القضايا.
2: نعم للأسف.
3: نعم.
2: يعني بصراحة إنه صار في استهتار بحياة المواطن، والمواطن نفسه أصلا جاهز
3: بتأثر.
2: دكتور بيجي بيدفع مبالغ خيالية سعيا وراء شيء ممكن يكون صح وممكن يكون غلط.
3: صحيح.
2: فهون دور النقابة ودور وزارة الصحة ودور الأطباء ودور الجمعية.
3: نعم.
2: دكتور يعني شو ترميم الحروق
3: نعم.
2: شو ممكن نحكي عنها سريعا لأن الوقت عم بدركنا والحديث معك لا يمل.
3: الحروق الله يحفظك دكتور.
2: بس خليني أذكر أنه ضيفنا اليوم الدكتور شاهر محمود أبو هديب اختصاصي جراحة الترميم والتجميل والحروق في مستشفى البشير عضو مجلس نقابة الأطباء. تفضل.
3: يعني أيضا مشكلة الحروق مشكلة كبيرة والمراكز الموجودة لمعالجة هذه المشكلة في الأردن يعني عددها قد تكون صح. معدودة. المركز الأهم في وزارة الصحة أيضا هو مستشفى البشير، يعني نأمل بتطوير وزيادة عدد الأسرة الموجودة فيه وزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة لأنه كثير مرضى بحاجة إلى عناية حديثة.
2: صح.
3: حديثة. هاي مسألة. المسألة للأسف بطلت موسمية، يعني بمعنى زمان كانت الحروق تزداد في فترة الشتاء
2: صح.
3: وتقل في فترة الصيف، الآن على مدار العام.
2: ليش؟
3: هلا أسباب كثيرة، الكهرباء مثلا تلعب دور، إنه كان زمان يعني أكثر سبب
2: الصبات.
3: الصبات أو التدفئة أو الفحم، الآن في وسائل أخرى، يعني ممكن يكون المي الساخن اللي تنزل مباشرة، الجيزر، الكولر اللي عم بيعطي مي سخن، كثير أسباب للأسف. وأيضا تكلفة العلاج كثير عالي، فاتورة العلاج للمرضى الحروق كثير عالي.
2: كثير عالي صح.
3: كثير عالي.
2: ووقت
3: وتحتاج إلى وقت طويل طبعا. المرحلة الأولى اللي بتعرف دكتور، يعني مرحلة الإنعاش ثم مرحلة استطباب الجروح ثم فيما بعد يعني معالجة المضاعفات اللي راح تنتج عن هذه الحروق مثل الندب النافرة أو تحدد الحركة في المفاصل أو تشوه أو حتى الوصول إلى بتر في الأطراف في الأصابع القدمين أو الرجلين.
2: طب لما بنحكي عن تجميل قديش بنبالغ في أنه يعني الإنسان الطبيعي دكتور إقبال جميل. أكثر النساء ولا الرجال ولا الذكور؟
3: والله عم يعني الرجال شكله عم بلش صراحة نفسه. لا هو للآن للأمانة النساء، بس في يعني عم بيظهر بعض الإجراءات التي تختص بالرجال، فلذلك عم بيزيد عدد الرجال الباحثين عن هذه الإجراءات التجميلية. نعم.
2: وفي إقبال؟
3: في إقبال نعم.
2: ومدفوع؟ انتوا بالبشير بتعملوا عمليه تجميل لاجل التجميل ولا
3: يوجد الشقين؟
2: متى بتسموه تجميل ومتى بتسموه علاجي؟
3: هلا في اداره التامين الصحي نعم حددت مجموعه من العمليات التي تندرج ضمن عمليات التجميل الخالصه، وهذه عمليات مدفوعه الثمن.
2: بالبشير مدفوعه الثمن
3: نعم،
2: مش على التامين.
3: حتى بالتامين الصحي طبعا يختلف.
2: طب شو مثلا
3: على سبيل المثال عمليات شد البطن، شفط الدهون،
2: عمليات مدفوعة
3: نعم نعم، عمليات
2: تسعيرة النقابة ولا تسعيرة وزارة الصحة؟
3: لا وزارة الصحة يعني أكيد بشكل أقل من
2: طيب غيره
3: النقابة. عمليات تجميل الأذنين، عمليات تجميل الأنف، عمليات
2: الثدي
3: على سبيل المثال.
2: بس هاي حالة مرضية قد تكون تسبب لك ديسكات وتسبب
3: ممكن
2: لك
3: ممكن
2: مشاكل من العمود الفقري. جد
3: بالضبط صحيح
2: يعني هل هذا علاجي ولا تجميلي؟
3: والله إلى الآن هو علاجي تجميلي عفواً تجميلي إلى الآن نعم.
2: قديش أسرة عندكم بالمستشفى البشير؟
3: للحروق
2: كله على بعضه
3: للأسف يعني مجموع الأسرة لا يتعدى 25 سرير الحد الأقصى.
2: بس مش توسعتوا على أساس أنه القسم صار ولا ظليتم مكانكم؟
3: للأسف يعني إحنا انتقلنا على أمل التوسعة وإلى الآن من 3 سنوات لم يحصل أي شيء.
2: طيب شو يعني الخطط اللي ممكن انتو صار مستشفى البشير تعليمي بالنسبة
3: نعم.
2: للحروق صار
3: نعم نعم
2: صار بدل ما تودوا برنامج إقامة
3: صحيح في الخدمات صار موجود
2: حتى الطبيب الاختصاصي يصير اختصاصي بحاجة لكون جراح بالأول
3: لازم يمشي في طريق جراحة الجراحة العامة اللي هي 5 سنوات ومن ثم طريق جراحة التجميل والترميم 3 سنوات هذا على الأقل يعني 8 سنوات على الأقل
2: بعد نجاح البورد الجراحة العامة
3: بالضبط
2: 3 سنوات فيها بورد كمان
3: فيها بورد نعم فيها بورد من مجلس الطب الأردني.
2: كم سنة الطبيب لازم يدرس مشان
3: كثير يا دكتور علي
2: مشان يعني يصير عنده دخل محترم
3: يعني بس يبلش بده يتقاعد
2: لا يعني بصراحة أنا يعني بجيبها نوع من الدعابة
3: نعم
2: ولكن جد يعني الطب بظل مهنة محترمة
3: أكيد
2: قديش في تعديات وقديش من الأطباء يكون فيه تعديات ومخالفات
3: نعم.
2: ولكن الإنسان لما بيقول أخ بيرجع للطبيب.
3: يعني الطب مهنة عظيمة و يعني لا يمكن يعني في العصر الحديث أن نهمل الدور الأساسي للقطاعات الصحية المختلفة، سواء في الوقاية، في العلاج، في التعامل مع الأوضاع البيئية المحيطة فينا. فموضوع الطب أكيد يعني موضوع
2: مهم جدا. إحنا حكيت بلدنا آمن، تصور في أيام الكوارث،
3: نعم،
2: الحروب، الزلازل، قديش ممكن يصير ضغط عليكم على الشغل، على وشفت لما احنا بلدنا يستقبل من لاجئين من كل مكان.
3: نعم صحيح.
2: في فتره السوريين تصور، صحيح، يجي طفل عمره 10 سنين وعنده شف الان.
3: نعم.
2: يعني قديش كارثه.
3: صحيح. يعني هو الازمات يعني تخلق نوع من التفكير الايجابي للمستقبل. بجوز مرينا في ازمات ال 2021
2: كورونا،
3: صار في عندنا خبره ما في التعامل مع الحالات الجماعيه الكبيره من خلال المستشفيات.
2: صح دكتور، كويس الواحد يتعلم من كيس غيره مش من كيسه.
3: اكيد اكيد.
2: اي رساله بتحب تضيف نهايه الحلقه، خاصه ناشد؟
3: نعم. يعني انا اناشد يعني المسؤولين في وزاره الصحه والقائمين على التخطيط للانظمه الصحيه في الاردن على أخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار والعمل على إنشاء وحدة متخصصة في شق الشفة والحلق والسعي نحو استراتيجية موحدة بين جميع القطاعات المختلفة في الأردن، سواء القطاع الحكومي، قطاع الخدمات الطبية الملكية، القطاع الجامعي والقطاع الخاص. صح. نحو إشي موحد إن شاء الله.
2: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور شاهر محمود أبو هديب، اختصاصي جراحة الترميم والتجميل والحروق، وهو بالأصل طبيب جراحة عامة من مستشفيات البشير، وهو عضو وزميل في مجلس نقابة الأطباء، اللي نتمنى لهم التوفيق في عملهم. إلى حلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
3: كل الشكر دكتور، يعطيك ألف عافية.
4: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. القوات المسلحة تتعامل فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، تم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة. السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، وتؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداء الإيراني المخالف للقانون الدولي. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استمرت 2 ساعة وطالت عشرات الأهداف الإيرانية. مجلس الوزراء المصري يؤكد أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. مقتل 8 أشخاص في قصف روسي على أوكرانيا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض بلاده لضربة روسية كبرى. محلياً، البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%. وزارة المياه والري تضبط بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات جديدة على خطوط الناقلة في الموجر والكرك. وارتفاع على درجات الحرارة اليوم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا يا رب العالمين، وتغفر بها ذنوبنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور نضال سلطان. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله يا سيدي، ونرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و06-47-47-202. ناخذ أول اتصال. ألو، إذا هاتفا البرنامج مستمعينا الكرام 06-47-47-201 و202. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله يا أختي.
2: بدي أسأل، أنا صاحبة إلي بدها تعزمني بكرة على مطعم، بس عرفت إنه هذا بيقدم خمور، بصير أقولها إنه لا، ما بدي، ما بروح أنا على هيك مطاعم. وبعدين امبارح كنت حالفي على صاحبة إلي على حبة بوزة، وحلفت يمين مزبوط، قلت لها والله ما بتدفعي علي، ولا هي بقولوا لي هاي مقاطعة، فما شريناها. فهل يترتب علي إني أدفع كفارة يمين؟
0: انتوا يعني انتوا ما اشتريتوا البوزة؟
2: لا ما شريناها، قالوا لي هي مقاطعة، وأنا كنت حالفة والله غير هاي علي، بس ما كنت عارفة إنها هاي مقاطعة.
0: طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، تابعيني أختي الكريمة. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أول شيء محمد ذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا وسلم.
3: أغلبك دكتور، عندي سؤالين.
0: تفضل يا أختي.
3: دكتور، إحنا هلأ بنروح على حفلات، يعني بيكون فيها، يعني إحنا بندعي لحفلات يعني مثلا، وبكون يعني لبس النساء بيكون غير محتشم، يعني مع العلم إنه ما بيكون مختلطين، يعني بس نساء. هل احنا نؤثم على روحتنا على هاي الحفلات، وهل هذول النساء يعني يؤثمن؟
0: السؤال الثاني ايش؟
3: السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا.
0: هل انت بتروحي على حفله فيها نساء ما في اختلاط؟
3: نعم، بس بكل لبس النساء يعني غير محتشم.
0: طيب،
3: اللهم صل على سيدنا محمد. كمان بدنا نعرف شو صيغه الاستغفار يعني بتكون صحيحه، لانه بنسمع على مواقع التواصل انه يعني في صيغه بتكون يعني بتكون انه ما بعرف، يعني انه بيحكوا انه كانه يعني انت يعني كانه هيك انه بتكفر يعني في الاستغفار، استغفر الله العظيم يعني بيحكوا.
0: طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله، بارك الله فيكم، شكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير على هالبرنامج.
0: واياكم، الله يعافيك يا رب.
4: ما سمحت لي بس مسألة مهمة، يعني بلد بدأت تظهر في مجتمعنا المحلي.
0: نعم.
4: في ظاهرة التعصب المذهبي.
0: التعصب المذهبي. نعم.
4: لدرجة أنه سمعنا، أصبحنا نسمع أقزام يتطاولون على العلماء، على السيوطي والنووي وابن تيمية والألباني وابن عثيمين وابن باز، يعني للأسف حتى وصلت لدرجة أنه يعني مش عارف شو بدي أقول، رئيس قسم في إحدى الجامعات بسب العلماء، مشكلة هذه أصبحت ظاهرة يعني مؤرقة ومفرقة للدين، وإحنا الدين حثنا على الجمعة وعلى الوحدة.
0: نعم.
4: وهذا يعني الدين الإسلام دين وحدة وقوة وألفة. فنرجو تنبيه لهذه، خصوصا من العلماء.
0: نعم.
4: والمدرسين في الجامعات، جزاكم الله
0: خير. وإياكم إن شاء الله. طيب، تسمع إن شاء الله.
4: شكرا.
0: حياكم الله.
4: شكرا.
0: سؤال آخر. ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا دكتور؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله تمام.
5: نحبكم في الله والله دكتور. أنا دائما بتابعك دكتور منصور العمري معي، صح؟
0: نعم نعم سيدي، الله يحبك إن شاء الله.
5: وإحنا دائما نفتقدك، مش دائما نبتدي كل أسبوع يعني.
0: نعم، كل أسبوعين أو أكثر. نعم.
5: الله يبارك. أنا عندي سؤالين.
0: تفضل يا سيدي.
5: السؤال الأول يا سيدي العزيز، بالنسبة ل عن المساجد ومن المساجد. بس السؤال الأول أنا بدي أحكي لك أنه في بيئة عمل يعني بيغتابوا شخص وبيحكوا عليه.
0: نعم.
5: وفي مشاكل وكل ما يطلعوا الواحد ولا ينزل يعني يكونوا يعني تأخذش بالكلمة بهاللفظ يعني مش صحيحين يعني بكذبوا على الواحد.
0: نعم افتراء.
5: هذا الشخص يعني قطع يعني بطل خلص. وهل هذا عمله صحيح انه هيك خلص من الشغل؟ لانه كثير الناس بيحكوا عليه وبيستغيبوا وفي مشاكل وهيك يعني. فهو قال انا خلص ما بدي اكمل معهم. فهو ندمان في الحاله هاي بعد ما بطل وما لقى شغل. يقول لو اني ظليت وكذا فشو يعني بطوله اسم. انا قصدي تسال الشيخ يعني على اللي عمله.
0: طيب هو يعني كان يغتاب الناس وهذا الشخص بعدين ترك الشغل؟ مش فاهم السؤال.
5: لا مش هو يغتاب الناس.
0: زملاء يغتابوا وسببوا له مشاكل.
5: يغتابوا يحكوا عليه في الطالعة والنازلة. مسكين يعني مش تبع مشاكل الزلمة. مش تبع مشاكل فأتحمل أول ما وثاني فخلص يعني صار يعني بسمع حكي يعني كان نعم. يعني من هون ولا من هون بسمع
0: طيب.
5: حكي
0: تمام
5: مشاكل وفتنة ويعني مشاكل وحاطين ضده كمان.
0: طيب تمام في عندك سؤال ثاني ولا هو بس هذا؟
5: السؤال الثاني انه يعني في اللي بنحرم من شغله في الدنيا مثلا من انسان مثلا مطلقه وغير زوجته بخطها في الآخرة يعني. هذا سؤال مهم يعني انه نفس الست هاي في الجنه وفي الآخرة بخطها نفس السؤال يعني.
0: يعني ممكن توضح السؤال بس بشكل آخر؟
5: السؤال هسه إذا الإنسان بده إنسان في الدنيا مطلقة ولم يأخذها يحصل عليها في الآخرة من إحدى الزوجتين إذا إله زوجتين يعني في الآخرة.
0: يعني هذا في أمور علم الغيب يعني بالنسبة في الأمور الأخروية
5: اللي بنحرم إشي بالدنيا بأخذه في الآخر الله بعوضه إياه إذا كان صادق ونيته نيته حلال ونيته شريفة إنه يعني بحصل عليه في الآخر.
0: يعني هو القاعدة العامة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن إذا

0: في يعني ممكن توضيح من فضيلة الدكتور إن شاء الله حول هذا
1: انه الزلمه
0: المسألة.
1: حاول بجميع الوسائل انه يحصل على هذه الانسانه وما في نصيب، ما اخذها بس باخذها في الاخر، يعني قصدي بحصل عليها.
0: والله هذا في علم الغيب يا أخي، لكن يعني الله يكرمك، بارك
1: اذا
0: الله
1: سمحت
0: فيك.
1: يعني، اذا في مجال يعني.
0: طيب تمام، شكرا لاتصالك، تسمع
1: يعطيك
0: الإجابة
1: العافيه.
0: إن شاء الله، حياكم الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه المجموعة. فضيلة الدكتور نضال سلطان، الأخت السائلة تقول بأنه صديقتها عزمتها، دعتها إلى تناول الطعام في مطعم، وهذا المطعم تبين لها أنه يقدم الخمر، فهل يعني ذهابها إلى المطعم صحيح؟ وإذا أكلت هل هناك أكلها يعني صحيح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى
0: اللهم
2: آله
0: صل على
2: وصحبه أجمعين.
0: سيدنا
2: اللهم
0: محمد،
2: علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
0: اللهم
2: وزدنا
0: آمين،
2: بفضلك علما
0: اللهم
2: يا
0: آمين
2: رب العالمين.
0: يا رب.
2: بداية موضوع الخمر وحرمة الخمر ومن هو الملعون في مسألة الخمر، النصوص الواردة فيها واضحة، ومسألة بيعها وشربها وحملها وعصرها والمعتصرة والمشترى له، كل هذه الأمور تدخل في الحرمة ترى. ولذلك على الأصل في الإنسان أن يتجنب كل ما يمكن أن يكون له دخل في الخمر، تقطيمه بيعه وكل ما يتعلق به. وهناك كذلك نصوص شرعية تحرم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، وهذا كذلك نص شرعي. ولذلك يعني لابد أن نبين للناس أنه يعني حتى لو أنت جلست على طاولة وفيه دار عليها الخمر، ممنوع وما بتقعدش عليها. تبقى قضية أنه هناك مطاعم، هناك فنادق ممكن ندخلها إحنا بحالنا وبعاد، أو ممكن نطلع في على بعض المناطق أو دول أخرى أو في زيارات، يكون مطعم كبير، طاولات مختلفة، ناس أخذوا مش في طاولتي. في مثل هذه الحالة لا نقول أنك أنت آثم في جلوسك، لكن هل أنا مع وجود البدائل، وجود مطاعم بعيدة عن الخمر، أكون هذا أنسب إلي وأفضل إلي ولا لا؟ نعم يكون أفضل لي. ولذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
0: وعرضه.
2: وعرضه. فلذلك من حيث الأفضلية، نعم الأفضل أن لا نذهب إلى مطاعم تقدم الخمر حتى لو كانت طاولتي ما عليها خمر، هذا هو الأفضل. لكن لو أنا ذهبت على فندق، لو أنا ذهبت إلى،
0: طب صاحبتها مثلا حكت لها أنه أنا عازمتك على هذا المطعم، وهي لا تستطيع أن تقول لها مثلا أنه هذا المطعم يقدم كذا وكذا، أو هي لا تعرف ربما، أو
2: لو
0: تبين
2: تف...
0: لها
2: لو
0: عندما دخلت.
2: لما يتفاجأ الإنسان في أنه المطعم هذا بيقدم خمر في مكان غير طاولته، ممكن المرات القادمة ياخذ احتياطاته ويقول أنا المرة القادمة ما بدي
0: صحيح،
2: أجي، أنا من باب الأحوط، أنا ما بدي أضع نفسي في موضع الشبهة إن شاء الله
0: إن شاء
2: تعالى.
0: الله، نعم. بارك الله فيكم. حلفت يمين، هي يبدو أنه نفس صديقتها، هي كانت وياها في، فحلفت يمين أنه ما تدفع ثمن البوظة، وبالأخير ما اشتروا.
2: طالما ما اشتروا لم
0: نعم
2: يحصل البيع، والمقصود من هذا اليمين أن تمنحها من أن تدفع هي،
0: نعم
2: فعملية البيع لم تتم،
0: لم تتم،
2: ولم يتم شراء، ولم يتم أحد، ولم تدفع زميلتها، وبالتالي لم ينعقد صورة اليمين حتى أجي أقول في عليه كفارة إن شاء
0: نعم.
2: الله، ما عليها
0: ما
2: شيء
0: عليها
2: في
0: شيء،
2: مثل هذه الصورة
0: نعم
2: بمشيئة الله.
0: نعم بالنسبة للأخت السائلة أيضا، فضيلة الدكتور تقول بأنها تذهب إلى حفلات نساء، النساء يعني هنا الحفلة غير مختلطة، والنساء في هذه الحفلة يكن يعني كاشفات وغير محتشمات يعني على حد قولها، فهنا مسألة يعني عورة المرأة على العورة دكتور،
2: عورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة،
0: بين السرة والركبة،
2: وبين السرة
0: نعم
2: والركبة،
0: نعم
2: وهذا الأمر الذي ننتبه له. عندما يكون هناك إخلال وكشف، تأثم من تكشف فوق السرة، تحت السرة، فوق الركبة التي تكشف، تكون قد يعني حتى على المرأة
0: نعم
2: تكون قد حصل منها مخالفة وتكون آثمة.
0: نعم
2: الأعراس في مثل هذه الصورة، يمكن كثير من الناس بالنسبة لهم قضية أنه هل هي كاشفة فوق الركبة أم مش كاشفة، المسألة بالتوضيح الشرعي إذا كان في هناك كشف فوق الركبة تحت السرة،

0: هذه هذا الكشف الأصل فيه أنه نعرف أنها مخالفة
1: مخالف.
0: شرعية، والأصل في الإنسان أنه يغض طرفه
1: نعم.
0: ويغض بصره عنه حتى في موضوع النساء. لكن قضية التكشف الآخر ما فوق السرة، لا، هذا على النساء بينهم بين بعض مباح.
1: مباح
0: تبقى قضية الاحتشام والحياء من الإيمان،
1: من الإيمان.
0: ونحن نحث إنه قدر الإمكان نحرص على الحياء، ونكون حريصين جدا على أن تكون حدود العورة مستورة إن شاء الله تعالى. والإنسان الأصل فيه إنه يكون يعني حكيم في توصيل هذه الرسالة، خاصة لمن يخصه من
1: نعم.
0: النساء أو من تخصها من صديقاتها، أنه هذا الموضوع فيه مخالفة
1: لا،
0: شرعية.
1: هي قالت يعني دكتور أنها تذهب لبيع، يبدو أنه بتبيع يعني شيء داخل الحفلة كما قالت، يعني هكذا سمعت منها،
0: من
1: يعني
0: تفاجأ
1: أنها تضطر إلى الدخول إلى مثل هذه الحفلات.
0: من تفاجأ في الاحتفالات، حتى نحن الرجل والمرأة لو إذا راح على أي صالة أو احتفال من باب أنه بده يؤدي واجب أو من باب أنه بده
1: نعم،
0: يقوم بمصلحة،
1: بيعمل
0: لما بيشوف مخالفة شرعية بغض طرفه
1: طرف.
0: عنها، وإذا كان في هذه المناسبة خلاص بده يطلع يطلع،
1: يطلع.
0: لما يشوف هذا المنكر
1: نعم
0: يطلع إن شاء الله
1: نعم
0: تعالى.
1: بارك الله فيكم. الأخت تسأل فضيلة الدكتور عن صيغة الاستغفار الصحيحة.
0: صيغ الاستغفار كثيرة،
1: كثيرة.
0: أقلها استغفر الله العظيم،
1: نعم.
0: وهناك سيد الاستغفار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم
0: اللهم
1: صل
0: أنت
1: على
0: ربي لا
1: سيدنا.
0: إله، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا
1: إلا
0: أنت.
1: أنت.
0: وهناك صيغ استغفار وردت على ألسنة الأنبياء رضوان الله عليهم، كصيغة استغفار سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: خاسرين.
0: واستغفار سيدنا يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
1: من
0: من
1: الظالمين.
0: الظالمين.
1: إذن
0: هذه
1: هذه
0: صيغ
1: صيغ استغفار
0: كثيرة،
1: كثيرة.
0: لكن سؤال الأخت: هل هناك صيغ مكفرة؟ لا أستطيع.
1: هو يبدو أنه يعني فضيلة الدكتور تقصد حال المستغفر، أنه أنا حتى سمعت بعض يعني على القنوات الفيديو أنه حال المستغفر، ويعني بعضهم يخرج الموضوع من يعني بعضهم يكفر من يعني ليس في الصيغة وإنما في حال المستغفر تستحضر كذا وكذا، يعني هناك أمور لا أستطيع أن أتحدث فيها على الهواء، لكن يبدو أنه هاي الإشكالية اللي حصلت عند الأخت السائلة، أنه حال المستغفر يعني إيش حال المستغفر؟ نعم، هو
0: بالنسبة
1: يذكر بلسانه بالصيغة التي ذكرت، ولكن حاله
0: إذا كان هناك استغفار مع
1: نعم
0: إصرار على الذنب لا سمح الله،
1: نعم
0: أو بعض حالات معينة لابد أن نقف مع كل حالة بحالة
1: بحالة.
0: حتى نقدر نحكم عليها، لكن هل هناك صيغ استغفار مكفرة؟
1: لا، لا
0: بدون
1: يوجد
0: ما أعرضها وبدون ما أشوفها لا أستطيع أن يعني أقرأ
1: تحكم
0: العبارة،
1: عليها.
0: لا أستطيع أن أحكم عليها إن شاء الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ السائل فضيلة الدكتور يعني يتحدث عن موضوع أو يسأل عن موضوع التعصب المذهبي. كما تعلم ويعلم الإخوة المستمعين أن هناك يعني اختلافات في مسائل العقيدة ومسائل حتى الأمور الفقهية أيضا بين المسلمين. البعض يعني ما حكم إثارة مثل هذه الفتن أولا، والسؤال الآخر أيضا يعني هو قال إنه سب العلماء بغض النظر عن الأسماء، يعني هو التي ذكرها موضوع سب
0: هو
1: العلماء.
0: الظاهر من خلال سؤال السائل في الفترة الأخيرة يعني ظهر فيديوهات وكان فيها
1: المباهل
0: تفسيق
1: المباهل
0: وتبديع
1: وكذا وتبديع.
0: ومباهلة
1: سمعتها.
0: وقضية تكفير
1: نعم
0: لبعض العلماء الكبار
1: كبار.
0: اللي هم يعني يعتبروا من المجددين.
1: نعم
0: ولذلك هذا الكلام وهذه الصورة، أولا والكل يعلم أن هؤلاء علماء، وعلماء يقتدى بهم، وهؤلاء العلماء كما قال البعض لحوم العلماء مسمومة.
1: مسموم.
0: الأصل فينا أن أولا أن نكون على ثقة بعلمائنا، وما يجي أي واحد لا نعرف تاريخه ولا نعرف سيرته فجأة يصير شيخ ويصير يتكلم ويصير يطعن في
1: يطعن
0: فلان
1: في
0: وفلان
1: النووي
0: وفلان
1: والسيوطي وغيره.
0: وما
1: نعم
0: خلى أحد مثل هذا بالمباهلة التي باهلها، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يتولاه، وإلا فعلماؤنا مكرمون على الرؤوس ونحترمهم ونجلهم، والأصل فينا أنه يعني أن نكون حذرين من هؤلاء الذين يثيرون الفتن والقصد منها وهدفهم معروف ومكشوف. ولذلك الإنسان الكيس الفطن المؤمن يعلم أنه هؤلاء علماء، لما تيجي الإمام النووي والإمام السيوطي وغيرهم من العلماء وهذا أطعن فيه وهذا أطعن فيه، أصلا مجرد ما رأيت واحد يطعن بهؤلاء العلماء الأصل فيك أنك أنت تعرف أنه هذا عليه علامة استفهام كبيرة، والأصل فيك أنك تعرف أنه هو ما خلى أحد، ويكفي أنه يكفر. وهذا التكفير من أعظم المصائب عند الله، أنك أنت تيجي تكفر
1: الأمور يعني الباطنية.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة: هل شققت
1: عن قلبه؟
0: عن قلبه، وهو كان في معركة وبقاتل المسلمين، وكانت حجة سيدنا أو يعني وجهة نظر أنه ما قالها إلا هروبا من سيفي وخوفا، فكيف بعلماء أمة اقتدت فيهم والله وضع لهم القبول، ويجي واحد يعني يتطاول عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني
1: حتى سيدي كمان رسالة للعلماء أيضا الذين يقومون بمثل هذا الفعل، يعني لا داعي أن ينشروا مثل هذه الخلافات على الملأ. إذا كان في خلافات بينك وبين عالم خليها بينك وبينه.
0: صحيح. وهذا يظهر أنه المقصود ليس لله سبحانه وتعالى، مقصود هذه الإثارات وهذه الفتن وهذا النشر وهذا التبديع وهذا التكفير ليس مقصود لله سبحانه وتعالى أبدا، هذا مقصود إثارة الفتن. فعلينا أن نكون حذرين من مثل هؤلاء إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لمسألة الغيبة في بيئة العمل والنميمة، الأخ يقول بأنه كان هناك شخص يعني يغتابه زملائه في العمل وربما يعني ينمون عليه أو عنه وسببوا له المشاكل، ثم يعني ترك هذا العمل.
0: الجانب الأول، الغيبة والنميمة محرمة والإنسان يأثم بها، ويعني صورها الله سبحانه وتعالى بأبشع الصور: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذه غيبة مع صدق ما نقول، يعني احنا نتكلم عنه في شيء حقيقي
1: شيء
0: فيه
1: موجود.
0: ومع ذلك شوف الصورة وانظر إلى يعني إلى الصورة المنفرة التي شبهها الله سبحانه وتعالى للمغتاب. والنميمة أصعب وأصعب، النميمة أنت تتعمد الإفساد والفتنة والمضرة، وبالتالي من يقوم بهذا الأمر هو الآثم. هذا الإنسان المتضرر يعني لم يتحمل هذه الغيبة والنميمة فقرر ترك العمل، مثله تسرع في قراره. ما بنقول أثم، لكنه هو ندم على أنه ترك العمل، ويقول لك يا ريتني ما تركت وماشي قادر أرجع ولا قادر أجد عمل آخر. لكن ترى جزء من خطية هذا الإنسان في رقبة من تسبب بهذا الأمر. فالآثم هو من؟ هو المغتاب والنمام في هذا العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم إن شاء الله.
1: إجابة عامة فضيلة الدكتور حول مسألة يعني من حرم من شيء في الدنيا يعني عوضه الله في الآخرة. الأخ طبعا ضرب مثال أنه كان يريد أن يتزوج من امرأة من فتاة، ثم لم يعني يحصل يعني لم يقدر الله عز وجل أن تكون زوجته، فيقول هل أتزوجها في الآخرة؟ يعني إحنا نريد إجابة عامة.
0: الله يبارك فيك، أنت يعني الكلمة اللي قلتها جوهرية. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كيف يعوضه الله؟ وهل ممكن تكون هي نفسها؟ طب ما هي برضو إلها إرادة ثانية، يمكن هي يكون إلها إرادة مع إنسان آخر. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض الإنسان اللي صبر واللي ما نال شيء في الدنيا واحتسب أمره إلى الله ولم يسلك أي طريق محرم وقال أمري إلى الله. الله سبحانه وتعالى بعوضه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بعدين يعني عسى أن تكره شيئا
0: وهو خير ما أحد بيعرف وين الخير.
1: الخير. نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام ونستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم. 06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال. ألو معنا اتصال. ألو،
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: يعطيك العافية أنت فضيلة الشيخ، الله يبارك لكم في هذا البرنامج.
1: وإياكم. الله يبارك فيك سيدي.
2: بدنا نسأل سؤال لو تكرم.
1: نعم تفضل.
2: السؤال الأول: من هم النساء والرجال الذين يعني يخرجون من رحمة الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طب أنت شو بدك بالسؤال هذا؟ ربنا بيقول إن رحمتي وسعت كل شيء.
2: لا رحمتي وسعت كل شيء، يعني أنا أقصد من كلامي اللي هم عدم المؤاخذة، الطاغيات الطاغيين
1: البعيدين عن رحمة الله عز وجل. طيب
2: نعم. والسؤال الثاني يعني مشابه، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي يوم على أمة النساء كاسيات عاريات. توضيح من فضيلتنا الشيخ، لأنه قبل مرة أنا سأل هذا السؤال بس يعرف بدنا توضيح أكثر، يعني
1: يعني السؤال إنه... السؤال الثاني بس بدقة وضح لي حتى أنا، يعني لأن بتقول إن سأل قبل المرة هاي فحتى تكون إجابتها دقيقة وضح لي أكثر.
2: قول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام سوف يأتي يوما النساء سوف تكون في كاسيات عاريات.
1: نعم. طيب بدك يعني معنى الحديث من هم النساء الكاسيات العاريات؟
2: نعم توضيح يعني من الشيخ، يعني اللي نستوضح السؤال أكثر مما يعني استوضح ما قبل هيك.
1: طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عليكم. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك
3: دكتورنا الفاضل. أول شيء الله يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
1: وإياكم الله يبارك فيك.
3: سيدي في سؤال اللي هو شخص بطلب عن طريق تطبيقات.
1: تمام. بطلب إيش؟
3: اللي هو ركاب.
1: توصيل. نعم توصيل ركاب.
3: توصيل. نعم. الآن بطلب سيارة معينة بقول له بروح لي على المنطقة الفلانية وارجع، لكن إلي نسبة معينة، يعني مثلا بطلع علي أنا 10 دنانير بأخذ منك مثلا دينارين.
1: يعني هذا الشخص هو اللي بنظم، يعني مثلا خلينا نفترض 10 أشخاص مثلا بدهم يروحوا لأماكن معينة، فهذا الشخص هو اللي بتسأل عنه هو بنظم هذه العملية وبقول لك أنت يا مثلا محمد خذ هذول الأربعة وديهم هون هيك؟
3: لا سيدي
1: لا وضح لي
3: الموضوع. بطلبه عن طريق تطبيق.
1: طيب
3: الآن ممكن أنا أكون معاه بالسيارة أو إن أقول له روح على المنطقة الفلانية فاضي ورجع فاضي، مثلا بطلع له خلينا نفترض بطلع له 50 دينار. الآن هو بقول له أنا بأخذ منك 5 دنانير.
1: طب كيف ليش يروح فاضي ويرجع فاضي؟ مش فاهم السؤال.
3: أيوة هون السؤال. إنه بنسأله ليش، بقول لك أنا بيجيني خصم من التطبيق مثلا 90% أو 95%.
1: أوكي. هو هو عشان يأخذ 5% فرضا عشان يأخذ الدينار هو، فأنت بتروح مثلا بتروح فاضي بترجع فاضي أنت.
3: أيوة.
1: طب أنت شو استفدت بالحالة هاي؟ أنت شو استفدت؟
3: هسا بنكون مثلا بدل ما استنى مثلا، يعني خلينا نفترض انه قال لي روح على اربد، الان مشوار اربد ورجع جاي لعمان خلينا نفترض بكلف 30 دينار. بدل ما انا اظل بعمان الف على 30 دينار بروح تحتين زمان على اربد وبرجع بعطيه مثلا من 30 دينار 5 ليرات، بتصير لي مثلا انا 5 دنانير. عفوا بتصير لي 25
1: باخذ
3: منهم باخذ 5 دنانير.
1: طيب واضح السؤال سيدي؟
0: يعني ان شاء الله ان شاء الله احاول اوضح لك الصوره اللي يعني هو اللي بيوضح فيها انه صوره واحد يعني تبع التطبيق بيخليه يروح حتى لو فاضي.
1: يبدو في تحايل سيدي.
0: ويبدو انه هدفه يحصل نقاط او نوع من الفائده من خلال انه مشى تطبيق او حصل نقاط.
1: نعم.
0: فاوضحها ان شاء الله بعد.
1: بس ما في منفع، ما في تقديم خدمه يعني هون سيدي. طيب طيب خلينا ان طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: في ملاحظة ثانية.
1: تفضل
3: العزيز. الله يزيد فضلك. هي الأخت سألت كأنه عن في الاستغفار انه نوعا ما يكون فيه كفر.
1: شو طيب تفضل.
3: انا ما بعرف بس بدي في ملاحظة انه مثلا انا اقول استغفر الله او هي استغفر الله، انه الله يستغفر زي هيك، يعني في بعض الناس لفظا بكون في غلط.
1: ما هو النية سيدي، مرات اذا اللفظ لكن النية. نعم
3: والله اعلم
1: سيدي. والله اعلم. بارك الله فيك سيدي. شكرا.
3: الله يحفظك.
1: حياكم الله. اهلا اهلا. اتصال اخر. الو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
4: اشكركم على البرنامج الطيب وانت والشيخ الجليل.
1: الله الله يحفظكم يا رب.
4: في سؤالين هن مرتبطات مع بعض.
1: نعم.
4: الله يسلمك. بدي اسال الشيخ فيهن، اللي هو عن الزكاه. انا بطلع دائما الزكاه في شهر رمضان.
1: زكاه المال.
4: زكاة المال. نعم. في إمكانية الواحد يطلعها بدري مثلا يطلعها الأيام هاي لسبب معين.
1: لسبب
4: هو السؤال الثاني اللي بدي أسأله فيه، اللي هو في لي ابن أخت بده يتجوز. ووضعه المادي كثير مش كثير يعني، فهو يعني عمر فوق أهله والبيت

0: تفضل
1: أخيرة. لا لا لا، هي مرتبطة بنفس هذا، الله يسلمك.
0: تفضل.
1: إنه لو ما قلت له مثلا جائز، يعني إنه ما قلت له هاي الزكاة، هل هو جائز يعني؟
0: أنت بدك تعطيه بدون ما تحدد، تقول له هاي زكاة مالي.
1: بالضبط، هاي نيتي إنه هاي زكاة، لكن ما بدي أقول له على أساس الإحراز، ما يصير إحراز.
0: طيب
1: الله
0: تمام، الله يجزيك الخير.
1: أشكر
0: بارك
1: شكري.
0: الله فيك، حياك الله. ناخذ كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: العافية.
0: الله يعافيك.
2: لو سمحت بدي أسأل عن كفارة يمين. أنا بنتي كبيرة يعني بتشتغل،
0: نعم،
2: فحكت لي بتصحيني على الساعة 6:30. حكت لها والله ما بصحيكي، أنت اصحي لحالك، صرت كبيرة اعتمدي على حالك. عيرت أنا تليفوني على 6:30، رن بس ما رضيت أقوم، حكت حلفت يمين ما أصحيها. صحيت على 7 لقيتها مش صاحية، فرحت أنا صحيتها، فهيك علي كفارة ولا كيف؟
0: طب انت كنت عقدت اليمين، يعني كنت لما قلتي والله بابا صحيكي،
2: والله ما حكيت
0: كنت
2: والله ما بصحيكي على الساعة 6:30، يعني هي حكيت تصحيني على 6:30، انا
0: قلتي
2: صحيت على
0: والله
2: ست
0: بابا
2: ونص ما
0: صحيكي على
2: رحت،
0: 6:30.
2: والله ما بصحيكي، هي حكيت تصحيني على 6:30، حكيت لها والله ما بصحيكي
0: انت صحيتي اي ساعة؟
2: على 7.
0: الساعة 7. طيب
2: نعم،
0: تسمع الاجابة ان شاء
2: بس
0: الله.
2: سؤال تاني كمان.
0: تفضل.
2: زوجي اخذ سيارة عن طريق البنك الاسلامي.
0: نعم.
2: انا من اول حكيت له انا قروض ما بندخلها على بيتنا ان شاء الله، بس هو حكى لي هذا اسلامي والكل حكى لي انه ما فيش فيه حرام.
0: نعم.
2: وانا حاولت اني استفسر واضح، حكوا الكل حكى، بس كمان بدي اتاكد من الشيخ وان شاء الله ما يكون فيه حرام.
0: نعم. هو اخذها بطريقه المرابحه.
2: مرابحه اسلاميه،
0: مرابحه
2: اشتراها
0: اسلاميه.
2: البنك وهو اشتراها من البنك.
0: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال اخير. الو. الو. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الدكتور، بالنسبة لسؤال الأخ عن، يقول على حد يعني قوله في السؤال، نص السؤال يقول: من هم النساء والرجال الخارجون من رحمة الله عز وجل؟
3: يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا، هذا سؤال عام كثير،
0: عام كثير،
3: وهذا السؤال قد ينطبق عليه كثير من الكبائر.
0: نعم.
3: لكن يعني الطرد من رحمة الله مع وجود الإيمان معناه طرد مؤقت، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه كذا، لا يدخل.
0: نعم.
3: مثلا لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة كذا. هذه الأحاديث الفقهاء حملوها على أنه لا يدخلها ابتداء دون عذاب.
0: دون عذاب.
3: وبالتالي في كثير من الحالات الكبائر والمعاصي اللي لها يعني عليها ذنوب، هذه لا يدخلها إلا بعد أن يحاسب عليها. حصرها صعب.
0: صعب.
3: لكن هو في السؤال الثاني اللي بعده كأنه في باله سؤال آخر.
0: إنه هو موضوع
3: الكاسيات
0: العاريات. التي أخبر يعني عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة
3: ولا يجدن ريحة.
0: ولا يجدن ريحة.
3: هذه صورة من الصور اللي حذرها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صورة النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رؤوسهن كأنهن أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. هذا الحديث الفقهاء فسروا، بعضهم قال إنها هي يعني تتبرج وتتكشف بالمعنى العام، وهناك من حملها على أنها يعني تظهر شيء وتخفي شيئا
0: آخر،
3: أي شيئا آخر. وهذه تفسيرات. وعلى كل الأحوال، هذه الأحاديث تدعو المسلم إلى الالتزام، وإلى أن يكون ظاهر وباطن طاهر ونظيف في قلبه وفي تصرفاته.
0: نعم.
3: وكذلك يحمل على المعنى العام وجوب ستر المرأة وعدم إظهارها لمفاتنها إن شاء الله تعالى.
0: نعم نعم. طبعا السؤال الذي بعده فضيلة الدكتور، السؤال موضوع الأخ في مسألة توصيل الركاب، يقول إنه هناك شخص، يعني كما فهمت السؤال إنه هو شوي موضوع يعني السؤال في بعض الأمور الشائكة، يبدو أنه نعم هو بيطلب توصيل مثلا، أو بأخذ نسبة من التوصيل، هذا صديقه، مقابل أنه يخلي اللي هو السائق يروح مشواره فاضي ويرجع فاضي حتى يحصل على بعض المنفعة من خلال التطبيق اللي هن النقاط أو الفلوس اللي هي بأخذها. فالاثنين بيكونوا مستفيدين، لكن من التطبيق بيستفيدوا.
3: صحيح. هذه الصورة فيها تحايل.
0: نعم.
3: والظاهر أنه الشخص الأول هو اللي الموجه أو المدير لعملية الذهاب وتوزيع التطبيقات المشاوير هذه

0: نعم
1: أو التوصيلات، الظاهر أنه له نقاط، فهو بده يسعى إلى تحصيل هذه المشاوير عن طريق نقاط. فلما ما بلاقي ناس، بطلع واحد فارغ بقول له روح وتعال، التطبيق يسجل لي هاي الحالة،
0: عشان
1: وأنا من خلال عدد الحالات اللي عندي بحصل نقاط
0: وبحاسبك بدل المشوار
1: وبحاسبك.
0: اللي رحته فاضي
1: هو محاسبته لهذا الشخص محاسبة حقيقية،
0: حقيقية.
1: هو ليش ذهب وراح وإجا وأخذ مقدار المال، وهو من الجانب الآخر اتفق معه أنه يكون لي 5 دنانير من هذا المشوار، يعني باعتبار خفض لي من حسابك الرسمي. المسلمون عند شروطهم، الظاهر في الموضوع أنه صاحب التاكسي اللي راح وإجا ما في حرمة عليه، تبقى قضية أنه هذاك الشخص الأول متحايل، قضية أنه كيف استفاد، قضية أن الشركة قابلة في مثل هذه الصورة أو غير قابلة، هذه تحكمها الاتفاقيات.
0: اتفاقيات
1: فإذا كان فيها تحايل والشركة لو عرفت عنه بتمنعه أو بتلومه على هذا الأمر أو ممكن
0: أو بتخالفه أو
1: تخالفه،
0: نعم
1: الأصل فيه يعرف أنه فيها إثم.
0: فيها
1: النبي
0: إثم
1: صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
0: نعم
1: فنحن نقول لصاحب التطبيق: إذا كان هذا الأمر لو اطلعت عليه شركة التوصيل أو شركة التطبيقات لمنعتك منه أو لا قالت لك لامتك عليه، الأصل ما تفعله
0: نعم
1: إن شاء
0: ولكن
1: الله.
0: الأخ السائق اللي هو السائل
1: معلش،
0: معلش الآن هو
1: هو يقوم ويذهب
0: ويذهب
1: وتكليف المشوار يأخذها حقيقية
0: حقيقية
1: إن شاء الله
0: نعم
1: تعالى.
0: بارك الله فيكم. بالنسبة لزكاة المال فضيلة الدكتور، نعم زكاة المال، هل يجوز تعجيل زكاة المال؟ الأخ دائما يخرجها في شهر رمضان ولكن لظرف ما، وهو يريد أن يعطي ابن أخته الذي يريد أن يتزوج، يريد أن يعطيه من مال الزكاة ويعجل هذا المال.
1: نعم، الفقهاء أجازوا تعجيل الزكاة لسنة واحدة، فتدفع الزكاة وتكون نيتك إنها زكاة، تسجل إنه هذا المبلغ مقدم، وفي موعد الزكاة في رمضان تفتح حسابك وتقول: أنا أخرجت 100 200 300 400، ضايل علي 200 وأكمل الباقي في رمضان. لا مانع من تعجيل الزكاة بشروطها في قبل خلال العام قبل البلوغ النصاب، قبل حلول الحول.
0: الحول
1: وبالتالي نعم، يجوز لك أن تعطي ابن أختك، وابن أختك في السؤال الجزء الثاني كأنه بده
0: نعم
1: يعطي لأنه بده
0: هل يعطيه؟
1: يتزوج.
0: نعم بده يتزوج.
1: الزواج من الحاجيات التي تصرف لها الزكاة، ونحن نقول إذا كان هذا الإنسان
0: وعليه
1: دخله لا يكفي وعليه
0: دخلك في
1: ديون
0: هذه
1: ويمكن جزء من المهر ما هو دافعه وممكن بعض الأثاث اشتراه بالدين ومش قادر يدفع،
0: نعم
1: نعم هذا اللي مثله بيكون غارم. وقد أجاز الفقهاء إعطاء الزكاة لمن يسعى إلى الزواج أو لأجل
0: نعم
1: الزواج إن شاء الله
0: طيب هو
1: تعالى.
0: يعني خوفا من الإحراج لا يريد أن يخبر ابن أخته أن هذا المال مال زكاة،
1: لا يشترط لا يشترط في الزكاة
0: التلفظ مثلا بالنية
1: أن تخبر الآخذ
0: التلفظ
1: بأنها زكاة،
0: نعم
1: بل تحفظ عليه كرامته وعز نفسه، ولا مانع من أنك تقول له: هاي مساعدة، هاي هدية، هاي إجتك من باب الله سبحانه وتعالى،
0: نعم
1: لا مانع
0: لا
1: من
0: مانع
1: ذلك إن شاء الله
0: نعم
1: تعالى.
0: بارك الله فيكم. كفارة اليمين فضيلة الدكتور، الأخت تسأل بأنها حلفت يمين وقالت لابنتها والله ما بصحيكي، بنتها قالت لها صحيني الساعة 6:30 صباحا، فقالت لها والله ما بصحيكي، فتفاجأت أن البنت ما زالت نائمة حتى الساعة 7 فقامت بإيقاظها.
1: نعم، الأيمان تتوقف على الصيغة. في مثل هذه الصورة قالت لها صحيني على 6:30، فقالت لها والله ما
0: ما
1: بصحيك،
0: بصحيك
1: مقصودها والله ما بصحيك على الستة
0: ستة ونص
1: ونص صحتها على 7، معناها التزمت باليمين ولم تصحيها على الستة
0: لأنه
1: ونص،
0: بالدليل فات الموعد يعني
1: وبالتالي ليس عليها كفارة يمين. هذا
0: نعم
1: من الجانب الأول،
0: الأول
1: إنه ما انطبق الكلام
0: نعم
1: بدقة وبالتالي ما بيكون عقد اليمين. الأمر الثاني، بعض الناس تخرج منه هذه اللفظة من باب اللغوة.
0: لا
1: لما
0: هي كانت
1: بتسأله
0: عقد اليمين هي.
1: إذا كانت قصد اليمين ترى وما صح وصحتها على 6:30، كان قلنا لها عليك كفارة يمين. الآن بتقول لي أنا كنت قاصد اليمين لكن ما صحيت على النص، صحيت على السبعة تماما، بنقولها ما عليك شيء، الله ما عليك شيء.
0: ولو كانت يعني قالتها

0: لغوا
1: لو غوا ما عليها
0: والله
1: بالمرة
0: صحيح مثلا، لكن هي
1: لغوة
0: مش آه.
1: لو كانت لغوة كمان، لو حتى صحتها على 6:30 ما عليها شيء لأنها لم تكن قاصدة لليمين إن شاء
0: نعم
1: الله.
0: بارك الله فيكم. موضوع الشراء من البنوك الإسلامية عموما، وتحديدا كما قالت الأخت أنه زوجها اشترى سيارة من البنك الإسلامي الأردني بطريقة المرابحة.
1: نظام المرابحة نظام إسلامي،
0: نعم،
1: وفكرة بيع التقسيط موجودة في الشرع،
0: نعم، والآمر بالشراء
1: والآمر بالشراء فكرة شرعية. احنا بهمنا مسألة مهمة، عدم التحايل من أجل تحصيل مال وقبضه. يعني في بعض الناس بيجي بيقول لصاحب السيارة حقها 6 خليها 8، بدي 2000 لجيبتي، هذا حرام. انت تحايلت عشان تأخذ فلوس. الصورة الثانية، بعض الناس بيجي بيقول لهاي سيارتي بدي أحطها في اسمك عشان أعود أشتريها ثاني مرة، هذا تحايل، هذا الحرام. لكن واحد اشترى سيارة حقيقة، البنك اشتراها والبنك باعه إياها بالأقساط إن شاء الله ما فيها شيء، وطمئن الأخت السائلة إنه ما دخل عليكم حرام بمشيئة الله، وإنه هذا الشراء حقيقي وشرعي، وهذا أحد المنافذ حتى نبعد إن شاء الله عن القروض الربوية الواضحة.
0: نعم.
1: بمشيئة
0: وصحة الإجراء فضيلة الدكتور، صحة الإجراءات،
1: صحة الإجراءات
0: في المعاملات عموما،
1: صحة
0: نعم، هذا أيضا ربما شرط
1: مطلوب
0: نعم.
1: إنه الإنسان يكون عارفها. وإحنا كثير من الناس بنقول له قبل ما تطبق، قبل ما تروح اسأل.
0: نعم.
1: فبيجي بيسأل وبقول هيك هيك، بنقول له نعم، أنت في المرحلة الأولى في بيعة أولى للبنك، بعدين في بيعة ثانية،
0: وهذا هذا الذي يتم يعني،
1: وهذا اللي بيتم إن شاء الله، ما في شيء بمشيئة
0: نعم
1: الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخي الكريم لو تكرمت استفسار.
0: نعم.
2: سيدي أنا عضو في لجان إحدى المساجد. فعندنا فوضى بالمسجد بالنسبة للكراسي. الكراسي وبالأخص بالصف الأول لما بحطوها الشباب، صار اللي تقعد على الكراسي الشباب وليس اللي بحاجة الكرسي. وبالصف الأول دائما عند الإقامة، فمعظم الشباب هذول اللي مش بحاجة الكرسي، فبده يزيح الكرسي ويحطه على الحيط، صار يعمل بلبلة. فإحنا من باب التنظيم، وأيضا كمان في بعض الناس بجيب الكرسي وبحطه وراء الإمام مباشرة، فنحن من باب التنظيم ارتأينا كلجنة إنه نثبت 5 كراسي على الجهة اليمين و5 كراسي على الجهة اليسار، وكون هذا الكرسي بهيئة مرتبة نجدناه بطريقة جيدة وحلوة يليق بالمسجد.
0: طيب.
2: والمسجد هو يعني أثاث مرتب وكويس، فلما ثبتنا هؤلاء وشلنا كراسي البلاستيك جن جنون هؤلاء المصلين. وبعض الناس صار يعني
0: طيب احنا حتى تكون تفضل. نعم. هو هي اعتقد انه سؤالك اخي الكريم هو مسألة تنظيمية وربما تتعلق بوزارة الأوقاف أو أنتم باللجنة أكثر من أنها موضوع فقهي، لكن هل أنت يعني بدك تسأل عن موضوع إذا كانت الكراسي ثابتة والصف مش مكتمل هل يجوز صلاة الشخص على الكرسي؟ هذا سؤال. ربما السؤال الثاني أيضا أنه الشباب الذين يستخدمون الكرسي هل هم بيصلوا على الكرسي ولا بس بجلس على الكرسي ثم بعد ذلك بحط الكرسي وبصلي يعني واقفا؟ فيعني اعطينا سؤال خلينا حتى نستفيد منه الله يكرمك نجاوب عن هذه الاسئله.
2: السؤال نعم. يعني توضيح انه احنا لما نجدنا هؤلاء الكراسي نجدناهم بطريقه حلوه كثير ومرتبه،
0: تمام،
2: بحيث انه صار اصبح زي كرسي المسرح.
0: تمام.
2: بعض الناس انتقدتنا انه هذا غلو.
0: طيب هذا سؤال. طيب تمام.
2: نعم. أين؟
0: طيب سيدي بارك الله فيك وتسمع الاجابه ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا لاتصالك حياكم الله. نأخذ اتصال. ألو. طيب 06-47-201-06-47-202. ألو. طيب نجيب عن هذا السؤال. نأخذ اتصال. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: الله
0: يعافيك. الله يعافيك.
3: توضيح بخصوص الشخص اللي سأل عن التطبيقات التوصيل وهكذا. انا شغال هذه الشغله، فممكن الموضوع اللي بيصير طبعا عند بعض الناس يكون فيزا مطلوبه او فيزا مسروقه.
0: انه ايش
3: يكون معه فيزا مسروقه، بالمقابل بطلب كابتن بقول له انا مثلا اطلع مشوار فاضي تعطيني 5 دنانير، مقابل الكابتن بنزل له حسابه على

0: على حساب المحفظة على التطبيق.
1: بطاقة كريدت كارد بتكون مسروقة يعني؟ طيب
0: بس من باب التوضيح يعني، هذا هو اللي بصير معلومة.
1: فعشان هو بيقدرش يشتري عليها، بيقدرش يسحب المصاري اللي فيها، فبقول لك روح وتعال، وهي خذ هاي خمسة وهي عشرة هيك.
0: هو بأخذ من
1: يعني سرقة. طب خلينا نسأل السؤال مرة ثانية فضيلة الدكتور، يعني طب إذا كان الشخص الآخر يعلم بأن البطاقة مسروقة؟
2: فعلى كل الأحوال بداية المستخدم للبطاقة المسروقة واللي بيعرف أنها ليست له ويسرق منها، هذا مال حرام.
1: لا أنا قصد الشخص الثاني دكتور.
2: والشخص الثاني الذي يعلم أنه أنا بدي إياك تشتغل على هذه البطاقة، كله حرام.
1: كله حرام.
2: يعني الله سبحانه وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت تستخدم بطاقة مسروقة وتستفيد منها وتقول للشخص الثاني تعال بدنا نستفيدك فيها، إذا أصبح
1: وأنت تعلم الشخص الثاني يعلم بأن المال مسروق،
2: إذا كان على علم فهذه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم.
2: إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم. حتى أعتقد ربما بالقانون دكتور أنه إذا أنا اشتريت مال مسروق أو تعاملت بشيء مسروق، هناك أيضا يعني مسألة ربما قانونية حول هذه المسألة.
2: صحيح. نعم. يتحمل عاقبة يعني أو المتابعة والملاحقة القانونية في حال ثبت أنه استخدم وسرق.
1: نعم نعم. طيب نأخذ اتصال آخر. ألو. احنا طبعا نشكر الأخ الثاني اللي اتصل معنا قبل شوي للتوضيح على هذه المسألة. تفضل أخي الكريم. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد عتو.
1: حياك الله أخي محمد.
3: سيدي عندي ثلاث أسئلة.
1: تفضل.
3: أول سؤال، بسمع زواج المسيار حلال، الناس بيقولوا حرام. طبيعية سارية بعض الدول للجوار. أيوة. السؤال الثاني إنه شغلة الكراسي هاي سيدي وارد بكل المساجد المملكة، بتلاقي الصف الأولاني كأنه قوشان بيه، الكرسي هذا لفلان ما حدا بقربه له. فقال هلا جينا الصح إنه لازم يكون على اليمين أو اليسار. كيف؟ السؤال الثالث والله نسيته، يلا سيد الدكتور اسمي أضرب.
1: طيب حاول تتذكره.
3: نحاول.
1: طيب بارك الله فيك.
3: عربي.
1: حياك الله، شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. في معنى اتصال. طيب. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: شيخنا بس سؤال، هلأ أنا في معارف إلي وأقارب عم بيعطوني بيحولوا لي فلوس عساس إني أعطيها لأهلنا في غزة.
1: نعم.
4: وبيوكلوني في الموضوع أنا. نعم. وأنا بوصل الفلوس وعم بوزعها يعني المبلغ الأكبر منها عم بتروح لأقاربي يعني أبناء العمومة وعماتي خالاتي الموجودين، وبوزع جزء ثاني لأهل مثلا الخيام. هل هذا يجوز إني أعطي أولوية لأقاربي؟ وأنت بتعرف كل أهل غزة في نفس الحال يعني.
1: نعم.
4: في الوضع هم يعني. نعم. عايشين في الخيام، عايشين في وضع يعني الكل نفس الوضع.
1: نعم نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا.
1: شكرا لاتصالك، حياك الله. نكتفي بهذه الأسئلة. دكتور، بالنسبة لموضوع لا نقول الصلاة على الكرسي، وإنما موضوع القضية اللي أثار الأخ إنه يعني حتى يحلوا موضوع الكراسي، فتثبيت الكراسي على الجانبين من الصف الأول، هذا أول موضوع يعني أول سؤال. والسؤال الثاني إنه يعني الكراسي كانت يعني مزينة أو منجدة بطريقة يعني كثير مريحة للمصلين، فيعني فانتقده الناس على هذا، فهل يجوز إنه يعني عمل هذا الكراسي بهذا الشكل وبهذا يعني بهذه الراحة أن تكون مريحة جدا؟
2: بداية مسألة الكراسي وكيفية إدارتها في المسجد، كيفية تثبيتها، هي مسألة تنظيمية.
1: تنظيمية نعم.
2: ولكن النقطة اللي أنت أشرت إلها والسؤال الفقهي.
1: نعم.
2: هل إذا الواحد صلى بعيدا عن الصف وفي بعض الحالات كان الكرسي مثبت وما في كراسي أخرى، ما قدرت أقرب للإمام لأني ما بقدر إلا أصلي على كرسي، لو صلى صلاته صحيحة.
1: صحيح.
2: ومتابعته للإمام
1: صحيح.
2: صحيحة.
1: نعم.
2: يعني هذه من ناحية يعني اقتداءه بالإمام صحيح.
1: صحيح.
2: بضل قضية إنه قضية التنظيم، قضية إنه هل هذه فيها برجة أو ما فيها برجة، بلكي واحد متبرع، بلكي يعني إنسان فيه مصاري ووضعت بطريقة صحيحة وحلوة، أو واحد يتبرع فيها، فقضية إنه الناس رح تنتقدنا، صورة الانتقاد يعني لا يخلو منها.

0: مسجد. في بعض الناس بيرضى وفي بعض الناس ما بيرضى،
1: ما
0: ورضى الناس مثل ما بقولوا غاية لا غاية
1: تدرك.
0: لا تدرك.
1: نعم.
0: بضل القضية إنه بعض الناس،
1: بس من ناحية شرعية ما فيها شيء سيد، إنه المصلي يصلي على كرسي مريح ومنجد
0: ما في إشكالية فيها.
1: بهرج. نعم.
0: بضل القضية إنه لما يكون خلف الإمام وبدون تباعد أجر الجماعة بيكون ثابت أكثر، لكن لما بتباعد ترى تصح الاقتداء
1: لكن
0: ولا يكون له ولا
1: أه.
0: يكون له
1: نعم.
0: أجر الجماعة كاملة.
1: طب الشباب اللي بيجلسوا على الكرسي دكتور، هو قال إنه الشباب بيجلس على الكرسي وبعدين عند الصلاة بقوم يصلي، بتروح يعني بشيل الكرسي،
0: لا مانع،
1: ما في مشكلة،
0: لا مانع. يعني من ناحية شرعية
1: ممكن
0: أنا لست في
1: يكون
0: صلاة
1: يكون في مثلا الركب وفيه خشونة
0: أو القعدة الطويلة بتوجع رجليه،
1: نعم.
0: ما في مانع لو بده يقعد على الكرسي. وفكرة وجود كرسي متحرك وإدارتها بطريقة سلسة غير ممنوعة شرعا إن شاء الله
1: بارك
0: تعالى.
1: الله فيكم. الأخ يسأل فضيلة الدكتور عن حكم زواج المسيار، يعني بشكل سريع إذا سمحت، وأيضا أتفضل.
0: زواج المسيار كلمة قد يكون المقصود منها أكثر من معنى، وبعض الحالات بيجي بيقول لك زواج مسيار بس شرح لك إياه بيطلع زواج صحيح في محكمة شرعية حاط فيه شرط، وهذا الشرط ممكن يكون عامل أو غير عامل، يعني ممكن يلغيه. وفي بعض الناس تكون كلمة مسيار حيلة،
1: حيلة
0: على صورة غير شرعية. يعني أنا من الناس اللي جاءتني سؤال على دائرة الإفتاء العام، واحدة قالت تزوجت مسيار، قلتها كيف تزوجت مسيار؟ قالت جاب مصحف حلفني عيه أنا زوجه أنت زوجة. هذه صورة،
1: هذه صورة
0: غير شرعية،
1: غير شرعية.
0: والتالي أي واحد بيجي بيقول لك ما هو زواج مسيار، زواج مسيار حلال ولا حرام، بدي أقول له ما زواج المسيار الذي أنت تزوجته أو اللي كيف
1: تم
0: أو كيف بدك تتممه. فإذا كان زواج في محكمة موثق بكل شروطه ومثبت وفي شرط من الشروط وسميناه مسيار، ممكن يكون هذا الزواج صحيح. أما والله بعض الصور اللي بتكون زواجات عرفية غير مكتملة الأركان أو تحايلات، ترى ممكن يكون في مشكلة، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على الكلمة لوحدها هيك، وإنما تعال اعرض حالتك وراجع مفتي واسأله
1: صحيح.
0: إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. فضيلتك بالنسبة لموضوع حجز الكراسي في الصف الأمامي داخل المساجد،
0: مسألة
1: يعني أنه أنا حاجز الكرسي بدي أصلي، هذا كرسي ما بصلي عليه إلا فلان،
0: لما تكون الكراسي ملك للمسجد وقف،
1: نعم،
0: هذه ما بتيجي تقول والله إنه هذا كرسي أنا وضعته أنا هذا خاص فيه. وقضية إنه أنا أتركه في الأسبوع كله ممنوع حدا يجي، وإذا بيجي حدا بدي أعمل له مشكلة، لأنه هذا كرسي مباح للجميع، هذا موقوف للمسجد،
1: نعم.
0: فهذا ليس من صورة العباء التي توضع وأنا حجزت مكاني ورحت أقضي حاجتي وأرجع على كرسي. لو كان موجود عليه وراح يقضي حاجته ويرجع، هذا نعم حقه. أما صورة والله كرسي يظل طول الأسبوع كرسي أبو فلان وممنوع حدا يقعد عليه غير أبو فلان، هذه الصورة تكون ليست من حقه، بل يجوز لأي إنسان أنه يزيح هذا الكرسي، وخاصة إذا كان متحرك، ويجلس مكانه،
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: السؤال الأخير دكتور، هو شخص موكل بتوزيع أموال الصدقة والزكاة على بتوزيعها على الفقراء، ولكن يعطي أقاربه ويعني يقدمهم على غيرهم، هل هذا صحيح؟
0: بشكل عام،
1: نعم.
0: إعطاء يعني توزيع الصدقات والزكوات، إذا كان في تحديد لشخص معين لا يجوز إعطائها لغير المحدد له. لكن
1: يعني
0: إذا
1: قصدك
0: لم
1: الموكل هو
0: لكن إذا قال له وزعها لفقراء بلد معينة وكان له أقارب فيها، يجوز أن يقدم أقاربه، لأنه الأقرباء أولى بالمعروف، خاصة إذا كانت محددة. مثلا بيجي بيقول له والله أنا بدي أوزع 1000 دينار، كل واحد 50 50 50، وقال له بدي إياهم فقراء محتاجين وضعهم كذا وكذا.
1: يعني المقصد دكتور أنه على شرط الموكل،
0: على شرط الموكل،
1: هذا أنت بدك تعرف الموكل ماذا قال لك، هو
0: فإذا
1: تنفذ.
0: فقراء إذا أقاربك مشمولين بصفات اللي حق الموكل، لا مانع شرعا من إعطائه.
1: بارك الله
0: إن شاء
1: فيكم،
0: الله
1: أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك أشكر الزملاء محمد عبيدات أماني الكعابنة من الهندسة الإذاعية والتنسيق، كذلك الزميلة نداء الرمامنة. كان معكم الدكتور منصور العمري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. القوات المسلحة تعترض وتسقط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة، والأمن العام يدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه. هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. وأكدت الوزارة تضامن المملكة العربية السعودية مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وكان الجيش الأمريكي أعلن اليوم أنه أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران طالت 10 الأهداف، فيما أكدت باكستان أن المفاوضات جارية بين واشنطن وطهران رغم تصاعد المواجهة في أنحاء الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
1: في عملية استمرت 2 ساعة، قال الجيش الأمريكي إنه شن هجمات على 10 الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، جاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في

0: الأسابيع الأخيرة. من جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. في المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان، وأفادت لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر. دبلوماسيا، أكدت باكستان أن المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الجانبين وتشجيعهما على ضبط النفس والالتزام بالحوار من أجل تطبيق مذكرة التفاهم.
1: أكد مجلس الوزراء المصري أن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة هي التي تسببت في اندلاع حريق في سفينتين في ميناء دمياط أمس دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وأضاف أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء والجهات الداعمة. وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 منازل فلسطينية في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة إلى ثكنات عسكرية، كما شرعت قوات الاحتلال بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في القطاع، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 6 فلسطينيين إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي القاهرة يجري قادة حركة حماس محادثات مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، وتنص هذه الخطة على زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية وتولي إدارة فلسطينية مدنية شؤون القطاع ونزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة دولية للمساعدة في حفظ الأمن. وقال مسؤول في حماس اليوم أن الحركة جاءت برد إيجابي وجيد، لكنه لم يوضح ما إذا كانت وافقت على إلقاء سلاحها بالكامل، وهي نقطة خلاف رئيسية في المحادثات خلال الأشهر الأربعة الماضية. قتل أكثر من 25 شخصا بينهم 9 من الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش في إقليم هانغو شمال باكستان بحسب ما أفادت الشرطة الباكستانية. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل ما لا يقل عن 13 شخص في قصف روسي على أوكرانيا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض بلاده لضربة روسية كبيرة. إلى

0: تفاصيل في التقرير الذي أعدته رزان شنيكات ويقرأه عارف الدبوبي.
1: بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني زيلينسكي من احتمال تعرض بلاده لضربة روسية كبرى، قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في أوكرانيا جراء الضربات الروسية التي امتدت إلى مدينة ليفيف غرب البلاد، مما دفع بولندا المجاورة لإرسال طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت منشآت عسكرية في أوكرانيا في مناطق تمتد من العاصمة كييف إلى ليفيف ودنيبرو بتروفيسك، بالإضافة إلى 3 سفن شحن. وفي المقابل تعرض مستودعا تابعا لشركة روسية لهجمات جديدة بطائرات مسيرة أوكرانية، كما أعلنت الدفاع الروسي إسقاط 258 طائرة مسيرة بما يشمل مناطق تحتلها موسكو. وقال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني إن الجيش الأوكراني هاجم 4 ناقلات روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. هذا وندد الاتحاد الأوروبي بالضربات الكثيفة التي شنتها روسيا على أوكرانيا وانتهاك المجال الجوي البولندي. إلى ذلك دعا الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا إلى إرسال صواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية، مضيفا أن بلاده تواجه نقصا حرجا في صواريخ الدفاع الجوي من شركائها. وكان زيلينسكي بحث مع نظيره الأمريكي إمكان إنتاج أوكرانيا لصواريخ باتريوت الاعتراضية، وذلك بعدما أبدى دونالد ترامب استعدادا للسماح لكييف بتصنيع هذه الصواريخ على أراضيها.
0: ومن أخبارنا المحلية، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات اليوم، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، ولم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت في حسن سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. قررت لجنة عمليات السوق المفتوح في البنك المركزي الأردني اليوم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، انسجاما مع هدف البنك الرئيسي في المحافظة على الاستقرار النقدي وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار وموائمة أسعار الفائدة محليا مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وأكدت اللجنة استمرار البنك المركزي بمتابعته الدقيقة لجميع المستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني. تستمر فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته 40 متألقة في قلب المدينة الأثرية وسط إقبال جماهيري واسع ونشاط استثنائي يشهده المجتمع المحلي والزوار. وتتوزع في أروقة المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية إلى جانب المنتجات المحلية المتنوعة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا إسلام العياصرة.
2: برؤية متجددة تستند إلى إرثه الثقافي والفني العريق، يواصل مهرجان جرش فعالياته، حيث سيكون عشاق الفن والطرب والثقافة مع عدد من الفعاليات اليوم الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة 7 مساء وعلى النحو التالي. في المسرح الجنوبي تحيي النجمة العربية إليسا حفلا مميزا ضمن فعاليات المهرجان، مقدمة مجموعة من أشهر أغنياتها التي حققت نجاحا واسعا، في حين يشهد المسرح الشمالي أمسية طربية تقدمها الفنانة التونسية درصاف الحمداني والفرقة الوطنية للفنون الشعبية أحد أبرز الأصوات العربية المعاصرة، في حين يشهد مسرح الهيبودروم عروضا ثقافية وتراثية لفرقة طريق الحرير الصيني وعرض ثقافي دولي لأوركسترا السلام العراقي، إضافة إلى عرض فلكلوري للفرقة الوطنية للرقص الشعبي من اليمن الشقيق. كما يشهد مسرح الهيبودروم حفلا غنائيا أردنيا وليلة جرشية مميزة بمشاركة نجوم الغناء سليم العياصرة ولؤي بدر وعماد سلطان وعادل الحاج. فيما يشهد مسرح أرتيموس عرضا تراثيا وثقافيا أردني لجمعية قيروان جرش للثقافة والفنون وجمعية منتدى مادبة لإحياء التراث، إضافة إلى عرض كورالي أردني لكورال كان التابع لجمعية كان الثقافية. أما على مسرح الصوت والضوء سيقدم العديد من العروض الكوميدية الأردنية، يتخللها عرض مسرحية الكوميديا الاجتماعية عشان المال رحنا شمال، وعرض لمسرحية سر بسر. في حين تواصل الساحة البيضاوية إقامة احتفالاتها الموسيقية والكرنفالات العائلية والنشاطات الترفيهية للأطفال، إضافة إلى عرض المنتجات في سوق جراسة. هذا ويواصل جناح السفارات عرض منتجات تبادل الثقافي لعدد من الدول المستضافة في المهرجان. للإذاعة الأردنية تقرير إسلام العياصر.
0: انطلق اليوم في موقع تلفريك عجلون في محافظة عجلون مهرجان صيف عجلون الثالث للأسر المنتجة. منسق المهرجان منذر أزغول تحدث لمندوبنا عامر خطاطبة حول فعاليات المهرجان وقال:
3: طبعا المهرجان انطلق اليوم الخميس، سيستمر 3 أيام الخميس والجمعة والسبت، ويعني المهرجان كعادة جميع مهرجاناتنا سيعرض فيه مختلف أنواع المنتجات العجلونية والحرف اليدوية العجلونية، ما يزيد عن 50 منتج عجلوني من المنتجات العجلونية المعروفة محافظة عجلون، وكلها يعني صنعت بأيادي عجلونية ضمن مبادرة احنا أطلقناها يعني قبل عدة سنوات اسمها مبادرة بأيادي عجلونية. كل أمنيات التوفيق للأسر العجلونية المنتجة وللمهرجان، وإن شاء الله سيصاحب المهرجان فعاليات فنية وفلكلورية خلال 3 أيام من أيام المهرجان.
0: ترأس مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج الاجتماع التحضيري للبرنامج الوطني الصيفي بصمة 2026 وبرنامج النادي الصيفي. حول التفاصيل حدثنا رئيس قسم النشاطات التربوية راتب الحمران لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
4: يحتوي النادي الصيفي طلبة من الصف الرابع إلى الصف الثامن، حيث يركز على المهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات مع المهارات الكشفية والفنية والرياضية. أما البرنامج الوطني بصمة فهو يستهدف طلاب الصف الثامن والتاسع، ويركز على المهارات القيادية أيضا والفنية والكشفية وبرنامج القيادة للمدارس، حيث تعتبر البرامج هاي فرصة للطلبة لممارسة الأنشطة بكافة أنواعها والتركيز على المهارات الأساسية للطلبة باللغة العربية والمهارات الرياضيات والإنجليزي. يبدأ البرنامج من 1-8 ولغاية 13-8 من الساعة 8 ولغاية الساعة 1 ظهرا.
0: رعى مدير شرطة محافظة مادبة العميد سلطان النهار الندوة الحوارية التي نظمها المجلس المحلي في مركز أمن مادبة الغربي حول آفة المخدرات وطرق الوقاية منها. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
5: رعى مدير شرطة محافظة مادبة العميد سلطان النهار ندوة حوارية بعنوان آفة المخدرات والتي نظمها المجلس المحلي الغربي في مديرية شرطة محافظة مادبة. وأكد العميد سلطان النهار خلال كلمته أن آفة المخدرات تعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة أفراده، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام تولي الجانب الوقائي والتوعوي أهمية كبيرة إلى جانب الجهود الأمنية في مكافحة آفة المخدرات، وشدد على أهمية تكاتف جميع المؤسسات الوطنية والأسرة والمجتمع المحلي للحد من انتشار المخدرات. حضر الندوة التي أقيمت في مركز شباب جرينة مدير صحة مادبة الدكتورة أمان الفرح ومدير شباب مادبة نايف أبو رمان ومدير أوقاف مادبة الدكتور محمد الهدبان وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي. من مادبة فلاح القيسي.
0: ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات جديدة على خطوط ناقلة تسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموجر جنوب العاصمة وفي الكرك لتزويد برك زراعية ومزارع أغنام. وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون. وإلى الحالة الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، ويكون الطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت لفترتنا الإخبارية

0: المتنبئ الجوي في دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج وقالت:
1: بالنسبة للحالة الجوية، تشير آخر مخرجات النماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية إلى أن تشهد المملكة كتلة هوائية حارة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارا من هذا اليوم الخميس، ويستمر هذا الارتفاع خلال الأيام التالية. نتوقع أن تبلغ الكتلة الهوائية الحارة ذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم، مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، حيث تبلغ درجات الحرارة لهذا اليوم الخميس العظمى في عمان 36 تنخفض ل 24، يوم الجمعة إن شاء الله 37 تنخفض ل 26، السبت 39 تنخفض ل 26، يوم الأحد 37 تنخفض ل 26 درجة مئوية. ونؤكد في إدارة الأرصاد الجوية أننا سنواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإخبار التحديثات والتوقعات أول بأول. ندعو المواطنين للأخذ ببعض النصائح: أولا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وأخيرا متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم السبت.
0: هذا وحذرت مديرية الأمن العام من الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم، وتبلغ ذروتها يوم السبت وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري والحرائق، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ وتقديم المساعدة على مدار الساعة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. القوات المسلحة تعترض وتسقط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة، والأمن العام يدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في

0: هذه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2000000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل حسن حماد. مستمعين الكرام، كلنا نشاهد وننظر إلى تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية التي أصبحت مآلاتها وتأثيراتها على المنطقة بأسرها لا بل العالم، الذي أصبح يشكو من هذه الحرب، وهناك تدخلات ووسطات أيضا من دول حتى يكون هناك خفض للتصعيد. ونقرأ في المشهد هذا التصعيد الذي هل هو من أجل خفض التصعيد أم هذا التصعيد من أجل تصعيد آخر؟ المفاوضات ما بين الطاولة وما بين الميدان تراوح مكانها ما بين الطرفين، وفي خلف هذه الكواليس هناك طبعا تحالفات، سواء كانت من الجهة الإيرانية، ونتحدث عن الصين وأيضا روسيا، وإن كانت هناك دخول أطراف لأطراف أخرى على المشهد، وأيضا من الناحية الأمريكية، وحتى إن كانت إسرائيل بدأت تلعب في الكواليس في كواليس هذه الحرب، أيضا دخول أوكرانيا في موضوع هذه الحرب مع إيران، والتطورات التي تأتي في الردود الإيرانية في المنطقة بذرائع أنها تستهدف قواعد أمريكية. هذا التوسع وهذا المشهد نقرأه مع ضيفي هنا في الاستوديو. معي وأرحب أيضا بالفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب، المحلل العسكري أيضا والسياسي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك والله، يا حياك الله.
0: ومعي مستمعين الكرام أيضا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية وأيضا مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، وأيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال. أهلا وسهلا بك الدكتور حسن دعجة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم، ومساء الخير لك وضيفك الكريم والمستمعين الكرام.
0: أرحب بكم ضيفي. ونبدأ، أريد أن أبدأ معك دكتور غازي.
1: وشكرا على هذه التقدمة اللطيفة،
0: حياك الله. ونبدأ نحن بالمشهد الأخير، هذه التطورات، ونحن كنا على أعتاب مرحلة هدنة أو تخفيض للتصعيد جديد، ولكن ما إن جفت أو تلاشت هذه الكلمات عن مسامع المستمعين، أو حتى قبل أن تتلاشى وهذه الكلمات تطلق، أنه سيكون هناك دور للمفاوضات حتى عادت الضربات الأمريكية وأيضا الردود الإيرانية في المنطقة كما هي. ما الذي يحدث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عسكريا خصوصا،
1: وأنا رايح أتحدث من ناحية عسكرية، لأنه ما في هسه إلا الأعمال العسكرية.
0: نعم.
1: وهذه الأعمال العسكرية هي طبعا تهدف إلى أهداف، إلى تحقيق أهداف سياسية، لأنه كما نعلم بأن العسكرية هي ذراع السياسة.
0: نعم.
1: وهي الذراع القوي للسياسة. هناك أهداف سياسية وضعت وكانت بسقف عالي. على سبيل المثال، يعني بدنا نذكر وبعدين نستمع للتحليل السياسي حول هذا الموضوع. نعم. أهداف عالية جدا وضعها الأمريكان، أو وضعها ترامب شخصيا،
0: تنسجم مع النفوذ الأمريكي في العالم.
1: بالضبط، مع النفوذ الأمريكي، وتنسجم مع متطلبات إسرائيل، وإسرائيل اللاعب القوي واللاعب الخبيث.

0: مصانع اليورانيوم والقنبلة النووية والمحطات النووية كاملة. وكلنا يعرف بأنه تم تدمير معظم هذه المحطات والظاهر منها، ويعني كانت ذات تأثير كبير على البرنامج النووي، حتى أن الولايات المتحدة مثلا أعلنت بأنه لو صبرنا أسبوعين على إيران لكان لديها القنبلة النووية.
1: هل هذا الكلام حقيقي يعني دكتور حسن؟ هل هذا الكلام فعلي أم هو مجرد الاستهلاك الإعلامي يراد به الدفع نحو مواجهة أو تبرير الذهاب إلى حرب مع إيران؟
0: هو بنقدر نقول عنه النوعين. أولا هي لتبرير الحرب مع إيران، وفي منه شيء حقيقي، لأنه إيران نعلم بأنه عمليات تخصيب اليورانيوم والكعك الصفرة ومن ثم وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وبقي شيء بسيط، وهذا أعلنه الإيرانيين أنفسهم في بعض المرات، ليس بصورة رسمية وإنما بصورة خلينا نقول شبه رسمية من بعض المصادر الإيرانية، سواء من الإعلام أو من الحرس الثوري أو من فيما كانوا يصرحون وبعض القادة، حتى أن في لحظة معينة وقبل الضربات لها كان المطلب الإيراني كمان كانت لها أهداف سياسية، وكان واحدة من الطلبات أنه تعترف الولايات المتحدة بأن إيران دولة نووية. هذا يفسر بأنهم كانوا قد وصلوا إلى درجة عالية حتى مجرد الطرح هذا قبل الحرب. إذا بتتذكروا كلنا يذكر الشروط الإيرانية التي أعلنتها إيران، كانت كأنها انتصرت في الحرب وطلبت واحدة من الشروط، كان خمسة شروط رئيسة، واحد من الشروط الخمسة هي أن تعترف الولايات المتحدة أو يعترف العالم الغربي بأن إيران دولة نووية.
1: طيب سنأتي إلى الصمود الإيراني حتى الآن ورد الفعل الإيراني، ولكن نريد أن نذهب إلى الدكتور حسن، وخصوصا أنك مستشار في معهد الحزام والطريق، لابد أن نقرأ في خلفية المشهد تداعيات هذه الحرب. عندما نتحدث عن الحزام والطريق والذي أصلا له معهد، نتحدث عن يعني قوة اقتصادية ضخمة تريد أن تغزو ليس فقط المنطقة بل العالم ككل، وهذا يهدد عرش الولايات المتحدة عالميا، وخصوصا أن الاقتصاد هو العمود الفقري سواء كان للتقدم العسكري أو حتى للقوة السياسية، وهذا نقرأه طبعا في التاريخ، حتى عندما نشاهد أن القوى الاقتصادية هي التي يكون لها تأثير والأكثر إنفاق عسكريا، تالي نحن أمام مشهد اقتصادي هو يدفع باتجاه الحروب، سواء كانت هذا المشهد هو مشهد ضاغط باتجاه أو باتجاه العكسي من الطرفين، وهذا أيضا عبارة عن مصالح ونفوذ. هل هذه فعليا الحرب هي المراد فيها يعني من إيران؟ هو من هو خلف إيران حتى تتم السيطرة على هذه المنطقة، وخصوصا إذا قرأناها من ناحية السياسية الجيوسياسية والجيواقتصادية كل هذه المتغيرات؟
2: نعم، مجددا مساء الخير لكم وضيفك الكريم والمستمعين الكرام. يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تقاطعت مع الاستراتيجية الإسرائيلية. الاستراتيجية الأمريكية بعد أن نجحت بالانقلاب الداخلي في فنزويلا واستلام زمام الأمور والاستيلاء على مقدرات فنزويلا والتحكم بنفط فنزويلا،
1: هل كان المتوقع أن تكون إيران كفنزويلا مثلا؟
2: نعم سنأتي على هذا. فنزويلا طبعا تقريبا الكثير من الصادرات تذهب إلى الصين، ومن ثم المؤشر والمعيار هنا الصين ثم فنزويلا. ثم عندما انتقلت إلى موضوع إيران كانت تعتقد أنها ستكون رحلة قصيرة كما كانت في فنزويلا، وأنه سيتغير النظام أو على الأقل يخضع هذا النظام لشروط الولايات المتحدة، ومن ثم تتحكم بالنفط الإيراني الذي يذهب 80% منه إلى الصين، وواردات النفط الصينية 50% من منطقة الخليج العربي بشكل عام.

0: ومن ثم تخنق الاقتصاد الصيني، ولأنه كما ذكرت القوة الاقتصادية هي المحرك الأساسي للقوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الثقافية والحضارية في العالم. هذا نقل هذا المشهد أو الاستراتيجية الأمريكية. الاستراتيجية الإسرائيلية تنظر أن لها مشروع في منطقة الوطن العربي
1: وتستغل المصالح العالمية وخصوصا الأمريكية.
0: نعم طبعا، لأنه هي دون دعم الولايات المتحدة والغرب لن تقوى أو تقوم على أي حرب حتى في غزة. ورأينا ذلك أنه دون الدعم الأمريكي اللوجستي والعملياتي والجنود وغيره والدعم اللوجستي البريطاني والدول الأخرى لم تستطع أن تحسم الأمور في غزة، وحتى الآن كما هي كما نشاهدها في غزة ما زالت يعني هناك المقاومة موجودة. هذا من ناحية، إذا تقاطعت الاستراتيجية الأمريكية مع الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تعزز مشروعها من خلال الاتفاقات الإبراهيمية ومن خلال خلق شرق أوسط جديد يكون هي جزء من النظام الإقليمي الموجود في المنطقة، تغير قواعد المنطقة، تنتقل من قضية جامعة الدول العربية إلى مؤسسة أوسع تشمل الكيان الإسرائيلي من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. ومن ثم العائق أمامها المشروع الإيراني. المشروع الإيراني امتد في 4 دول عربية ولا زالت يعني تسعى جاهدة لفرض وتغيير قواعد اللعبة في الإقليم من خلال فرض نظام أمني إقليمي في هذه المنطقة تكون هي شريك أساسي فيه. وضرباتها المتكررة للدول العربية دون استهداف الكيان الإسرائيلي أو البوارج الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية هو هدفه الأساسي، إخضاع هذه المنطقة أو إقناع هذه المنطقة أو لنقل الفرض على هذه المنطقة أن تدخل في مفاوضات لوضع نظام أمني إقليمي تكون إيران الشريك الأساسي فيه. هذا من ناحية، إذن تلاقت الاستراتيجية الإسرائيلية مع الاستراتيجية الأمريكية. طبعا الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على التهويل بأنها قادرة مع الولايات المتحدة على إنجاز المهمة خلال فترة قصيرة في إيران، لكن إيران باعتقادي من خلال تجاربها وتجارب العالمية للولايات المتحدة في الاحتلالات مثل فيتنام وأفغانستان وسوريا ولبنان في الثمانينات والصومال أيضا، كل ذلك دلل أعطى إيران بعد استراتيجي لكيفية التعامل مع الولايات المتحدة. فجلبت الولايات المتحدة للمنطقة وقامت هذه الولايات المتحدة مع إسرائيل في الحرب، ونلاحظ الآن تم تحييد إسرائيل وكأن المسألة أصبحت بين الولايات المتحدة وإيران. لكن بالمقابل الولايات المتحدة تستفيد أنها تريد أن تضعف إيران من جهة والدول العربية من جهة أخرى، وهذا الإضعاف هو يكون لصالح الكيان الإسرائيلي. وإذا ما نظرنا وفي مقدمتك ذكرت قضية استهداف سفينة إيرانية تحمل السلاح من روسيا، هذا أيضا وراء إيران وتوعدت بضرب أوكرانيا في هذا الجانب، وكان هناك اتصال بين وزير خارجية أوكرانيا مع وزير خارجية إيران لتهدئة الوضع. هذا واحدة
1: في موضوع ثم احتمالية توسع الحرب على
0: نعم، ما هذا له أيضا علاقة بقضية الاستهداف ناقلات النفط في مصر.
1: نريد هذا التوسع وبمثل هذا الشكل حتى يعني ماذا نقرأ في هذا المشهد، ولكن أريد أن أتحول إلى الدكتور غازي الطيب وخصوصا الدكتور يعني هناك محللون يعني يتحدثون عن أن الهدنة الأولى التي تمت كان الهدف منها من ضمن أهدافها هو إخراج أو تحييد إسرائيل من هذا الصراع. لماذا وما الأهداف؟ ونحن نشاهد الآن أن الإسرائيليين يقفون موقف المتفرج ولكن بترتيب وتنسيق عالي جدا مع الولايات المتحدة. يعني الخروج من هذا المشهد إلى ماذا يهدف وما هي الدوافع؟
2: بالتأكيد إن اللعبة الإسرائيلية ودور إسرائيل دور حساس ودور قوي جدا في المنطقة وتحييد إسرائيل.
1: لماذا تم في البداية يعني لماذا تم هذا التحييد إسرائيل وخصوصا في الموضوع العسكري؟
2: يعني احنا بنشوف مثلا الضربات الإسرائيلية كانت موجعة، وإسرائيل قدرت على التدخل في الشأن الإيراني الداخلي بواسطة عملاء،
1: أيضا الضربات الإيرانية للإسرائيليين كانت موجعة،
2: وبالضبط أنه في هناك الضربات الإسرائيلية كانت موجعة جدا لإيران، وإيران لا تريد مثل هذه الضربات. يعني حتى الأمريكان مع أنه بيهدد بين اللحظة

0: أو الثاني بأنه سيضرب إيران ضربة قوية، ولكن إحنا كنا نشوف جسر، نشوف أهداف بنى تحتية بعيدة عن المفاصل العسكرية المهمة. صحيح دمروا عدد من القيادات، ولكن هذه القيادات أعيد بناءها وأعيد إنشائها، دمروا عدد من مواقع السيطرة وعدد من مواقع المسيرات وعدد من مواقع الصناعات، ولكن كلها تعوضت. وإذن الولايات المتحدة لم تضرب إيران الضربة التي ضربتها للعراق لما في زمن صدام.
1: لماذا طيب؟
0: لأنها تريد، يعني المشروع الإيراني تم إبقاؤه قوي في المنطقة ونعلم طبعا لأهداف حماية إسرائيل أولا، يعني إسرائيل حماية إسرائيل، يعني أقول الآن يعني خليني أعطي النقطة الجوهرية اللي بدي أقولها. إنه إيران في أيام صدام حسين ساعدت إسرائيل،
1: صحيح
0: إيران وإسرائيل ساعدت إيران، ساعدت إسرائيل بالمعلومات والمعلومات الاستخبارية، وكان في بينهم علاقات، ومن ثم ساعدتهم في نقل الأسلحة للإيرانيين
1: حتى في الحرب العراقية
0: بالضبط الإيرانية. في الحرب العراقية الإيرانية الآن كلنا يعرف دور العراق وأهمية العراق ومكانة العراق،
1: وكان يسمى البوابة الشرقية للعالم
0: بالضبط العالمين. أصبح العراق قويا في 70 فرقة في كانت موجودة في العراق، وقيل بأنه القوة الثالثة تم القضاء عليه. إذن هذه القوة لن تقوم مقامها طالما إسرائيل موجودة، وإسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي ودمرته تدمير، وأنا شخصيا شفت موقع المواقع لا يمكن تصدق. الآن إسرائيل الإيرانيين لماذا جرى تحييد إسرائيل؟ الصواريخ الإيرانية تضرب الخليج بحجة القواعد،
1: وكان هناك اتفاق الذي يقرأ المشهد كأن هناك اتفاقا إيرانيا أمريكيا لتحييد
0: بالضبط. هذا اللي بدي أقوله، كأنه ليش ما الصواريخ الإيرانية بطلت تنطلق على إسرائيل؟ ما هو أصلا أنتوا اللي شجعتوا حماس، وأنتوا اللي شجعتوا وقلتوا بدنا إحنا لا نقبل بأن تقوم إسرائيل بضرب الفلسطينيين في البداية. الآن تركتوهم وتركتوا الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية. هون ناحية مهمة جدا وهي استراتيجية أيضا. ترامب حكى لنتنياهو في إحدى اللقاءات قبل هذه قبل اللقاء الأخير،
1: نعم،
0: قال له أنت بلشان بغزة، اترك غزة، غزة استوت انتهت، ابلش في الضفة الغربية، شجعوا على أن ما يقوم به الآن. ولذلك أرسلت إسرائيل حوالي 8 ألوية حيدتها وأرسلتها الآن إلى الضفة الغربية لتعمل وكما عملت في غزة. إذن وبالتالي للضغط على الفلسطينيين بواسطة الضغوط الاقتصادية كما قلت، ظروف المعيشة ثم المدارس ثم السكان ثم دفع الضرائب ثم دفع الأموال، غلاء الأسعار، عدم التضييق على أبنيتهم، تدمير أبنيتهم وكذا، لجعلهم يتهجروا أو يهاجروا من الضفة الغربية. لماذا نرى الصواريخ الإيرانية الآن لا تنطلق عليهم وتنطلق على الكويت وتدمر البنى التحتية في الكويت وتدمر البنى التحتية في السعودية وفي حتى عمان هددت، والآن انطلقوا علينا على الأردن. شو بتكون في الأردن؟ يعني بحجة إنه نضرب القواعد الأمريكية. طيب ما هي القواعد، هي أكبر قواعد أمريكا هي في إسرائيل.
1: إسرائيل كلها قاعدة أمريكية، ولكن هناك تصريحا مؤخرا إسرائيلي بأن الطائرات التي ضربت إيران مؤخرا هي انطلقت من إسرائيل وليس من
0: إسرائيل كل بالضبط. ولذلك كأنه هناك في اللعبة خبيثة هي إضعاف العرب والتقليل من شأنهم استراتيجية.
1: نقف عند هذه النقطة دكتور
0: مشان الاستثمار، بس لأقول كلمة الاستثمار البترول العرب وقوة العرب الإقتصادية.

0: الاقتصادية وحتى المان باور في الدول العربية لاستثمارها في مصالح.
1: طيب دكتور حسن، يعني الذي يرى المشهد وهذه كما يقول البعض الأخذ والعطاء في هذا المشهد ما بين الطرفين ومع تحييد إسرائيل وكأنهم تركوا الإسرائيليين يتفرغون لما هو جنوب لبنان وأيضا في الضفة الغربية وفي غزة، وإسرائيل مطلقة اليد في ذلك، إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك تفاهمات معينة، حتى أننا نعلم أن هناك تفاهمات ليست معلنة، هل ممكن أن يكون هناك تفاهمات في مثل هذه الصراعات، وخصوصا يعني نتحدث عن علاقات دولية، نتحدث عن مصالح، عدو اليوم ممكن أن بين ساعة وضحاها أن يصبح صديقا للأمس؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه المنطقة تمر بمخاض صعب جدا تتعقد فيها المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية، أيضا المتطلبات الوطنية لكل دولة على حدة، وهذا نابع من قضية الفراغ السياسي العربي في المنطقة وتواجد المشاريع الإسرائيلي والإيراني والتركي في ذات الوقت، وانقسام حاد في مواقف الدول العربية ورؤاها حول القضايا الجوهرية العربية مثل قضية فلسطين، قضية الأمن القومي، قضية التحالفات التي تتم، هناك دول تتحالف مع دولة وهناك دول تتحالف مع دولة أخرى بطريقة مختلفة، كل هذا يدل على أن هناك فراغ سياسي، استغل هذا الفراغ السياسي من قبل المشاريع داخل الإقليم وأيضا الولايات المتحدة. إذا نظرنا للولايات المتحدة، هل الولايات المتحدة فعلا تريد أن تحسم المعركة أو الحرب مع إيران في الوقت الحالي أم لا؟ صحيح أنه قد تخضع بعض قواعد اللعبة لقضية الانتخابات والتجديد النصفي في الولايات المتحدة.
1: طب ألا تقتضي المصلحة سواء الإسرائيلية أو حتى الأمريكية أن تمتد هذه المعركة لتحقيق أهداف في المنطقة مثلا، وخصوصا للمشروع الإسرائيلي في المنطقة؟
2: نعم، هذا ما كنت سأتي عليه في قضية أنه هل الولايات المتحدة عندما تبطئ هذه الحركة العمليات العسكرية وتدخل في هدنة ثم تقطع الهدنة ثم ضربات عسكرية متبادلة ثم قضية استهداف الدول العربية بعيدا عن استهداف القاعدة الأكبر في المنطقة اللي هو الكيان الإسرائيلي، وزي ما ذكرت ذكر الباشا أنه وزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه تنطلق من مطاراتنا
1: الطائرات الأمريكية
2: وتقصف إيران، ومع ذلك إيران يعني لم تتطرق إلى قضية ضرب إسرائيل. إذن هناك لدى إيران خطوط حمراء لا تتعداها بخصوص إسرائيل وحتى بخصوص القطع البحرية والقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأنا باعتقادي أنه هي عندما ضربت بعض القواعد وأصيبها وقتل كم من جندي أمريكي، لو كانت إيران تعلم أنه سيكون هناك قتلى أمريكان لما قامت بهذه العملية، هذا واضح. إذن هل تغيرت الاستراتيجية الأمريكية من حسم المعركة مع إيران وتحقيق أهدافها وفتح مضيق هرمز، أم أن الاستراتيجية الأمريكية انتقلت الآن من مرحلة حسم الأهداف ووقف الحرب إلى تمديد وتطوير، تذهب هذه الحرب بطور أكبر حتى تجر أكبر عدد من الدول العربية يعني تخضعه أو لتقنعه بتحالف
1: تدفع
2: باتجاه الحرب مع إيران، وهذا له علاقة أنه هل المسيرات اللي ضربت دمياط أو الميناء أو السفن في دمياط هل هي طائرات إسرائيلية ولا طائرات أمريكية ولا طائرات إيرانية، لأنه لا يمكن أن يتم الجزم والحسم في هذا. مصر لها ثقل عسكري وكل التقارير الإسرائيلية تقول أن التهديد القادم يأتي من مصر، إذن لماذا يراد أن يزج بمصر في هذه المرحلة؟ هل لتشجيع الدول العربية لعقد تحالف عربي لضرب إيران بقيادة الولايات المتحدة؟ هل أمريكا تريد أن تورط الدول العربية بحرب مع إيران ثم تنسحب وتحيد نفسها كما حيدت إسرائيل؟ كل هذا يدلل على هذا الأمر، إضافة إلى ما أخذنا البعد الآخر، الحوثي الذي أغلق الباب المندب على السفن التي تذهب إلى السعودية، والسعودية الآن تقول ربما تقوم بعمل تحالف دولي لفتح مضيق باب المندب. إذن هذه المنطقة مع نأخذ البعد الأوكراني وقضية استهداف سفينة إيرانية، هل هذه المنطقة يعني مرشحة أن تذهب إلى توسع نطاق المعارك في هذا.
1: سنأتي إلى هذا التوسع وهذا التشابك في موضوع الحرب، ما تصل إليه وإلى أين ستصل هذه التطورات. ولكن نريد أن نتوقف عند نقطة دكتور غازي، يعني نحن ننظر إلى استمرار هذه الحرب حتى الآن، وحتى بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أصبح لها سنوات،
0: صح.
1: فبالتالي نحن أمام حرب أمريكية إيرانية مشابهة لما هو، بفارق المكان الأمريكي، صح. الذي هو تبعد كدولة، صح. عنها، ولكن أمريكا هي إمبراطورية ما وراء البحار،
0: بالضبط.
1: وهذا يعني هل التصور هي حرب استنزاف؟ هل استطاعت القوى العظمى الأخرى أن تجر أمريكا مثلا، والتي كانت الأداة في دفع أمريكا إلى هذه الحرب هي إسرائيل، وخصوصا بنيامين نتنياهو،
0: صح.
1: هل ممكن أن يكون هناك حرب استنزاف عن طريق تمويل إيران في هذه الحرب من دول محددة، حتى يكون هناك تشابه في موضوع الحرب الباردة، نعم. عندما تم استنزاف الاتحاد السوفيتي، صح. في أفغانستان،
0: صح.
1: وإيران تكون هي المستنقع الذي يعني تقع فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك؟ وهل هناك اختلاف في الصورة ما بين الاتحاد السوفيتي مثلا والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أكيد،
1: وخصوصا الناحية العسكرية، نعم. عندما نأخذ بالاعتبار القدرات العسكرية،
0: التحالفات موجودة، والمواقع الجغرافية المهمة، نعم. لعدد كبير من الدول موجودة، والمواقع اليوم تصريح طلع من نتنياهو بيقول لم يكن أحد قد حسب أن هرمز سيكون ورقة إيران القوية، وأن إيران ستستخدم عسكريا وسياسيا
1: واقتصاديا
0: على العالم كله، لم يحسب هذا الحساب. طبعا في حسابات حتى في الحروب والتحالفات تتغير من لحظة إلى أخرى وفق مصالح دول العالم، ويعني اليوم أنا معك بكرة أنا مش معك، وهكذا. يا سيدي، هل الاستنزاف وارد أن تستنزف الولايات المتحدة؟ نعم، الولايات المتحدة أعلنت بأنها تخسر كثيرا في من ناحية اقتصادية. أول شيء للصواريخ التي تطلقها ليست إلا ذات يعني رسم عالي، تكلفة عالية،
1: ثمن باهظ.
0: نعم، بعدين دائما في الأمريكان، يعني حتى في إزنشال مانجمنت في الولايات المتحدة بدرسوا أنه إذا الفرق بين البنفت، يعني الفائدة والتكلفة، إذا التكلفة أعلى من الفائدة، إذن هذه الفائدة ما في، ليس لنا ضرورة فيها. الآن هذه الحسابات كلها حسابات اقتصادية وحسابات سياسية وتحالفات
1: وعسكرية
0: والدول تلزمها بخسائر مادية كبيرة، ولكن الولايات المتحدة قادرة على التحمل، في حين أن إيران أضعف من ذلك. أيوة، قادرة على التحمل لمدى بعيد جدا، لأن الولايات المتحدة دولة غنية ودولة لديها القدرة، وكذلك تحالفاتها ناجحة في كثير.
1: يعني هل سيكون مفتوح الإطار الزمني في هذا المجال، أم أن ممكن القدرة، عندما نرى مثلا أن هناك ارتفاع أسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك شكوى داخلية،
0: هي
1: هناك تغير حتى في الموقف، صح. الأمريكي ضاغط على
0: صحيح، في ضغط داخلي، نعم، في ضغط داخلي على الولايات المتحدة. أنت الآن كل اللي بيزوروا الولايات المتحدة بيعرفوا أنه سعر البترول اختلف عما كان عليه، يعني البنزين، السيارات، كل واحد عنده سيارة، كل أمريكي عنده سيارته، بدأ يتأثر، ومن ثم ارتفعت قيمة الضرائب، وهذا يؤثر على الحزب الجمهوري والانتخابات قريبة، ولذلك قاعد يحاول ترامب، انت بتشوفه انه ينهي في فترة قليلة، ولكن إيران أيضا تجد الدعم.
1: هل هذا بداعي يعني بمعنى هل هذا له علاقة بالترسانة العسكرية أو بمخزون الذخائر الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: 100% صحيح.
1: إذا كان هذا المخزون لا يستطيع

0: أن يحقق استمرارية في المعركة أو في، ولذلك هناك معارك متقطعة.
1: نعم. هو قادر.
0: كيف إن دخلت أطراف أخرى؟
1: هو قادر على أن يستمر، وقادر يعني الماكينة الأمريكية، الصناعات الأمريكية قادرة على عملية التعويض، فلذلك كل ما يخسروه قادرين على في فترة زمنية محددة. ولذلك أنت لما بتشوف الوقفات هذه قاعدة تنطيهم فترة من الراحة وهم يقبلوا فيها.
0: جميل. أريد أن أذهب للدكتور. الدكتور حسن، يعني هذا المشهد مشهد متقطع، كأنها استراحة، طبعا هي استراحة محارب، ومن ثم العودة لموضوع كما يقال الكر والفر، الضربات العسكرية ما بين الطرفين. عندما نرى في المشهد، هل ممكن، يعني هل هناك بمعنى إرادة للوصول إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع، أم أن سياسيا أيضا التلاعب بمثل هذا الشكل لتحقيق أهداف أو تحضير المنطقة أو العالم لأهداف أخرى يريدها الطرفين؟
2: نعم، الولايات المتحدة يعني حسب تقارير راند كاربوريشن، مؤسسة فكرية تابعة للبنتاغون، وزارة الدفاع،
0: نعم،
2: في عام 2024 في شهر نيسان أصدرت تقرير بعنوان الديناميكيات الوطنية المتغيرة للولايات المتحدة، وأشارت فيها إلى انحدار النفوذ الأمريكي في العالم، وبالتالي كان عليهم عكس هذا الانحدار، بمعنى استعادة قضية، بدل الانحدار أن يكون في ارتفاع في قضية النفوذ الأمريكي في العالم.
0: وهذا لا يحققه إلا وجود صراع،
2: وهذا واحدة من القضايا. وآخر استراتيجية 2020 قالت فرض السلام بالقوة، لم يكن في يوم الأيام أن يكون هناك فرض السلام بالقوة. القوة تعني الإخضاع، وبالتالي هي بعيدة. القوة تعني أيضا تحقيق المصلحة الوطنية، تعزيز القوة، اكتساب قوة أكبر. هذا ما تسعى الولايات المتحدة في حربها مع إيران وفي المنطقة لتعزيز هذا الأمر. لكن هل تستطيع كل ما تخطط له الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل تنفيذه أو تحقيقه؟
0: نعم.
2: أنا لا أعتقد. يعني الأخبار الأخيرة بتقول أنه والله في إيران اشترت تقريبا 400 صاروخ دفاع جوي ومحمول على الكتف، وهذا استاء ترامب والولايات المتحدة، وهذا يهدد قضية التوازن. صحيح هو مش توازن قوة بالمعنى العام أو المعنى الكلي، لكن على الأقل،
0: ولكن الحد من التفوق،
2: أيوة، الحرب الغير متكافئة يعني تخدم إيران أكثر في هذا الجانب. هي موجودة على أرضها، على جغرافيتها، وضمن خطط واستراتيجية عسكرية مركزية بتنفيذ غير مركزي. وهذا السبب الذي يعني كلما كان يتحدث ترامب بأنه أنهى القوات أو دمر القوات، نجد أن الصواريخ تنطلق من الأماكن ذاتها أو قريبة منها، وما زالت إيران تستخدم استراتيجية الاقتصاد بالقوة، بمعنى أنها يعني تشاغل بالمسيرات وبالصواريخ لاستنفاذ ما لدى الخصم الآخر. أما قضية الاستنفاذ، عندما ترامب اجتمع بمقاولي صناع الأسلحة في الولايات المتحدة وطلب من بعض شركات صناعة السيارات تحويل خطوط الإنتاج، هذا يدلل على أن هناك مشكلة في قضية المخزون الاستراتيجي. الولايات المتحدة تنظر أنه حربها الأساسية أو تنافسها الأساسية مع الصين، وأنت كما ذكرت في المقدمة أنه الصين أنشأت الحزام والطريق واللي هو طريق الحرير، وهناك أكثر من 155 دولة ومنطقة اقتصادية تشترك في هذا المشروع. هناك استفادة لأكثر من 4 مليار شخص، هناك 2 تريليون دولار صرفت على البنى التحتية في هذه المنطقة، مقابل الولايات المتحدة تريد استعادة قضية القوة الاقتصادية من خلال الكوريدور الهندي العربي الإسرائيلي الأوروبي الأمريكي. لكن هل هذا الكوريدور له ممول؟ حتى الآن لا، يعني لم يظهر هناك ممول لهذا المشروع. إضافة، إضافة
0: نعم،
2: الآن
0: فضل.
2: مع هذا هناك تقاطع في المنطقة العربية، عندما يتم إحياء سكة الحديد من السعودية إلى الأردن إلى سوريا إلى تركيا، إذن هذا المشروع قد يعني يؤمل أن هناك مشروع عربي اقتصادي قد يتبعه مشروع أمني عسكري عربي يجمع القوة العربية على الأقل للدفاع المشترك وتوحيد الرؤى وصناعة الأسلحة كما
0: سنأتي إلى الدور العربي وما ستسفر عنه هذه. ولكن أنا أريد أن أذهب دكتور غالي.

0: زين.
1: ما يسمى بموضوع التكنولوجيا أو المعرفة التي توظف في هذه في التقدمات أو في في في, في السلاح العسكري المستخدم خصوصا وفي دقة الإصابات؟ ما الذي شهدناه في موضوع يعني نحن شهدنا أن الإسرائيليين استخدموا موضوع الذكاء الاصطناعي وكان هناك استهدافات للفلسطينيين في غزة وكان هناك حرب إبادة وحديث كان متنامي بشكل كبير جدا عن المعرفة. الآن في الحرب العراقية في الحرب الإيرانية الأمريكية وحتى التي بدأت فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية في بداياتها، إلى أين نصل وخصوصا كيف توصف توظيف التكنولوجيا حتى الآن؟ وهل هناك جديد عما بدأت إليه؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار في نفس الوقت ما تعلن عنه الصين من تطوير في الذكاء الاصطناعي، فبالتالي نحن نتحدث الذكاء الاصطناعي يستخدم استخدامات عسكرية ويوظف في هذا الجانب، إلى أي مدى هذه الرسائل وهذه التوظيفات في العلوم العسكرية وخصوصا في الأسلحة ممكن أن تؤثر على الأطراف المتبادلة في هذه الحرب؟
0: حقيقة التكنولوجيا الحديثة التي هي يعني ذكاء اصطناعي، استخدام الأجهزة الحديثة، استخدام الأقمار الصناعية، لها تأثير كبير على تحركات العسكرية الأساسية وعلى الحرب التقليدية. يعني لم تعد
1: نتحدث عن حرب إلكترونية، الآن مشاة ودروع، يعني لم نشهد على الأرض الواقع وجود لها،
0: لأنه لسبب بسيط، لأن منظومة الأسلحة كاملة تشتغل بواسطة الذكاء الاصطناعي وبواسطة التكنولوجيا. بمعنى أنه أنت عندما تشاهد فرقة مدرعة، يعني الآن فرقة مدرعة كاملة ب400 دبابة لو فرضنا، أو 300 دبابة أو 200 دبابة،
1: تدمر بكبسة زر
0: خلال أقل من ساعة، بتكون مدمرة بدون أن ترى بدون أن يجري اشتباك بين هذه القوة المدرعة وقوة مدرعة أخرى معادية. وهذا ما حصل سابقا، وهذا الأمريكان برعوا فيه بواسطة الأقمار الصناعية وسيطرتهم على الأرض، وكذلك الإسرائيليين متقدمين جدا. لماذا؟ وهي قد تكون مفارقة عجيبة ولا يعرفها الجميع، ولكن دلت الاستخبارات بأن هناك تعاون حتى مع الصين في مواضيع تكنولوجية وفي مواضيع الذكاء الاصطناعي بين إسرائيل والصين.
1: إلى أي مدى ممكن أن تكون منفتحة الصين في موضوع التطور التكنولوجي مع الإسرائيليين، وخصوصا أنها تعلم الصين وهناك إجراءات صينية لغلق باب التطور التكنولوجي، وخصوصا في موضوع رقائق معينة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، فإذا حصل عليها الجانب الإسرائيلي سيحصل عليها الجانب الأمريكي. فإلى أي مدى ممكن أن يكون هذا الجانب مفتوحا ما بين هذه الأطراف
0: في المتنافسة؟ كل العاملين في التكنولوجيا وحتى العلماء هم بيقول لك لا يمكن شغلة تكنولوجية تطلع إلا يكون إلها شغلة مضاد إلها
1: مقابل،
0: وقادر أنك أنت تصنع ضد هذه الشغلة. الآن كما قلت بأنه طورت القوات العسكرية، تطورت لتتناسب تسليحها وتنظيمها مع الأسلحة مع الظرف التكنولوجي الحالي. ولذلك نرى الصين، هل الصين طبعا الذكاء الاصطناعي عندها متقدمة جدا، حتى في الولايات المتحدة كثير من الناس يشكون بأن الصين أبدعت أكثر من الولايات المتحدة وتقدمت على الولايات المتحدة. طبعا الصين لم تكشف عن كل ما لديها في التكنولوجيا للأمور العسكرية، ولكن بين لحظة وأخرى أنت ترى هذه التكنولوجيا مهمة جدا، والصين تتعامل مع كل الدول وحتى مع إسرائيل في موضوع التكنولوجيا.
1: طيب جميل.
0: الولايات المتحدة تعطي هناك يعني درجة معينة لتعطيها للدول في موضوع التكنولوجيا. مثلا الأقمار الصناعية تراقب وتعمل، ولكن لا تسمح بأن يكون هناك قمر صناعي عربي خاص مرتبط بحاله فوق القمر الأمريكي.
1: طيب أنا أريد أن أذهب دكتور حسن، الآن في ظل هذا التنافس الأمريكي الصيني، وفي الوسط هناك إيران، وهناك تقارير تتحدث أن المراد من وراء إيران هي الصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي التي تهدد العرش الأمريكي على العالم، وأيضا أن إيران إذا سقطت بالنسبة للأمريكان هي عبارة عن الشريان الذي سيمنعونه عن الصين أو يتحكمون في الصين من خلاله. إلى أي مدى تشترك الصين في الصمود الإيراني، وما هي الخطوط الحمر التي ممكن أن تكون وضعت للتدخل الصيني في إمداد إيران بتكنولوجيا معينة أو تزويدها في أمور عسكرية في من أجل صمودها؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه المستفيد الأكبر في هذه الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل ضد إيران تستفيد منها الصين وتستفيد منها روسيا. كما تعلم روسيا تخوض معركة عسكرية ضد أوكرانيا بسبب تغيير الاستراتيجيات هناك، والولايات المتحدة والدول الغربية تدعم أوكرانيا حتى توقف الزحف الروسي، وبالتالي روسيا لها مصلحة في دعم إيران. إيران بالنسبة للولايات المتحدة والغرب تمثل رأس الحربة للصين وروسيا في المنطقة، وبالتالي أي مسألة مستقبلية مع الصين أو مع روسيا يجب الانتهاء من الملف الإيراني، إخضاع النظام الإيراني للتبعية الغربية حتى تستقيم الأمور ويستطيعوا أن يتفرغوا للصين أو حتى روسيا. لذلك الصين لها مصلحة أن تستمر الحرب، ولها مصلحة أن تدعم إيران،
1: عبارة عن حرب استنزاف،
2: حرب استنزاف. وأيضا يعني كما يعلم الباشا، هذه الحرب تعتبر كمناورة عملية أمام الصين وروسيا لانكشاف نقاط الضعف ونقاط القوة في الجيش الأمريكي. يعني أي مراقب للوضع الذي نراه نجد أنه القوات الأمريكية التي تقدر ب50,000 والبوارج وحامل الطائرات والمدمرات وغيرها وكل هذه التقنيات لم تفضي إلى حسم المعركة عسكريا، وبالتالي حتى أن قضية مضيق هرمز لم يكن قبل المعركة موجود، وقبل الحرب لم يكن موجود، وأصبح الآن
1: يعني اكتشفت كورقة قوة
2: لإيران وما زالت تسيطر عليه. والتاريخ أثبت أنه معارك الممرات لن تحسم عسكريا إلا بالتفاوض، ومن ثم ستقبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم بأن تقوم إيران بفرض رسوم، ليست رسوم عبور وإنما دعم لوجستي مثل خدمات الإرشاد والتوجيه وغيره من هذه الأمور. في هذا الجانب ستصل إلى هذه النتيجة لا محالة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الصين تصعد، وكذا كما ذكرنا في تقرير راند كاربوليشن أنه الصين يعني تتراجع الولايات المتحدة. تراجع الولايات المتحدة لا يعني أنها يعني تتراجع لنقل، هي تقف عند حد معين من التقدم التقني والتكنولوجي مقابل تقدم الآخرين الصين. وأنتم ذكرتم قضية الـ شو اسمه هذه الشرائح
1: الموصلات،
2: أشباه الموصلات كذا إلى آخره. أمريكا منعت الصين من منعت شركة إنفوميديا من تصدير أشباه الموصلات للصين، بعدين اكتشفوا أنه إذا إحنا منعنا معناته الصين راح تطور،
1: والصين
2: أيضا
1: منعت وطورت
2: تطور وبالتالي ستستغني، فسمحوا لشركة إنفوميديا لبيع الشركات الصينية. لكن ماذا فعلت الصين الحكومية الحكومة الصينية؟ قالت الشركة التي تريد أو المؤسسة التي تريد شراء أي إشباه موصلات من إنفوميديا عليها أن تتقدم بطلب رسمي للحكومة، الحكومة تقوم بدراسة هذا الطلب، وإذا رفض هذا الطلب عليها شراء هذه إشباه الموصلات من شركة هواوي. ورفضت جميع الطلبات.
1: إذن هذه تحديدا شركة هواوي
2: رفضت، وبالتالي الآن الصين تعتمد على ذاتها بقضية إشباه الموصلات. في السابق كانت تحتاج، في السابق كانت تحتاج التكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية، الآن لا تحتاج، هي بل سبقت. الآن قضية الذكاء الاصطناعي، الصين من كثر حرصها على قضية تطورها وتقدمها في الذكاء الاصطناعي منعت كل العاملين في الذكاء الاصطناعي من مغادرة البلاد، وهذه دلالة على أن الصين يتقدم في هذه المجالات، إضافة إلى أنه الولايات المتحدة تعي أن معاركها المستقبلية ستكون على بحر الصين الجنوبي ومع الصين، فقامت بعمل محاكاة على الحاسوب لحرب افتراضية بين أمريكا والصين، وأعيدت هذه المرة أكثر من 16 مرة وكانت الغلبة للصين. الصين الآن اختلف وضعها في العالم. الآن صحيح أنه أمريكا تعد رقم واحد في العالم، في السابق لم يكن أحد يجرؤ على قضية التعاملات التجارية والاقتصادية إلا بالدولار الأمريكي، وشاهدنا ذلك عندما يعني تحدث صدام حسين وفقط غير لليورو وهو ليس بعيد عن الحضارة الغربية، ومع ذلك شفنا النهاية كيف كانت. لكن الآن لدينا حجم تبادلات تجارية بالعملة الوطنية بالإيوان الصيني والعملات الوطنية الأخرى يعني تفوق ما كانت عليه في السابق. إذن إمبراطورية أمريكا مبنية على الدولار وعلى القوة العسكرية اللي موجودة في القواعد العسكرية اللي موجودة في العالم سواء برية أو بحرية، لكن هذه مع هذه المعركة حاليا أثبتت أن هذه القواعد لن تحمي نفسها ولم تحمي الدول التي كانت هي تتعهد بحمايته. والآن انكشف هذا لنقل هذا الخلل وهذا الضعف الأمريكي في قواته المسلحة، إضافة إلى أهدافه الأخرى في الجوانب الأخرى لجر الدول العربية في هذا الحرب. إذا عدنا لموضوع الصين، هل الصين كما يقول البنك الدولي صندوق النقد أنها رقم 2 اقتصاديا في العالم أم رقم 1؟ فمعدل الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة تقريبا 30 تريليون، والصين تقترب من 19 تريليون، لكن السي اي رفض معادلة البنك الدولي وصندوق النقد وقال انه قضية اللي ما يسمى جي دي بي نومينال، معناه انه الناتج القومي الاجمالي الاسمي لا يمثل الحقيقة الفعلية للناتج القومي. ف
1: يعني هل الحقيقة الفعلية
2: اصدروا معادلة اخرى اسمها جي دي بي بي بي بي اللي هي Purchasing Power Parity، اللي هي مقياس مستوى الشراء للمواطنين أو مستوى المعيشة في بلد ما. فافترضوا أنه قاسوها على وجبة ماكدونالد موجودة في أمريكا وموجودة في الصين، إذا كانت متوسط الوجبة حقها 10 دولار في أمريكا فبالصين 3 دولار، بالتالي الصين قادرة على إنتاج 3 صواريخ مقابل صاروخ للولايات المتحدة وسيارة للولايات المتحدة مقابل 3 سيارات في الصين. ومن ثم السي أقر على هذه المعادلة وبدأ يعمل على أساسها. إذا ما أخذنا معيار آخر، عدد مقدار السلع التي تبيعها الصين وتصدرها للعالم أو داخليا مع عدد السلع التي تبيعها بالدولار أمريكا إلى آخره، الصين سنويا ب 2025 كانت باعت من السلع بحدود 2 تريليون و300 مليار، بينما أمريكا 2 تريليون وكسور. إذن المعادلة ليست صحيحة. الآن الولايات المتحدة يعني تحارب من أجل أن تبقى في سدة لنقل الأحادية القطبية، لكن أحادية القطبية هذه ولت بلا رجعة الآن. يعني شاءت الولايات المتحدة أم أبت، هناك تعدد أقطاب تشترك فيه عدة دول في هذا الجانب. نعم
1: جميل. إذن دكتور غازي، بناء على ما تحدث يعني هذه الحرب لها تشابكاتها وهناك تفاوض، سواء كان هذا التفاوض في الميدان يعني عن طريق الطائرات وعن طريق الصواريخ التي تطلق من بين الأطراف، وحتى في استهداف المنطقة واختطاف المنطقة كرهين يعني من قبل الإيرانيين وورقة حتى تكون هناك. إذا كان هذا التوسع وهذه الخلفية لهذه الحرب بموضوع إيران يأتي خلفها، نتحدث عن الصين وخصوصا إذا تحدثنا عن بريكس وهذا أيضا تحالف عسكري اقتصادي سياسي، وأيضا عن شنغهاي وهو كذلك، ونتحدث عن روسيا التي تشتبك مع أوكرانيا. إذن هل الصراعات الآن تحل بالتفاوض ما بين طرفين، أم هناك يجب أن يكون تفاهم وتفاوض وخصوصا أكبر وتفاهمات على ترتيب العالم والمنطقة ما بين الأطراف التي تدير الصراع؟
0: صحيح، يعني بالتأكيد اللي حكيته كلام مضبوط، أنه التحالفات ليست قائمة على دولتين مثلا إيران وأمريكا فقط، وإنما على أكثر، لأنه الدول الأخرى لها مصالح ولها تداخلات. فإيران لا تعتمد على قوتها، إيران ربما لو بقيت لوحدها في الميدان لا سمعنا، لربما حققت أهداف في الولايات المتحدة، ولكن إيران كما نعلم بأنها هي على 10 يعني لها حدود مع 10 دول، العشر دول هذه 6 منها أو 5 منها هي ضد الولايات المتحدة، فهذه تزود إيران أيضا وتساعد إيران بكثير من الإمدادات. الإمداد الصيني اليوم طلع في الناتو، مندوب الأمريكي في الناتو وهو بدرجة سفير للولايات المتحدة في الناتو، أعلن بأنه يراقب بقوة هل الصين وروسيا تقدمان الدعم الكامل والأسلحة لإيران أم لا، وعليه سيكون الجواب بالطبع
1: عندما بحاجة عند إلى تحقق أم أن المشهد
0: بالضبط. ولكن هم عارفين ويعرفوا ويعلموا أن الصين تدخلت وتدخل، وقوة إيران هي من الدول المجاورة سواء كانت عن طريق الصين أو عن غيرها، أو ربما كوريا الشمالية أيضا لاعب مهم وخطير ويقدم المساعدات، وبتصل كما قالوا الجي بي تي في أول ما بدأت العمليات العسكرية، الجي بي اس كان الإيراني كان يضرب خطأ، الآن بنشوف أنه قاعد يصيب الأهداف اللي أعلنوا عنها مقدما، بدليل على أنه تزودوا وقيل بأنه جي بي اس الصين قدمته لإيران وأصلحت كثير من المواقع الإيرانية وزودتهم بكل ما يلزموه من التكنولوجيا اللازمة للطيران المسير ولصناعة الطيران المسيرة. فلذلك نرى بأن العملية لا يمكن أن تكون قضية يعني خاصة بين دولتين، وإنما في أطراف كثيرة تتدخل، والمفاوضات يجب أن تشمل، يعني من مصالح روسيا أن تستمر هذه المعارك طالما إحنا ورطينا، أنتوا ورطونا مع أوكرانيا وجبتوا لهم، عن أوكرانيا تحدثوا اللغة الروسية بالمناسبة وقريبة جدا ويفهموا بعض، وأصل وكثير منهم أصول روسية، والآن بتشجعوهم علينا، إذن إحنا بدنا نشجع إيران تستمر وهم يستفيدوا،
1: المقابل بالمقابل
0: بالمقابل بالمقابل. ولذلك المفاوضات يجب أن تشمل أطراف أخرى في المستقبل حتى يصلوا إلى نتائج تلتزم بها جميع الأطراف.
1: يعني دكتور حسن، كان هناك تصريحات سواء كانت من الروس أو حتى يعني في هذا الموضوع، يعني توقفوا أنتم عن دعم وخصوصا من خلال الناتو لأوكرانيا، نتوقف نحن، يعني هل هذا الكلام، يعني الربط ما بين هذه المعارك هنا وهناك، إلى أي مدى هذه تحقق إطالة أمد الصراع بمثل هذا الشكل، وإلى أي مدى إن طال هذا الصراع سيشكل ضغطا خصوصا على العالم العربي وخصوصا الخليج العربي والأردن أن يكون دافعا بشكل أكبر، وخصوصا إذا ما ذهبت إيران إلى استهدافات أبعد من موضوع ما تطلق عليه أننا نستخدم المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.
2: أنا باعتقادي قضية المعادلة دعم أوكرانيا مقابل دعم إيران هذه أقر فيها الرئيس الأمريكي، وقال يعني عندما سئل أنه روسيا تقدم المعلومات والإحداثيات والأهداف، وهذه حقيقة، وهو قال بأن هذا يعني شيء وضع طبيعي. نلاحظ أنه ترامب ينتقد كل دول العالم ورؤساء دول العالم إلا روسيا. هنا نقطة أول السطر نقف عندها، ننتقل لما هو بعده. إذن لم يستطع أن يفرض على روسيا شيء في هذا الجانب، وترك الحبل على الغارب في هذا الأمر. روسيا لها مصلحة أن توصل رسالة للولايات المتحدة أن طالما أن الغرب يدعم أوكرانيا نحن نقوم بدعم إيران. والسفير الروسي في لندن قال بأننا لا نقف على الحياد، نحن ندعم إيران، هذا واضح الأمر. الآن الحديثيات اللي تحدث عنها والجي بي أس تحدث عنها الباشا، الصين زودت إيران بنظام بيدو 3 اللي هو يحل محل الجي بي أس الأمريكي، وبالتالي أصبحت الأهداف دقيقة، التشويش غير

0: ممكن عليه، ومن ثم نلاحظ أنه بعض الأهداف تصيب مواقعها، وهذه دلالة على الدعم الصيني في المعدات، في قضية الرصد، في قضية الرادارات، في قضية المعدات العسكرية التي تصل إلى إيران. هناك قطار ينطلق من شمال الصين إلى إيران ب14 يوم، إذن وحتى تصدير النفط أصبح يتم عبر القطار. إذن قضية الدعم المتوازن بين الأطراف وارد في هذا الجانب. الصين لها مصلحة أن تستمر المعركة، ولها مصلحة أن تستنزف الولايات المتحدة، ولها مصلحة بأن تكشف جميع الأوراق الاستراتيجية بقوة الولايات المتحدة في المنطقة، وكذلك روسيا، لأنه روسيا بالنسبة يعني أول دولة ساندت روسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا هي
1: طيب
0: إيران من خلال طائرة المسير شاهد.
1: السؤال الآخر، نذهب إلى الشق الآخر من السؤال، في حال استمرار هذه الحرب وفي حال تطور موضوع الاستهدافات في دول الخليج العربي وحتى في الأردن، إلى أي متى يعني أين الخط الأحمر الذي سيشكل علامة فارقة في موضوع أن تختلف المواجهة وأن تذهب المنطقة في مواجهة مفتوحة؟
0: أنا باعتقادي حتى الآن إن لم تدخل مصر في أي شيء في هذا الأمر، وأن لم تتحول الضربات الإيرانية إلى أماكن مدنية أو أماكن وطنية خالصة مثل البنى التحتية من الجسور وتحلية المياه أو قضية المصافي أو غيرها، أنا باعتقادي أنه ستبقى الأمور كما هي. إذا انطلقت بعشرات معايير جديدة قد ترفع وتيرة الحرب في المنطقة وتشترك لاحقا هذه الدول بهذه المعركة.
1: إذا المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعينا، أشكركم على هذه المتابعة، وأشكر أيضا ضيفي هنا في الاستوديو. أتوجه بالشكر الجزيل إلى الفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال، وأيضا مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، والكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: مستمعين الكرام، هذه تحية زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة حسن حماد، وأيضا كل الشكر لزميلي في السوشيال ميديا أيضا رحيل الخالدي، ولكم مني مزيد العجارمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
2: بارك الله فيكم جميعا.
1: الله يبارك فيكم.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفا، لكنه كان موقفا، ولم تكن القصيدة غزلا، لكنها كانت طريقا يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. هكذا كان القصر، لا جدران فحسب، بل ذاكرة تمشي على قدمين. كل عالم يرحل يترك في الممر صدى خطاه، وكل وداع كان امتحانا جديدا لروح الدولة.

0: الناشئة.
1: صباح الخير يا شيخ حمزة.
2: أهلا أهلا يا عبد الحميد بيك.
1: الشيخ محمد خضر الشنقيطي سيسافر اليوم مساء بعد الغداء، وها هو يستعد للسفر في جناحه. يجب أن نودعه قبل السفر.
2: طبعا يا عبد الحميد بيك، هذا الرجل صاحب فضل عظيم علينا جميعا، عالم كبير، وهو ذاهب إلى المدينة ولا نعرف هل سيعود أم لا.
1: هل نذهب للجلوس معه قبل الغداء أم ننتظر أن نجلس بمعية سمو الأمير؟
2: لا، سنذهب الآن ونجلس معه قليلا، ثم نودعه بمعية صاحب السمو.
1: إذن هيا.
3: محمد خضر الشنقيطي عالم حمل الحجاز في قلبه وحمل الدولة في عقله، فكان القاضي حينا والوزير حينا والضمير حين احتاجت المناصب إلى ضمير.
2: السلام عليكم يا شيخنا.
1: السلام عليكم يا شيخنا.
4: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: لقد جئنا نجلس معك يا شيخنا. سنفتقدك.
1: أنت مثال الرزانة والأخلاق العالية، وستترك فراغا كبيرا.
4: لا خوف عليكم، هو سمو الأمير يظللكم بظله، والشيخ حمزة خير من يسد الفراغ، فنحسبه رجل علم وشاعر وصاحب دراية واسعة.
2: هذه شهادة كبيرة يا شيخنا.
4: لقد استأذنت سمو الأمير وطلبت منه أن أذهب للمدينة، فقد اشتاق لها قلبي وروحي، وعندما طلبت الإذن من الأمير أحسست أني لامست جرحه العتيق، فالمدينة لا تغيب عن خاطره.
2: نحملك أمانة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عليه الصلاة والسلام.
0: حين تسلم الأمانات لا تقال الكلمات دفعة واحدة، بل تقال بنبرة خفية، بين عين تدمع وصوت يحاول أن يبدو ثابتاً، كأن الوداع امتحان الرجال الأخير.

0: أعرف أنكم جميعاً ستفتقدون الشيخ الشنقيطي.
1: نعم يا سمو الأمير.
0: لكن أين رئيس كتبة ديواننا الذي سيحل محل الشيخ الشنقيطي؟
2: ها هو يا سيدي، لقد كتب هذه الأبيات وتركها على مكتبه، فأردت أن أريك إياها.
0: اقرأ ما كتب فيها.
2: ورب قائلة لي وهي ناظرة، حر المدامع في الخدين ينهمر. يا أيها الصب ما يبكيك؟ قلت لها، لمثل ذا اليوم دمع العين يدخر.
3: السلام عليكم يا مولاي.
0: أهلا ومرحبا بالشيخ العاشق.
4: في مجالس الأمير كان الشعر امتحان صدق ومنبر وفاء ومرآة يرى فيها الأمير رجاله كما يرى نفسه، حاكما وشاعرا وابنا وداعا.

0: الشعر المكنون مضمره، فما لشعرك مكنون به الخبر؟ من ذا تكون التي جاءتك سائلة عن حر دمع على الخدين ينهمر؟
1: هي التي نظر الدمع تجود به، عيني على الخد والأحشاء تستعر، مودعا لقريض الشيخ في نفر ساروا على طيبة والقلب ينفطر.
0: نعرف أنك تحب الشيخ الشنقيطي، وهذا من الوفاء يا شيخ حمزة. نتمنى له إقامة طيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، اللهم آمين.
2: العشاء جاهز يا سمو الأمير،
0: تفضلوا.

حتى الموائد لم تكن تخلو من الشعر، فالطعام هنا مشاركة والصمت معنى، والبيت الملقى على عجل كان أبلغ من خطبة كاملة.

0: ما بالك يا شيخ حمزة؟ هل أصبحت لا تستزيغ الطعام بعد سفر شيخنا الجليل؟
1: أعرف ما تريد يا مولاي، لكن غير مسموح لي بالكلام.
0: إذن أنا أتكلم. كل الطعام صمات، أليس في البيت ملح؟ لغز عجيب غريب، لا بد للأمر شرح. شكرا لطاهي طعامي، اعلم الأمر مزح. والشيخ شيخ صموت، لا بد للزند قدح. اشحذ قريحة شيخ من قبل يغشاك صبح.

هكذا كان المركى، مكانا تدار فيه الدولة بالكلمة، ويقاس فيه الرجال بوفائهم. وحين يسأل الشاعر من ذا تكون، لا يجيب باسمه بل بما تركه في قلب الأمير وفي ذاكرة الوطن.

0: اسمح لي يا مولاي.
1: تفضل يا شيخ محمد.
0: واحفظ إلهي مليكي ما هب للطيب نفحه، أبقاه حصنا حصينا لنا بذلك نجح. شهر الصيام كريم من ربنا فيه صفح، يا صائمون احفظوه لكم جنان وصرح.

0: هنا كان العالم يرحل فيبقى علمه مشيا في الممرات، وكان الشاعر يصمت فتنبئ عنه القصيدة. هنا سيد البلاد كان يعرف أن الدولة لا تبنى بالحجارة وحدها، بل تبنى برجال إذا غابوا تركوا في القلب فراغا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 15 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 30 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الدقائق مع ذلك الحوار الذي دار بين الشيخ الجليل وبين تلميذه البار بعد صحبة طويلة. قال شقيق البلخي لحاتم الأصم: لقد صحبتني مدة، فماذا تعلمت مني؟ قال: تعلمت منك 8 مسائل. فاندهش الشيخ الجليل وقال: أبعد طول تلك المدة لم تتعلم إلا 8 مسائل؟ آتي ما عندك. قال حاتم الأصم: قال أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه. قال: فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. الثانية: فإني نظرت إلى قوله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. قال: فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. الثالثة: فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه. ثم نظرت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فعملت بالتقوى لأكون عنده كريما. أما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. قال: فتركت الحسد. السادسة: رأيتهم يتعادون، فنظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. السابعة: رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. الثامنة: رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله. قال شقيق البلخي: والله لقد قرأت القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور، فوجدتها كلها تدور على هذه المسائل 8، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة. إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وأسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد أن الإجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه. هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. وأكدت الوزارة تضامن المملكة العربية السعودية مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات اتجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وفي الشأن الإيراني الأمريكي، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية. وقالت واشنطن إن الهجمات جاءت ردا على إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران تستهدف مساعي طهران الرامية إلى تحقيق مكاسب مالية من مضيق هرمز عبر إدراج 10 كيانات و80 ناقلات نفط على قائمة العقوبات. سياسيا، أكدت باكستان استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى جهود لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض وفق مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في حزيران الماضي، مع تركيز النقاشات على خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرض تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة دون تحديد الجهة المسؤولة عنه. ووفق الرئاسة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء والجهات الداعمة. وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر تضررا والأكثر حاجة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة. في الضفة الغربية حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 منازل فلسطينية في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة إلى ثكنات عسكرية، كما شرعت قوات الاحتلال بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في القطاع، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 6 فلسطينيين إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي القاهرة يجري قادة حركة حماس محادثات مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة. ومن أخبارنا المحلية، نفذت إحدى طائرات بلاك هوك التابعة لوحدة الطائرات السعودية العمودية الأردنية الكونغو 2 اليوم مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر حادث تحطم طائرة نقل ركاب صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بناء على طلب قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعذر وصول القوات الكونغولية إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين. وأشادت قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالاحترافية العالية التي أظهرتها وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 خلال تنفيذ المهمة، مثمنة سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ والكفاءة العالية التي أسهمت في إنجاح عملية البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي. أيها الإخوان، نتابع مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي حان موعده حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة، حي

نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. أيها الأخوة، نتابع الآن مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اختتمت اليوم دورة الطائرات المسيرة رقم 1 لطلبة مدرستي الشهيد الملك عبد الله بن الحسين الأساسية في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء واللطروان الأساسية في محافظة معان، التابعتين لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية. وأكد المساعد للإدارة والقوى البشرية أن القوات المسلحة مستمرة في مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة لطلبة الثقافة العسكرية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مشيدا بالمستوى المتميز للكوادر التدريبية وما وصل إليه المتدربون من مهارات وكفاءة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق. هذا وحذرت مديرية الأمن العام من الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم، وتبلغ ذروتها يوم السبت وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري والحرائق، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ وتقديم المساعدة على مدار الساعة. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وليث شلول من الهندسة الإذاعية، ومن البث المباشر محمد الزعبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. اليوم ونحن نتابع المستجدات الأمنية في المنطقة، نجد أنه من الواجب الوقوف على الجهد الأردني للقوات المسلحة في حماية الأردن، حماية حدوده، حماية سمائه، التعامل مع التهديدات الجديدة، منع انعكاس الصراعات الإقليمية على الداخل الأردني. مهم جدا في هذه المرحلة نوضح للداخل والخارج أيضا، وهذه رسالة نبدأ فيها نوصلها لأنفسنا، بأنه القوات المسلحة في حالة مواجهة حقيقية، وأنه اللي بيصير مش أنه سحر يبطله، إنما يبطله قوة موجودة وقوة دفاع وقوة ردع وقوات مسلحة في حالة استعداد. وفي ناس ما بتنام الليل يا جماعة، هذا مش كلام بالهوى، هذا حقيقي. اليوم أيضا متحدث عن رؤية ملكية ونهج هاشمي في تبني استراتيجية عسكرية تقوم على الجاهزية والردع وحماية الأمن الوطني، مع الحفاظ على نهج متوازن يجمع بين القوة العسكرية والتحرك السياسي والدبلوماسي. هذا الإطار نتحدث فيه. يسعدنا أن نرحب بالعميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي، خبير عسكري وأمني. أهلا وسهلا بحضرتك باشا. شكلت الأزمات المحيطة بالمملكة اختبارا مستمرا لقدرة القوات المسلحة الأردنية في كل مرة في كل اختبار. ما هي ملامح الاستراتيجية العسكرية اللي بنتهجها الأردن وأكسبت هذه المنعة؟
1: يا سيدي، منذ قيام الدولة الأردنية والأردن ينتهج استراتيجية سياسية تغذيها استراتيجية عسكرية، هي عدم التدخل بشؤون الداخل لأي دولة أخرى.
0: نعم.
1: ليس لنا أي مطامع في أي دولة أخرى، نحن ننتهج عدم التدخل في أي دولة أخرى مهما كانت الأسباب، وليس لنا مطامع خارج حدود الأردن.
0: نعم.
1: لذلك جاءت مهمة القوات المسلحة والتي صدرت عن المستوى السياسي وغذاها المستوى العسكري، هي الدفاع عن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وحماية سماء المملكة ومنع أي تعدي على سيادة الأردن. هذه استراتيجية أوجدها الهاشميون على مر العصور ومنذ أن قامت الدولة الأردنية. يا سيدي، الاستراتيجية الدفاعية فإن هذه السياسة واضحة وتنتهج الأردن سياسية قوية واضحة ثابتة لم تتغير باعتراف كل قادة الدول العالم، حيث أصبح الأردن هو محج لكافة القيادات السياسية العالمية عندما يستد الخطب وتتعرض المنطقة لأي هزة. لذلك فنحن بالأردن نحمد الله، نحن بلد هادئ في محيط هادر.
0: نعم.
1: فهذه استراتيجيتنا أن لا نتدخل.

0: يتدخل بشؤون بشؤون الغير. لذلك تبنى الاستراتيجية العسكرية على عمليات الدفاعية طبعا. وعلى النظام الدفاعي.
1: طيب باشا، يعني التصعيد الإقليمي الحالي، هذه الظروف نعم. الحالية اليوم، القوات المسلحة يعني هي معنية بالمحافظة على معادلة حماية نعم. الأمن الوطني، هذا مهم، تجنب نعم. الانجرار إلى الصراعات، وأيضا منع الاستهداف هذا أن يصل إلى الأرض الأردنية ويكون له خسائر لا سمح الله مادية وغير ذلك. يعني هذه المعادلة أبرز مرتكزاتها الاستراتيجية العسكرية، كيف ممكن تحافظ عليها، وكيف ممكن اليوم في ظل الظروف الراهنة، أنا ما بدي نحكي بشكل عام، في مواجهة الاستهدافات الإيرانية أو أي استهداف من وكلاء إيران على الأردن.
0: يا سيدي، احنا الآن نتعرض إلى عدوان شرس إيراني، شرس سافر يستهدف الأهداف الحيوية الأردنية، ولكن قواتنا المسلحة هي جاهزة لحماية الحدود الأردنية، واليوم كان آخره هو اليوم. يعني لا، مهما تتغنى إيران هل على أنها هي تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية، ولا تستهدف إسرائيل، ولا تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي المنتشر داخل البحار وقريب جدا من الحدود الإيرانية، لكن هي هناك نزعة إيرانية كره للأردن منذ البداية، منذ 1980 عندما كان موقف أردني مشرف، وقفنا إلى موقف قومي عربي إلى جانب الأخوة العراقيين، ولم نسمح لإقامة أي حسينية داخل الأردن. فهناك في امتعاف من القيادات الإيرانية ضد الأردن، فحاولوا في البداية أن يمتهنوا مهنة تهريب المخدرات إلى الأردن من أجل إفشاء أو إبطال المجتمع وتخريب الاجتماع الوطني الأردني. فحاولوا أن يأتوا بها من لبنان إلى الفرقة الرابعة أيام نظام الأسد، ثم إلى الميليشيات الإيرانية المتواجدة على الحدود الأردنية، ومن ثم إلى الأردن. الآن لا. تطورت هذه الأساليب. هذه الأساليب تطورت. بالمقابل القوات الأردنية الآن تطورت بشكل كبير جدا ليتلائم، لأن جلالة الملك عبد الله هو من رحم القوات المسلحة، ويعرف تماما ماذا تحتاج القوات المسلحة لعملياتها الدفاعية، من حيث الدفاع الجوي، من حيث الطائرات المسيرة. نحن نتطور بسرعة رهيبة جدا في هذا المجال، الطائرات المسيرة ثم الطائرات المقاتلة المعترضة التي تسقط الصواريخ قبل دخولها إلى الحدود الأردنية، أسلحة الدفاع الجوي من صواريخ ومدافع. احنا هؤلاء يتواجدوا من أجل حماية أمننا. يستغلوا الآن الكثير من الناس، نستغل قيام إيران بإرسال صواريخ إلى الأردن ومن أجل زج الأردن في حرب إقليمية، أو أن الأردن تدخل في معارك جانبية. لكن جلالة الملك والسياسة الأردنية الآن تتجلى وتتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وهنا نشكر القيادة الأردنية والقوات المسلحة بتحليها بضبط النفس، أن لا ترد على أي عدوان إيراني غاشم. نحن نحمي سماءنا وليس لنا، ولكن إنما كما تحدثوا إنما للصبر حدود، كما قال وزير الخارجية إنما للصبر حدود، لكن في الوقت الحالي نحن نتحلى بضبط النفس حتى لا ندخل المنطقة في أتون معارك جانبية. صح، هي الحرب العراقية الأمريكية الإيرانية أدخلت المنطقة إلى صراعات جانبية، لن تكون هناك سلام أو نعود إلى ما قبل العمليات العسكرية الأمريكية، من حيث دول الخليج مع إيران، الأردن مع إيران، العراق مع إيران. يعني الآن بدأت هناك صراعات داخلية كلها ضد إيران، لأن إيران حاولت أن تدخل هذه الدول في المعركة. يا سيدي، عندما قصفوا ميناءنا في العقبة، فميناء رامون أنا بعرفه يبعد حوالي 8 كيلومتر عن الحدود عن العقبة. لماذا لم يقصف هذا الميناء المطار وبه طائرات الإرضاع الجوي؟ لماذا لم يقصف؟ يبعد تقصف أنت ميناء مدني وتترك المطار العسكري الذي يهدد وفي طائرات.
1: يعني لا شك إنه هذه هي يعني استراتيجية إيران، تريد يعني هذا توسيع وتسطيح الخصوم إلى آخره. لكن أنا أريد أن أنهي معك بالسؤال حول أنه القوات المسلحة واجهت في السنوات الأخيرة تهديدات مختلفة، يعني الجماعات

0: المسلحة، التهريب على الحدود، بعدين طائرات مسيرة وحروب سيبرانية. قديش بتشوف أنه تحديث القوات المسلحة وتطوير قدراتها في تعزيز منظومة الأمن الوطني ومواكبة كل هذا التطور، التطورات لمواجهة الأشكال التهديد الجديدة، قديش شايفها وقديش ممكن نقيمها أنها فعلا ناجعة، يعني كانت السبب خلف ما نشهد ونجاح اللي بنشوفه اليوم؟ نعم
1: نعم يا سيدي، أي دولة في العالم لديها أعين ترى وأذان تسمع وتحاول دائما وأبدا تطوير التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا من أجل الدفاع عن نفسها. فنحن نرى الآن بما أن قواتنا المسلحة لا زالت تحمي سماء الأردن وأرض الأردن من التهريب الأرضي والتهريب الجوي، سواء باستخدام الطائرات المسيرة أو البالونات أو التهديد صواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية، نتنجح قواتنا المسلحة بإحباطها. هذا يعطينا نحن ارتياح أردني كامل، وهناك في ارتياح بالشارع الأردني على أن قواتنا المسلحة ترفع لها القبعات. قواتنا المسلحة تتطور بدرجة رهيبة جدا وسريعة جدا لتتلائم مع التهديد الموجود الحالي. يا سيدي احنا صرنا بس مو نتهدد من الشمال، اصبحنا نتهدد من الغرب، من الطائرات المسيرة التي تأتي بالمخدرات من سيناء الى النقب ثم تدخل الى الاردن تحت مرأى القوات الاسرائيلية وبطائرات مسيرة. اذا هنا نحن نتطور الان، قواتنا تعطينا ارتياح ان قواتنا تتطور بشكل كبير جدا بالتكنولوجيا، بالأسلحة التي تستخدمها، بالطائرات، خاصة بالطائرات المسيرة التي تستطيع. ولا نخفي أننا إحنا إذا كانت هناك رأس أفعى في أي دولة نحن نضرب رأس الأفعى حتى أن لا تصل الأفعى إلى أراضينا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر باشا على هذه المداخلة والمشاركة معنا اليوم، العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي الخبير العسكري والأمني، شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا أخي سمير،
0: حياك الله. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: جاي حضر صاحب الجلالة الهاشمية مولاي جيشك والشعب بأعلى معنوية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش. تقديم إيمان رتم.
2: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.
3: الله على هواك يا بلادي.
2: رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتامي، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: نفس اللون ونفس. في حديث حلقتنا لهالاسبوع مستمعينا رح نتحدث عن القطاع الصحي والتطور المتسارع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي اصبحت تدخل في مختلف التخصصات الطبيه في الخدمات الطبيه الملكيه. من خلال ضيف حلقتنا لهالاسبوع النقيب اخصائي اول تصوير رنين مغناطيسي احمد المومني. اهلا وسهلا فيك احمد بك.
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك وبسط برنامج إذاعة القوة المساحة.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد أحمد بيك. اليوم حديثنا عن طبعا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير اللي بشهده طبعا قسم الأشعة وبالذات الرنين المغناطيسي. نتحدث اليوم عن جهاز الرنين المغناطيسي الذي أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نوضح هذه طبعا التطور الملموس في على قطاع الطبي في خدمة الطبية الملكية.
1: نعم، بداية خلينا نعرف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية علمية ومنهجية تستخدم كأداة مساعدة للطبيب والفني لمساعدة المريض لإتمام رحلته العلاجية والكشف المبكر عن الأمراض. الذكاء الاصطناعي في الرنين المغناطيسي هي برمجية وليس ريبورت يحل محل الطبيب أو الفني، بل هي برمجية ذكية فائقة القوة ومدبلجة داخل أجهزة الرنين تعمل كمساعد خارق وطيار آلي. بفضلها تم التغيير عن الصورة النمطية القديمة والتجربة الرنين المغناطيسي القديمة المتعارف عليها لدى المرضى بالنفق الطويل والضوضاء العالية والوقت الطويل والانتظار الطويل دون حراك والفحوصات الطويلة إلى ثورة حقيقية قلبت الموازين جهرة في أجهزة الرنين المغناطيسي. تغيرت رحلة الفحص بالكامل لدى المريض، فلن يعد خطوات يدوية يقوم بها فن التصوير، بل أصبحت مسارا ذكيا يبدأ بدخول المريض إلى غرفة الفحص وينتهي بتقرير ذكي مساعد للطبيب.
0: يعني هذا التطور الكبير اللي بيوفر جهد كبير وبيوفر دقة عالية. إيش أكثر المشكلات اللي كان يواجهها المرضى في أجهزة الرنين المغناطيسي قبل استخدام الذكاء الاصطناعي؟ هناك أكيد بعض المشكلات اللي كانت تواجهكم بشكل مستمر.
1: نعم، أكثر المشكلات اللي تواجهها طول الفحص وقلق المريض والمرضى الرهاب والخوف من الفحص قبل يوم الفحص، وهذا النفق الطويل اللي كان يعاني من المريض قبل يوم الفحص أو اللي عنده صورة رنين مغناطيسي، القلق المستمر وخاصة المرضى اللي عندهم رهاب من الأماكن المغلقة والأماكن المظلمة. كان فشل الفحص أو عدم كماله للفحص أو الحركة اللا إرادية أو بسبب الشعور بالألم ما يقدر يكمل الفحص لفترات طويلة أو بسبب حركات لا إرادية مثلا الفحوصات المعقدة مثل تصوير الكبد الكمي وحساب الدهون في مثلا تصوير القلب للرنين المغناطيسي وكيف في القلب مثلا فحص ضخ الدم فيه بشكل لا إرادي ومستمر وصعب المريض يقدر يتحكم فيه.
0: نعم.
1: وكانت هاي كلها المعيقات تواجهنا، والحمد لله بالذكاء الاصطناعي يعني تم حل كثير من هاي الشغلات.
0: يعني ساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة صور الرنين المغناطيسي وتقليل التشويش والأخطاء الناتجة عن حركة المريض اللي هي ممكن تتكرر بشكل لا إرادي من قبل المريض. وهل ذلك يقلل من حاجة إلى إعادة التصوير؟ يعني إحنا بنعرف بشكل عام إنه المريض ممكن أي حركة بسيطة تؤدي إلى إعادة التصوير مرة أخرى. دور الذكاء الاصطناعي بهذا الموضوع؟
1: شوفي أختي، إحنا عندنا في الرنين المغناطيسي في قاعدة موجودة عندنا، إذا أنت أردت أن تقلل وقت التصوير راح يصير عندك تشويش في الصور. قام الذكاء الاصطناعي بأخذ أقل بيانات بأسرع وقت وتقليل وتحسين جودة الصورة بفصل الإشارة الحقيقية القادمة من الجسم عن الضوضاء الرقمية ومعالجتها بدقة وثواني معدودة للحصول على جودة عالية الصورة، وهذا بيساعد في التشخيص.
0: نعم.
1: طبعاً تقليل الفحص بنسبة 50%، يعني أنت بتحكي عن تقريباً نصف الفحص، وهذا يخفف التوتر والقلق على الأماكن المغلقة للمريض. طبعاً صار التخفيف بطريقة منهجية وعلمية، تقليل عدد مرات النفس المريض مثل مرض القلب لثواني معدودة ومرض الكبد لثواني معدودة وبمرات أقل. وقام بتقليل التشوهات والحركة اللا إرادية عند المرضى عن طريق المسح السريع. تعرف المسح السريع لا يترك مجال كثير للحركة اللا إرادية، خاصة عند الأطفال والكبار السن.

0: والمرضى الغير واعيين.
1: نعم. ننتقل من مرحلة التصوير أحمد بيك لمرحلة التشخيص عند وصول التقارير إلى الطبيب. كيف استفاد الطبيب من تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة صور الرنين المغناطيسي؟
0: شوفي أختي، هلا بالذكاء الاصطناعي دقة تصوير عالية جدا، يعني الذكاء الاصطناعي يستطيع من خلال أخذ صور ثلاثية الأبعاد، ويقوم الطبيب من خلالها إعادة بناء الصورة لمقاطع أخرى، يعني يأخذ المقطع واحد ومن هذا المقطع إحنا نقدر نستخرج صور ثانية ومقاطع أخرى، هذا يقلل الوقت. في التشخيص بالقياسات والحسابات التلقائية كان يقدم الذكاء الاصطناعي تقريبا مبدئيا في حساب كفاءة ضخ الدم مثلا للقلب، حساب كفاءة ضخ الدم الإجكشن فراكشن، وحساب حجم الكتلة الموجودة في البروستات، ومثلا ساعد الطبيب في استكشاف الأنسجة الدقيقة جدا مثلا أورام الغدة النخامية المايكرو أدينوما مثلا، وإعطاء خريطة ملونة مثلا تي 2 مابينج لمرضى المفاصل يعانون من الخشونة. ومن خلال هذه التقنية العالية يتم يعني عن طريق حساب كمية الكولاجين والمياه الموجودة في المفاصل والتنبؤ بوجود خشونة مبكرة أو تآكل أو قطع قبل أن المريض يشعر بأعراضه.
1: يعني ساهمت ساهمت هذه التقنيات في اكتشاف بعض الأمراض أو التغيرات الدقيقة في أسرع وقت ممكن، هل نحكي؟
0: نعم،
1: هذا ساعد المريض وساعد الطبيب في تحديد
0: المريض.
1: رح نستكمل حديثنا معك أحمد بيك لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعينا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا أحمد بيك. طبعا مكملين لقائنا عن تقنية الذكاء الاصطناعي في وإدخالها في قسم الرنين المغناطيسي ومدى مساهمتها في طبعا انتقال القطاع الطبي إلى طبعا تطور كبير، خاصة مع توفير وقت وتوفير جهد وقراءة دقيقة للتقارير الطبية من قبل الأطباء. نكمل حديثنا أحمد بيك. رغم الفوائد الكبيرة لدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، إلا أن هناك لا زال شكوك حولها. البعض يتساءل عن مدى دقتها. نحن بنعرف أكيد التكنولوجيا جدا مهمة، التكنولوجيا لها دور كبير في تطور أي شيء بالحياة، لكن دائما يكون في هناك أشخاص خاصة في المجال الطبي إلا يكون في هناك بعض الشكوك أو اللي فممكن أنه نوضح أكثر للناس اللي عم تتساءل عن مدى دقة هذا التصوير.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي ودخول فئة الرنين المغناطيسي، هذه البرمجية الحديثة والخوارزميات الدقيقة هي تعمل كمساعد ومساند تزيد من دقة الفحص وتقليل أخطاء العنصر البشري النتاع للإجهاد. لا يمكن الاعتماد عليها وحدها إطلاقا بدون الطبيب، هذا متفقين عليه. هي دائما بيكون بيد الطبيب المختص والمعالج، لأنه بإضافة إلى نتائج الذكاء الاصطناعي بيأخذ السيرة المرضية من المريض وبيقارنها بالفحوصات المخبرية ويطلب التقرير النهائي المفصل. ولا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الشغلات لأنه احتمال تكون منقوصة.
0: رغم الفوائد الكبيرة اللي بتقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، إلا أن هناك ما زال في شكوك حولها، خاصة في مدى دقة هذه التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي. نوضح هذه الأمور من خلالك أحمد بيك.
1: أختي، الذكاء الاصطناعي هي برمجية تعمل كمساعد خارق وأداة مساندة للطبيب والفني، وهي تقلل من الأخطاء العنصر البشري الناتج عن الإجهاد، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها إطلاقا بدون الطبيب. والتشخيص النهائي يظل بيد الطبيب المختص دائما، الذي بعالج المريض يتم من خلاله أخذ السيرة المرضية للمريض ومقارنة الفحوصات المخبرية بنتائج الذكاء الاصطناعي للخروج بالتقرير النهائي. خلاصة، الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الطبيب أو الفني، ولكن الطبيب والفني الذي يستخدم منهجية الذكاء الاصطناعي سوف يستبدل لمن لا يستخدمها، وهي هي النقطة الأساسية.
0: يعني دائما هو الاعتماد الفعلي على قراءة تقارير الطبيب بشكل كامل في المراحل الأخيرة لحتى يطمئن، زي ما نحكي، المريض على هذه الأمور. نشكرك النقيب أخصائي أول تصوير
1: رنين. إذا بتسمحي لي في ختام هذا اللقاء أرفع آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله على دعمه المتواصل وجهودهم المستمرة في تطوير القطاع الطبي والنهوض بمستوى الرعاية الصحية في وطننا الحبيب. كما أتوجه بالتقدير لمديرية الخدمات الطبية الملكية، هذا الصرح الطبي العليق، على حرصهم الدائم على مواكبة أحدث التطورات العالمية وإدخال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخاطر صحة المواطن. ولا يفوتني أن أحيي زملائي وزميلاتي نشامة ونشميات فريق رنين مغناطيسي في قسمنا، فهم الأبطال الحقيقيون الذين يجمعون بين التقنية الحديثة واللمسة الإنسانية ليلا نهار لخدمة المرضى.
0: احنا بنضم صوتنا لإلك أحمد بيك. نشكرك النقيب أخصائي أول تصوير رنين مغناطيسي أحمد المومني على هذا اللقاء. كل الشكر إلك أحمد بيك.

0: ولهون مستمعينا بنتهي لقاءنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة ضمن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخيرا كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن اعتبارا من اليوم.

والأمن العام يدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

0: إعداد وتقديم الدكتورة ماجدة أبو جاموس.
1: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية، حيث سنلتقيكم عبر الأثير الوطني أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعبر صفحتنا على الفيسبوك. للجميع مساءكم سعيد، يا هلا بيكم.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حين ينام طفل آمن في سريره فثمة جندي يسهر، وحين يشرق الصباح على قرية أردنية هادئة فثمة عين لا تخفو على حدود الوطن، وحين يرفرف العلم الأردني خفاقا عاليا فوق المدارس والجامعات والدوائر والبيوت فثمة رجال أقسموا أن يبقى هذا العلم عاليا مهما اشتدت الرياح.

وهي حكاية وطن وحكاية جيش عربي وحكاية رجال لم يكتبوا تاريخهم بالحبر بل كتبوه بالمواقف بالعرق بالتضحية وبالوفاء بل بحبر دمائهم.

0: وأينما كنتم مستمعي الكرام على امتداد أرض الأردن الحبيب، فمن قمم عجلون الخضراء إلى سهول إربد، ومن ربوع السلط والكرك إلى صحراء معان ووادي رم، ومن غور الأردن إلى العقبة، ومن كل ثغر يقف عليه جندي يحمل الوطن في قلبه قبل أن يحمل بندقيته. أسعد الله مساءكم بكل الخير، حيث أحييكم وتحية الوطن وتحية أردنية لا تكون إلا لمن أحب الوطن وحمل الهم وحافظ على الأمن وآمن بأن الأردن ليس مجرد بقعة على خارطة العالم، بل رسالة وقيادة وشعب وجيش كتب اسمه في صفحات التاريخ بحروف من نور.
1: صف الفشك صف جنود، نظرتهم طق البارود،

واسمحوا لي أن أرحب بكم ولقاء جديد من برنامج تحية وطنية، هذا البرنامج الذي نفتح فيه صفحات المجد ونقرأ معا حكايات الرجال الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية طريق ومن الولاء أسلوب حياة.

وفي كل مساء أردني نقي بنقاء أهله الطيبين نفتح نافذة على قيمة من قيم الوطن، نستحضر صفحة من صفحات المجد لنؤكد أن الأوطان لا تبنى بالكلمات وحدها بل تبنى بالإخلاص والعمل والتضحية، حيث سأرافقكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد حياكم الله.

وحديثنا اليوم هو حديث شجون ووفاء وتحية، حديث عن مؤسسة لم تكن يوما مجرد تشكيل عسكري، بل كانت وما تزال وستبقى مدرسة تصنع الإنسان قبل أن تصنع المقاتل، مدرسة اسمها الجيش العربي.

ففي حياة الأمم لحظات تصنع التاريخ، وفي حياة الجيوش رجال يصنعون المجد. أما الجيش العربي فقد صنع الأمرين معا، هو جيش حمل راية الشرف منذ نشأته وسار بها مرفوعة في ميادين البطولة، ولم يسمح لظروف الزمان أن تغير مبادئه أو أن تضعف عزيمته. فلقد تغيرت الأسلحة وتطورت التكنولوجيا وتبدلت طبيعة الحروب، لكن شيئا واحدا بقي الثابت، أن الجندي الأردني يقف حيث يجب أن يقف ويؤدي واجبه كما ينبغي أن يؤديه، ويعود إلى بيته مرفوع الرأس لأنه أدى الأمانة.

ودعونا مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك أن نتوقف عند كلمة كثيرا ما نسمعها، الانضباط. فقد يظن البعض أن الانضباط يعني الوقوف باستقامة أو الالتزام بالزي العسكري أو تنفيذ الأوامر فقط، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فالانضباط في الجيش العربي هو احترام الذات قبل احترام التعليمات، هو أن تعتبر الدقيقة أمانة والواجب شرف والتقصير خيانة للمسؤولية. إنه ذلك الإيمان العميق بأن الوطن يستحق منا ومنك أفضل ما لديك، لا أقل مما لديك.

ولهذا فحين ترى الجندي الأردني في موقعه فإنك لا ترى مجرد رجل يؤدي العمل، بل ترى إنسان يحمل رسالة، لأن الانضباط يولد الثقة، أصبح الجيش العربي عنواناً للثقة.

المواطن يطمئن لأن هناك رجال يحرسون الحدود، والقائد يطمئن لأنه يعرف أن أوامره ستنفذ بإخلاص، والوطن يطمئن لأنه يملك جيشا لا يعرف سوى طريق الواجب. لذلك لم يكن مستغربا أن يصبح اسم الجيش العربي مرادفا للنزاهة والالتزام والدقة والمسؤولية.

والاحتراف لا يعني أن تحمل سلاحاً متطوراً فحسب، فالأسلحة تشترى، لكن الاحتراف الحقيقي أن تعرف متى تستخدم القوة ومتى تضبط النفس ومتى تحمي الإنسان قبل المكان. وهذه هي المدرسة التي تخرج منها الجندي الأردني الذي يحمل في قلبه ووجدانه الوطن قبل أي شيء.

والمدرسة العسكرية تؤمن على الدوام بأن القوة الحقيقية ليست في الزناد بل في الحكمة التي تمنع استخدامه إلا حين يفرض الواجب ذلك. ومن هنا فقد اكتسب الجيش العربي احترام العالم، ليس لأنه جيش قوي فحسب، بل لأنه جيش منضبط يحترم القانون، يؤدي واجبه بمهنية، ويجعل قيمة من معه آمناً مستقراً أينما ذهب.

ولعل أجمل ما في هذه المؤسسة العريقة أنها لا تسأل أبنائها يوماً ماذا ستأخذون من الوطن، بل تعلمهم منذ اليوم الأول أن يسألوا أنفسهم ماذا سنقدم للوطن؟ وهنا يبدأ الفرق. فالانتماء الحقيقي لا يقاس بما نقوله بل بما نقدمه، والوطنية ليست قصيدة جميلة ولا خطابا حماسيا. الوطنية أن تؤدي عملك بإخلاص، أن تحافظ على الأمانة، وأن تجعل مصلحة الأردن فوق كل اعتبار. وهذا ما يعلمه الجيش العربي لأبنائه جيلا يعقب الآخر.

وهناك مؤسسات تبنى بالعمل وأخرى تبنى بالقرارات، إلا أن هناك مؤسسات تبنى بالرجال. فحين نتحدث عن الرجال إننا نتحدث عن نشامة وفرسان الجيش العربي، ليس لأنهم يحملون السلاح بل لأنهم يحملون رسالة، وليس لأنهم يقفون على الحدود بل لأنهم يقفون على أرجاء الوطن وبين كل خطر.

الجيش العربي ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل هو مدرسة وطنية تخرج أجيالاً من الرجال الذين تعلموا أن الانضباط ليس أمراً بل قيمة عاش، وأن الاحتراف ليس مهارة عسكرية فحسب بل التزام بالإتقان في كل موقف، وأن الولاء ليست كلمات تقال بل عهد لا ينكسر.

ولو سئلنا يوما ما الذي يجعل الجندي الأردني مختلفا؟ هل هي بزته العسكرية أم سلاحه أم تدريباته؟ تأتينا الحقيقة واضحة وضوح الشمس، مفادها أن السر لا يكمن في شيء من ذلك وحده، بل يكمن في الإنسان، في ذلك الشاب الذي دخل بوابة القوات المسلحة ذات صباح يحمل أحلامه ويغادرها بعد سنوات حاملا مسؤولية وطن بأكمله.

والقوات المسلحة مدرسة يتعلم فيها الفرسان منذ اليوم الأول أن احترام الدقيقة قد ينقذ حياة رفاقهم، وأن إتقان المهمة ليس خياراً بل واجب، وأن الكلمة الصادقة قد ترفع معنويات وحدة كاملة، كما أن الخطأ الصغير قد يكلف الكثير. ولهذا لم يكن الجيش العربي في يوم من الأيام مصنعاً للأسلحة بل مصنعاً للرجال والرجولة.

وفي عالم اليوم تتسابق الدول لامتلاك أحدث التقنيات وأقوى الطائرات وأدق المنظومات الدفاعية، لكن التاريخ يخبرنا على الدوام بحقيقة لا تتغير، أن السلاح لا يصنع النصر وحده، بل الإنسان هو الذي يصنعه بولائه وانتمائه وبحبه للوطن.

وإذا ذكر الشرف كانوا الراية، وإذا ذكر الأردن كانوا السند والدرع. دمتم بخير، ودام الأردن عزيزا آمنا مرفوع الهامة بقيادته الهاشمية وبجيشه العربي وبشعبه الوفي.

وليظل الأردن على الدوام الأرض الطاهرة التي تحميها سواعد رجال وفرسان، آثر الوطن وآثر الأرض، وعلوا الرايات عاليات رجال الجيش العربي حماة الوطن ودرعه الحصين، هم رجال الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معلمهم وقدوتهم الأولى.

0: مستمعينا، في ختام هذه التحية الوطنية أنقل لكم تحيات أسرة برنامج تحية وطنية، الزملاء عبد العزيز العبابنة ومحمد عبيدات وحمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، محمد الزعبي ومحمد السقرات وإبراهيم الخالدي وإبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء والجهات الداعمة. وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. احتفلت العقبة اليوم بالإعلان الرسمي عن إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وحضر الحفل الأميرة بسمة ابنة علي الرئيس الفخري للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وسط مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية، وحشد كبير من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. حول هذا الإعلان تحدث مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: كان شعور جميل لما كانت لحظة الإعلان وإحنا بكوريا الجنوبية أدرجت محمية العقبة البحرية ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو، وهي مرحلة مهمة جدا من مراحل المحمية. وطبعا كان هذا التأسيس المحمية كان بتوجيهات ملكية سامية، إحنا تابعنا على نفس النسق وعلى نفس النهج لسيدنا حتى أنه نطلع بهاي الصورة، وكان تقريرنا الأميز من بين الدول. الحمد لله قدرنا نسجل المحمية ضمن 235 موقع عالمي طبيعي. هذا الإنجاز يتبعه إجراءات تتعلق بالحماية والرقابة للبيئة البحرية، لذلك إحنا الآن في مرحلة جديدة. أعداد الزوار راح تزيد بالموقع، راح يكون فيه لها ضوابط، راح يكون فيه لها عناصر الرقابة حتى نحافظ على الإرث الطبيعي الموجود في محمية العقبة البحرية.
0: قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات اليوم، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفق لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في المركز مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت على سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. تستمر العروض في شارع الأعمدة كما هي يوميا ضمن فعاليات مهرجان جرش 40 من خلال عرض لوحات تشكيلية فوتوغرافية وتحويل المخلفات إلى لوحات فنية جميلة تساعد على الحد من التلوث البيئي. رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصرة تحدث لمندوبتنا مي العايد وقال:
2: تستمر عروضنا كما هي، لكن أضفنا أنه نعمل أشياء جديدة، نحرك الجمهور، نثير الجمهور، نمتع الجمهور، أنه إحنا بنعمل أيضا بالإضافة للمعارض التشكيلية أعمال لايف أمام الجمهور، كيف نحول المخلفات المنزلية إلى تحف فنية. والرسالة بدنا نوصلها للحضور وللجمهور أنه نستطيع أن نحول من الأشياء البشعة وملهاش قيمة إلى أشياء جميلة، وبنفس الوقت إحنا منخفف من ملوثات البيئة عن طريق الفن. وشعارنا لا تلقوا شيئا والفن في خدمة البيئة.
0: ونبقى ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، حيث تقدم القاصة جميلة أبو ملحم جلسات مجانية لقراءة القصص للأطفال من خلال مبادرة نحن نحب القراءة تحت مظلة وزارة الثقافة، في مبادرة ثقافية تهدف

0: إلى غرس حب القراءة وتنمية الخيال. الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كامل شهاب تحدث لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: ضمن فعاليات مهرجان جرش الثقافة والفنون بدورته الـ40 تقدم القاصة جميلة محمود أبو ملحم جلسات مجانية لقراءة القصص للأطفال من خلال مبادرة نحن نحب القراءة تحت مظلة وزارة الثقافة، في مبادرة ثقافية تهدف إلى غرس حب القراءة وتنمية الخيال وتعزيز القيم المعرفية لدى الأطفال من مختلف محافظات المملكة ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 10 أعوام. وأكدت أبو ملحم أن مشاركتها في مهرجان جرش تمثل امتدادا لمسيرة تطوعية بدأت عام 2016 كرست خلالها جهودها لقراءة القصص الأطفال إيمانا منها بأن الكتاب يشكل المدخل الأهم لبناء شخصية الطفل وتنمية وعيه، مشيرة إلى أنها تواصل أداء رسالتها الثقافية والتطوعية في المهرجان عاما بعد عام.
0: يضع مركز الحسن الثقافي مساحة للإبداع والتفاعل للأطفال من خلال برنامج حرفة وقيمة الذي يكتشف مواهب الأطفال وقدراتهم وينمي مهاراتهم ويعبر عن أفكارهم عبر أنشطة حرفية وإبداعية ملهمة. حول البرنامج تحدثت مديرة مديرية ثقافة الكرك عروبة الشمائلة لمندوبنا عامر العمر وقالت:
2: اليوم عم نحكي عن برنامج حرفة وقيمة. هذا البرنامج يستهدف الأطفال من خلال أنشطة حرفية وإبداعية تجمع بين التعلم والتفاعل وبتساهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وبتعزز قدرتهم على التعبير عن أفكارهم بطريقة إبداعية ومبتكرة. مؤمنين بأنه الطفل لما يتاح له مساحة آمنة للإبداع بيكتشف إمكاناته وبيطور ثقته بنفسه. لذلك حرصنا من خلال هذا البرنامج أن نقدم تجارب عملية بتعرف الأطفال بالحرف اليدوية والقيم، وهذا بيعزز ارتباطهم بتراثهم وهويتهم وبيشجعهم على العمل التعاوني والإبداعي.
0: نفذت إحدى طائرات بلاك هوك التابعة لوحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر حادث تحطم طائرة نقل ركاب صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بناء على طلب قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعذر وصول القوات الكونغولية إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين. وأشادت قيادة بعثة الأمم المتحدة بالاحترافية العالية التي أظهرتها وحدة الطائرات العمودية الأردنية خلال تنفيذ المهمة، مثمنة سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ والكفاءة العالية التي أسهمت في إنجاح عملية البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي. وإلى الحالة الجوية، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تحدثت لفترتنا الإخبارية الراصد الجوي في دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج وقالت:
3: تشهد المملكة كتلة هوائية حارة متوقع أن تبلغ الذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام. ونؤكد في إدارة الأرصاد الجوية أننا سنواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتوقعات أول بأول. ندعو المواطنين للأخذ ببعض النصائح: أولاً تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وأخيراً متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم الثلاثاء.
0: سيداتي وسادتي، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة.

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل. أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشراع، عبد اللطيف اللزادة، وذاكر حجات، ومنير القرلة. من التنفيذ الهندسي والإخراج حسن حماد، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم. رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الأعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا في هذه الحلقة الزميل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. التفاصيل الصغيرة، ذاكرة المكان وحكاية الإنسان، إنها مدونة من مدونات القرى والمدن الأردنية. هكذا تبنى قصة الأردن الصغير، ولكنها القصة الكبيرة، قصة الناس، قصة الحياة اليومية، البساطة، الحنين إلى الذاكرة والنظرة إلى المستقبل. كل هذه التفاصيل نراها فيما سنناقشه هذا اليوم تحت عنوان كأنني لا زلت هناك. هذا العنوان هو كتاب لمعالي الدكتور صبري ربيحات، يعد من أهم الكتب التي صدرت في الفترة الأخيرة، والتي تتحدث عن مدونة الوطن بمراحل متعددة. للحديث عن هذه المدونة وعن هذا الكتاب بتفاصيله المختلفة، وكيف نرى الوطن من خلال هذا الكتاب، يسرني أن أرحب بمعالي الدكتور صبري ربيحات. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا أهلا أستاذ هزاع، سعيدين نكون معك اليوم، ونبارك لك وجاهيا بالتقدير الكبير اللي مستحق، ومستحق جدا بالوسام اللي منحك يا جلالة الملك هذا العام، وألف مبروك. وإحنا بنعرفك وبنتابعك وبنطلع دائما إلى مزيد من الإبداع.
2: الله يبارك فيك، وأنا تشرفت بالعمل بمعيتك في وزارة الثقافة عندما كنت وزيرا على رأس هذه الوزارة. وأنا أرحب أيضا بالأكاديمي والباحث والكاتب الدكتور أسامة ليلان. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا أهلا بك، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة لي لأكون بمعيتكم

0: مقامات ثقافية أردنية نعتز بها. وأنا سعيد أني أكون أيضا في إطار مشارك في إطار برنامج جواق الثقافة، وأكثر سعادة أن يكون حضوري للحديث عن كتاب الدكتور صبري إربيحات وكأني لازلت هناك.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور. دكتور صبري إربيحات، أنت يعني مسيرة حياتك مرت في منعطفات ومراحل كثيرة وفيها سجل أيضا من الإنجازات، وعلى الصعيد الوظيفي من الأمن العام للعمل المدني أيضا المناصب السياسية، فقد كنت وزيرا لوزارتين لهم علاقة بالوجدان الأردني، سواء وزارة التنمية السياسية أو وزارة الثقافة، وأيضا كنت على رأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كرئيس مجلس الإدارة، وأنت أكاديمي وناشط ولك حضور مميز ومتواصل مع الساحة الأردنية على كافة مستويات، ثقافيا اجتماعيا سياسيا. لكن السؤال، لماذا كأنني لا زلت هناك؟
2: والله بدها تفكير. الحقيقة يعني هذا المخطوط أنجز يعني عبر حوالي سنة وشوي، وأنا بدونه كخواطر بالاستعانة بالذاكرة، وهو ريفليكشن أو تزاوج بين الحاضر والماضي. يعني أحيانا بعمل التلسكوبينج هذا. وبعد ما أنجز هذا العمل اللي كنت أنشره يوميا تقريبا أجزاء منه وأتوقع ردود فعل الناس، تجمع ووضعته في إطار وفي وعاء جاهز للنشر، لكنني احترته كثيرا في العنوان.
1: نعم.
2: العنوان الذي يطابق المحتوى. والحقيقة يعني بدأت أبحث عن عنوان يناسب، وأخيرا يعني في حوار مع بعض الأصدقاء يمكن اقترحت بجوز أكثر من 100 وإشي عنوان، وقع الخيار على هذا العنوان، وهو مقترح حقيقة من أحد الأصدقاء يعني،
1: لكنه لامسك.
2: لامس يعني. نعم. الفكرة من وكأني لازلت هناك هي السنسيشن أو الإحساس باللحظة الزمنية التي كتبت فيها الأحداث.
1: هل هو حنين أم خوف على الذاكرة؟
2: كله على بعض. يعني هي حنين، هي احتفاء، هي نظرة إلى الوراء، ومع وقفات تأمل في المواقف التي لم يتح لك وأنت تسير أن تتأمل، أن تفكر فيها، وحكمة بأثر رجعي أحيانا في كثير من الأماكن. الاستخلاصات يعني لا أستطيع أن أقول بأنه أنا عايش هاي اللحظة بجمالياتها وبمخاوفها وبضغوطها، أنه أنا كنت وعي لما يحدث وينجم عنها. في مجمله الكتاب هو رصد للأماكن، للتضاريس، للناس، للفكرة، للأحداث، للأساطير، للوجدان، للتفاعلات، للتقاطعات، للحظ، للخيبات، لكل هذه القضايا مع بعضها البعض. كيف يمكن أن تمزج حول مغزل شخص مر فيها وعلق به ما علق منها، ويريد أن يشارك الآخرين بالإحساس، بالرصد، بالتأمل، لا أريد أن أقول الموعظة لأنه
1: تجربة
2: على البعض يجد فيها ما يشابه تجربته، أو يحد من مخاوفه، أو يفتح له طاقة الأمل.
1: طيب تمام، جميل جدا دكتور أسامة. يعني بناء على هذا التقديم من الدكتور صبري، أنت كباحث ومن عين ثانية، كيف مبدئيا قرأت هذا الكتاب؟ كيف تناولته؟ وكيف رأيته في

0: كانت في المكتبة الأردنية، هل نحن بحاجة مثل هذا النوع من الكتابات؟ ما أهمية هذه الكتابات في هذه الفترة بالذات؟
1: أشكرك. الحقيقة يعني أنا كنت إلى حد ما متابع
0: نعم
1: الكتاب من لحظة

0: بالبحث. أنا بعتقد أنك لامست فعليا الجزء الأهم في هذا النوع من الكتب. المكتبة العربية عموما عرفت منذ عقود كتب كتبها سياسيون، رؤساء وزراء، وزراء دبلوماسيين مثقفين، وفي بعض الأحيان كانوا على مقربة من الدولة. وغالبا كانت هذه الكتب تنتمي إلى واحد من نمطين رئيسيين. النمط الأول المذكرات السياسية الكلاسيكية، واللي بتتمحور حول السلطة، القرار، الأحداث، الصناعات، المواقف، الصراعات عفوا والمواقف. وفي هذا النمط تصبح الذات مرتبطة أساسا بالموقع السياسي. النمط الثاني السيرة الأدبية الذاتية، وهنا تصبح الذات نفسها موضوع السرد المركزي، التكوين الداخلي، التحولات النفس وغيرها. ولذلك تأتي خصوصية كتاب وكأني لازلت هناك من أنه لا يستقر بالكامل داخل أي من هذين النمطين. ولذلك أنا أرى أن الكتاب يتمركز في منطقة تقاطع بين ثلاث حقول: الأدب لأنه يستخدم الذاكرة والسرد وبناء المشهد، السياسة لأنه لا ينفصل عن الدولة والمؤسسة والخدمة العامة، والاجتماع لأنه يوثق التحولات الاجتماعية والحراك والبيئات التي صنعت هذا المسار. وبالتالي الكتاب لا يبدأ من الدولة، بدأ من المجتمع ثم انتقل إلى الدولة. ويعني هون ممكن نشير إلى في السياق الأردني أنه ما يزال لدينا نسبيا نقص في الكتب التي تجمع بعمق بين السيرة والذاكرة الاجتماعية والشهادة على التحولات الدولة والمجتمع والعلاقات. لدينا وثائق رسمية، لدينا دراسات تاريخية، لدينا مذكرات سياسية متفرقة، لكن المساحة الوسطى بين هذه الحقول ليست مزدحمة. وهنا أرى أن كتاب الدكتور صبري يضيف إسهام نوعي، ليس لأنه كتاب صدر عن وزير سابق
1: أكيد،
0: لكن لأنه يرفض ما يمكن تسميته بالإرشيف السردي للذاكرة الأردنية، أي الكتب التي تروي عبر الأشخاص تحولات المجتمع، تشكل النخب، العلاقة بين الهامش والمركز، والانتقال من المحلي إلى الوطني. لذلك أرى أن كتاب الدكتور صبري يحتل موقعا خاصا في المكتبة الأردنية والعربية، فهو لا ينتمي بالكامل إلى المذكرات السياسية التقليدية ولا إلى السيرة الذاتية الأدبية الخالصة، إذ يقع في منطقة تقاطع بين الأدب والسياسة.
1: جميل جدا، يعني هي كتابة عابرة للأجناس. استطاع الدكتور صبري البيحات أن يولف، وهذا نتيجة معرفة بهذه الأشكال بالكتابة، ليخرج بهذه الكتابة. أنا يمكن من الناس اللي تابعوا بالسنوات الأخيرة المذكرات السياسية لعدد من رجال الدولة الأردنيين، لكن ما لفت انتباهي دكتور أسامة كما تذهب أنت أن هذا الكتاب له صبغة مختلفة، له حضور اجتماعي، له قرب من الناس، وأن السياسي تأخر قليلا في الكتاب، ليس هو كان الأساس في الكتاب، وهذا يمكن أعطى هذا الخصوص. سأعود لدكتور أسامة.
0: إذا أنا بدي يعني أختم حديثي بأنه يعني هذا الكتاب أنا بشوفه أقرب إلى أدب الذاكرة الوطنية منه إلى السيرة الذاتية الخالصة.
1: أدب الذاكرة الوطنية، نعم. يعني هذا مصطلح لافت حقيقة، أدب الذاكرة الوطنية. طب دكتور صبري، يعني أنت تعود للكتابة أو كتابة الذاكرة بعد أو من مسافة، مسافة زمنية ومسافة جغرافية.
2: نعم.
1: هل الذات، ذات الكاتب هنا كانت حاضرة بهذا الحضور الأنا القوي فيها، أما أنك حاولت أن تتجرد قليلا وأن تكون أكثر إخلاصا للذاكرة وليس لقراءة الذاكرة؟
2: إذا زعمت بأنني كنت واعيا لهذه المفارقات بكون يعني قد أخطأت في هذا الزعم، لأنه أنا كتبت بتلقائية وبإعجاب شديد بالموضوع والشخوص والمكان والأحداث.
1: نعم.

0: الخير الكامل في الناس، في النفس البشرية. فأردت أن أجمعها أو أن أذهب إليها وأستدعيها في محاولة لرسم السياقات اللي ظهرت فيها هذه الجوانب. وبالتالي يعني هو في باب الملاحظة الاجتماعية إذا جاز القول، بعد أن تمكنت ربما من تقنيات الملاحظة، واللي هنا يأتي يمكن باب الموضوعية أو التجرد أو تأخير الذات أو تنحيتها شوي حتى تصل إلى بس في الكتاب يعني أنت ترى الطفل الأردني في البيئة الريفية ودهشته، ويعني تعود تنطلق من هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، وما يبصر هذا الطفل وما يدهش وما يلهمه في هذه البيئة. ويمكن هذا تمرين مختلف، إنه أن تعود وتبدأ من هذه النقطة ثم تتجه في التاريخ، يعني ترحل في التاريخ بحيث تبدأ من نقطة البداية. والكتاب هو حشد لشخوص بصفاتهم وأماكن بتلاوينها وأحداث بتباين إيقاعاتها. يعني فيه كثير من التأكيد على قديش في أهمية لإسهامات شخص صناعي في قرية بسيطة، وكيف كنا نراه كأطفال في كثير من يمكن التدقيق في الأثر الذي يتركه مزارع جاد على نفوس طلبة في مراحل الابتدائية، وهم ينظرون إلى كيف أن بستان هذا الرجل يختلف عن البساتين الأخرى. النظر إلى شخوص مهملين في رواياتنا، الأشخاص اللي بنسميهم المبروكين، وكيف أنهم هذولا لهم leverage، لهم امتياز في الفضاء العام،
1: كانوا مؤثرين بالمعنى المصطلح الآن في ذلك المجتمع.
0: تمام، هذا يتحرك بالفضاء العام بحرية واسعة، وهو ملك لكل الناس، وهو زي كل المرافق الموجودة، يعني الكل يشعر بأنه له، يعني ويعلم أحيانا، ينقل ويتفرد بأنهم أكثر انحياز إلى الحقيقة لأنهم أكثر تجرد من قوالب التنشئة والمجاملة والمسايرة.
1: جميل جدا.
0: مثلا في إضاءات على لون التربية والتعليم في ذلك الزمان، توصيف للمعلم الجاد والمعلم المهمل والمعلم، وأحيانا لا يتاح حتى للموجهين التربويين والمشرفين أن يرون هذه التباينات، لأنه في فرق بين المعلم الذي يعد نفسه لاستقبال الموجه والمعلم الذي يؤدي، والرقابة عليه رقابة شعبية طلابية
1: وضميرية.
0: ففي هذه التفاصيل أنا كنت أستمتع وأنا أستعيدها وأتعامل معها وأدونها وأربطها. وقد أسعفني بذلك على ذلك الذاكرة اللي يعني الحمد لله أنها لا زالت حية، وذلك الخوف كان ليس على أن تذهب هذه الأشياء، بس الخوف أن الذاكرة أنها يعني تصبح في حالي غير قادرة على
1: التعبير عن نفسها،
0: على الاستدعاء.
1: دكتور أسامة، يعني كيف رأيت منهجية الدكتور صبري في كتابة هذا؟ هل حدث، يعني هو هذا السؤال أنا سأعود فيه للدكتور صبري، لكن هل حدثته نفسه في الرواية؟ يعني هل حسيت أنه هو في أحيانا يكون يقترب من الرواية كأدب، أم هو يعني كما ذكرت في البداية يراوح بين هذا وذاك؟ وهل تقسيم المراحل والسياق التاريخي كان لصالح الكتاب؟
2: يعني السؤال اللي وجهته للدكتور صبري، سؤال الأنا، هو يجيب

0: على هذا التساؤل الرئيسي. ما لاحظت أنا منهجياً، ما وجدت منهجياً، بأنه ليس كل أنا في السيرة الذاتية هي أنا فردية مغلقة. هناك نوع من الكتابة تكون في الأنا مجرد ضمير نحوي، بينما دلاليا تحمل ما هو أوسع من الفرد.
1: صحيح.
0: أي أن الأنا قد تعني الأسرة، قد تعني البيئة، قد تعني الجيل، قد تعني الطبقة الاجتماعية، قد تعني اللحظة التاريخية. وهون يصبح السؤال يعني ليس هل الأنا موجود، وإنما ما طبيعة الأنا التي تتكلم، وهذا سؤال أهم بكثير. من جهة ثانية لا يمكن القول أن الأنا غائب.
1: صحيح.
0: من الكتاب، الكتاب نفسه عنوانه وكأني
1: لأنها تمتح من ذاكرة الكاتب،
0: وكأني لازلت هناك. فبالتالي هو يقوم بالكامل على الذات، وهنا الضمير حاضر بقوة، لكن هذه الأنا ما تحولت إلى مركز مغلق للسرد. وهي نقطة أراها يعني شديدة الأهمية، وبالتالي لم يستخدم الكاتب الأنا لصناعة مركزية نرجسية أو بطولات شخصية، بقدر ما ترك مساحة واسعة للأشخاص. يعني أنا وجدت في الكتاب مئات الأشخاص، اسمي موجود من ضمن الأشخاص. أيضا ترك مساحة واسعة للعلاقات والمحطات، البيئات الاجتماعية المتنوعة بين محلي ووطني وإقليمي ودولي. لهذا لم أرى بالأنا إلا الأنا التفسيرية أو الأنا العلائقية، أي بمعنى الذات التي تعرف نفسها عبر علاقتها بالعالم الخارجي. أيضا أثناء القراءة، قراءة الكتاب، يتشكل لدى أي قارئ انطباع واضح بأنه الدكتور صبري لا يتكلم عن نفسه وحده، هو بطريقة ما يتكلم عن جيل كامل، جيل التعليم والصعود الاجتماعي، جيل تشكل الدولة الحديثة، جيل الانتقال من الأطراف إلى المركز، جيل عبور المجتمع الأردني نفسه من البنى التقليدية إلى الدولة الحديثة. ويعني أعتقد أنه التحول الأهم في الكتاب بأنه الأنا أصبحت وسيط لذاكرة جماعية. وبالتالي أنا من وجهة نظري بأنه الكتاب ما كان يتناول صبر ربيحات كشخص،
1: ولكن ضمن سياق المجتمع.
0: صحيح. يعني هو تناول جيل يتكلم، يعني تكلم عبر صوته. هو الكتاب تناول جيل لكنه من خلال صوت الدكتور.
1: لا بد من وسيط في النهاية.
0: لا بد من وسيط. فالأنا هنا ليست الموضوع، هي جزء،
1: هي الوسيلة. الوسيلة. طيب دكتور صبري، أنا وأنا يعني أتابعك شخصيا، يعني وأنت ناشط، وأرى أنك لحد الآن أنت مغرم بالجبال والأودية والمزارعين والرعاة والمهنيين وإلى غير ذلك. ماذا تعني لك القرية وماذا تعني لك الطفيلة؟ لأنه الكتاب يعني يوضح طبعا كثير من التفاصيل في هذا المجال، لكن أنت الآن ومن خلال كتابك كيف ظهرت الطفيلة وكيف ظهرت القرية التي أنت ما زالت تشكل في داخلك حضور مميز؟ يعني
2: صحيح. أنا يعني أرى، وربما تتفقون معي، أن كل القيم التي تحكم سلوكنا ومغروسة فينا نشأت في هذه البيئات. في البيئة الرعوية الزراعية، وبعضها ذيولها في الصيد ربما. وبالتالي للحفاظ على ذاتك، لإعادة، أنا عندما أذهب إلى القرية أعود لزيارة نفسي.
1: وهل نوع من ترميم الذات؟
2: هي ترميم الذات، إعادة شحن الذات، التعامل زي ما بيقولوا، أن تمسك بذاتك وسط هذه السيول الهائلة التي نقع يوميا
1: والحياة الميكانيكية
2: في وجهها، وتكاد يعني أن تجرفنا. ففكرة المحافظة ربما، المحافظة على الذات، على الروح، على التماسك، تريد أنت أحيانا بلسم ليقيك التفكك، لأنه في الوضع اللي احنا فيه وهذه البومباردمنت أو الضغط الهائل اليومي عليك لتتبدل، لتتغير، لترى أن العدو صديقا والصديق عدوا، وكل السيل الرسائل التي
1: التكيف الإجباري
2: تمام. فأحيانا العودة إلى الجذور أو المنازل، الأهل أو البيئات اللي عشنا فيها، هو عودة للإمساك بمكونات وخيوط تشكل الوجدان ونسجه، وبالتالي هي بتعطيك الأشورنسز، بتعطيك تأكيد على أنك هنا وأنك باق وأنك مستمر وأنك قادر.
1: طيب أنا دكتور صبري، يعني لأني أنا ابن قرية، فبدي هذا السؤال أباغتك فيه. الآن عندما تذهب إلى قريتك مربى طفولتك، هل تشعر بغربة؟ هل تشعر أن حتى القرية تغيرت ملامحها، تغيرت طباعها، تغيرت علاقاتها؟ هل تشعر بهذا الافتراق أم ما زالت القرى في الجنوب أكثر محافظة على ذاتها؟
2: هلا ما في شيء إلا يطال التغير، بس إلى أي مقدار؟ هل يطال التغير هذا الموضوع لدرجة إلغاء ذاته وهويته، أم أنه لا يزال يعني يمكن التعرف عليه، يمكن ملامسته، يمكن إذكاؤه؟ أنا قبل أسبوعين أو ثلاثة رحت وأمضيت يوم مع أحد الرعاة في المرعى، ويعني عشت اليوميات الرعي وتحدثت معه. أنا شعرت أنني أمام فيلسوف وليس راعي، يعني مش راعي غنم بالمعنى أنه بس يهتم لأنه بالأسئلة المناسبة أنا صبرت أغوار الحكمة المتوارثة اللي يحملها هذا الشخص. فسألته عن مثلا الأخطار التي تواجهه في المرعى، وقال لي الأخطار 1 2 3، وسألته عن مفهوم كيف الرعاة يقسمون المرعى بينهم، وتحدث لي عن مفهوم الحمى، وسألته عن كيف يقود قطيعه نحو التكاثر لأنه مهم جدا اقتصاديا إله أنه وتحدث لي عن وصفات يمكن طبيب لا يستطيع أن يقدمها بهذه الدقة وهذا فهذه المعرفة والكنز المعرفي من الحكمة المتوارثة اللي عاشوا أهلنا فيها وتم استنباطها من رحلة حياة طويلة عبر أجيال طويلة، موجودة هناك، موجودة في قرانا، موجودة في أماكننا، لكن إحنا لحتنا وراء هذه المظاهر الحياة الغربية أنستنا هذه الجوانب، ومعها أنستنا ذاتنا، لأنه إحنا صرنا في دور المتلقي وفقدنا قدرتنا على العطاء والتبادل والتأثير المتبادل. وربما التوازن الفكرة التمكن الموجودة، احنا اليوم صحيح عندنا سيارات اكثر وعندنا بيوت احسن وعندنا انظف وكذا والى اخره، من
1: جودة الحياة تغيرت
2: اهلنا، لكننا فقدنا التمكن، فقدنا السيطرة على المكان، مش السيطرة على المكان، اقامة علاقة منسجمة مع المكان،
1: واصبح الاستهلاك تمام غالب على الانتاج يعني
2: تمام. ففي هذا عندما اذهب انا للطفيلة او لعيمة، او في نقطة انا بروح لها كثير أبعد من عيمي بشوي، وفي البرية في نقطة اسمها مليح أم جفنة، كل ما أروح الطفيلة بروح وقدي لي 3 ساعات وبجلس فيها لوحدي، لأنه هناك بشعر وكأنني أستحم بالنور على رأي جبران
1: إعادة ضبط المصنع
2: يعني لا هو في أملاح الجاية من البحر الميت مساء تريحك وهي مع الهواء، فتشعر بانتعاش استثنائي وسكينة وسيرينتي صفاء. يمكن باخذني لأربع خمس أيام وأنا في حالة من الراحة.
1: إذن هي من أسرار القرى الأردنية، يعني هذه الأسرار اللي تحتاج أن تحتك مع المكان حتى تمسك بها. طيب دكتور أسامة، في القرى الأردنية، يعني عادة لما تقرأ بعض من يكتبون على القرى الأردنية أو يقومون بالزيارات، هي أقرب إلى يعني الكتابة الاستشراقية، يعني أنه أنا أكتب من مسافة وأصور بعض المناطق، لكن هذه التفاصيل التي تحدث عنها الدكتور صبري، كونه هو يعني يكتب من معايشة ومن ذاكرة ومن حياة عاشها وما زالت حية في داخله، تجعل الكتابة عن القرى من داخل القرى وليس كتابة من مسافة أو فيها جانب استعراض. كيف ترى ذلك؟ كيف ترى ذلك في هذا الكتاب؟
0: في الكتاب يعني بدي أحكي لك سر.
1: نعم.
0: في هذا الكتاب.
1: نعم.
0: يمكن اللي وصلت له يكون إلى حد ما قريب من الكاتب.
1: أين؟
0: أنا بعتقد بأنه موضوع المكان في هذا الكتاب هو الأكثر اتصال بروح الكتاب والكاتب.
1: نعم.
0: لأنه عنوان الكتاب يكاد يبنى عليه بالكامل. وكأني لازلت هناك.
1: وكأنه يقول أنا لازلت هناك.
0: وكأنه يقول أنا لازلت هناك. يعني في السير العميقة المكان يشكل عنصر مشارك في تشكيل الذات. اللغة، الحساسية، العلاقات، الخيال الاجتماعي، صورة الإنسان حتى عن نفسه وعن العالم. ولذلك في دور للمكان في صناعة كل هذه البنية، وبالتالي هو جزء من البنية الداخلية عند الدكتور صبري. وأنا يعني في أكثر من محطة من محطات الكتاب لما كنا نتحدث كنت أنتبه في لحظات ما إلى الدكتور صبري، بشوف كيف قاعد يحاول يهرب الدمعات من هون ومن هون ما يطلع أمام الآخرين. لكن يعني أنا بصراحة وكأني لازلت هناك، بعتقد أنه عمق العنوان كان في أنه لم يحدد هناك.
1: نعم.
0: بقيت مفتوحة حتى وإن كان في داخل الرواية. يعني
1: أنا حسيته دكتور وكأنه انحاز لماضيه أكثر من حاضر، مع أنه حاضره غني وفي مناصب وفي حضور وفي، لكنه يقول لك أنا ترى هناك.
0: تمام. يعني أنا أشاطرك. هناك من وجهة نظري أيضا هي أكثر وأكبر من موضوع الجغرافي. أنا بظن أنها بتشير إلى فضاء مركب من الزمن، من الذاكرة، من العلاقات، من الخبرة الأولى.
1: صحيح.
0: يعني وبالتالي هناك هي العالم الأول اللي احتضن شخصية الكاتب. وهذا أيضا يعطي العنوان بالمناسبة عمق، ويكاد يكون عمق وحتى وجودي في السيرة. قد يغادر المكان الإنسان، قد يغادر المكان، لكن المكان لا يغادره، وهذه قضية يعني مهمة في هذا الأمر. وبالتالي لما نحكي أنه الإنسان قد يغادر أمكنته الأولى، ينتقل، يصعد اجتماعيا، يعبر إلى عوالم أخرى، لكن مثل هذا الكتاب يذكرنا بأن الحركة ليست أحادية الاتجاه. الإنسان صحيح قد يغادر المكان ماديا، لكن المكان يستمر في داخله، في ذاكرته، في لغته، في ذائقته، في حكمه على الأشياء أيضا. ولهذا أرى أن الكتاب يعني بيشير إلى شيء ضمني يعني عميق، أنه إحنا بنحمل، يعني إحنا مش بس بنحمل أمكنتنا الأولى كمجرد مستودع ذكريات، بقدر ما هي طبقات،
1: وقدر ما هي ملامح من ملامحنا.
0: صحيح. وهي طبقات مؤسسة لهويتنا ولملامحنا. المكان في كتاب الدكتور صبري الريحات لا يقرأ بوصفه يعني ماضي نستعيده
1: أو لوكيشن، يعني
0: أو لوكيشن. بقدر ما هو بنية حية بستمر في تشكيل الذات بدرجة أساسية.
1: طيب جميل جدا هذا الكلام. دكتور صبري، ما بين القرية والمدينة. الآن أنت ابن مدينة في يعني بعيدا عن الطفولة أنت ابن عمان، وهناك تحولات حتى وظيفيا أنت يعني مررت تحولات كبيرة يعني من العمل.

0: العمل في الأمن العام إلى العمل السياسي والمناصب على أعلى مستوى. كيف بنيت علاقتك مع المدينة أو مع عمان تحديدا وأنت ابن قرية ومنهوب إلى هذه القرية؟
1: ربما أنا من القلة الذين أتيح لهم الانفتاح على المدينة في سن مبكرة بحكم أن نحن يعني حي الطفايلة هو امتداد للقرية عندنا في عيمي، فكنا حتى في كل عام منذ أن كنا يعني في السنوات الأولى في الابتدائي نقضي على الأقل شهر ونصف من كل سنة في عمان. فبالتالي أنا بعرف عمان ليس فقط ك يعني مكان وتضاريس وجبال، بعرفها من الداخل لأنه كنا نشتغل بالسوق بالأسواق وإحنا أطفال، نشتغل في أشغال مختلفة من بيع الجرايد إلى بيع الحلويات إلى أحيانا أعمال صحية في الأمانة في أماكن،
0: وهي أعمال مختلفة عن أعمال القرية
1: تماما. ولذلك إحنا يمكن هذه الميزة أو الأدفانتج اللي أتيحت لنا أنه كان في عندنا جرأة على الحياة المدنية ومعرفتها وشفناها بعيون نقدية بعيون اللي جاي من الريف، فقتلت عندنا الدهشة مبكرا في هذا الجانب. بعدين أنا يعني عشت في لاحقا دخلنا الجامعة الأردنية وكنا يعني فاعلين في هذه المرحلة، ومن ثم الشرطة اللي بتحطك على الطرف الآخر للمجتمع يعني لمتابعة إنفاذ القوانين، فأنت على الزاوية الأخرى فتنظر إلى المجتمع نظرة نقدية وتتيح لك فرصة التأمل والاستكشاف. ففي في في هذا الاشتباك بين الخلفية الريفية الزراعية الرعوية مع الحياة في المراكز الحضرية، ليس فقط يعني على السطح وإنما في العمق. يعني أنا بعرف هل لو دخلتني على سوق عمان التاريخي وعصبت على عيوني باك تستكشف لك الأماكن بالرائحة، بعرف أنه هنا في قهوة وهنا في سمك وهنا في كنافي وهنا في إلى آخره، وبعرف الشخوص
0: ذاكرة الحواس يعني.
1: لو بعرف الأشخاص يعني أنا بالزمانات كان في الحج حسن عزيزية عنده محل حلويات ومكتب بجنب دكان هاشم مطعم هاشم، فابنته كانت في المركز البريطاني بتحكي معي بقول لها أنت بنت الحاج حسن، قالت أنت شو بعرفك، بعرف من أصدقائه كمان يعني لهذا
0: لهذا حملت ذاكرة القرية والمدينة في فترة متوازنة،
1: القرية والمدينة والمجتمع والحياة والإيقاع والإذاعة الأردنية وبرامجها ولاحقا الحياة الثقافية السياسية اللي في البلد بكل تفصيلاتها. ويعني عمليا أنا من الناس الذين تشبثوا وعلقوا بكل ما هو أردني، ويعني تفاعلت معه وانصهرت معه حسسني بقديش يعني من هو الأنا الأردني ومن وما هو الآخر وكيف يختلف هذا عن ذاك. أنا في بتصوري إنه أي واحد فينا يتاح له أن يعيش حياته بإحساس وبمستوى من الحرية، لأنه هذا السماح أهلنا لنا بالترحال بين عمان والقرية بشكل يعني وكأنه احنا بنشتغل على المالتي ديسيبلينري يعني على برنامجين او ثلاثة، بالتالي بتقيم انت السوفت وير تبع عمان لما ترجع على الطفيلة ولما تطلع من الطفيلة بترجع هون،
0: يعني هذا غنى ثقافي وتجارب بالحياة. لكن قبل ما انتقل للدكتور أسامة، يعني صبر الربيحات مع حفظ الألقاب، صبر الربيحات ابن القرية وابن عمان بالتوازي،
1: نعم.
0: أين يجد نفسه؟ هل هو حاصل مجموع كل هذه التجارب أما هو يميل إلى
1: أنا لا أرى هناك اختلاف بصدق بين يعني
0: علمك بعمان قرية؟
1: لا، أنت اليوم

0: اتفرج على الجمهور الأردني اللي راح على أمريكا شال معه سلطيته والدامر تبعه والحطة والعقال ومناسفه ومدري إيش، روح على أي نقطة في عمان إذا عند في العزاء ولا العرس بتشوفه ناصب هالصراديق وهل شو اسمه بصب قهوة برا وبتدخلش البيت، البيت اللي جوه هذا الفرنجي للمعيشة وأحيانا حتى يشعر البعض بغربة. يعني الشخصية الأردنية وربما حتى العربية لا زالت في وجدانها وفي تفكيرها رعوية زراعية حتى في الأمثال، اللي بده يصير جمال بوسع باب بيته، ما بصير كذا. يعني كل الحكم وكل الأقوال وكل الأمثلة وكل الأدبيات التي كل يوم بتشوف الأخ عبد الكريم الحويان حاط العباية على كتافه وهو وضيف الله القلاب الله طول بأعمارهم وينتقلوا ليحلوا المشاكل بفعالية سواء كانت هذه جاء حاصلة في دابوك ولا حاصلة في بيادر وادي السير ولا حاصلة في الأغوار ولا في أي
1: هي
0: مكان.
1: ذات الثقافة
0: هي ذات الثقافة وأحيانا بيستموا لها. واليوم يعني إذا أنت بتحط ابنك عند الأغنية الأردنية اللي بنيت على أشعار الشعراء الأردنيين كلها يعني بتتحدث عن القمح وسنابك الخيل والهيل والقهوة
1: والشماغ
0: فتركيبة الوجدان هي تركيبة شوية منزاحة نحو الماضي. وعلاقتنا احنا زي اللي متزوجين التقاليد ونغازل الحداثة آنيا، لكنه احنا مشتبكين اشتباك وجداني فكري كله، حتى في التوقعات حتى في العتب حتى في كذا. يا اخي والله هيك وما سوى لي كذا وقلت له كذا والى اخره وانا جيتك وابشر وما ابشر في حتى في الاعمال الحكومي. فصعب الفصل هذا ان تجد خط تقول الحياه المدنيه والحياه
1: الحضريه المدينة.
0: بعدين سيدي احنا في عنا في الاردن حوالي 9000 مسجد، يوميا 60-70% من الناس الذكور تجدهم يذهبون إلى المساجد ليستقون نفس القيم ونفس التعاليم ونفس الحكايات. ومرجعياتنا هي موجودة في الدين وفي العادات العربية وبالشعر العربي وفي يعني ما جناش إشي. يعني الكابتن ماجد والصور المتحركة ما سوت كثير
1: محركات خارجية،
0: نطلع لها على أنها يعني استعراض لقوة غير محملة بالقيم.
1: طيب تمام. يعني دكتور أسامة بناء على هذا الكلام المهم جدا ونأخذ الكتاب كأنني نزلت هناك كمنصة أو قاعدة، في يقال أن المدن الأردنية خاصة الكبرى زي مثل عمان والزرقاء وإربد إلى غير ذلك ما زالت في جوهرها جوهر ريفي، بمعنى أنك حتى في أحياء عمان الراقية والحديثة تجد ديوان آل كذا، جمعية آل كذا، بمعنى أنك نقلت هذا الإرث وهذه المضافات اللي كانت تجمع أبناء القرى وأبناء البادية، ولكن في بيوت من حجر وقرميد، لكن هي يعني المنظومة الاجتماعية التي تحكم هي ذات المنظومة الاجتماعية. كيف ترى هذه الفوارق إن كانت موجودة بين القرى الأردنية والمدن الأردنية الكبرى، وكيف عبر عنها بطريقة غير مباشرة هذا الكتاب؟
2: يعني أنا بتفق مع الدكتور صبري باللي ذكره حول هذا الموضوع. أنا ما بشوف في فوارق حقيقة قاطعة واضحة أو انتقال واضح
1: قفزات يعني
2: بالضبط ما بين القرية والمدينة في الأردن لأسباب عديدة، إضافة للي ذكره الدكتور صبري. الشيء المذهل بالأردن شبكة الطرق اللي بتربط قرانا بمدننا. يعني أنا بعتقد كنسبة وتناسب أنه الأردن بحتل مرتبة متقدمة جدا جدا جدا في موضوع البنية التحتية، الطرق،
1: توفر الخدمات،
2: الاحتكاك اليومي بين القرية والمدينة. بعتقد أنه كمان أسهم إلى درجة كبيرة بعدم وجود هذه الفوارق. اثنين، إحنا التحول الاجتماعي عندنا بشكل عام في المنطقة العربية إلى اليوم لم يكتمل. بمعنى الانتقال إلى الحداثة بمفهومها المعاصر. أنت بتروح على المدن اليوم بتلاقي الدواوين والروابط في العاصمة عمان، مثل ما هي موجودة في القرى، أنماط العلاقات. حتى ذكر الدكتور حي الطفايل على سبيل المثال، هذا نموذج أيضا. لذلك سواء في الكتاب أو على أرض الواقع، أنا ما بلمح هذا الحد الفاصل ما بين ما هو موجود من قيم وعادات وتقاليد وفي القرية وما هو موجود
1: وقرب المسافات أحيانا،
2: وقرب المسافات أيضا.
1: ونحن نلاحظ أنه يعني أبناء القرى يعني خدوا حصة من التعليم والتعليم العالي، وتجد أن نفس الأدوات اللي موجودة في البيت العماني
2: موجودة
1: في البيت الريفي. سواء من ثلاجة، من مايكرويف، من شاشات، من كمبيوترات، من أشياء، من النت واصل. فهذا جعل أن التشابه هو فقط في الموقع وليس في التفاصيل.
2: يعني ممكن نحكي عن ترييف المدينة
1: أكبر وتمدين الريف يعني هذه خاصية يمكن الأردن يمتاز فيها. هل الآن تعرف الدكتور صبري حديث عن السردية الأردنية؟ أي أنا بقول قصة الأردن الكبيرة عبر فترات زمنية تاريخية ومتعددة، ولكن التاريخ الاجتماعي الذي يعد يعني مفصل أساسي من قصتنا ومن سرديتنا. وأنا أجد أن هذا الكتاب كأنني لازلت هناك هو يذهب بهذه المنطقة اللي هو التاريخ الاجتماعي، تاريخ الناس، تاريخ المكان، التفاصيل، الذاكرة، الحكايات. هل أنت كنت تقصد تدوين ذلك أم أنك فقط يعني كان من الذاكرة؟ وكيف تضع هذا الكتاب أنت كمؤلف له ضمن سياق السردية والقصة الأردنية؟
0: شوف، ما في سردية أردنية بمعنى، يعني احنا بنركب اصطلاحات على بعض. في سردية للمكان، في سردية للإنسان، وفي سردية للنظام السياسي الأردني، الدولة الأردنية، وفي سرديات احيانا للكنيسة، وفي سرديات للإسلامية، وفي سرديات، يعني هذه الطروحات. الفضاء المكاني مشبع بالرموز والأثار والدلائل، ويمكن قراءتها بالطريقة اللي بدك إياها أنت. يعني أنا من فترة التقيت في أحد هواة الطوابع، وقال لي أنه هو منشغل بتصميم طوابع للقديسين على أرض الأردن. قلت له من متى؟ قال لي من العهد المسيح، يعني قبل 2000 سنة إلى اليوم. قلت له كم في قديس على الأرض الأردن؟ قال لي في 12 قديس. فهذه رواية إذا ركبتم على بعض 12
1: بتشكل السردية بكليتها.
0: طب أنت بتروح على الأغوار وبتمشي بالفضاء الأردني من عند يعني فروة الجذامي في الجنوب، وبتمر لجعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، وبعدين بتروح على الأغوار وقاص وشرحبيل وأبو عبيدة
1: والحميمة، وبعدين
0: طب هذه سردية. وبتروح كمان في الجانب الروماني البيزنطي الغساني، هذه سردية. وبتروح بالقبائل الأردنية كمان، هذه سرديات. بتروح عند نمر بن عدوان وبتطلع إلى صائل الشهوان وإلى
1: عرار
0: يعني، وعبد الله اللوزي وغيره، هذه سردية. يعني إحنا ما نضيقها على حالنا ونفكر أنه بس في رواية واحدة، في روايات. هذا المكان اتسع ويتسع لطاقة إنسانية هائلة نسجت على أرضه آلاف القصص، وفيه طاقة روحية عظيمة. الديانات كلها هون، والصراع هون، والمسيح تعمد هون، والرسول مر من هنا بطريق

0: طريقه إلى الشام، وفي في في في حكايات كثيرة. أنا ما جلست وقلت أنا بدي أكتب سردية
1: ضمن هذا السياق
0: أردنية. أنا حسيت إنه في عندي شيء يلح على البوح،
1: نعم،
0: في تجربتي الشخصية، وفي شهادات على الإنسان والمكان والأحداث في حقب تاريخية، واستعراض لمؤسسات نبشة من الداخل وأظهار بعض ما فيها من جودة وجمال. يعني حكيت عن التربية والتعليم، وحكيت عن الأمن العام، وحكيت عن المؤسسات اللي اشتغلت فيها، وحكيت عن المجتمعات المثقفين، وحكيت عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وحكيت عن الحياة الحزبية ومحاولات الإصلاح السياسي. يعني في جوانب يعني
1: طبعا هذا مهم جدا،
0: موجودة، هذه موجودة بكثافة وفيها ضوء كثير، بس الأسهل للناس أنه يروحوا على الجانب 200 صفحة الأولى.
1: صحيح.
0: اللي بتحكي عن القرية والمدينة والطفل، وعلى كما وصفني أحد الناسك بلا عمامة يعني.
1: يعني أنا عجلت الحديث عن الجزء الآخر.
0: نعم.
1: اللي هو ما يتعلق بالجانب السياسي.
0: نعم.
1: بحكم طبيعة المناصب والإدارات التي شغلها الدكتور صبري، وأنا دكتور أسامة أنا أريدك أنت أن تجيب وأن أرفع الحرج نوعا ما عن معالي في هذا الحديث. الآن كيف رأيت معالجة الدكتور صبري ربيحات لهذا الجانب؟ لأنه هو بالتحديد لما يتحدث عن تجاربه الوظيفية فهو ينسحب على المؤسسة والمؤسسات وتقاطعاتها في الأردن.
2: نعم. يعني أنا بدي أربط أيضا بموضوع السردية.
1: نعم يا ريت.
2: هذا الأمر هلأ أنا من وجهة نظري بشوف أنه هذه الكتب السيرة الذاتية أو هي جزء من بناء السردية.
1: نعم.
2: بشكل أو بآخر، لكن المعيار الأهم في هذا الأمر بأنه مش كل سيرة ذاتية تصبح يعني مساهمة تلقائية في السردية.
1: صحيح.
2: الوطنية. وبالتالي السؤال بجزء الحاسم اللي هو متى تتجاوز السيرة صاحبها. وفي رأيي أنه هذا يحدث عندما يصبح النص قادر على حمل أسئلة أكبر من الفرد نفسه. وأنا في هذا الكتاب وجدت بأنه إحنا ما كنا نقرأ حياة شخص، لكن أنت بتقرأ معها تحولات المجتمع وصعود التعليم، الحراك الاجتماعي، بناء المؤسسات وتحولات الدولة. ولذلك الكتاب بجوز حكى عن كل شيء في داخله أكثر ما حكى عن مؤلفه.
1: نعم.
2: وبالتالي كل هذه المؤسسات اللي وردت في الكتاب
1: يعني سيرة مرحلة أكثر منها سيرة فرد.
2: نعم. بالضبط. وبالتالي يعني هذا النوع من الكتب هو اللي ممكن يكون يعني يسهم إسهام حقيقي ومباشر
1: في بناء
2: السردية. وبالتالي القارئ لهذا الكتاب وما بيطلع عرف الدكتور صبري بيكون أول شيء عرف جيل كامل، مجتمع،
1: مؤسسات
2: ومرحلة أردنية كاملة بتعرف عليها من خلال هذا الكتاب. وبالتالي تصبح الآن التجربة الفردية هي مدخل لفهم الكلي. ما يضيفه هذا الكتاب أنا بشوف أنه هذا الإسهام ما بيجي فقط يعني لأنه مثل ما ذكرنا له علاقة في الكاتب نفسه بقدر قيمته الأعمق اللي هو هذا الكتاب يعني يروي الأردن من مستوى المجتمع من الداخل. هذه قضية. وبالتالي المجتمع الآن يصبح شريك في صناعة السردية.
1: صحيح. طيب أنا بدقيقة دكتور صبري في نهاية هذه الحلقة التي مرت سريعا، ماذا بعد؟ هل في جعبة الدكتور صبري

0: ربحات ما هو قادم في مجال الكتابة؟
1: دائما يعني أنا يوميا بكتب شيء، بس متى يعني ينشر؟
0: نعم.
1: ما أكتب لا يمكن، يعني أنا كما يقول الشاعر في القصيدة المغنى، وإذا مر يوم بدون ما أكتب ما ينحسبش من عمري.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، واحنا بانتظار القادم بشغف في نهاية هذه الحلقة التي كما ذكرت مرت سريعا وكانت ثرية في الحوار. أشكر معالي الدكتور صبري البيحات أولا على تحفنا بهذا الكتاب وكأنني لازلت هناك، وأيضا على مشاركته وحضوره في هذه الحلقة للإضاءة على هذا الجهد المعرفي الكبير، وأيضا الشكر للدكتور أسامة ليلان الذي أيضا أضاء من جانبه على هذا الكتاب بأكثر من مسار، فكل الشكر والتقدير. شكرا دكتور.
1: شكرا لك. شكرا. شكرا يا سيد. شكرا.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل زمن الراديو والتلفزيون والأنترنت كانت تسالي جدودنا في سهراتهم على الحكاية والأخبار عن الآخرين. اهتموا كثير بالغيبيات ونسجوا عنها حكاية كثيرة، صارت بعضها أمثال يتناقلوها في مجالسهم. حكوا عن الإنسان اللي ما يصمد في المواقف رغم خبرته، وبقولهم والله كأنه شيطان حجرف. حكاية المثل تقول أنه حجرف كان مسافر بالليل على ذلوله والدنيا ظلمة، ما حس وإلا جسم غريب يردف وراه على الذلول، مد إيده وتلمس مردوفه حتى وصل لراسه واكتشف أنه شعره طويل. حجرف ما خاف وهو يحسب 100 حساب، قال رديفه والله شعر ضافي، قال له الرديف والله عقل وافي، وأنا أتعجب من كبر عقلك وثبات نفسك. الرديف هذا ظل مرافق حجرف على ظهر ظلوله للفجر، حتى نوخ الظلول ونزل عنها، صار الغول يقلده بكل إشي يعمله، إذا أكل يأكل معه وإذا شرب يشرب مثله. حجرف كان شايل معه قلنكاز لتضوب بيته، لما شاف الخول يقلده بكل إشي فتح قلن الكاز وبل إيديه بنقطتين وصار يدهن أواعيه وجسمه بإيده. الغول أخذ أول حفلة كاز وصار يدهم جسمه زي حجرف اللي كرر الحيلة، لما ضيفه الثقيل دهن كل جسمه بالكاز. حجرف قرب جسمه من النار يتظاهر أنه لمسها، الغول ساوى مثله وشبت فيه النار واحترق واتبخر بالهواء، وحجرف ركب ذلوله وروح لأهله. الحكاية لا شك مصنوعة لأنها تكررت في سهرات جدودنا بتفاصيل غير اللي حكيناها لكم.

أعزائي المستمعين، حكينا عن مثل جدودنا عن شيطان حجرف. العرب في الجاهلية والإسلام ضربوا أمثال كثيرة من وحي حياتهم، بعضها عجز أو شطر بيت شعر قالوا شاعر وصارت مثل يضربوا العربان. هذه جمعها العلامة الزمخشري في مجلدين كبار وشرح أغلب معانيها وحكاياتها، لكن الناس العاديين ضربوا أمثال كثيرة باللهجة الشعبية، كثير منها مفهوم لأي إنسان في الوطن العربي. قلنا لأي إنسان لأنه كثير من الأقطار العربية لهجاتها ما تنفهم في أقطار ثانية. من الأمثال الشعبية اللي وردت في أشعار الجزيرة العربية مثل يقول لابد دورات الليالي يدورن. هذا المثل يحكي عن تغير الأحوال على الإنسان اللي يكون عزيز وتجي ظروف تعمل منه ذليل لسبب من الأسباب. أو واحد يكون غني وعنده شلايا بعارين وغنم وتعجز، أو واحد يكون عنده شلايا غنم وشلايا بعارين وغنم تغزي عليه القومان وتقش حلاله ويصبح ما يملك لا ثاغية ولا راغية. قلنا إنه المثل ورد في أشعار الجزيرة العربية، والشاعر فارس مشهور اسمه شالح ابن هدلان. ابن هدلان يتوعد خصمه ويقول ضيف الله اشرب ما شربنا كدارة، فجروحي اللي خافيات تداون، من شق ثوب الناس شقوا إزارة، ومن ضحك بالدقمان يضحك بلا سن، عسى يمينة ما تجيها الجبارة اللي رماها بقطرها يومها الجن، من صلب ضاري بالشطارة رمح دريع يوم الأرماح يخطن. يا قاطع الحسن ترى العلم شارة، ولابد دورات الليالي يدورن، ما أخبلك يا راقد بجوف الخبارة إلا أنك تنادي باسم ربك وتأمن.

أعزائي المستمعين، لا شك أن عادات وتقاليد العربان متماثلة في الجزيرة العربية وبلاد الشام. السبب الرحيل المستمر لعربان الجزيرة يدوروا الحياة والمراعي في بادية الشام. عندنا في الأردن إذا زعلوا اثنين ولحقت بينهم للمكامشة والضرب، يفزع واحد من العقال يحاول يفك النشب بينهم، هذا يسموه الحجاز، وقالوا في أمثالهم لابد للحجاز من فشخة، يعني العاقل هذا تلحقوا هو من واحد من المتكامشين ويسموها هواة الحجاز. في الجزيرة العربية يسموه الفداد، وقالوا في أمثالهم لابد للفداد من ضربة عصا. شكلهم هذولا يتهاوشوا بضرب العصي، والحجاز اللي دخل بينهم تلحقوا ضربة عصا. ضربوا الناس المثل بالشجعان اللي يتكاثر عليهم القوم ويغلبوهم، وقالوا لابد صياد الفود ما ينصاد. هذا المثل

إذا ناض صدري فالوروك جماد. لكن إلي غوشن قليلين مكسب ولا عنهم بروس الديار قعاد. بروا مهجتي وخلوا ضميري سبهلل مع الناس ورقادي يصير نكاد. لا ييأس العاقل فلا الأيام تنقضي ومثل ما قالوا صياد الفود ينصاد.

0: أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: في المركة ما كان الشعر ترفا، لكنه كان موقفا، ولم تكن القصيدة غزلا، لكنها كانت طريقا يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. هكذا كان القصر، لا جدران فحسب، بل ذاكرة تمشي على قدمين. كل عالم يرحل يترك في الممر صدى خطاه، وكل وداع كان امتحانا جديدا لروح الدولة الناشئة.
2: صباح الخير يا شيخ حمزة.
3: أهلا أهلا يا عبد الحميد بيك.
2: الشيخ محمد خضر الشنقيطي سيسافر اليوم مساء بعد الغداء، وها هو يستعد للسفر في جناحه، يجب أن نودعه قبل السفر.
3: طبعا يا عبد الحميد بيك، هذا الرجل صاحب فضل عظيم علينا جميعا، عالم كبير، وهو ذاهب إلى المدينة ولا نعرف

0: هل سيعود أم لا؟
1: هل نذهب للجلوس معه قبل الغداء؟ أم ننتظر أن نجلس بمعية سمو الأمير؟
0: لا، سنذهب الآن ونجلس معه قليلاً، ثم نودعه بمعية صاحب السمو.
1: إذن هيا.
2: محمد خضر الشنقيطي عالم حمل الحجاز في قلبه وحمل الدولة في عقله، فكان القاضي حينا والوزير حينا والضمير حين احتاجت المناصب إلى ضمير.
0: السلام عليكم يا شيخنا.
1: السلام عليكم يا شيخنا.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: لقد جئنا نجلس معك يا شيخنا. سنفتقدك.
1: أنت مثال الرزانة والأخلاق العالية، وستترك فراغا كبيرا.
3: لا خوف عليكم، وسمو الأمير يظللكم بظله، والشيخ حمزة خير من يسد الفراغ، فنحسبه رجل علم وشاعر وصاحب دراية واسعة.
0: هذه شهادة كبيرة يا شيخنا.
3: لقد استأذنت سمو الأمير وطلبت منه أن أذهب للمدينة، فقد اشتاق لها قلبي وروحي، وعندما طلبت الإذن من الأمير أحسست أني لامست جرحه العتيق، فالمدينة لا تغيب عن خاطره.
0: نحملك أمانة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام.
4: حين تسلم الأمانات لا تقال الكلمات دفعة واحدة، بل تقال بنبرة خفية بين عين تدمع وصوت يحاول أن يبدو ثابتاً، كأن الوداع امتحان الرجال الأخير.

0: أعرف أنكم جميعاً ستفتقدون الشيخ الشنقيطي.
1: نعم يا سمو الأمير.
0: لكن أين رئيس كتبة ديواننا الذي سيحل محل الشيخ الشنقيطي؟
2: ها هو يا سيدي، لقد كتب هذه الأبيات وتركها على مكتبه، فأردت أن أريك إياها.
0: اقرأ ما كتب فيها.
2: ورب قائلة لي وهي ناظرة، حر المدامع في الخدين ينهمر. يا أيها الصب ما يبكيك؟ قلت لها لمثل ذا اليوم دمع العين يدخر.
3: السلام عليكم يا مولاي.
0: أهلا ومرحبا بالشيخ العاشق.
4: في مجالس الأمير كان الشعر امتحان صدق ومنبر وفاء ومرآة يرى فيها الأمير رجاله كما يرى نفسه، حاكما وشاعرا وابنا وداع طويل.

0: الشاعر المكنون مضمره، فما لشعرك مكنون به الخبر. من ذا تكون التي جاءتك سائلة عن حر دمع على الخدين ينهمر؟
1: هي التي نظرت دمعي تجول

0: تشد به عيني على الخد والأحشاء تستعر، مودعا لقريض الشيخ في نفر ساروا على طيبة والقلب ينفطر.
1: نعرف أنك تحب الشيخ الشنقيطي، وهذا من الوفاء يا شيخ حمزة. نتمنى له إقامة طيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، اللهم آمين.
2: العشاء جاهز يا سمو الأمير،
1: تفضلوا.

حتى الموائد لم تكن تخلو من الشعر، فالطعام هنا مشاركة والصمت معنى، والبيت الملقى على عجل كان أبلغ من خطبة كاملة.

0: ما بالك يا شيخ حمزة؟ هل أصبحت لا تستزيغ الطعام بعد سفر شيخنا الجليل؟
1: أعرف ما تريد يا مولاي، لكن غير مسموح لي بالكلام.
0: إذن أنا أتكلم. كل الطعام صمات، أليس في البيت ملح؟ لغز عجيب غريب، لا بد للأمر شرح. شكرا لطاهي طعامي، اعلم الأمر مزح. والشيخ شيخ صموت، لا بد للزند قدح. اشحذ قريحة شيخ من قبل يغشاك الصبح.

هكذا كان المركى، مكانا تدار فيه الدولة بالكلمة، ويقاس فيه الرجال بوفائهم. وحين يسأل الشاعر من ذا تكون، لا يجيب باسمه بل بما تركه في قلب الأمير وفي ذاكرة الوطن.

0: اسمح لي يا مولاي.
1: تفضل يا شيخ محمد.
0: واحفظ إلهي مليكي ما هب للطيب نفحه، أبقاه حصنا حصينا لنا بذلك نجح. شهر الصيام كريم من ربنا فيه صفح، يا صائمون احفظوه لكم جنان وصرح.

0: هنا كان العالم يرحل فيبقى علمه مشيا في الممرات، وكان الشاعر يصمت فتنبئ عنه القصيدة. هنا سيد البلاد كان يعرف أن الدولة لا تبنى بالحجارة وحدها، بل تبنى برجال إذا غابوا تركوا في القلب فراغا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. جلالة الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيرة تسبب باندلاع حريق على متن سفينتين داخل ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية الشقيقة. إدارة الرئيس الأمريكي تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين. مصدر سياسي إسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة والأمن العام يدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري. انتهى الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة.

0: ما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ عمان وجهة بوصلة الدبلوماسية الإقليمية والعالمية للكاتبة نيفين عبد الهادي.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع الأردن والضفة واستنهاض الإسناد العربي الإسلامي للكاتب عبد الحكيم الجرالي.
1: وعلى صفحات صحيفة نيسان نقرأ الحرائق الكبرى تبدأ من الضفة الغربية للكاتب إبراهيم قبيلات.
0: ومن موقع مدار الساعة نطالع وطن الأحرار وحكمة الهاشميين في زمن التحولات الكبرى للكاتب زيد أبو زيد.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن قوة الدولة الهادئة للكاتب هيفاء أبو غزالة.
0: ومن موقع نيروز نطالع مهرجان جرش رسالة سياسية وثقافية في زمن التحديات للكاتب محمد عضيبات.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الدستور ونطالع عبق التاريخ ونبض الثقافة والفن سفراء الأردن إلى العالم في جرش للكاتب عبد الفتاح الحايك.

0: نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ عمان وجهة بوصلة الدبلوماسية الإقليمية والعالمية للكاتبة نيفين عبد الهادي وتقول:
1: لا طالما كانت الدبلوماسية الأردنية والجهود السياسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ترتكز على ثوابت لم تتغير بأي زمان وفي ظل أي ظروف أو مستجدات، وقد شهدت عمان منذ أشهر وارتفعت وتيرة اللقاءات والاتصالات والمباحثات مؤخرا في مساع عملية لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ورفض المساس بأمنه وأمن الأشقاء العرب، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة واستهداف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف وتنفيذ اتفاق الرئيس الأمريكي حول غزة. فقد تجاوز عدد هذه اللقاءات والاتصالات والمباحثات العشرات خلال ساعات بحرص أردني كبير على أن يتم تكثيف الجهود لحسم كل هذه الثوابت لجهة التنفيذ ولتكون واقعا ملموسا لتكون عمان وجهة بوصلة الدبلوماسية الإقليمية والعالمية. الكاتبة تضيف:
0: بالأمس تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم، وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك، فهي رؤية جلالة الملك الثابتة والتي تستند وتبنى عليها المواقف الأردنية التي تحظى بثقة واحترام الأشقاء والأصدقاء، رؤية عميقة عملية تشخص بشفافية وواقعية وتضع ما يجب أن يكون أيضا بشفافية وواقعية. الكاتبة مضت تقول:
1: يمكن لأي متتبع وقارئ دقيق لما شهدته المملكة خلال الساعات الماضية من اتصالات ومباحثات في مساع لوقف التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وغزة أن يرى بوضوح يقين حساسية المرحلة وضرورة التنبه لحسم كل ما يدور في المشهد الإقليمي وحتى الدولي، إذ لم يكتفي الأردن من وضع الحقائق تحت مجهر الاهتمام إنما سعى ويسعى للتحذير من تبعات ما تشهده المرحلة من أحداث يجب أن تتكاتف الجهود لجعل الرؤية الأردنية بقيادة جلالة الملك واقعا ملموسا بوقف الحرب وحل القضية الفلسطينية بما يضمن حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع: الأردن والضفة واستنهاض الإسناد العربي الإسلامي، للكاتب عبد الحكيم الجرالي، ويقول:
1: خطيرة ومريبة تلك التطورات المتسارعة التي تسير على قدم وساق ميدانيا في الضفة الغربية من انتهاكات إسرائيلية صارخة وإطلاق يد المستوطنين في ممارسة العنف المفرط وتطرف اتجاه الأشقاء الفلسطينيين برعاية رسمية إسرائيلية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا. الكاتب يضيف:
0: جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في مدن وقرى الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس هي محاولات جادة وممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني والديموغرافي في الضفة بالعموم والمدينة المقدسة على وجه الخصوص، ما يؤكد بقوة أنها تستهدف وبشكل مدروس وممنهج جوهرة وصلب القضية الفلسطينية والتي تواجه أخطر منعطف في تاريخها.
1: لكن الأخطر في الآونة الأخيرة هو توفير غطاء سياسي وأمني لعنف المستوطنين وتطرفهم وإرهابهم ودعمه بكل السبل والأدوات بغية التضييق على الأشقاء الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية وصولا إلى خلق بيئة طاردة للحياة، وهو ما يتم بخطى متسارعة ومتدرجة ومؤسسة، وهنا مكمن الخطر المحدق. الكاتب يؤكد:
0: الأردن على عهده كان وسيبقى رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدالتها، وهو من يتصدر المشهد على الدوام بفضح وتعرية إسرائيل وآلة حربها وما قامت به، ولا تزال ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الأشقاء سواء في غزة أو الضفة الغربية.
1: وفي هذا كانت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أول من حذر من مغبة ما يجري في الضفة الغربية وفي المدينة المقدسة من انتهاكات فاضحة وإجراءات لا شرعية قائمة على التوسع في السياسات الاستيطانية وقضم الأراضي.

0: بشكل يعد تعديا واضحا على كافة القوانين والمواثيق الدولية وإجراءات مخالفة لها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال. الكاتب يختتم:
1: ما جرى في غزة وما يجري في الضفة الغربية من أحداث متسارعة يتطلب تحركا فوريا من جميع الأطراف الدولية، ولن يكون ذلك إلا بموقف عربي إسلامي موحد يسند الأشقاء الفلسطينيين ويدعم الموقف الأردني المنافح بقوة عن القضية الفلسطينية، وصولا إلى إحباط كل المخططات الإسرائيلية الخبيثة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
0: وعلى صفحات صحيفة نيسان نقرأ: الحرائق الكبرى تبدأ من الضفة الغربية، للكاتب إبراهيم قبيلات، ويقول:
1: توسع استيطاني غير مسبوق ومصادرة للأراضي وإطلاق يد المستوطنين وأضعاف ممنهج للسلطة الفلسطينية ومحاولات يومية لفرض وقائع جديدة، حتى بدا وكأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تؤمن بحل سياسي وإنما بحل يقوم على القوة وحدها.
0: هذا النهج لا يبني استقرارا، إنه يؤجل الانفجار فقط، وحين يقع فلن يكون انفجارا فلسطينيا فحسب. الكاتب يضيف:
1: الأردن يدرك أكثر من غيره أن ما يحدث غرب النهر لا يبقى هناك، فالعلاقة بين الضفتين ليست علاقة حدود سياسية بل علاقة أمن وجغرافيا وتاريخ وديمغرافيا ومصير مشترك.
0: ولهذا فإن أي محاولة لدفع الفلسطينيين إلى اليأس أو تحويل الضفة الغربية إلى ساحة مفتوحة للفوضى أو إعادة إحياء مشاريع التهجير بأشكالها المختلفة تمس الأمن الوطني الأردني بصورة مباشرة. الكاتب مضى قائلا:
1: المقلق أن كل ذلك يجري في لحظة دولية مرتبكة، العالم منشغل بحروبه الكبرى من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، والقوى الدولية تتعامل مع الأزمات بمنطق إدارة المصالح لا بمنطق صناعة السلام.
0: وفي ظل هذا الفراغ تتصرف حكومة اليمين الإسرائيلي وكأنها تملك تفويضا مفتوحا لإعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة. ما تريده هو تثبيت واقع جديد تكون فيه الأرض أكثر والفلسطينيون أقل، والاعتراض الدولي أضعف ما يمكن، وهنا تكمن الخطورة. فالدول التي تعتقد أن القوة وحدها قادرة على صناعة التاريخ غالبا ما تكتشف متأخرة أنها صنعت أسباب انهيارها. الكاتب يؤكد:
1: الدولة الأردنية تتابع ما يجري بدقة وتقرأ التحولات الإقليمية والدولية بوعي ومسؤولية، وإن هامش الحركة ليس مفتوحا في ظل تعقيدات غير مسبوقة، لكن الأردن لم يكن يوما دولة تنتظر حتى تصل النيران إلى أبوابها، وهذا ما يجعل قراءة ما يجري في الضفة الغربية اليوم ضرورة استراتيجية لا ترفا سياسيا. فالضفة ليست الهدف الأخير في مشروع اليمين الإسرائيلي، إنها بداية مشروع يريد تغيير الوقائع على الأرض وفرض معادلات جديدة على المنطقة بأسرها.

0: ومن موقع مدار الساعة نطالع وطن الأحرار وحكمة الهاشميين في زمن التحولات الكبرى للكاتب زيد أبو زيد، ويقول:
1: من بين أمواج الشرق الأوسط المتلاطمة وقف الأردن طوال قرن من الزمان كالسنديانة الراسخة تصافح السماء بأغصانها بينما تضرب جذورها في أعماق الأرض، وكان ذلك ثمرة رؤية هاشمية آمنت بأن بناء الإنسان يسبق بناء الحجر، وأن الاعتدال ليس ضعفا وإنما أعلى درجات القوى السياسية والأخلاقية. وظلت الدولة الأردنية تراكم الإنجاز بهدوء وتبني المؤسسات بثقة وتواجه العواصف بعقلانية حتى غدت نموذجا في الثبات والاستقرار وسط إقليم لا يكاد يعرف السكون. واليوم ونحن نعيش زمانا تتبدل فيه التحالفات وتتغير فيه موازين القوى وتتسارع فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية، يبرز اسم الأردن في المحافل الدولية بوصفه دولة تمتلك رؤية واضحة وقيادة تحظى بالاحترام والثقة. الكاتب يضيف:
0: إذا كانت السياسة تقاس أحيانا بموازين المصالح، فإن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية ظل ثابتا، لا تحكمه تقلبات المواقف ولا تبدلات التحالفات. فمنذ اليوم الأول حمل جلالته هذه القضية بوصفها قضية حق وعدالة وسلام، ودافع عنها في جميع المحافل الدولية، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على إنهاء الاحتلال وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

0: على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية.
1: ولم تقتصر الجهود الأردنية على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل امتدت إلى العمل الإنساني والإغاثي وإلى مواصلة إرسال المساعدات الطبية والإغاثية وبذل كل ما من شأنه التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل ما شهدته غزة والضفة الغربية من أوضاع إنسانية بالغة القسوة. وفي الوقت ذاته بقى الأردن يؤكد رفضه لكل الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس أو تمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها التي تمثل مسؤولية دينية وتاريخية وسياسية وتعد ركيزة في حماية هوية المدينة وصون إرثها الحضاري. الكاتب يؤكد:
0: في خضم التحولات الكبرى التي تعصف بالإقليم والعالم، أثبت الأردن أن قوة الدولة تقاس بصلابة مؤسساتها ووحدة شعبها وكفاءة جيشها العربي المصطفوي ويقظة أجهزتها الأمنية وحكمة قيادتها التي استطاعت أن تجنب الوطن كثيرا من العواصف التي عصفت بالمنطقة وأن تحافظ على أمنه واستقراره ليبقى واحة للأمن والاعتدال في محيط بالغ الاضطراب.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأردن قوة الدولة الهادئة، للكاتبة هيفاء أبو غزالي، وتقول:
0: منذ نشأته لم يعرف الأردن رفاهية الجغرافيا الآمنة، عاش في قلب إقليم مثقل بالحروب والانقسامات وموجات اللجوء والتقلبات السياسية، دفع أثمان أزمات لم يصنعها واستقبل تداعيات صراعات لم يكن طرفا فيها وتحمل أعباء اقتصادية واجتماعية وإنسانية تفوق في أحيان كثيرة حجم موارده وإمكاناته.
1: ومع ذلك بقيت الدولة قائمة وبقيت المؤسسات تعمل وظل المجتمع قادرا على امتصاص الصدمات من دون أن تنكسر بنيته الأساسية. هنا تحديدا تبدأ قراءة القوى الأردنية لا في غياب الأزمات بل في منعها من التحول إلى انهيار. الكاتبة مضت تقول:
0: الأردن حمته خبرة سياسية تراكمت عبر عقود وقيادة أدركت أن بقاء الدولة في منطقة مضطربة يحتاج إلى حسابات دقيقة لا إلى شعارات مرتفعة. لهذا عرف الأردن متى يقترب ومتى يبتعد ومتى يتمسك بموقفه ومتى يفتح نافذة للحوار.
1: أما الجيش العربي والأجهزة الأمنية فقد شكل أحد أهم أعمدة هذه القوى الهادئة، فالحدود الأردنية لم تكن يوما خطوطا ساكنة بل بقيت على تماس مباشر مع الحروب والتنظيمات المسلحة وشبكات التهريب والانهيارات الأمنية في دول الجوار. ومع ذلك نجح الأردن في حماية حدوده والحفاظ على أمنه الداخلي من دون أن تنزلق مؤسساته العسكرية إلى الصراع السياسي أو تصبح طرفا في التنافس الداخلي.
0: وفي موقع نيروز نقرأ مهرجان جرش رسالة سياسية وثقافية في زمن التحديات للكاتب محمد عضبات، ويقول:
1: مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مشروع وطني متكامل يحمل أبعادا ثقافية وسياسية واقتصادية ويجسد رؤية الأردن في توظيف الثقافة والفنون بوصفها قوة ناعمة تعكس هوية الدولة ورسالتها الحضارية. وفي دورته 40 يكتسب المهرجان أهمية استثنائية إذ يأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة اضطرابات وتحديات متسارعة ليبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الأردن دولة راسخة في أمنها واستقرارها وقادرة على مواصلة رسالتها الحضارية والإنسانية رغم ما يحيط بها من متغيرات. الكاتب يضيف:
0: إن استمرار إقامة مهرجان جرش في هذه الظروف هو موقف وطني يعكس ثقة الدولة بمؤسساتها وكفاءة أجهزتها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بأعلى درجات الاحترافية، ويؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى واحة أمن وأمان ووجهة سياحية وثقافية يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم. الكاتب مضى قائلا:
1: من أبرز الدلالات التي يرسخها مهرجان جرش الرعاية الملكية السامية التي حظي بها على امتداد 4 عقود والتي لم تكن مجرد رعاية لفعالية ثقافية بل تعبيرا عن إيمان القيادة الهاشمية بأهمية الثقافة والفنون في بناء الإنسان. وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة الأردن الحضارية، فقد شكلت هذه الرعاية المتواصلة رسالة طمأنينة للأردنيين وللعالم أجمع بأن الأردن سيبقى وطن الأمن والسلام والفرح، وأن الثقافة في الفكر الهاشمي ركيزة من ركائز الدولة وجسرا للحوار بين الشعوب وأداة لتعزيز صورة الأردن المشرق في المحافل الدولية. الكاتب يؤكد:
0: لا تقتصر أهمية المهرجان على أبعاده الثقافية والسياسية، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي، إذ يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية ودعم قطاعات الفنادق والمطاعم والأسواق والحرف اليدوي ووسائل النقل، إلى جانب توفير فرص عمل موسمية، كما يتيح للمطابخ الإنتاجية والأسر المنتجة فرصة ثمينة لإبراز المأكولات الأردنية التراثية وتسويقها أمام آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الغذائي الأردني وتحويله إلى منتج سياحي وثقافي يعكس أصالة المجتمع الأردني. ويؤكد ذلك أن الاستثمار في الثقافة ليس ترفا بل رافعة للتنمية ومصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني، خاصة في محافظة جرش التي تتحول خلال أيام المهرجان إلى مركز اقتصادي وثقافي نابض بالحياة.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الدستور ونطالع عبق التاريخ ونبض الثقافة والفن، سفراء الأردن إلى العالم في جرش، للكاتب عبد الفتاح الحايك، ويقول:
0: على امتداد 4 عقود نجح مهرجان جرش في ترسيخ مكانته بوصف أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، ليصبح منصة تجمع الأدباء والمفكرين والفنانين والمبدعين من الأردن والوطن العربي والعالم في مشهد حضاري يعكس صورة الأردن المشرقة.
1: ولعل ما يمنح مهرجان جرش خصوصيته الاستثنائية هو ارتباطه الوثيق بمدينة جرش الأثرية، إحدى أهم المدن الرومانية المحفوظة في العالم، حين تقام الأمسيات الفنية والعروض الثقافية بين أعمدة المدرجات والساحات التاريخية، يمتزج الماضي بالحاضر وتتحول الأثار الصامتة إلى شاهد حي على استمرارية الحضارة الإنسانية. وهنا لا يكون الفن مجرد عرض على خشبة المسرح، بل يصبح امتدادا لتاريخ المدينة ورسالة تؤكد أن الحضارات لا تحفظ بالحجارة وحدها، وإنما بإحياء قيمها الثقافية والإنسانية. الكاتب يضيف:
0: المهرجان أسهم في تعزيز مفهوم الثقافة بوصفها أداة للتنمية وبناء الإنسان من خلال احتضانه للمسرح والشعر والرواية والفنون التشكيلية والتراث الشعبي والموسيقى، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواهب الأردنية الشابة للظهور إلى جانب كبار الفنانين والمثقفين العرب، وهو ما يعزز الثقة بالإبداع المحلي ويفتح أمامه آفاقا عربية ودولية أوسع. الكاتب مضى قائلا:
1: اقتصاديا وسياحيا يمثل مهرجان جرش قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إذ يشكل موسما سياحيا وثقافيا متكاملا يستقطب آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الفنادق والمطاعم والأسواق والحرف التقليدية وقطاع النقل والخدمات، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة جرش والمحافظات المجاورة.
0: أما على الصعيد العربي والدولي، فإن المهرجان يؤدي دورا مهما في ترويج الأردن كوجهة سياحية آمنة وغنية بالإرث الحضاري والثقافي، فالزائر الذي يأتي لحضور أمسية فنية يكتشف في الوقت ذاته مدينة أثرية فريدة، ويطلع على كرم الضيافة الأردنية، ويتعرف على التنوع الثقافي الذي يميز المملكة، ليعود سفيرا ينقل هذه الصورة الإيجابية إلى بلده، وهو ما يجعل من المهرجان أداة فاعلة في دعم السياحة الثقافية وتعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطني وسلامة مواطنيه. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، وأكدت السعودية تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة ودولة الكويت. وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. دان الأردن الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستمر بين 10 و14 يوما.

0: في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية والدبلوماسية. وأضافت أن ترامب يميل إلى خيار التصعيد العسكري، لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد، إذ لا يزال يوازن بين توسيع الضربات وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران طالت عشرات الأهداف، فيما أكدت باكستان أن المفاوضات جارية بين واشنطن وطهران رغم تصاعد المواجهات في أنحاء الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
1: في عملية استمرت ساعتين، قال الجيش الأمريكي إنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، جاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. من جانبها نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان، وأفادت لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر. دبلوماسيا أكدت باكستان أن المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الجانبين وتشجيعهما على ضبط النفس والالتزام بالحوار من أجل تطبيق مذكرة التفاهم.
0: دان الأردن الهجوم بطائرة مسيرة تسبب باندلاع حريق على متن سفينتين داخل ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وكان مجلس الوزراء المصري أكد في وقت سابق أن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة هي التي تسببت في اندلاع حريق في سفينتين في ميناء دمياط دون تحديد الجهة المسؤولة عنه. وأضاف أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. أيها السيدات والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودية لصلاة العشاء. ومن عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نتابع تقديم نشرة الأخبار، حيث سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء والجهات الداعمة. وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. ونتابع بملف لبناني، حيث أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل جاهزية الجيش للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاعتداءات والخروق الإسرائيلية المتواصلة تعيق تنفيذ مهام المؤسسة العسكرية. وأضاف أن حجم المهام الملقاة على عاتق الجيش يتطلب تعزيز قدراته وانتظار تنفيذ وعود الدعم، مجددا التأكيد على المضي في خطط حصر السلاح بيد الدولة. في السياق يواصل الجيش اللبناني بحسب مصادر مطالبة المسؤولين السياسيين بإعطاء أولوية لوقف الخروق الإسرائيلية خلال المفاوضات المرتقبة في روما في الرابع من آب المقبل. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ونبدأ من الضفة الغربية، حيث شهدت تصعيدا ميدانيا واسعا تخللته اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المدن والبلدات. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل في قرية تل جنوب غرب نابلس إلى نقاط عسكرية بالتزامن مع حملات دهم واحتجاز طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة. وفي سياق متصل تحدثت تقارير عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق جنين إلى جانب تسجيل اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت مزارعين وممتلكات فلسطينية في عدد من المناطق. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عشرات آخرون جراء سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وتأتي هذه الغارات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدا متواصلا وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار تدهور الأوضاع الميدانية. ومن محلياتنا، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاستمرار بتبسيط الإجراءات عبر تطبيق سند وإضافة الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن. وأشارت شروق هلال الناطق الإعلامي باسم الوزارة إلى أهمية التحديثات التي أطلقت على تطبيق سند بداية الأسبوع الجاري.

0: أضافت:
1: مع التحديث الجديد مع بداية العام بدأنا بتبسيط الإجراءات، بداية بتفعيل الهوية الرقمية أصبح تلقائي ومباشر دون الحاجة لمراجعة محطات سند. المواطن بنزل التطبيق وبفعل الهوية بكل سهولة ويسر. بنضيف الخدمات ذات الأولوية وذات الخدمات الأكثر طلبا حسب طلب المواطنين. ضفنا خدمات الدفع الرقمي سواء كانت بطاقات بنكية من اي فواتيركم، حتى ضفنا خدمات الجوجل باي وابل باي، ومؤخرا ضفنا المحافظ الالكترونيه حتى نسهل على المواطن اجراء العمليه بشكل تكاملي وكامل بالتطبيق وبكل سهوله. التطبيق هذا الاسبوع كان فيه له عده تحديثات، منها تحسينات على الخدمات اللي موجودة، بتحسين مثلا جودة الخدمات المقدمة لجواز السفر حتى تتواكب مع المتطلبات الدولية لمنظمة الإيكاو. ضفنا خدمات مهمة لدائرة الأراضي والمساحة، وهي يعني خدمات حيوية بحتاجها المواطن. بالنسبة لخدمات وزارة التربية والتعليم أضفنا خدمات العلامات، والأولياء الأمور بيستطيعوا أنهم يتابعوا ما يخص العملية التربوية لأبنائهم، والخدمات الموجودة على منصة أجيال ضفناها بالتطبيق للأردنيين، ومؤخرا ضفناها لغير الأردنيين. والعمل مستمر دائما على إضافة العديد من الخدمات اللي بلمس أثرها المواطن واللي بيحتاجها المواطن.
0: قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات اليوم، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت على سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. وإلى الحالة الجوية، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت لفترتنا الإخبارية الراصد الجوي في دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج.
2: تشهد المملكة كتلة هوائية حارة متوقع أن تبلغ الذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام. ونؤكد في إدارة الأرصاد الجوية أننا سنواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتوقعات أول بأول. ندعو المواطنين للأخذ ببعض النصائح: أولا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وأخيرا متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم السبت.
0: هذا ودعت مديرية الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري والحرائق. وأكدت المديرية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ وتقديم المساعدة على مدار الساعة، مشددة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لا سيما خلال ساعات الظهيرة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق. اختتام امتحانات التوجيه للصف 11 والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضرتكم

حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير القرالي، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. مستمعين الكرام، عند 9:30 تلتقون مع الزميل درغام بوشناق وبرنامج مساء الخير، وضيفي حلقة هذه الليلة الفنان الأردني عصمت فاروق والفنان الأردني يوسف كيوان. لكم من لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة. معنا الدكتور ربيع السريرة من الهندسة الصوتية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-41-111 و 06-47-41-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام مشتاق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج السهرة فنية. هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. نستضيف اليوم قامة فنية أردنية، فنان صاغ من الخشبة محرابا للجمال ومن الفن رسالة تربوية خالدة. إنه المخرج والممثل القدير عصمت فاروق. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: شكرا لك.
0: أهلا بك.
1: الحمد لله مشتاقين.
0: ولد شغفه مبكرا وتسلح بالعلم والمعرفة، فكان أن نال شهادة البكالوريوس في الإخراج والتمثيل المسرحي من جامعة اليرموك عام 1987، لينطلق بعدها فارسا في ميادين الفن يحاكي الواقع ويبني الإنسان. لم يكن الفن عنده مجرد وقوف تحت الأضواء، بل كان رسالة وأمانة، حيث حمل مشعل التنوير معلما لمادة الدراما التربوية لعقود عديدة غرس خلالها في النفوس الناشئة قيم الحق والجمال ومبادئ حقوق الطفل. على خشبة المسرح تنفس الفنان عصمت فاروق طهر الفن، فقدم لأبي الفنون ما لا يقل عن 45 عملا مسرحيا، تنوعت بين مسرح الكبار ومسرح الصغار، وشارك ممثلا ومخرجا في كبرى المهرجانات المحلية والعربية. ولا ننسى بصمته السينمائية في مهرجان الفيلم الأردني الأول عبر فيلمه المميز شرف شرقي. لم تقف طاقاته عند حدود الخشبة، بل انطلق عبر شاشات التلفاز ممثلا قديرا في المسلسلات الأردنية والعربية، ومخرجا منفذا لعديد من الأعمال الدرامية التي سكنت وجدان

0: نرحب معا بالفنان المخرج والممثل عصمت فاروق. اهلا وسهلا فيك.
1: شكرا بيك. شكرا لك وشكرا على التقديم، كثير رائع جدا و...
0: لا حبيبي
1: ما بستحق انا انسان.
0: لا ما شاء الله، كل اعمالك هي تجيب شيء من عندنا؟
1: لا
0: في يعني اعمال لسه ما حكيناهاش، حنحكي عنها ان شاء الله خلال هذه الحلقه. ناخذ فاصل ونتعرف على ضيفنا الاخر في هذه الليله ان شاء الله.
1: شكرا لك بجد.

0: ونتعرف إلى ضيفنا الآخر في هذه الليلة. طبعا احنا ضيف تعرفنا إلى ضيفنا في مجال الدراما، والآن نتعرف على ضيفنا في مجال الموسيقى وأيضا الدراما. فنان أردني شامل استطاع أن يمزج عذوبة الصوت بروعة الأداء المسرحي والدرامي، لقب بعندليب الأردن، وامتدت موهبته لتتجاوز الحدود المحلية إلى الفضاء العربي الشاسع. ضيفنا لهذه الليلة هو المطرب والممثل المبدع يوسف كيوان. أهلا وسهلا فيك أبو يعقوب.
1: وبالمهلي أستاذنا الحبيب الغالي، يعني أنت دائما تغلبنا والله بكلامك اللي يسطر بماء الذهب.
0: يا حبيبي أهلا بيك،
1: وشكرا جزيلا على هاي الاستضافة الجميلة.
0: احنا سعيدين بهذه الاستضافة. طبعا الأستاذ يوسف كيوان منذ نعومة أظفاره وتحديدا في سن 10 ظهرت موهبته الأولى، فكان الطابور الصباحي المدرسي محرابه الأول، حيث نفث شذا الشعر وعذب الأناشيد قبل أن ينال شهادته. ولأن الموهبة الغضة تحتاج إلى سقاية، فقد ترعرع صوته الرخيم في رياض الإنشاد الصوفي والإسلامي عبر فرقتي الفدا والصفا. هناك صقلت حنجرته وتمرست على أوتار المقامات وتأدبت بمخارج الحروف الصحيحة. إن طموح يوسف كيوان قاده ليكون الفارس الأردني في الملحمة التلفزيونية العربية المشهورة العندليب من يكون على شاشة MBC. هناك نافس طبعا بصوته الشجي حشودا من الأصوات العربية لتجسيد شخصية عبد الحليم حافظ، ونال المركز الثاني عن جدارة. شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية، فشارك في معظم المهرجانات المحلية من مهرجان جرش إلى مهرجان شبيب وغيرها. إن الإبداع لدى ضيفنا لا يقف عند حدود الإطراب، بل يتحول إلى جسد وروح تتشكل فوق خشبة المسرح وأمام عدسات المخرجين. كان المسرح

0: شغفه الأكبر فأعطاه عصارة موهبته. كان المسرح شغفه الأكبر فأعطاه عصارة موهبته في روائع محلية وعربية مثل الخروج إلى الداخل، سيف الياسمين، نور والبئر المهجور، مأساة المهلهل، قبو البصل، ومسرحية إرحل. أما الشاشة الفضية فقد شهدت على حضوره الآسر في الدراما التاريخية والبدوية، ونذكر له منها مسلسل الطريق الوعر ومسلسل سلطانة. حصل ضيفنا على العديد من جوائز التقدير والتكريم المحلية والدولية، منها الجائزة الأولى كأفضل صوت لعام 2006 في مهرجان الأغنية الأردنية السادس، مع جائزة أفضل أداء للأغنية الخاصة. وتقلد وسام الاستحقاق الإبداعي بنيله جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والتميز عن أنشودته النابضة من نبض قلبي. وفي قلب القاهرة حيث حضارة المسرح التجريبي حصل على جوائز عديدة أيضا مسرحية. جوائزه طبعا تنوعت بين المحلية والعربية وأيضا الأعمال الجماعية. لنرحب معا بالفنان المطرب والممثل يوسف كيوان.
1: الله يحييك، جزاك الله خير. يعني عجزتنا عن الرد الله يستر.
0: برضو إيش جملة عني إيش
1: يعني أزيد. إحنا تلاميذكم وتربيتكم.
0: احنا طبعا حنحاور ضيوفنا، واحنا اعزائي المستمعين على هواتف البرنامج 0647 47 111 و0647 47 112، اللي بيحب طبعا يحاور ضيوفنا في طبعا هذه الليلة. نبدأ حوارنا مع الأستاذ أصمت. الله يعطيك العافية أستاذي. يعني إحنا قلنا في المقدمة أنه ما شاء الله ما يزيد عن 45 عمل مسرحي ما بين الإخراج والتمثيل. يعني كم هاي ال 45؟
2: الإخراج والتمثيل لا
0: كمان، غير هذول بس الإخراج. ما شاء الله ما شاء الله، يعني مسيرة حافلة طبعا. أنت يعني تنوعت ما بين الإخراج ونقولنا والتمثيل، مثلت على المسرح ومثلت تلفزيونيا ومثلت. يعني كيف تستطيع الفصل ما بين عدسة المخرج الناقدة، دائما المخرج عينه ناقدة، وما بين الممثل المنطلق على خشبة المسرح؟ يعني الممثل بده يمثل، بده يعطي طاقة، ما بفكرش في المواضيع اللي. لكن المخرج بالذات له عين ناقدة، كيف تستطيع أن توازن بين يعني هذا وذاك؟
2: هي عملية صعبة يعني كمخرج أنك أنت تمثل صعب وتنتقد نفسك. لكن أنا لما أكون مخرج بهتم للممثل أني أطلع أفضل ما عنده وبشتغل على وين في عنده نقاط ممكن أنا مخفية عنده مش قادر أطلعها، فحاول أنا أطلع له إياها ونشتغل عليها ونطورها حتى تكون مجال إبداع له في هاي الزاوية. لأن أجيب لك تجربة كمان، أنا في مرة يعني كنت أنا مخرج وحسن سبايلي كان مخرج تأهل نصه للقاهرة، فبده ممثل. فجيت أنا أخذت الدور الممثل، كان شخصية الساحرة، أخذت الدور. فهي الشخصية صارت إنه بدي أنا أمثل، فهو كان يحركني يسوي لي. أجي أنا أقول له ما أنا بمخرج زي زيك ما تعطينيش ملاحظات، لا ما بتزبط، لأنه هو المخرج اللي شايف، هو اللي بيسمع. الإنسان لما يمثل ما بسمع صوته ولا بس بشوف حاله. اللي بسمع صوته بشوف حاله بالضبط هو المخرج، بشوف كامل إحساسه بشخصيته كاملة بتأثيرها على المشاهد. وقديش الممثل بتوصل تأثيره للمشاهد، إنه يوصل بحالته ومشاعره للمتلقي يكون أبدع. وهذا طبعا له دور في المخرج. فالجميع سواء كنت مخرج أو ممثل فكل واحد له زاوية مختلفة في العمل.
0: حلو حلو جميل. طيب أيضا ننتقل للأستاذ يوسف ونرجع معك بدايتك. يعني أنت قلنا أنه في بدايتك كنت تنشد في طابور الصباحي، دائما أنت الإنشاد وما إنشاد. لأن لما كنت أنت في تلك الفترة تنشد في هذا الطابور الصباحي، هل كنت يعني وارد في فكرك أنه هذا حيكون مستقبلي؟ يعني حيكون أنا مستقبلي الفني، ولا كانت بس مجرد شغف حالي أو آني
1: شغف بأنه في نشاط بصير وبتعرف الأطفال يعني.
0: ما كنت تحلم أن تصبح مطرب أو ممثل أو
1: لدرجة إني بذكر في يوم الأيام كنت راكب في الباص يعني طالع على المدرسة، قسما بالله اغفيت تخيلت اسمي بالسماء هيك بذوي ودنيا وقمت مبسوط يعني. بس أحلام طفولة يعني كيف. لا هي البدايات هي أنا بالنسبة لي إلها حنين في قلبي أهم من الـ من الـ

0: النهايات. يعني البدايات لها في قلبي كثير حنين. التلفزيون الأردني قبل يمكن 4 5 أيام
1: نزل لك شيء. يعني أنت شاركت في التلفزيون الأردني أيضا وأنت طفل في برنامج وقت المرح
0: وقت الفرح عفوا
1: عروب صبح وبنات المستقبل اعتقد شاركت فيه يعني في عده برامج مش برنامج واحد. يعني يدل على انه انت كان مبدع من الصغر. يعني كان يجيبوه على البرامج التلفزيونيه الاطفال طالما الطفل يجيبوه على برامج
0: صدقت. يعني بتذكر انا في فتره انا حصلت على اول منحه فنيه في مدارس الاتحاد بال 97 تمام. صف سابع. يعني تعرف كيف أول منحة فنية لأنه كان في إلي مشاركة أصلا عندهم بأسبوع ثقافي فسمعوا صوتي المدير العام ولاي جيبوا هذا منحة فنية يقود الكورال للتوجيهي وكانت يعني أم المدارس في هذاك الوقت تخرج 9 من 10 الأوائل في المملكة في التسعينات يعني فقدت الكورال وهذا الكورال كان من يعني نشيط جدا حتى إدارة النشاطات كانت نشيطة جدا. بتذكر عملنا في دار البر بالبراعم البريئة داخل القصور يعني اللي كان متبنيهم الملك حسين الأيتام اللي كانوا في الله يرحمه. بالإضافة عملنا لمؤسسات زي كويستسكوب وزي يعني كان في إنا فعاليات مجتمعية SOS ويعني كلهم هذول عملنا لهم حفلات وإحنا أطفال نروح الأيتام دار المسلمين في كان كم حفلات تخيل من الصف السابع مثلا للتوجيهي وإحنا حفلات يعني شبه يومي.
1: أنت أيضا شاركت في مهرجان أغنية الطفل في 99.
0: نعم.
1: كم كان عمرك في هذه الفترة؟
0: يعني
1: 15
0: تاسع. صف تاسع تقريبا.
1: 14 سنة في
0: 15 سنة.
1: قاعد روب الله يخليك إياه. حلو حلو. يعني يعني يعني بقول لك كان لك مشاركات من الصغر يعني في التلفزيون في حتى المهرجانات يعني هاي الأمور. طيب.
0: والتلفزيون الأردني هو الراعي الأول يعني أنا ما كنت أعرف قناة ثانية ما كانش فيه ساتلايت على أيامنا زمان ولا الراعي الأول كان لهاي الحفلات وهاي الفعاليات وهاي النشاطات اللي يعني إحنا في قلبنا حنين كبير إلها هو التلفزيون الأردني للأمانة.
1: جميل. طبعا أنت بدأت رحلتك تقول المعرفية بالنغم في بالأناشيد الإنشاد يعني الإنشاد الصوفي والإسلامي وكنت كانت يعني هاي هي البدايات معك الأجواء الروحانية
0: صحيح.
1: مع فرقة قلنا
0: فرقة الهدى. حتى إذا بتتذكروا فترة الغروب الفرقة اللي كانت تطلع تنشد على في المسجد الشهيد تمام أنا اللي كنت البرعم اللي يقوده الصغير.
1: طب معناته إحنا طالما يعني تحدثنا عن هذا الموضوع الآن في لك أنت ابتهالات كثيرة في الإذاعة الأردنية وفي التلفزيون الأردني يعني جزء كل يوم جمعة لازم أسمعك في التلفزيون.
0: هذا الشرف لإلي.
1: ربما الناس بيعرفوش إن هذا يوسف كيوان اللي بيغني لأنه أو في الإذاعة بيطلع صوتك في ابتهالات ما بيعرفوا. إذا الدكتور ربيع بيلاقي لنا أي ابتهال يخترنا إياه.
0: شرف لإلي والله.
1: نسمع نبدأ بابتهال هيك ديني من ابتهالات الأستاذ يوسف.

0: شكرا، جميل جميل يعني كشيء روحاني.
1: هذا بعض ما
0: نقلت ونعود للاستاذ عصمت، الله يعطيك العافيه استاذ عصمت. برضو خلينا نرجع معك هيك زي ما رجعنا مع يوسف للذكريات القديمه، بس نرجع معك لبعد ذلك. لو نرجع لأروقة جامعه اليرموك في الثمانينات، يعني خلال دراستك والخريجين، يعني جامعه اليرموك لا نتحدث احنا عن مقاعد دراسه، يعني كانت هي حاضنه ثقافيه وخاصه في بالحركه الفنيه الاردنيه، لان هي اول الخريجين في مجال الدراما والموسيقى، ولا كانت جامعه اليرموك، وانتم كنتم من الرواد الاوائل الخريجين يعني اللي
2: انا كنت الدفعه الثالثه يعني.
0: نعم،
2: الدكتور هاني الجراح كان الدفعه الاولى.
0: نعم،
2: مخلد السيودي. وفي مجموعه ثانيه كانت الدفعه الثانيه، احنا الدفعه الثالثه.
0: نعم،
2: انا سهيل الخطيب وهاني.
0: طيب كيف اسهمت هذه البيئه الاكاديميه في صقل هوايتك الاخراجيه؟
2: شوف انا حظي يعني، انا مجموعه اللي انا فيها اجى الدكتور عبد الرحمن عرنوس.
0: عبد الرحمن، نعم،
2: أول
0: رحمة الله عليه. يعني الكل يعني بيذكر أنه هو من أول يعني الخريجين الأوائل كانوا من تحت يده.
2: أثر فيه يعني أثر فينا كلياتنا. إجا ببداية وجودنا بالسنة الأولى وطلع في السنة الرابعة بعد ما خلصنا، فكنا محظوظين فيه.
0: نعم،
2: فهو يعني بالأول ما كان في معرفة داخل الجامعة عن المسرح. فصار الدكتور إن كل مسرحيات نعرضها بالساحات الجامعة يصير الناس تتفرج علينا، كانت مونو دراما جيتو وكذا، كله نعمله داخل بالساحة حتى يعرف الناس. ومرة عملنا،
0: بس كان في المدرج، كان في مسرحيات
2: بس إن هذول من خلال حصصنا يعني
0: الحصص
2: مشاريعنا التخرج وكذا وأشياء نأخذها، فكل مسرحيات نعرضها بالساحات. وفي نفس الوقت كنا نعمل مسرحية من خلال جاب مرة قلاب ونعمل عرض متكرر على القلاب واللي في داخل الجامعة.
1: يا سلام.
2: فكان كثير إبداع، فأعطاك مجال.
1: حلو والله.
2: وللأسف إحنا ما كان في عنا كتب. كان هو يجيب لنا
0: مسرحياته في بعض
2: الكتب
0: هو
2: حلو. وكنا نروح على مكتبات ونوصيهم يجيبونا من مصر كيف أو من العراق. كان كل يجيبون لنا، ما في عنا كتب من مرة. فهو كان يساعدنا وأعطانا هذه الحالة. وخلى كل واحد عبارة عن مشروع إبداعي في أي مجال معين، وكان يعرف كل إنسان شو بده يكون فعلا. واحد الطلاب كان يقولنا أنت راح تكون كذا، أنت راح تكون كذا، وهذا اللي صار. يعني كل شيء اللي زملائنا بطلع عليهم نفس اللي حكى، يعني هذا يكون إداري بمعنى فنان بالإدارة وكذا، هذا فنان ممثل مبدع موجود.
0: جميل. طب انت يعني الشغف، شو الشغف اللي خلاك تدخل لعالم الفن؟ يعني هل انت قبل ذلك في المدرسه كان عندك هذه الهوايه او كان عندك
2: من زمان كنت اشتغل امثل انا والزميل الي
0: في المدرسه؟
2: في المدرسه. اوكي. دار ابو البندوره نسيت اسمه، عبد الله ابو بندوره. فكنا احنا عاملين فريق داخل المدرسه ونعمل نشاطات ونمثل كل مره واشياء وكوميدي ونلعب في الله. نشاطات. وكنت في التوجيه في محمد الزعيتر، كان متخصص في الإنجليزي، فإجا عمل مسرحية نسيت المسرحية اللي عملها، لكن هاي كانت المسرحية أقول لك بالـ82 هذا الحكي. فعملها لأطبق على كاتب روسي. وأنا كنت شخصية البنت، كان زميلي الله يرحمه محمد يوسف نصار الدكتور هو ماخذ دور الزوج. فلدرجة أنه ممثل في

0: مسرحيه في عاملين حاطين فوقنا لمبه عليها كورنيش، فولع الكورنيش وقع على الباروكه. فما قلت الباروكه انا، فكان الشك عند البنات وكان عرض للبنات انه انا بنت ولا ولد. فبس ما عملت الباروكه، بس صرت اطفي شعري اساسا الشعر الباروكه هذيك. تخيل لا الي انا عندي خبره ولا شيء. فضلت بتقمص الشخصيه حتى اقتنعوا انه بعد ما خلص العرض انه بده يشوفوني انا ولد ولا بنت.
1: يا الله.
0: فكانت مو يعني موقف كان
1: في حرصك انت كممثل انه ما تشلح الشخصيه، ظل متمسك
2: بالقناع الشخصي،
1: ظل العمل
0: هذا. بالضبط هذا يعني اعطاني زي ما كانوا يقولوا هو يحلم محمد. انا كنت نفس الشيء، انا كنت انا احكي مثلا مسلسل بطوله كذا كذا، احكي مسرحيه بطوله، فكنت هذا الحكي موجود تاريخنا. حابين نعمل هذا الشيء، مش حاب ان انا اكمل في مازال يعني اداري وكذا. فالحمد لله يعني تحققت امنيتي، وسجدت شكرا في شو اسمه داخل الجامعه انه دخلت الجامعه مسرح. كان انجاز كبير لي بالنسبه لي حققته.
2: وابدعت ما شاء الله عليك اللي في هذا الموضوع.
1: بس انا صار معي عكسك استاذ. والله مسرحيه نور والبئر المسحور من اخراج علي الجراح، كان مهرجان عربي. فعاملين احنا الانسان البدائي وملبسني باروكه، فأنا بغني وبرقص وبمثل نفس الوقت على المسرح. وإيش كمان كله بدائي، يعني إنسان بدائي. فمن ضمن الشقلبات بتعرف أنت بتمشي على الأرض زي اللي مش عارف قرد وكذا وبتنط وبتشقف، وأنا بتشقلب طارت الباروكة ركضت عليها بسرعة ومسكتها وصرت أتعامل معها كيف لما القرد بيلاقي مثلا شغلة غريبة بتعامل معها يتطلع فيها وكذا، وصرت أحاول ألبسها بالعكس بعدين أعدلها واي والناس تضحك من قلبها. جائزة أفضل ممثل
0: عليها
1: مناصفة مع الدكتور العراقي ميمون الخالدي بسبب، وأنا طفل يعني اعتبرت شو 18-19 سنة عمري بسبب
2: هذه الحركة. أنت تصرفت يعني
1: عرفت كيف تدارك يعني وبطريقة فنية وضحكت الناس.
2: حلو.
0: أنا ذكرت بس المسرحية اسمها الخطوبة للتشيخوف. عملية زعتها لأنه كان كتير مهم.
2: جميل. طيب أيضا بنعود معنا مع الأستاذ يوسف. نفتح الاتصالات استاذ. اوكي نفتح نخليها اول شيء مسكر شوي بعدين ندردش شوي نفتح الاتصالات.
1: سيدي لك تمام الامور
0: برنامجك هذا
1: حلو على ضيوفك.
2: نرجع معك، يعني انت سجلت 4 ألبومات الأطفال وطبعا هي وزعت في السعوديه ونجح هذا العمل. تحكي لنا عن هذه التجربه وماذا قدمت ليوسف وماذا قدم لها
1: يعني
2: وكيف جاءت هذه التجربة.
1: انت
2: يعني
1: بتحكي عن تجربة
2: بتحكي أربع نعم
1: وانت
2: أربع ألبومات يعني كمان مش
1: عندك خبرة
2: مش أغنية أغنيتين نعم
1: تخيل 4 ألبومات أيام الكاسيت بنحكي يعني كان زيدي
2: في أي عام هذا الألبومات
1: يعني
2: كانت للجمهور يعني
1: من 94 وطالع من 94 وطالع يعني كنا احنا الكورال واحنا الصولو واحنا الهي وبعدين
2: يعني وانتم أطفال يعني كان عمرك 10 سنوات في هذه الفترة نعم
1: بالضبط وان شوت اذا غلطت بدنا نرجع كلياتنا نعيد من اول وجديد يعني ما بزبط مش زي اليوم اللي تقص وتلزق وتظبط وكذا ما في هذا الحكي كان والله ايام الرول الاستوديوهات فهي التجربه خلتني اول شيء
2: وهي طبعا تسجيلات دينيه بدون موسيقى يعني دفوع بدون ايقاع كمان بدون ايقاع
1: ليش اللي بيشتغل انشاد بتلاقيه قوي يعني ام كلثوم بدات بالانشاد مثلا
2: صباح فخري
1: تلاقيه بلش بالانشاد لانه انت ما في موسيقى تغطيك
0: صح.
1: انت حاف صوتك هيك حاف فاذا في عندك اي خلل ولو صغير راح يبين للمختص وللمش مختص حتى فهمتني كيف. فهي الـ4 ألبومات يعني خلتني اول شيء افوت على استوديو. انت اول مره بتسمع كلمه استوديو شو صف رابع انت عارف كيف كان ماخذك على الاستوديو. فانا تفوت على الاستوديو بتذكر موقف من ضمن المواقف كان في شاعر عراقي كان يكتب لكاظم الساهر وكان في إحدى الاستوديوهات هون عندنا ضيف يعني ما كانش في ورقة 50 كانت ورقة 20 هي أكبر 20 دينار هي أكبر فئة في العملات في هذاك الوقت يعني. فأجا هيك فبحكي له واحد بيقول له إنه ده سمعك صوت هالطفل قال سمعنا غنيت لوقتها إشي كان بتذكر لا يا لوردة يا لأم كلثوم يعني شيء زي هيك الزلمة انسعق وأصر إلا بدي أنتج له وطلع 20 طلع 20 قال لي ها قلت له لا لا عمو مش عارف إيه قال لي والله تاخذها وحطها غصب عني شو أنت روحت معك بصف رابع مروح

0: معك 20 دينار ايام الموظف كان راتبه 90 دينار يعني 120 في هذاك الوقت، مروح معك 20 دينار ومصر الا ينتج لي. بعدين راح، ما بعرف كيف صارت سبحان الله. فلا، تجربه خلتني اقدر اتعامل مع المايك في الاستوديو. الحرفيه سبحان الله هي بتبلش شوي شوي، ما بنولد الواحد محترف، يعني بكون لسه موهبه طريه وممكن يشت كمان اذا ما كان في عين تراقبه، حد يدربه، حد يهذبه. تمام.
1: يعني الان يوسف كيوان، احنا بنتجرأ نقول للاستاذ يوسف سمعنا، مع انه في مطربين بجوز
2: بدون موسيقى.
1: لا، الاستاذ يوسف بدون موسيقى بيقول له تتجرأ تقول له سمعني بدون موسيقى. في بجوز في ما احنا يعني في مطربين بجوز ما تقدرش تقول له مع موسيقى، اذا مع موسيقى.
2: لا مزبوط،
0: صح، هاي قوي والله سيدي.
1: وش حابين نسمع شيء، اي شيء، حتى لو موشح، لو ابتهال،
0: لو موال، عتا
1: موال يا
0: والله يا أستاذ درغام يا ذهب بتشيس طيب، أصلك من حمولي وبيت طيب.
1: الله، تسلم تسلم.

0: الله لا
1: برافو برافو.
0: وانت يا استاذ عصمت شمعة مضوية ما ظنيش تنطفى، نورك دايم على كل الأحباب.
1: تسلم تسلم.
2: طب الدكتور ربيع ملوش
0: أنا قطفت الورد من أربع بساتين، قل لي الورد تقطفني أنا لمين.
2: الله.
0: قلت له يا ورد خذ مني عهد وعيد، ما قطفك إلا دكتورنا الدكتور ربيع عين اليمين.
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يسلمك يا رب بارك فيك.
2: يعني في اتصال؟ طيب نبدا اول اتصال. الو مساء الخير.
4: الو مساء الخير استاذ درغام.
2: يا اهلا بيك. يا اهلين.
4: كيف حالك؟
2: اهلا امل. يا اهلا بيك.
4: اهلا اهلا بيك. وسمي على الدكتور رامي السرايرة والاستاذ كمان عصمت الدكتور عصمت ومين معانا بس صوته ما شاء الله، يعني انا على الخط صوته ما شاء الله.
2: معانا طبعا الاستاذ يوسف كيوان.
4: يا ايه استاذ يوسف يسعد مساك يا استاذ يوسف.
3: الله يسعد مساك شرفتينا وحياك الله.
4: الله يسعدك.
3: شهاده بنعتز فيها والله.
4: الله يخليك يا رب. استاذ رغام بدي اروح للدكتور عصمت يسعد مساك الدكتور عصمت.
2: الاستاذ عصمت هيو معاكي تفضلي. عصمت فاروق خير تفضل. اه
4: اي تفضل. يسعد مساك استاذ عصمت.
1: اهلا وسهلا مساء الخير.
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله. انا
4: هلا انا لما كان الاستاذ درغام يحكي عنك طبعا قصه حياتك والامور هاي تمثيل والمسرحيات كنت من جامعه اليرموك ولدت ب 87. هلا اشوف استاذ عصمت يمكن احنا كثير كنا نحكي عن المسرحيات والاخراج وكل الامور هاي، يعني كانت ال 87 لما انت يعني هاي الاشياء كانت يمكن مش احسن من الايام، يمكن كثير بنقول انه احسن من الايام هاي الصراحه.
2: الدراما كانت في حالات
4: كثير هيك ما بعرف، يعني احنا مرينا يعني في درجات وحتى التمثيل الاخراج المسرحيات بتحس كان في زمان زخم يا الامور هاي، بس مع هذه الايام هاي انه يكون زي ما احنا كنا متعودين عرفت.
2: مزبوط.
4: كل شيء كل شيء هيك بتحسه انه ما حدا كان يهتم بالوقت هذا، صار كل الناس تبعد عن لانه ما في كل يقول لك لا خلص ما ضل شيء الا على التليفونات على اذا بتعرف هلا الستلايت ما خلى شيء الا ما جاب بعض.
1: انا شوفي يعني

0: زمان كان في بشكل عام بالوطن العربي كله في محبة تجمع الكل في العمل، والكل بيسعى دائما انه يظهر العمل بشكل كتير ايجابي وينقل مواضيع كتير تهم المجتمع. حاليا اختلفت الامور مع التكنولوجيا، ابتعدوا عن المحبة، تقطعت الأوصال، رغم في تواصل مستمر من خلال التكنولوجيا لكن ما في تواصل روحي مع بعض، وهذا أثر على الحركة الفنية بشكل عام وأثر على المجتمع. يعني هلا ما في حدا بيقدر يتابع أي تلفزيون أي إذاعة، كل واحد معاه موبايله وماشي بتابع فيه الأشياء ممكن تكون جيدة وممكن تكون تافهة. فهذا اللي عم بيصير، وخصوصا يعني بداية أنا لما يكون في طفل لغاية يعني 17 سنة توجيه بيحملوا تليفونات من صغير لك، هذا هم يوميا مسكينه ما بتقدر تحكي معه، بقول لك هذا أنا مطلوب مني، إيش مطلوب منك؟ تطلع على شو عم يشوف، بشوف أشياء تانية مختلفة، يعني ما بتثقفه. زمان كان في روح المحبة والدعم والثقافة مستمرة، في قراءة، كنا نقرأ دائما الكتب يوميا، تكون مع الواحد قراءة ويكتب ويقرأ، على الأقل كان يقرأ جريدة يسمع فيها مواضيع يفتح. هلا ما في جريدة، صار كله إلكتروني، والإنسان هذا صعب إنه يصير في جمعة فيها محبة، يعني كل واحد متفرغ وبسعى دائما. لهلا أثبت إنه هاي المرحلة الذاتية للإنسان هي اللي عم بتصير، مش الشكل الجماعي. نتمنى نرجع بشكل جماعي حتى نعيد أشغالنا وأعمالنا ومحبتنا، حتى على مستوى أسر كان في تجمعنا المحبة، هلا صارت كلياتها عبارة عن تليفونات من بعيد لبعيد، مرحبا كل عام بخير على تليفونات، فما في واصل محبة شخصية بيني وبين إنسان، بين أختي أو بين أخوي، فلازم على التليفون، ففي التليفون صفها ما في مشاعر الإنسان، وهذا أثر على المجتمع بشكل عام.
1: حلو
2: جدا. تعرف حتى إحنا بداخل البيت بنحكي مع بعض بالتليفونات.
0: نعم
2: إحنا داخل البيت.
0: لا مزبوط.
2: والله يعني صح. تحس إنه بالفعل هذا وين أحد بغرفة، هذا بغرفة، إذا بدك مني شغلة ردرين على التليفون. لا ما بتصير، لازم يكون في حبي بين الأخوة والأخوات. مثلا أنا غرفتي أختي أروح أشوفها بغرفتها، نتعاون نتشارك مع بعض. هلا في بعض الناس تعرف أحيانا لما بيجوا ثلاث أيام ما بيشوفوا بعضهم.
1: خلاص واحد في غرفة بتكلميهم على طول، افصل النت كلهم برجعوا بي افصلت برجعوا بي كلهم بركضوا عند النت يشوفوا ليش فصل.
3: لا مزحم عند الروح.
0: صح
2: عن جد، ان شاء الله انه نرجع بالفعل زي زمان. بالفعل زمان عن جد في كل شيء في طابع حلو.
0: يعني احنا باختصار يعني نقدر احنا نرجعها بالطريقه التاليه، انه لما نروح نزور بعض نحط التليفونات على جنب، ما نصيبهم نطفيهم، ونقعد نسهر مع بعض عشان نسمع بعض ونعيش مع بعض. لو بنعمل هيك شوي الأمور بترجع المحبة أكثر والجمعية أكثر.
1: حلو.
2: إن شاء الله.
1: في أسئلة ثانية
2: أحكي مع الأستاذ يوسف.
1: صدر معك أستاذ يوسف.
2: هلا أنا لما كتبت الابتهال لإلك فترة كان الصوت كثير بجنن، الابتهال حتى انت حكيته، حتى كان ما بعرف في أصوات ثانية كانوا طبعا يحكوا هذا الابتهال بس مش تذكر أسميهم. حسيت
1: هي كلمات صوفية أصلا قديمة.
4: هي كلمات صوفية. نعم
2: بعرف. يا ريت انت حتى انت تصير هذه برضو تعمل ابتهالات في الشهر رمضان الفضيل.
4: ست الكل، عشان بس أوضح لك الفكرة، هاي الابتهالات عبارة عن 30 ابتهال من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لرمضان.
1: عملناهم
4: لرمضان 30 ابتهال، وكانوا من يعني من إنتاج الإذاعة هون، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. فموجودين هم، لكن يمكن مع
1: بيمثلوهم في رمضان.
4: رمضان
1: تعرف بيمثلوهم دائما يعني في إذاعة القرآن الكريم بشكل دائم.
2: لا تعرف كمان يعني أستاذ يوسف ما بعرف، يمكن أنت لو تصير تعمل برنامج حتى يكون لك برنامج.
1: هي قصده الاستمرارية في الابتهالات يعني.
2: مش بس الفضيل بالفعل لك برنامج، وبرنامج يكون على شهر رمضان، صوتك كثير ما شاء الله قريب هيك ديني.
4: الله يكرمك.
2: والله
4: الفكرة حلوة بصفي. عارف كيف انه يعني تجد يعني جهة انتاجية، لانه بصراحة خليني اكون معك صادق وواضح وصريح، الانتاج عندنا يعني او خليني اقول عجلة الانتاج بشكل عام ضعيفة، فهمتيني كيف؟ بصفي انا لما بدي اروح بدي اجيب كلمات وبدي افوت استوديو بدي الحن واوزع
1: بدها مصاريف طبعا
4: بتكلف.
2: ان شاء الله.
1: شكرا.

0: شكرا
1: شكرا
2: تشرفتينا.
0: شكرا شكرا. يعني فكره جميله، يعني لازم لازم يكون لك برنامج عن. طب خلينا نرجع معك نقول على موضوع اخر، موضوع برنامج العندليب. هذا هذا البرنامج كان يعني نقطه فاصله في حياتك
2: طبعاً.
0: يعني لانه انت كنت مشهور يعني معروف محليا،
2: هذا اللي عملني نجاح.
0: هذا العندليب عرفك عربيا.
2: نعم
0: نعم, نعم. فنحكي عن هذا البرنامج وكيف شاركت فيه، وهو كان بجزء فيه 17,000 متقدم من الوطن العربي.
2: نعم.
0: لهذا البرنامج، وانت يعني كنت صفيت حتى الثاني واحد كنت يعني ولاسباب خاصه كان ممكن تفوز كمان ايضا في هذا
2: وكان المفروض. نعم. يعني مش نعم. الممكن، لكن قدر الله ما شاء فعل الحمد نعم. لله. يعني هاي التجربه استاذ رغام، يعني بكون قاعد انا والجميل الاستاذ انور خليل وغنام غنام قاعد في الزاويه في المركز العربي.
0: نعم.
2: فأنور خليل جايبني على أساس في بيعمل اشتغلوا دوبلاج، قاعدين تعرف غرفة ال دوبلاج كرتون وهاي. فبقول لي في هنا أغنية بدي إياك تعمل لي إياها بس بصوتك وكذا، ومقعدني جنبه على الجهاز. اللي بقول لي شو عملت؟ كان في إكس فاكتور وهيك قدمت. قلت له لا والله ما قدمت. قال لي اسمع، في جماعة جايين، استنى أشوف لك إذا ظلوا موجودين ولا لسه، يعني بنهاية العصر بتحكي انت، عشان حليم وما عبد الحليم وكذا وهاي. فغنام غنام بقول له شو جاب الكرد للغزال؟ طلعت فيه هيك اللي بقول لي انت الكرد. قال اسمه هذا اشكر وعيون وخضر ومش عارف ايش واباك اسمر. فقال له لا لا بزبط مكياج ولنسز وهاي بتزبط، استنى خليني اشوف لك والله موجودين
0: يعني
2: ولا.
0: يعني الشروط ليس كان فقط الصوت، هي في ايضا الشكل وفي
2: طبعا
0: يعني
2: في تفاصيل، لانه تمثيل وغناء كان
0: تمثيل وغناء.
2: مش بس غناء،
0: مش بس غناء فقط.
2: طف الجهاز قال لي بسرعه ركاض هيهم في الاوتيل، وانا اخر واحد دخل عليهم رقم 28 كنت. طبعا بقول له شو لقيته؟ قال له والله ما لقينا ولا واحد في الاردن. دخلت عليهم لابس طاقيه طبعا، دخلت بقول لي كان جمال عبد الحميد المخرج المصري، وكان وجدي شيا، وكان ثلاثة لجنة التحكيم قاعدين. فبقول لي أيوة يا ابني أنت اللي جاي. قلت له والله جاي هيك سمعت في مسابقة. طلع في بعضهم إنه مين شو مجيبه هذا، ملوش علاقة في الموضوع،
0: مش باش عبد الحميد
2: يعني اشقراني وهاي. قال لي طيب أنت بتعمل إيه في الحياة يعني؟ قلت له أنا بغني وبمثل. أنا في هذيك الفترة يعني لما روحت معي 3 جوائز مسرح وشغال مسلسلين للمركز العربي، فهمت علي كيف؟ فعندي تجربة يعني كويسة على صعيد الاحتراف غير طفولتي وغير فهيك زي اللي استخفوا شوي. ما يعني شو بتغني وبتمثل كمان، الله أكبر هذا أنت. قال طيب يلا سمعني. أنا بفضل الله دارس المقامات من طفولتي، يعني بعرف المقامات من
0: طبعا الابتهالات والهي
2: يعني بتهاي بدون
0: بدون موسيقى ذاك المقامات تقولها.
2: فاجا قال لي يلا غني لي اي شيء. بتذكر غنيت له اظن قارئة الفنجان، وكل ما اتنقل من مقام لمقام يوقفني وجدي شيء اللي هو اللي لحن اغاني وائل كفوري او اغلب اغاني وائل كفوري. وقلت لهم انا بعرف المقامات ومثل شو المقام، اقول له كذا ننتقل، يقول لي شو المقام، اقول لي كذا، يهز راسه. مشينا قال لي طب بدي مشهد، اي مشهد هيك اعطيني اي مشهد. اعطيته اي مشهد لجمال عبد الحميد، ما حكوليش اوكي. قال لي خلاص اعطيك العافيه توكل عمو، اعطيك العافيه السلام عليكم. لفيت وطلعت، انا طالع طلعوا من الجهه الثانيه بنت وشب معهم كاميرا وكذا ركاض، مبروك تاهلت معانا ومش عارف ايه. انا عادي الامر بالنسبه لي، مش مبسوط مبسوط بس مش لازم انط يعني. طلعت على بيروت وقعدنا 3 شهور و9 أيام في ام بي سي، يعني بشكل يومي على على الشاشه، يوميات نهفات مقالب مشاهد مسرح مشاهد تلفزيون مشاهد اغاني، وكل اسبوع بدك تقدم اللي عندك. ضليت انا فيس للنهائيات، ويعني لحسابات معينة يعني أنا طلعت الثاني بفارق 20، تعرف كيف يعني
0: تقارب
2: يعني نفست. ولكن الله أنصفني يعني بعد 15 سنة، شوف يعني بنحكي 2006 إحنا، بعد 15 سنة وقع علي الاختيار إقليميا بإني أجسد عبد الحليم حافظ هيلوغرام، يعني بأحدث تقنية للإنسان.

0: MBC 2021
1: في دبي كانت.
0: هذه يا سيدي وثقت. طبعا اللي تابع هذيك الفترة كيف دعايات حليم اللي كانت تطلع على MBC وكذا، اضطروا يعملوا حفلات إضافية بناء على نفاذ التيكت وإقبال الضخم من الجمهور. كيف
1: حلو.
0: هذه التجربة اللي الناس ما بتعرفوا بأنها بفريق أردني كامل متكامل من الألف
1: حتى
0: للياء،
1: الفرقة
0: من
1: الموسيقية
0: أصغر فني إضاءة للمخرج للمنتج المنفذ، تمام، كلنا فريق أردني. وثقت هاي التجربة كأول أطول حفل هيلوغرام في العالم العربي والثاني عالميا. نعم
1: حلو حلو
0: الحمد لله.
1: يعني الآن في جراش عملوا هولوغرام إلى أم كلثوم كان جديد
0: بالافتتاح.
1: نعم
0: بالافتتاح تواصلوا معهم، حتى يعني تواصلت معي الإدارة وحكوا لي بدهم يتواصلوا مع اللي اشتغلوا هولوغرام حليم وأم كلثوم. بالمناسبة ترى اللي اشتغلوا حليم وأم كلثوم اثنين أردنيين عشان تكون أنت بالصورة.
1: حلو.
0: أم كلثوم جسدتها بيسان.
2: نعم.
0: بيسان كمال خليل. وعبد الحليم أنا جسدت.
1: حلو.
0: فأنت
1: حلو.
0: قادر تتخيل أنت الفنان الأردني لا يقل أهمية عن أي فنان عالمي. لكن للأسف يعني ما في يعني
1: ننتقل في معنى اتصال. طيب معنا اوكي بيرجع. نعود مع الاستاذ عصمت الله يعطيك العافيه استاذي. خلينا ننتقل لموضوع اخر، ننتقل لموضوع طبعا التعليم والتدريس، وانت كنت يعني مدرس للدراما التربويه لعقود، نقول جزء اكثر من وصلت بجزء 30 عام وتدرس او خمسة ربع قرن ما زيد، يعني في 30 سنه في تدريس الدراما التربويه. برأيك اللي نحكي مش بالأردن حتى بالوطن العربي كله الآن، يعني المؤسسات التعليمية عم تعطي يعني رجع الاتصال. طيب بس يجاوبنا الأستاذ بعدين نأخذ الاتصال. هل ترى المدارس والمؤسسات التعليمية في الأردن أو في العالم بشكل عام عم تعطي الدراما التربوية حقها لبناء الإنسان، ولا لسه بعدها؟
2: يعني بالأردن، يعني بالأردن مدارس قليلة من الخاصة تشتغل هذه الدراما فعليا.
1: نعم.
2: باقي المدارس عبارة عن نشاط.
1: نعم. نعم. في مدارس يعني بتعطيك كحصة رسمية نعم.
2: مدرسة الأهلي والمطران من أقوى المدارس اللي قد
1: كنت تعطوا منهاج يعني.
2: منهاج كامل.
1: حلو.
2: كل المواد من الصف أول لغاية الصف السادس أو الخامس كنا نعطيهم اللي بناخده بالجامعة.
0: يا سلام.
2: يعني صف أول بياخد عناصر القصة.
1: نعم.
2: صف ثاني بياخد تمثيل إيمائي. فتتطلب تتطور معه.
0: يا سلام.
2: فكانت المدرسة الأهلية والمطران من أفضل المدارس اللي قدمت للدراما للمدارس الخاصة.
1: نعم. طيب يعني الآن هذه الدراما يعني الآن إحنا مش مطلوب منها نخرج نقول ممثل.
2: لا لا لا.
1: يعني هذه الدراما الناس فكروا إنه إذا بدك تدرس دراما تربوية إنه عشان يتخرج ممثل، بقول لك لا أنا ما بدي يعني يطلع ممثل، لكن ما بيعرفوش إنه هاي هي يعني هي دافع نفسي ترفع، بتعطي معنوية
2: يعني
1: للطالب، تخليه ثقة بالنفس، بتخليه انه يكون يعني ممكن يكون طالب بجوز طالب انطوائي. لكن انت لما تدخله في الدراما وتخليه يطلع على المسرح هو بصير عنده ثقة بالنفس.
2: نعم في المدرسة كان.
1: نعم نعم
2: نعم
1: نعم
2: في المدرسة هذا والهدف الأساسي هو انه كيف نقوي شخصية الطفل.
1: بالضبط. احنا ما بنطلع ممثل.
2: تعزيز الثقة بنفسه. قدرته على
1: ترميم الذات اذا فيها
2: مواجهة التحديات، سواء كان من خلال تنمر، من خلال اي احد الاساءة له، انه يقدر يواجهها ما يخاف، ومن خلال الدراما ومن خلال اللعب منطور شخصية الطفل. سواء كان يعني كنا مثلا شخصيات الضعيفة شوي نحطها مع شخصيات قوية حتى تستفيد منها، بعدين نحطها مع مجموعتها كل واحدة مع مجموعته، فتلاقيه تتغير الأمور تتطور. صار اللي عنده شخصية قوية يتعاطف مع الأصغر منه أو الأضعف منه، واللي عنده أضعف صار يأخذ ثقة من بنفسه من خلال هاي الشخصية.
1: نعم.
2: فيتبادلوا. نعم. المعرفة من خلال
1: حتى شخصيته ضعيفة إذا أنت أعطيته دور على المسرح إنه هو شخصية قوية على فكرة
2: طبعاً.
1: مع أول يوم ثاني يوم ثالث يوم على فكرة بتقوى شخصيته، إنه هو بصير يعيش
2: طبعاً.
1: الدور بصير يعيش الدور، مش بقولك يعني بيعيش الدور، هو بيعيش الدور.
2: هي كلمة تحط من إنسان.
1: نعم.
2: كلمة.
1: نعم.
2: واحدة انت الطفل اذا درسه بتعطيه او شو اسمه كلمات مسيئه له انه تحبطه، مثلا انت مش شاطر، ما بتنحكى هذا الطفل.
1: نعم.
2: هي بتحطمه بتكسره.
1: نعم.
2: راح يضل طول عمره مش شاطر.
0: اسمه انا درست في مدارس النظم الحديث 11 سنه يعني دراما وموسيقى، وبايا اوغلو 6 سنوات في تركيا.
1: نعم.
0: والله الذي لا اله الا هو كان في احد الطلاب مش حاب اذكر اسمه يعني.
1: لا لا بلاش اذكر
0: اسمه. ما زلت حافظ اسمه لليوم.
1: نعم.
0: والله كان يتأتأ ويحكي الكلمة، ويحكي الكلمة. طبعا اجاني على المكتب استاذ بيحكوا لي انت ما ما ما ما بتقبلني بالمسرحيه وببببب. قلت له لا بقبلك تعال. واشتغلت عليه والله العظيم بطل تأتئ. انت قادر تتخيل؟
1: انت عالجت حاله نفسيه
0: واهله بعثوا الشكر للمدرسه بانه الولد صار يحكي طبيعي. يعني كان عنده تردد بس طبعا مع المسرح بسقل شخصيه
2: يعني, يعني هذا كان من خلال المدرسه. كل الاهالي اللي عندهم مثلا مشكله مع ابنهم في شخصيته كيف طوروها بدون كذا يقووها من خلال الدراما. حاول يسجلوا كمان مش الحصص بالنشاط.
0: صحيح.
2: كيف يعني بتذكر مره انا عم نعمل مسرحيه طفل قبل العرض مرضت فاضطرت اهلها تجيبهم انه انا بدي اعرض.
0: يا الله. هي
2: صف اول.
0: يا الله.
2: بدها تعرض مريضه ولا
1: التزام التزام شكله
2: لما اجى
1: دور تعلم الضبط والربط المسرح بيعلم الضبط والربط.
2: وقلت لها خلاص جيبوها. لما جابوها وقفت المسرحيه طلعنا البنت حكت دورها خلص كل شيء زقفنا لها طلعت وروحت البنت وهي مبسوطه.
0: الله
2: الله. كيف تقوي شخصيتها وتنساش طول حياتها. فهي الدراما كانت الهدف الاساسي بالدراما في المدرسه الاهليه المطران هي تقويه شخصيه الطفل.
1: الطفل بصير عنده مراه
2: انت بتعززه بتقوي شخصيته
1: على فكره هو بشوف نفسه مراه نفسه بصير مكامن القوه مكامن الضعف هو لحاله بصير يعالج حاله الطفل.
2: يعني مثلا في ناس كانت تتنمر على القصه مثلا انا قصيه كل انا مبسوط تعال شوف كيف نزلت تحت راسي كذا تو 13 تعال شوف يعني فتصير شوي شوي تحب عادي اسمعها. قلت لهم اوكي انا قصير قلت لك انا طويل عادي هيك احكي معهم.
0: يا سلام.
2: لما تصير تجاوبي معهم وتصير انت عادي انا بكتشف انه فعلا انا قصير مش طويل.
0: وين المشكله؟
2: وين المشكله يعني؟ فانبسطت انا اعطي ثقه بنفسي. فشوي شوي كنت تتعزز عن الطلاب الصغار اللي عندهم مثل قصر.
1: نعم. خاصه مثلا يعني الطلاب الانطوائيين بكون بعيد عن الناس اول ما تجيبه حتى تخليه في مسرح فاولها بكون حتى مستغرب شوي لانه هو مش متعود انه يكون مع الناس. لكن يوم ثاني يوم ثالث يوم بكسر الحاجز بصير هو لحاله يطلع على المسرح.
2: في التجربة كانت في المدرسه المطلقة مع توحد.
0: يا الله.
2: شخصيه توحد كانت عاملها مع حمد الصف اول لكبرت كذا
0: هلا
2: هلا بجوز توجيهي خلصت. كيف تتعامل معها؟ كيف انت تبنيها؟ فهي المدرسه الوحيده اللي قادره انها تتعامل مع حالات خاصه. عرفت كيف؟ هذه مدرسة بالأردن سمعت عنها بتتعامل بحالات خاصة غير مدرسة الأهلوية مطران.
0: يا سلام.
2: بالضبط. فألا أي حدا عنده مثلا حالة معينة.
1: طب أستاذ عصمت يعني الآن أنت بتقول 30 عام هذا ممارسة التدريس هذا واحد وغير عملك الآخر لكن 30 عام الآن في طلاب معناته من اللي أنت درستهم الآن أصبحوا جزء تخرجوا وصار عندهم أولاد حتى
2: طبعا.
1: الآن شو شعورك لما تلاقي واحد من طلابك تلاقيه مثلا في الشارع او في مكان ما يقول لك استاذ عصمت انا في يوم من الايام كلمه منك في المدرسه او كذا كذا عملت في حياتي شيء هل حصل معك هذا الشيء؟
2: طبعا طبعا في كثير في كثير يعني طلاب وطالبات
1: يقول لك اثرت في وغيرت حياتي مثلا
2: يعني في طالبات انه بعد ما تخرجوا من المدرسه والجامعه تواصلوا معي على حياتهم وشخصيتهم كيف كمان استشيروني في بعض الشغلات كان هذا الحكي من زمان بس انه في قديش انت بتاثر بالطالب. بجيب مثال بسيط درست بالحكومة طبعا كان في عندهم اسلوب الضرب والضرب هذا لازم تضرب لازم كذا هيك دير بالك الولد اللي قاعد هذا بالاخير هون هذا امسكه احكي زي هيك بضرب الصف
0: ربي في الصف
2: انا فوت عليهم يعني ما فيش كبار ما شاء الله عندنا بدرس كان اعطوني مصف رابع درس توجيهي قلت لهم انا الكبار ما بدي تحترم لاني انا استاذك احترمني فقط لاني اكبر منك سنا فقط. صار طالب يحكي شوي شوي ها واحد مشكله طلع احكي معه برا احكي مع كلمتين فوت مرتين ثلاث فصاروا اذا بدي انا مثلا احكي معهم اقول له روح على الاداره ولا لا استاذ اضربني انت
0: يا الله
2: اضربني انت ولا توديني على الاداره انا مش عامل مشكله بس انت اضربني. شوف وين الثقه صارت يعني مش مشكله الضرب عندهم اذا انا بضربه يعني مش قصه الضرب انا ضد الضرب بس انه بمعنى انه صارح كل اسرارهم صرت احل مشاكلهم قصصهم كثير شغلات انا يعني هذا الطلاب حلوا لي اياها
0: لانك نشاط لا منهجي
1: لا عندك زي ما تفضلت كنت اقول النشاط المنهجي لما تكون رياضيات ولا عربي ولا علوم بقدرش احكي مع استاذه بهالاريحيه لكن استاذ التربيه الفنيه ممكن يحكي معه استاذ الرياضه ممكن بقدر لانه حقيقة الاشياء اللي هيك
2: لا منهجيه بالصف
1: والموسيقى والدراما بشكل عام اكثر لسه
2: طبعا
1: لانه في تواصل المسرح
0: يغني يمثل ويعمل
1: المسرح فيه. المسرح فيه بدك تحفظك وتحفظ وتطلع وتحرك
2: مسهل
1: طولنا على المتصل دكتور ربيع تعطينا الاتصال دكتور الو مساء الخير راح
0: احنا اسفين
1: ما راح بعد ما سالنا الاستاذ عصمت اجى رجع لهذا الاتصال فقلنا
0: على قصه الطلاب تمام انا في نجوم الان موجودين في الساحه الفنيه اغلبهم طلابي كانوا تخيل يعني يزن صباغ احمد الشبيطي اخوي عبد الله
2: تابع مين درس علاء جمل علاء علاء جمل اخوك
0: نديه له تحيه على حبيبنا يعني
2: سلام علاء الله اخو محمد اتوقع درسته درستهم اثنين
0: هذا لا يعني قم للمعلم وقفة العظماء قم للمعلم قف للمعلم وقفة العظماء هذا المعلم رمز كل عطاء والله
1: الآن برضو نسمع شيء نسمع شيء من أغنياتك إحنا ما سمعناش غير أغنية واحدة
0: أنا نفسي نسمع بعد إذن دكتورنا الغالي دكتور ربيع في أغنية أنا والأستاذ درغام اشتغلناها
1: أحلم بالسلام
0: أحلم بالسلام من ألحانها الزلمة الفاضل اللي قاعد جنبي من أجمل الأعمال اللي إحنا شاركنا فيها في مهرجان قرطاج
1: مهرجان إذاعات
0: في قرطاج
1: هذه طبعا كلمات الأستاذ إبراهيم خليفة
0: نعم
1: وألحاني كانت
0: وغنائي
1: وغنائك نعم. يعني اسمها أحلم بالسلام إذا تلاقيها موجودة دكتور ربيع
0: من أجمل
1: نسمعها نسمعها

0: شكرا
1: شكرا لك.
0: اوكي
1: شكرا لك هذا شغلك.
0: شكرا لك على هذا الاداء يعني الجميل.
2: هذا جميل يعطيك
0: العافيه. يعطيك العافيه. طيب نعود ننتقل لموضوع اخر. عند حكينا شوي عن التدريب حكينا شوي. ناخذ اتصال. طيب ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
3: مساء النور استاذ الضرغام.
0: يا هلا بيك. اهلين
3: احمد الزعبي معك محافظه تربت.
0: اهلا اهلا وسهلا هلا بيك.
3: الله يحييك استاذ الضرغام. بنحب نمسي عليك وعضيفك الكرام. يقولهم الله يعطيك الصحة والعافية.
0: بيسمعون
2: شكرا لك.
3: الله يحييك الأستاذ. بس تذكير مين الضيوف اللي عندك أستاذ درغام؟ بس
0: طيب معنا طبعا الأستاذ عصمت فاروق المخرج والممثل. ومعانا ايضا المطرب والممثل الاستاذ يوسف كيوان اللي كنت سمعت. هلا كنت اسمع الاغنيه اللي كان بغنيها.
3: والله الاغنيه اللي صراحه الاستاذ يوسف رجعتني لورا اكثر من 50 سنه. ايام ما كان مدفع رمضان يضرب جبل القلعه بعمان. هذا يعني
0: الارتحالات.
3: الارث الاردني الحقيقي. يا ريت انه يرجع ايام زمان رمضان لما المدفع الألفة المحبة يعني والله كل أغنية يعني كل طرح عندكم يعني إله أبعاد وإله بالعادات والتقاليد الأردنية.
0: نعم نعم.
3: يعني الأغاني الفن رسالة زي ما تكلموا ضيوفك الكرام. يعني بالنسبة للشخصيات اللي بتكون عند الطلاب يعني أبعض معلمين نفس ما يعني الأسلوب اللي يتكلم عنه الأستاذ توفيق
0: عصمت
3: آسف. يعني انه كانوا بدهم واحد شخصيته ضعيفة بخاف بتأتئ كانوا يطلعوا يشرح قدامنا بالحصة وبعدين يصير من المبرزين يعني يقضي على اشي اسمه عنده صح. من نوع الحياة انه يعني بكون شاطر لكن مش قادر يعبر على اللي بداخله. فالأستاذ عصمت يعني بدي أسأله يعني هل مع انه احنا نجسد المسرح مش خارج يعني نطاق المدرسة نظل كمان داخل نطاق المدرسة. يعني أنا لما أكون عندي بالمدرسة في مسرح ناس بتنمي قدرات الطلاب الموجودة. يعني لما يجي فنان زي شروى أفضل الفنان اللي عندك يعطيهم يعني شو معنى الفن, شو معنى أنك أنت تكون قائد, شو معنى أنك تكون يعني مبرز من خلال المسرح اللي إحنا رسالته دائما عندنا مرسخة بالنسبة للأداء الطلاب. وزاد الأستاذ يوسف. ألو
1: يا سيدي معاك احنا سامعين.
3: أستاذ يوسف الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يطول عمرك ويسلمك أبو الزعد. وأنا مبسوط بكلامك والله.
3: الأردن
1: الله يكرمك.
3: هو نفس صوت علي الحجار الله يعطيك العافية.
1: يا سيدي أنت يبدو أنك بتحبه فأنت
3: والله ما شاء الله عليك أداءك الله يكرمك راكز وجميل جدا.
1: ما عليك زود
3: والله يا أستاذ يوسف بدي أفريها
1: أمرنا
3: بالزبي. والله الأصوات اللي بنسمعها عندنا هون على برنامج أستاذ ضرغام حرام تستبعد من ضمنهم أنت من مهرجان.
1: الله يطور عمرك وسلمك.
0: أنا مشارك مهرجان جرش إذا بتحب تحضره. متى حفلتك؟
1: خلصتنا
3: والله العظيم عندنا ناس مبرزين حرام ما يكونوش بمهرجان جرش.
0: يعني
3: انتوا المؤثرين وانتوا اللي فعلا بتودوا رساله

0: العولمة اللي دخلت علينا أفقدتنا أشياء كثير. يعني إحنا كنا إذا كلنا نتجمع حتى نتابع التلفزيون الأردني ونستنى فقرة الأطفال ونستنى هاي التفاصيل كلياتها، كنت تشعر بأنه آه والله الفن. أنا في مسلسلات أقسم بالله وأنا طفل أني بكيت عليها على التلفزيون الأردني، بكيت يعني لما تسمم ربيع شاب أعطاه أنور الخليل قزازة الميمسي وتسمم وكان عزوز كان اسمه شيء زي هيك وكان مجنون يعني دوره وبتسمم بالغلط وكذا، والله قعدت أبكي. أنا بتذكر أني غصة وأنا عارف أنهم ممثلين وأنا ابن المهنة. فالفن الأردني ما زال ماسك بخليني أقول بموروثنا وبعاداتنا وبتقاليدنا وبالحشمة وبالاحترام وبالرسالة الطيبة، فهمتني كيف؟ هذا اللي بيميز الفنان الأردني عن أي فنان آخر.
1: نعم، إنه المبادئ فوق كل شيء، وفوق إنه أنا أكون مبدئي مش إني أقدم
2: فن ملتزم عندنا، إحنا الفن الملتزم.
1: نعم، أنا ملتزم فيه.
2: نعم نعم
0: 100%.
2: شكرا لك احمد الزعبي. شكرا
3: لك. تفضل. هلا في المدارس يعني في معلمين دراما هلا موجود، مفروض موجود البرنامج حصص للطلاب.
2: نعم.
3: والمفروض هلا العدد مش كبير الموجوده في المدارس المسجلين يعني كمخرجين، هو يعني نسبه كبيره بيكونوا معلمات.
2: نعم.
3: او معلمين بيعطوا هاي الحصه او ما بيعطوهاش الله اعلم.
0: حتى الخليج استعانوا بفنانيننا اللي حتى يدرسوا عندهم، يعني تخيل انه
2: 35 واحد طلعوا
0: 135 35 بتحكي انت واحد يطلعوا من نجومنا
2: مره واحده، طلعوا
0: مره واحده على الخليج حتى يدرسوا دراما ويدرسوا موسيقى، واحنا اولى فيهم يعني مدارس البلد اولى في هذا الحكي.
3: صح. يعني تخيل انت هذول المدارس مش مفعله هاي الدور بشكل عام، يعني ماخذين هيك حصه فن
0: ويكون ضمن المنظومة الأخلاقية والتربوية بظل مدرسة.
3: هذا لما أنت المدرسة تطبق هذا الحصص تطبقها صح تعرف شو
2: المنهج تبعها. طب خلينا ننتقل عشان جزء الوقت ما يدركناش نحكي هيك شوي من كل قطرة نقول من كل روض زهرة. خلينا ننتقل لموضوع الفيلم، ننتقل لمهرجان الفيلم الأردني الأول، وإحنا نتحدث عن نقول لبنة في أساسية طبعا في مدماك السينما، يعني كانت أول مهرجان، وأنت كنت من الرواد وكان لك فيلم في هذا المهرجان الأول كان اسمه طبعا شرف شرقي، وهذا لما حتى العرض كان فيه عليه يعني نقد فعلا أثار كثير من النقد لما نعرض. تحكي لنا عن هذا الموضوع، شو دفعك لاختيار هذا العنوان وهي القضية بالذات يعني كأول فيلم تعمله؟
3: احنا بشكل عام صار احنا مشكلتنا انه الشرف فقط هو عضو المرأة فقط، هذا هو الشرف.
2: نعم.
3: بس ننسى الشرف الكذب والشجاعة.
2: حلو.
3: والنخوة هذا عادي.
2: نعم. نعم.
3: الصدق الأمانة.
2: نعم. الشرف الشرقي تقول شرف شرقي. نعم.
3: هذا هو الشرف.
2: نعم.
3: هذا شرفنا.
2: نعم.
3: هو الشرف بس العضو شرفنا هي
0: الكرامة.
3: كرامة شرفك، كلمة شرفك.
2: نعم.
3: تكون قلت كلمتك تكون مسؤول عنها.
2: نعم.
3: فهذا هو الشرف.
2: نعم.
3: إحنا نسيناه صح. إحنا كل شرفنا شيء تاني.
0: صح.
3: يعني إذا هذا صار راح شرفي أنا؟
2: لا. يعني بس يعني أو يعني أخذوه على نقول على الفتيات.
0: على البنات
2: إذا بنت بنت مثلا. نعم.
3: بالضبط. بس هلا كمان إحنا كثير نساء مظلومات.
2: نعم.
3: في المجتمع يعني فرضا.
2: فأنت عالجت موضوع كلمة الشرف، إنه الشرف يعني كلمتك شرفك، كلمة الشرف في موضوع نعم التزامك بشرف عملك التزامك بعملك شرف كله.
3: إتقانك لدرجة زي ما أنت تكون موظف في مؤسسة أوكي وتقوم بواجبك هذا شرف.
0: بشرف.
2: نعم.
3: هذا
2: نعم.
3: شرف تقوم بواجبك.
2: نعم.
3: من الساعة 8 للساعة 2.
2: نعم
0: صحيح.
3: مش والله من الساعة 8 بروح الساعة 9 لما أوصل بكون بقضيها بالمكاتب. أوكي. ولما ترجع وأنا خلص الدوام ودوام أنت بس نص ساعة.
2: نعم.
3: فهل بشكل عام بنحكي إنه شرفنا هون؟ لما حكيت عن الجرأة كان الجرأة الموجودة بالعمل لسه الجرأة بالمجتمع أكثر من الموجود بالعمل. أوكي. عندنا الجرأة بالمجتمع أكثر من الموجود بالعمل، إحنا ما عملنا هالجرأة كلها.
2: نعم.
3: والعمل لما نحكي عنه قديش احنا نناقش قضايانا بشكل منطقي عقلاني مش عواطف.
2: يعني هو الفن فعلا هو يعني بيعالج هموم الناس، بيعالج مشاكل الناس، يعني هذا الموضوع يعني بيعالج مشاكل الناس. انت ايضا يعني عملت ايضا نقول الفلاشات للامن العام وهي هاي كانت ايضا برضو توعية مرورية.
3: نعم.
2: وهذا الفن اللي بيسموها القوة الناعمة.
3: نعم. يعني انت يعني اخذوا جائزتين في المهرجان 2003 الفضية والبرونزية.
2: نعم.
3: الذهبية والبرونزية.
2: نعم ما شاء الله. نعم يعني بقول هو القوة الناعمة، انت كيف يعني بتخلي هون بالفن.

0: ممكن ترشد الناس
1: تدل طبعا.
0: بطريقه سهله، مش انه مش
1: على...
0: مش بس بالتوجيه المباشر تقول له اعمل كذا
1: لا
0: سوي كذا، ما بيعمل
1: الانسان مباشر،
0: لكن لا. لكن هاي الطريقه اللي هي بثواني انت كنت تعملها، مش حتى مش دقائق، هي كانت
2: ثواني
0: تكون تكون ثواني دقيقة. ارشاديه
1: انا شفتها بتوقع
2: انه
1: في السير
2: موجودين على بالسير
1: بضلوا يعرضوها على الشاشه
0: صراحه،
2: هذا موجود ذات السير
0: وبصل هذا، يعني تاثيرها هاي الثواني بتاثر اسفل السائق في المواطن، حتى لما تكون هي قصيره صحيح. جدا الواحد في لحظه بشوفها، يعني مش بحاجه اقعد خمس دقائق اشوف الموضوع، ثواني هاي الثواني اللي وانت قاعد بجوز وانت مارر تشوف هاي الثواني، شوف قديش بتاثر.
1: استاذ الغام تعرف نعم. انت انه الثواني هاي اصعب من انك تعمل عمل طويل،
0: طبعا
2: طبعا
1: تختزل الفكره
2: بثواني.
1: بثواني تقدر نعم. تضغطها تخليها بثواني اصعب بكثير من انك تشتغلها بوقت
0: صح.
1: طويل
0: نعم نعم نعم. ناخذ اتصال، في اتصال دكتور
2: لا.
0: دكتور ربيع في اتصال. الو مساء الخير. الو
3: مساء الخير،
0: يا هلا.
3: يسعد مساك استاذ رمضان،
0: اهلا وسهلا، يا هلا.
3: اهلا فيك.
1: هذا الصوت انا مش غريب علي والله.
3: معصام.
1: مين؟
0: معصام، يا هلا بيك، اهلا معصام،
1: حياك الله.
3: اهلا فيك، يسعد مساك الطيب ويسعد مسا فريق العمل المراقبه الرئيسيه والدكتور ربيع السبعيره.
0: هاي بسمعوك، تفضلي.
3: تحية كبيرة لهم، أهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
2: أهلا فيك،
1: أهلا بيك،
3: نورتونا ويسعد مساكم.
1: الله يسعد مساك يا رب.
3: الله يسلمكم ويبارك فيكم. أول شيء بدي أستاذ تمام، من بعد إذنك بدي أبدأ في الفنان الأستاذ عصمت فاروق.
0: يا تفضل
2: تفضل. هلا
3: جزيل فضلك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا فيك يا هلا.
3: نرحب في قامة فنية أردنية
2: الخير وبركة،
3: الله يسلمك، تركت أثر واضح في المسرح والدراما والتربية الفنية. فنان آمن بأن الفن رسالة قبل ما يكون شهرة، وجعلت من مسرح مساحة للتنوير ولبناء الإنسان. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا فيك، شكرا لإلك. هذا
3: رحب بحضرتك،
2: هذا اللطف، شكرا لإلك يا هلا.
3: الله يسلمك. عندي سؤالين لو سمحت لحضرتك.
2: تفضلي
3: أستاذ عصمت. جمعت حضرتك بين رسالة المعلم وشغف الفنان لسنوات طويلة، كيف انعكست تجربتك التربوية على رؤيتك للفن، وكيف استطعت انك توظف المسرح والدراما في بناء وعي الأجيال؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني، بعد مسيرة حافلة على خشبة المسرح وفي الدراما التلفزيونية والسينمائية، كيف تنظر الى واقع الفن الأردني اليوم، وما الرسالة التي تود ان توجهها للشباب الذين يحلمون بدخول عالم التمثيل والإخراج؟
2: هلا
0: طيب. بالنسبه للسؤال الاول، كيف توظف المسرح والدراما في يعني الاجيال، انك تقدم لهم الاجيال او توظيف
2: الفن المسرح؟ خبرتي انا بالدراما على مستوى الاحتراف وعم بدرس الاطفال، فكل خبرتي كان بالنسبه لي انه اقدم لهذا الطفل بشكل موجز بشكل مختصر، والهدف الاساسي كان انه احنا كيف نقوي شخصيته ونعزز ثقته بنفسه وتعطيه انه حريه التعبير يحكي اللي بده اياه، اوكي، انه قادر بس قدر من الادب والاحترام. وكان احنا بالنسبه لنا نعلمه كيف النقد البناء، ولما يصير حوار كيف يتعامل بالنقد البناء، ما يحكي شيء سلبي لزملائه، يحكي بالشيء الايجابي ويتناقشوا فيه، وبنفس الوقت يحترم الراي الاخر. هذول كان الاساسيات اللي كان للتعليم الطفل كان، ونشتغلنا عليهم في مدرسه اهليه والمطران. وهذا الحكي اتى ثماره من خلال الاجيال اللي عم بشوفها بعد ما تخرجت، بشخصياتهم بوظائفهم بمراكزهم ثقتهم بنفسهم، هذا كثير كان واضح على المجتمع. وبنفس الوقت احنا الدراما من خلال المسرحيات اللي نقدمها، يعني قدام مسرحيات الأطفال اللي علاقة بكيف إنه يواجه التنمر الموجود حواليه، كيف إنه يقدر ما يخاف، كيف يواجه الناس اللي بيسيله، كيف يتحدث معهم، ما عنده كل رعب وضعف، يواجههم شوي شوي بس تتقوى شخصيته لما هم يقدر يعبر. وفي دور أساسي أهم من كل هذا كله، دور البيت. إذا ما كان البيت الأساسي معطي حرية للطالب إنه يتعامل معه بحوار بكلام، الطفل بتعامل معه إنسان كان ولد صغير يعني ما عنده فكر ما عنده شيء، بالعكس هذا الطفل سؤاله عبارة عن موسوعة بدك تحكي له إياها، أي سؤال بستفسره بأي شيء. لازم نكون إحنا واضحين مع الطفل بشكل عام، نعلمه ندير بالنا عليه كأباء وأمهات كيف نتعامل مع الطفل، مش إنه والله طفل موجود هيك عبث، لا، مسؤولية كبيرة. الزواج لما تبي يجي أسرة مسؤولية كبيرة، لحد الآن نسي بالله عم بشوفها ما بفكر بالطفل أبدا، اوكي هذا كل واحد بيفكر بنفسه ناسي ابنه وناسي طب كثير شفت هذا يعني بدي اجيب مثال بسيط بكورونا 90% من المجتمع الاردني شاف اولاده صح 90% بديش اقول 90% شاف اولاد تعرف عليهم صار يشوفهم يشوف شو بيحبوا شو بيكرهوا الاب الابن صار شاف ابوه عرفه صار يشوفه ويشوف امه 90 يعني هذول 45 يوم لكذا كانت منفس الطلاب هذول الأطفال يشوفوا أهليهم تعرفوا عليهم والأهل كمان
0: شو رسالتك للجيل الجديد إذا في
2: يعني أهم شيء القراءة أهم شيء القراءة
0: نعم
2: القراءة أهم شيء عندنا وسائل تكنولوجيا إحنا قبل شوي كنا نحكي إنه ما كناش عندنا لما ندرس كتب ما عش عارفين كيف نجيبها كي وكنا نصيها بالمصر ونجيب
0: لما تيجي كل شيء متوفر بين يديك
2: انت هلا التكنولوجيا كلها بكبسه بتعطي كل المحاضرات التاريخيه اللي صار من 20 30 سنه بتيجي اللي عندك هلا بكبسه
1: ترى في له سلبيات اكثر من الايجابيات
2: طبعا
1: احنا كنا نحفظ ارقام التلفونات زمان
2: بالضبط
1: الان انت والله تليفون زوجتي
2: تليفونك ما تعرفه
1: والله
2: فهذا انه قديش احنا بالنسبه لنا كيف انه نحافظ على هذا الشيء كيف احنا نطوره كيف احنا نساعده انه كيف يفهم المجتمع تبعه ويعيش فيه 90% احنا كمان خاصة بهاي المرحلة مثقف الطالب اكثر من اهله بالخلال الموجود بالتكنولوجيا الموجودة الصراع ما بصير في البيت بصراع بين الاب والام او الاب الابن والام والابن والاب انه الابن بيفهم اكثر من الاب بتعامل معهم بهاي الفوقية احيانا وهذا الدور السلبي كمان في المدارس يعني ما بتعلم الطلاب كيف يتعامل مع أهل هاي مشكلة لازم يكون في عندنا بالمدارس حصص تربية أخلاقية تربية قيم لازم يكون في حصة كيف نتعامل مع الآخرين هذا كتير مهم في التربية يعني بس يعني هذا أهم إشي
0: معنا مع عصام بعدك ألو
2: راحت
0: معنا راحت
2: آه.
0: ما طيب أوكي
2: طيب. إن شاء الله كنت وفيت يعني بشكل عام يعني
1: الصحة والعافية
0: نعود معك أستاذ يوسف طيب الآن بعد نيلك جائزة أفضل صوت والعديد من الجوائز أخذت يعني جوائز هنا طيب. ما هو الحلم الفني اللي لغاية الآن يعني يوسف كمان ما حققوش وحاب يحققه يعني حلمك اللي أنت عم تطمح له لغاية الآن ما وصلته أو إذا وصلت خلص قول لي أنا وصلت
1: أنا ما وصلت يعني وما عندي حلم يعني ما عندي سقف للحلم
0: حلو
1: طموح موجود في كل مرة في كل عمل أنا آخر عمل مثلا حليم هيلوغرام بتحكي تقريبا عن أكثر من 20 أغنية وأغاني حليم طويلة يعني بتحكي لما تحطها في الزمن تبعها بيجيبوا الأصل تبع الأغاني يعني عادي في أغاني ممكن تكون 22 23 24 دقيقة متواصل ممنوع تغلط أي مخرج أنا بتعامل معه بسلمه نفسي كأنه يوسف اللي كان واقف بطابور الإذاعة المدرسية صف رابع عجينة لسه حتى لو كان هذا المخرج ابني تخيل قديش يعني فارق العمر بسلمه نفسي على الكامل وكأني برمي بشلح يوسف كله برا وبدخل عجينة جديدة أنا عجينة أستاذ بينيديك شكلني أنت يا مخرج زي ما أنت بدك تمام لأن بصير في أنت اشتغال من عندك وبصمتك لازم لكن أدبيات المهنة بتحتم علينا هذا الحكي
0: يعني. طيب إحنا سريعا الآن فرقة الأخوة كيوان يعني لازم نعرج عليها ما نحكيش عن هذا الموضوع يقول كيف هذه الفكرة أجت وتأسست هذه الفرقة وأين هي الآن
1: يعني هو أنا أكبر واحد فيهم في فرقة الإخوة كيوان وفي أخوي عبد الله كيوان حصل على صوت نجم الأردن جائزة نجم الأردن وعمر ومحمد أسسنا الفرقة ونجحت يعني نجاح باهر طبعا كلهم موهوبين مش لأنهم إخواني يعني أو فيش في الفن ما في وسط
0: عليهم كلهم أصوات رائعة
1: والفن تحديدا ما في لا مجاملة ولا وسطت لأنه أنا إذا بدي أجامل أخوي والله صوتك حلو يطلع على المسرح صوته مش حلو راح يصير فيه زي بعض الناس يقولوا له شو أنت شو بتساوي قاعد شو مين سجلك معنا حلو فهم موهوبين وكل واحد فيهم سبحان الله له بصمته الخاصة ويعني بعيدا عن العاطفة والأخوة والهذا لا أنا بحكي هسا كفن ما كناش
0: مجامل
1: بعض يعني حاليا في أنا ويعقوب إشي
0: يعني هو امتداد الغرس وبراءة الصوت يعني أيضا امتداد الإخوة كيوان الآن يعقوب اللي هو الإبن
1: ما هو معنا كمان في الإخوة كيوان
0: طيب الآن يعقوب ما شاء الله يعني صوت رائع وإحنا فكره كنا يعني بدنا ان شاء الله بنجيبه يوم هيك كمان نسمع
4: يا
0: الناس
4: سيدي تحت عمرك
0: يعني أبو من شابه اباه ما ظلم يعني وهو ما شاء الله عليك يعني حتى جينات الصوت هيك ايضا تنتقل حتى يعني مرات بتحكي مع واحد بجوز تقول له وين ابوك بيطلع الولد او هو بيطلع يعني
4: سبحان الله بكون
0: صوت الاب زي الابن يعني او
1: ذيك اليوم شفت ابن وديع الصافي اقسم بالله يعني عباره عن نسخه سبحان الله وبيغني كان يعني فطلعت وجهه وتفاصيله فعلا.
0: طب انت لما اول مره سمعت يعقوب عم بيغني يعني وسمعت هالصوت الجميل وسمعت هاي هل انت حسيت بالفخر انه صوته جميل ولا حسيت بالخوف انه ها بده يدخل المجال هذا وهذا المجال مرعب انا بديش اياه يدخل هذا المجال؟
1: نعم.
0: حسيت هون ولا هون؟
1: هسه اول شيء حسيت بانه هاي موهبه يعني هاي هبه من الله سبحانه وتعالى. فاول شيء انت بدك تشكر الله سبحانه وتعالى انه اعطى هذا الطفل هاي الموهبه اللي ميزوا فيها عن باقي الناس.
0: تمام.
1: والخوف ما بدي أقول الخوف الكبير من الفن. ليه؟ لأني أنا خضت التجربة. زمان كان بتعرفوا أنتوا كيف هالزمانات مسموعيات الفن بشكل عام إنه الفن لا أنا لما لا
0: هو هو إنه يعني شاق درب شاق يعني
1: أيوه بالضبط هو طريق شائك يعني الخوف عليه من إنه يوقع في المطبات اللي إحنا وقعنا فيها من ظلم من أكل حقوق من مثلا يعني هالمسابقات وهالتفاصيل اللي بتصير يعني وأنت بتعرف أستاذ رغام بدناش نحكي هسه
0: بتاع الغير إحنا نتمنى له طبعا التوفيق. إحنا الوقت أدركنا يعني سريعا ساعة ونص مرت سريعا يعني وكان بدنا يعني حتى هدول السؤالين سريعا عشان لازم نحكي عن الأخوة كيوان وعن يعقوب.
1: والله
0: في نهاية هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة الأستاذ الفنان المطرب والممثل يوسف كيوان شكرا لك لحضورك مرة أخرى وأيضا فناننا الرائع الممثل والمخرج الأستاذ عصمت فاروق شكرا لحضورك. شكرا للزملاء اللي كانوا معنا دكتور ربيع الصرايرة من الهندسة الصوتية إسماعيل نجار من المراقبة الرئيسة وفي النهاية هذه تحياتي أنا درغام مشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الأردن ومصر يؤكدان التام الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأدان الصفدي استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط، وأكد تضامن المملكة الكامل مع شقيقة مصر. وأكد الصفدي وعبد العاطي رفضهم التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتهدد أمن وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء، وأكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع وتفاقم الصراع. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وبحث الصفدي والشيخ عبدالله تطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدان الصفدي والشيخ عبدالله الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وأكد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات الشقيقة مع المملكة والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء والجهات الداعمة. وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض. وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء. مندوبا عن رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق في دورته 24، والذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض إبكو في معرض عمان الدولي للسيارات. وأكد الإقضاء حرص الحكومة ودعمها المتواصل للفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية لما لها من دور بارز في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة وتوفير بيئة تسوق مباشرة للمواطنين بأسعار مناسبة. وسيستمر المهرجان لمدة 10 أيام يفتح خلالها أبوابه أمام المواطنين والزوار والسياح للاطلاع على أحدث المنتجات والسلع المتنوعة والاستفادة من خاصية البيع المباشر والعروض المقدمة طوال فترة إقامة المعرض. أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاستمرار بتبسيط الإجراءات عبر تطبيق سند وإضافة الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن. وأشارت شروق هلال الناطق الإعلامي باسم الوزارة إلى أهمية التحديثات التي أطلقت على تطبيق سند بداية الأسبوع الجاري، وأضافت:
1: مع التحديث الجديد مع بداية العام بدأنا بتبسيط الإجراءات، بداية بتفعيل الهوية الرقمية أصبح تلقائي ومباشر دون الحاجة لمراجعة محطات سند. المواطن بنزل التطبيق وبفعل الهوية بكل سهولة ويسر. بنضيف الخدمات ذات الأولوية وذات الخدمات الأكثر طلبا حسب طلب المواطنين. ضفنا خدمات الدفع الرقمي سواء كانت بطاقات بنكية من اي فواتيركم، حتى ضفنا خدمات الجوجل باي وابل باي، ومؤخرا ضفنا المحافظة الإلكترونية حتى نسهل على المواطن اجراء العملية بشكل تكاملي وكامل بالتطبيق وبكل سهولة. التطبيق هذا الاسبوع كان فيه له عدة تحديثات، منها تحسينات على الخدمات اللي موجودة، بتحسين مثلا جودة الخدمات المقدمة لجواز السفر حتى تتواكب مع المتطلبات الدولية لمنظمة الإيكاو. ضفنا خدمات مهمة لدائرة الأراضي والمساحة، وهي يعني خدمات حيوية بيحتاجها المواطن. بالنسبة لخدمات وزارة التربية والتعليم أضفنا خدمات العلامات، والأولياء الأمور بيستطيعوا أنهم يتابعوا ما يخص العملية التربوية لأبنائهم، والخدمات الموجودة على منصة أجيال ضفناها بالتطبيق للأردنيين ومؤخرا ضفناها لغير الأردنيين. والعمل مستمر دائما على إضافة العديد من الخدمات اللي بلمس أثرها المواطن واللي بيحتاجها المواطن.
0: قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت الامتحانات اليوم، حيث سارت في جميع أيامها بصورة طبيعية وفقا لما خطط له، حيث لم ترد إلى غرف العمليات في مركز الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أي ملحوظات أثرت على سير الامتحانات أو انتظامها، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام العالي الذي أبداه الطلبة وكوادر الوزارة. وإلى الحالة الجوية، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت في فترتنا الإخبارية الراصد الجوي في دائرة الأرصاد الجوية ميس الأعرج.
2: تشهد المملكة كتلة هوائية حارة متوقع أن تبلغ الذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق المملكة وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام. ونؤكد في إدارة الأرصاد الجوية أننا سنواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتوقعات أول بأول. ندعو المواطنين للأخذ ببعض النصائح: أولا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وأخيرا متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم السبت.
0: في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز تطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الأردن ومصر تؤكدان رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. اختتام امتحانات التوجيه للصف الحادي عشر والنتائج بعد منتصف الشهر المقبل. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير الجرالي، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. هكذا كان القصر، لا جدران فحسب، بل ذاكرة تمشي على قدمين. كل عالم يرحل يترك في الممر صدى خطاه، وكل وداع كان امتحانا جديدا لروح الدولة الناشئة.

0: صباح الخير يا شيخ حمزة.
1: أهلا أهلا يا عبد الحميد بيك.
0: الشيخ محمد خضر الشنقيطي سيسافر اليوم مساء بعد الغداء، وها هو يستعد للسفر في جناحه. يجب أن نودعه قبل السفر.
1: طبعا يا عبد الحميد بيك، هذا الرجل صاحب فضل عظيم علينا جميعا، عالم كبير، وهو ذاهب إلى المدينة ولا نعرف هل سيعود أم لا.
0: هل نذهب للجلوس معه قبل الغداء أم ننتظر أن نجلس بمعية سمو الأمير؟
1: لا، سنذهب الآن ونجلس معه قليلا، ثم نودعه بمعية صاحب السمو.
0: إذن هيا.
2: محمد خضر الشنقيطي عالم حمل الحجاز في قلبه وحمل الدولة في عقله، فكان القاضي حينا والوزير حينا والضمير حين احتاجت المناصب إلى ضمير.
1: السلام عليكم يا شيخنا.
0: السلام عليكم يا شيخنا.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: لقد جئنا نجلس معك يا شيخنا. سنفتقدك.
0: أنت مثال الرزانة والأخلاق العالية، وستترك فراغا كبيرا.
3: لا خوف عليكم، وسمو الأمير يظللكم بظله، والشيخ حمزة خير من يسد الفراغ، فنحسبه رجل علم وشاعر وصاحب دراية واسعة.
1: هذه شهادة كبيرة يا شيخنا.
3: لقد استأذنت سمو الأمير وطلبت منه أن أذهب للمدينة، فقد اشتاق لها قلبي وروحي، وعندما طلبت الإذن من الأمير أحسست أني لامست جرحه العتيق، فالمدينة لا تغيب عن خاطره.
1: نحملك أمانة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام.
4: حين تسلم الأمانات لا تقال الكلمات دفعة واحدة، بل تقال بنبرة خفية، بين عين تدمع وصوت يحاول أن يبدو ثابتا، كأن الوداع امتحان الرجال الأخير.

0: أعرف أنكم جميعا ستفتقدون الشيخ الشنقيطي.
1: نعم يا سمو الأمير.
0: لكن أين رئيس كتبة ديواننا الذي سيحل محل الشيخ الشنقيطي؟
2: ها هو يا سيدي، لقد كتب هذه الأبيات وتركها على مكتبه، فأردت أن أريك إياها.
0: اقرأ ما كتب فيها.
2: ورب قائلة لي وهي ناظرة، حر المدامع في الخدين ينهمر. يا أيها الصب ما يبكيك؟ قلت لها لمثل ذا اليوم دمع العين يدخر.
3: السلام عليكم يا مولاي.
0: أهلا ومرحبا بالشيخ العاشق.
4: في مجالس الأمير كان الشعر امتحان صدق ومنبر وفاء ومرآة يرى فيها الأمير رجاله كما يرى نفسه، حاكما وشاعرا وابنا وداع طويل.

0: الشاعر المكنون مضمره، فما لشعرك مكنون به الخبر. من ذا تكون التي جاءتك سائلة عن حر دمع على الخدين ينهمر؟
1: هي التي نظرت دمعي تجود به، عيني على الخد والأحشاء تستعر، مودعا لقريض الشيخ في نفر ساروا على طيبة والقلب ينفطر.
0: نعرف أنك تحب الشيخ الشنقيطي، وهذا من الوفاء يا شيخ حمزة. نتمنى له إقامة طيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، اللهم آمين.
2: العشاء جاهز يا سمو الأمير،
0: تفضلوا.

حتى الموائد لم تكن تخلو من الشعر، فالطعام هنا مشاركة، والصمت معنى، والبيت الملقى على عجل كان أبلغ من خطبة كاملة.

0: ما بالك يا شيخ حمزة؟ هل أصبحت لا تستزيغ الطعام بعد سفر شيخنا الجليل؟
1: أعرف ما تريد يا مولاي، لكن غير مسموح لي بالكلام.
0: إذن أنا أتكلم. كل الطعام صمات، أليس في البيت ملح؟ لغز عجيب غريب، لا بد للأمر شرح. شكرا لطاهي طعامي، اعلم الأمر مزح. والشيخ شيخ صموت، لا بد للزند قدح. اشحذ قريحة شيخ من قبل يغشاك صبح.

هكذا كان المركى، مكانا تدار فيه الدولة بالكلمة، ويقاس فيه الرجال بوفائهم. وحين يسأل الشاعر من ذا تكون، لا يجيب باسمه بل بما تركه في قلب الأمير وفي ذاكرة الوطن.

0: اسمح لي يا مولاي.
1: تفضل يا شيخ محمد.
0: واحفظ إلهي مليكي ما هب للطيب نفحه، أبقاه حصنا حصينا لنا بذلك نجح. شهر الصيام كريم من ربنا فيه صفح، يا صائمون احفظوه لكم جنان وصرح.

هنا كان العالم يرحل فيبقى علمه مشيا في الممرات، وكان الشاعر يصمت فتنبئ عنه القصيدة. هنا سيد البلاد كان يعرف أن الدولة لا تبنى بالحجارة وحدها،

0: بل تبنى برجال إذا غابوا تركوا في القلب فراغا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباباً.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل حسن حماد. مستمعين الكرام، كلنا نشاهد وننظر إلى تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية التي أصبحت مآلاتها وتأثيراتها على المنطقة بأسرها لا بل العالم الذي أصبح يشكو من هذه الحرب، وهناك تدخلات ووسطات أيضا من دول حتى يكون هناك خفض للتصعيد. ونقرأ في المشهد هذا التصعيد الذي هل هو من أجل خفض التصعيد أم هذا التصعيد من أجل تصعيد آخر؟ المفاوضات ما بين الطاولة وما بين الميدان تراوح مكانها ما بين الطرفين، وفي خلف هذه الكواليس هناك طبعا تحالفات، سواء كانت من الجهة الإيرانية ونتحدث عن الصين وأيضا روسيا، وإن كانت هناك دخول أطراف لأطراف أخرى على المشهد، وأيضا من الناحية الأمريكية، وحتى إن كانت إسرائيل بدأت تلعب في الكواليس في كواليس هذه الحرب، أيضا دخول أوكرانيا في موضوع

0: هذه الحرب مع إيران والتطورات التي تأتي في الردود الإيرانية في المنطقة بذرائع أنها تستهدف قواعد أمريكية. هذا التوسع وهذا المشهد نقرأه مع ضيفي هنا في الاستوديو معي، وأرحب أيضا بالفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب المحلل العسكري أيضا والسياسي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك والله، يا حياك الله.
0: ومعي مستمعين الكرام أيضا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية وأيضا مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، وأيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال. أهلا وسهلا بك الدكتور حسن دعجة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لك وضيفك الكريم والمستمعين الكرام.
0: أرحب بكم ضيفي. ونبدأ، أريد أن أبدأ معك دكتور غازي.
1: وشكرا على هذه التقدمة اللطيفة،
0: حياك الله. ونبدأ نحن بالمشهد الأخير، هذه التطورات، ونحن كنا على أعتاب مرحلة هدنة أو تخفيض للتصعيد جديد، ولكن ما إن جفت أو تلاشت هذه الكلمات عن مسامع المستمعين، أو حتى قبل أن تتلاشى وهذه الكلمات تطلق، أنه سيكون هناك دور للمفاوضات حتى عادت الضربات الأمريكية وأيضا الردود الإيرانية في المنطقة كما هي. ما الذي يحدث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عسكريا خصوصا.
1: وأنا رايح أتحدث من ناحية عسكرية، لأنه ما في هسه إلا الأعمال العسكرية.
0: نعم.
1: وهذه الأعمال العسكرية هي طبعا تهدف إلى أهداف، إلى تحقيق أهداف سياسية، لأنه كما نعلم بأن العسكرية هي ذراع السياسة.
0: نعم.
1: وهي الذراع القوي للسياسة. هناك أهداف سياسية وضعت وكانت بسقف عالي. على سبيل المثال، يعني بدنا نذكر وبعدين نستمع للتحليل السياسي حول هذا الموضوع. نعم. أهداف عالية جدا وضعها الأمريكان، أو وضعها ترامب شخصيا،
0: تنسجم مع النفوذ الأمريكي في العالم.
1: بالضبط، مع النفوذ الأمريكي، وتنسجم مع متطلبات إسرائيل. وإسرائيل اللاعب القوي واللاعب الخبيث في هذه الحرب. هذه الأهداف طبعا رأى الناس بأنها لم تتحقق إلا جزء بسيط منها، وهو الجزء المتعلق بالضربات العسكرية. نعم. وضربات اللي وقعت على مصانع اليورانيوم والقنبلة النووية والمحطات النووية كاملة.
0: نعم.
1: وكلنا يعرف بأنه تم تدمير معظم هذه المحطات والظاهر منها، ويعني كانت ذات تأثير كبير على البرنامج النووي، حتى أن الولايات المتحدة مثلا أعلنت بأنه لو صبرنا أسبوعين على إيران لكان لديها القنبلة النووية.
0: هل هذا الكلام حقيقي يعني دكتور حسن؟ هل هذا الكلام فعلي أم هو مجرد الاستهلاك الإعلامي يراد به الدفع نحو مواجهة أو تبرير الذهاب إلى حرب مع إيران؟
1: هو بنقدر نقول عنه النوعين. أولا هي لتبرير الحرب مع إيران، وفي منه شيء حقيقي، لأنه إيران نعلم بأنه عمليات تخصيب اليورانيوم والكعك الصفرة، ومن ثم وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وبقي شيء بسيط، وهذا أعلنه الإيرانيين أنفسهم في بعض المرات، ليس بصورة رسمية وإنما بصورة خلينا نقول شبه رسمية من بعض المصادر الإيرانية، سواء من الإعلام أو من الحرس الثوري أو من فيما كانوا يصرحون وبعض القادة، حتى أن في لحظة معينة وقبل الضربات لها كان المطلب الإيراني كمان كانت لها أهداف سياسية، وكان واحدة من الطلبات أنه تعترف الولايات المتحدة بأن إيران دولة نووية. هذا يفسر بأنهم كانوا قد وصلوا إلى درجة عالية، حتى مجرد الطرح هذا قبل الحرب إذا بتتذكروا كلنا يذكر الـ الـ الـ الـ الشروط الإيرانية التي أعلنتها إيران، كانت كأنها انتصرت في الحرب وطلبت واحدة من الشروط، كان 5 شروط رئيسة، واحد من الشروط 5 هي أن تعترف الولايات المتحدة أو يعترف العالم الغربي بأن إيران دولة نووية.
0: طيب سنأتي إلى إلى إلى الصمود الإيراني حتى الآن ورد الفعل الإيراني، نعم. ولكن نريد أن نذهب إلى الدكتور حسن، وخصوصا أنك مستشار في معهد الحزام والطريق، لابد أن نقرأ في خلفية المشهد تداعيات هذه الحرب. عندما نتحدث عن الحزام والطريق والذي أصلا له معهد، نتحدث عن يعني قوة اقتصادية ضخمة تريد أن تغزو ليس فقط المنطقة بل العالم ككل، وهذا يهدد عرش الولايات المتحدة عالميا، وخصوصا أن الاقتصاد هو العمود الفقري سواء كان للتقدم العسكري أو حتى للقوة السياسية، وهذا نقرأه طبعا في التاريخ، حتى عندما نشاهد أن القوى الاقتصادية هي التي يكون لها تأثير والأكثر إنفاق عسكريا، تالي نحن أمام مشهد اقتصادي هو يدفع باتجاه الحروب، سواء كانت هذا المشهد هو مشهد ضاغط باتجاه أو باتجاه العكسي من الطرفين، وهذا أيضا عبارة عن مصالح ونفوذ. هل هذه فعليا الحرب هي المراد فيها يعني من إيران؟ هو من هو خلف إيران حتى تتم السيطرة على هذه المنطقة، وخصوصا إذا قرأناها من ناحية السياسية الجيوسياسية والجيواقتصادية كل هذه المتغيرات؟
2: نعم، مجددا مساء الخير لكم وضيفك الكريم والمستمعين الكرام. يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تقاطعت مع الاستراتيجية الإسرائيلية. الاستراتيجية الأمريكية بعد أن نجحت بالانقلاب الداخلي في فنزويلا واستلام زمام الأمور والاستيلاء على مقدرات فنزويلا والتحكم بنفط فنزويلا،
0: هل كان المتوقع أن تكون إيران كفنزويلا مثلا؟
2: نعم سنأتي على هذا. فنزويلا طبعا تقريبا الكثير من صادراتها تذهب إلى الصين، ومن ثم المؤشر والمعيار هنا الصين ثم فنزويلا. ثم عندما انتقلت إلى موضوع إيران كانت تعتقد أنها ستكون رحلة قصيرة كما كانت في فنزويلا، وأنه سيتغير النظام أو على الأقل يخضع هذا النظام لشروط الولايات المتحدة، ومن ثم تتحكم بالنفط الإيراني الذي يذهب 80% منه إلى الصين، وواردات النفط الصينية 50% من منطقة الخليج العربي بشكل عام، ومن ثم تخنق الاقتصاد الصيني، ولأنه كما ذكرت القوة الاقتصادية هي المحرك الأساسي للقوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الثقافية والحضارية في العالم. هذا نقل هذا المشهد الأول، الاستراتيجية الأمريكية. الاستراتيجية الإسرائيلية تنظر أن لها مشروع في منطقة الوطن العربي
0: وتستغل المصالح العالمية وخصوصا الأمريكية.
2: نعم طبعا، لأنه هي دون دعم الولايات المتحدة والغرب لن تقوى أو تقوم على أي حرب حتى في غزة، ورأينا ذلك أنه دون الدعم الأمريكي اللوجستي والعملياتي والجنود وغيره والدعم اللوجستي البريطاني والدول الأخرى لم تستطع أن تحسم الأمور في غزة، وحتى الآن كما هي كما نشاهدها في غزة ما زالت يعني هناك المقاومة موجودة. هذا من ناحية، إذا تقاطعت الاستراتيجية الأمريكية مع الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تعزز مشروعها من خلال الاتفاقات الإبراهيمية ومن خلال خلق شرق أوسط جديد يكون هي جزء من النظام الإقليمي الموجود في المنطقة، تغير قواعد المنطقة، تنتقل من قضية جامعة الدول العربية إلى مؤسسة أوسع تشمل الكيان الإسرائيلي من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية، ومن ثم العائق أمامها المشروع الإيراني. المشروع الإيراني امتد في 4 دول عربية ولا زالت يعني تسعى جاهدة لفرض وتغيير قواعد اللعبة في الإقليم من خلال فرض نظام أمني إقليمي في هذه المنطقة تكون هي شريك أساسي فيه، وضرباتها المتكررة للدول العربية دون استهداف الكيان الإسرائيلي أو البوارج الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية هو هدفه الأساسي، إخضاع هذه المنطقة أو إقناع هذه المنطقة أو لنقل الفرض على هذه المنطقة أن تدخل في مفاوضات لوضع نظام أمني إقليمي تكون إيران الشريك الأساسي فيه. هذا من ناحية، إذا تلاقت الاستراتيجية الإسرائيلية مع الاستراتيجية الأمريكية. طبعا الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على التهويل بأنها قادرة مع الولايات المتحدة على إنجاز المهمة خلال فترة قصيرة في إيران، لكن إيران باعتقادي من خلال تجاربها وتجارب العالمية للولايات المتحدة في الاحتلالات مثل فيتنام وأفغانستان وسوريا ولبنان في الثمانينات والصومال أيضا، نعم. كل ذلك دلل

0: في إيران من جهة والدول العربية من جهة أخرى، وهذا الإضعاف هو يكون لصالح الكيان الإسرائيلي. وإذا ما نظرنا، وفي مقدمتك ذكرت قضية استهداف سفينة إيرانية تحمل السلاح من روسيا، هذا أيضا والإيران توعدت بضرب أوكرانيا في هذا الجانب، وكان هناك اتصال بين وزير خارجية أوكرانيا مع وزير خارجية إيران لتهدئة الوضع.
1: هذا واحدة في موضوع
0: ثم
1: احتمالية توسع الحرب على
0: نعم، ما هذا له أيضا علاقة بقضية استهداف ناقلات النفط في مصر.
1: نريد هذا التوسع وبمثل هذا الشكل حتى يعني ماذا نقرأ في هذا المشهد، ولكن أريد أن أتحول إلى الدكتور غازي الطيب، وخصوصا الدكتور يعني هناك محللون يعني يتحدثون عن أن الهدنة الأولى التي تمت كان الهدف منها من ضمن أهدافها هو إخراج أو تحييد إسرائيل من هذا الصراع. لماذا وما الأهداف؟ ونحن نشاهد الآن أن الإسرائيليين يقفون موقف المتفرج، ولكن بترتيب وتنسيق عالي جدا مع الولايات المتحدة. يعني الخروج من هذا المشهد إلى ماذا يهدف وما هي الدوافع؟
2: بالتأكيد إن اللعبة الإسرائيلية ودور إسرائيل دور حساس ودور قوي جدا في المنطقة، وتحييد إسرائيل
1: لماذا تم في البداية يعني لماذا تم هذا التحييد إسرائيل وخصوصا في الموضوع العسكري؟
2: يعني احنا بنشوف مثلا الضربات الإسرائيلية كانت موجعة، وإسرائيل قدرت على التدخل في الشأن الإيراني الداخلي بوسط عملاء،
1: أيضا الضربات الإيرانية والإسرائيليين كانت موجعة،
2: وبالضبط أنه في هناك الضربات الإسرائيلية كانت موجعة جدا لإيران، وإيران لا تريد مثل هذه الضربات. يعني حتى الأمريكان مع أنه بيهدد بين اللحظة والثانية بأنه سيضرب إيران ضربة قوية، ولكن إحنا كنا نشوف جسر، نشوف أهداف بنى تحتية بعيدة عن المفاصل العسكرية المهمة. صحيح دمروا عدد من القيادات، ولكن هذه القيادات أعيد بنائها وأعيد إنشائها، دمروا عدد من مواقع السيطرة وعدد من مواقع المسيرات وعدد من مواقع الصناعات، ولكن كلها تعوضت. وإذن الولايات المتحدة لم تضرب إيران الضربة التي ضربتها للعراق لما في زمن صدام.
1: لماذا طيب؟
2: لأنها تريد يعني المشروع الإيراني تم إبقاؤه قوي في المنطقة ونعلم طبعا لأهداف حماية إسرائيل أولا. يعني إسرائيل حماية إسرائيل يعني أقول يعني الآن خليني أعطي النقطة الجوهرية اللي بدي أقولها، أنه إيران في أيام صدام حسين ساعدت إسرائيل.
1: صحيح
2: إيران
1: ساعدت
2: إسرائيل ساعدت إيران، ساعدت إسرائيل بالمعلومات والمعلومات الاستخبارية، وكان في بينهم علاقات، ومن ثم ساعدتهم في نقل الأسلحة للإيرانيين
1: حتى في الحرب العراقية الإيرانية.
2: بالضبط في الحرب العراقية الإيرانية. الآن كلنا يعرف دور العراق وأهمية العراق ومكانة العراق،
1: وكان يسمى البوابة الشرقية للعالم.
2: بالضبط أصبح العراق قويا في 70 فرقة في كانت موجودة في العراق، وقيل بأنه القوة الثالثة تم القضاء عليه. إذن هذه القوة لن تقوم مقامها طالما إسرائيل موجودة، وإسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي ودمرته تدمير، وأنا شخصيا شفت موقع المواقع لا يمكن تصدق. الآن إسرائيل الإيرانيين لماذا جرى تحييد إسرائيل؟ الصواريخ الإيرانية تضرب الخليج بحجة القواعد،
1: وكان هناك اتفاق الذي يقرأ المشهد كأن هناك اتفاقا إيرانيا أمريكيا لتحييد إسرائيل.
2: هذا اللي بدي أقوله، كان ليش ما الصواريخ الإيرانية بطلت تنطلق على إسرائيل. ما هو أصلا أنتوا اللي

0: شجعتوا حماس وانتوا اللي شجعتوا وقلتوا بدنا احنا لا نقبل بان تقوم اسرائيل بضرب الفلسطينيين في البداية. الان تركتوهم وتركتوا الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية. هون ناحية مهمة جدا وهي استراتيجية ايضا. ترامب حكى لنتنياهو في احدى اللقاءات قبل هذه قبل اللقاء الاخير نعم. قال له انت بلشان بغزة، اترك غزة، غزة استوت انتهت، ابلش في الضفة الغربية. شجعوا على ان ما يقوم به الان، ولذلك ارسلت اسرائيل حوالي 8 ألوية حيدتها وارسلتها الان الى الضفة الغربية لتعمل وكما عملت في غزة. إذن وبالتالي للضغط على الفلسطينيين بواسطة الضغوط الاقتصادية كما قلت، ظروف المعيشة ثم المدارس ثم السكان ثم دفع الضرائب ثم دفع الأموال، غلاء الأسعار، عدم التضييق على أبنيتهم، تدمير أبنيتهم وكذا، لجعلهم يتهجروا أو يهاجروا من الضفة الغربية. لماذا نرى الصواريخ الإيرانية الآن لا تنطلق عليهم وتنطلق على الكويت وتدمر البنى التحتية في الكويت وتدمر البنى التحتية في السعودية وفي حتى عمان هددت، والآن انطلقوا علينا على الأردن. شو بتكون في الأردن؟ يعني بحجة أنه نضرب القواعد الأمريكية. طيب ما هي القواعد، هي أكبر قواعد أمريكا هي في إسرائيل.
1: إسرائيل كلها قاعدة أمريكية، ولكن هناك تصريحا مؤخرا إسرائيلي بأن الطائرات التي ضربت إيران مؤخرا هي انطلقت من إسرائيل وليس من إسرائيل
0: كل بالضبط. ولذلك كأنه هناك في اللعبة خبيثة هي إضعاف العرب والتقليل من شأنهم استراتيجية.
1: نقف عند هذه النقطة دكتور،
0: مشان الاستثمار بس لأقول كلمة. الاستثمار البترول العرب وقوة العرب الاقتصادية وحتى المان باور في الدول العربية لاستثمارها في مصالح.
1: طيب دكتور حسن، يعني الذي يرى المشهد وهذه كما يقول البعض الأخذ والعطاء في هذا المشهد ما بين الطرفين ومع تحييد إسرائيل، وكأنهم تركوا الإسرائيليين يتفرغون لما هو جنوب لبنان وأيضا في الضفة الغربية وفي غزة، وإسرائيل مطلقة اليد في ذلك. إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك تفاهمات معينة، حتى أننا نعلم أن هناك تفاهمات ليست معلنة؟ هل ممكن أن يكون هناك تفاهمات في مثل هذه الصراعات، وخصوصا يعني نتحدث عن علاقات دولية، نتحدث عن مصالح؟ عدو اليوم ممكن أن بين ساعة وضحاها أن يصبح صديقا للأمس.
2: نعم، أنا باعتقادي أنه المنطقة تمر بمخاض صعب جدا، تتعقد فيها المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية، أيضا المتطلبات الوطنية لكل دولة على حدة، وهذا نابع من قضية الفراغ السياسي العربي في المنطقة وتواجد المشاريع الإسرائيلي والإيراني والتركي في ذات الوقت، وانقسام حاد في مواقف الدول العربية ورؤاها حول القضايا الجوهرية العربي مثل قضية فلسطين،
1: حتى أولويات
2: قضية الأمن القومي، قضية التحالفات التي تتم. هناك دول تتحالف مع دولة وهناك دول تتحالف مع دولة أخرى بطريقة مختلفة. كل هذا يدلل على أن هناك فراغ سياسي، استغل هذا الفراغ السياسي من قبل المشاريع داخل الإقليم وأيضا الولايات المتحدة. إذا نظرنا للولايات المتحدة، هل الولايات المتحدة فعلا تريد أن تحسم المعركة أو الحرب مع إيران في الوقت الحالي أم لا؟ صحيح أنه قد تخضع بعض قواعد اللعبة لقضية الانتخابات والتجديد النصفي في الولايات المتحدة.
1: طب ألا تقتضي المصلحة سواء الإسرائيلية أو حتى الأمريكية أن تمتد هذه المعركة لتحقيق أهداف في المنطقة مثلا، وخصوصا للمشروع الإسرائيلي في المنطقة؟
2: نعم، هذا ما كنت سأتي عليه في قضية أنه هل الولايات المتحدة عندما تبطئ هذه الحركة العمليات العسكرية وتدخل في هدنة ثم تقطع الهدنة ثم ضربات عسكرية متبادلة ثم قضية استهداف الدول العربية بعيدا عن استهداف القاعدة الأكبر في المنطقة.

0: المنطقة اللي هو الكيان الإسرائيلي. وزي ما ذكرت ذكر الباشا أنه وزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه تنطلق من مطاراتنا
1: الطائرات الأمريكية
0: تضرب
1: وتقصف.
0: إيران، ومع ذلك إيران يعني لم تتطرق إلى قضية ضرب إسرائيل. إذن هناك لدى إيران خطوط حمراء لا تتعداها بخصوص إسرائيل، وحتى بخصوص القطع البحرية والقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وأنا باعتقادي أنه هي عندما ضربت بعض القواعد وأصيب وقتل كم من جندي أمريكي، لو كانت إيران تعلم أنه سيكون هناك قتلى أمريكان لما قامت بهذه العملية. هذا واضح. إذن هل تغيرت الاستراتيجية الأمريكية من حسم المعركة مع إيران وتحقيق أهدافها وفتح مضيق هرمز، أم أن الاستراتيجية الأمريكية انتقلت الآن من مرحلة حسم الأهداف ووقف الحرب إلى تمديد وتطوير، تذهب هذه الحرب بطور أكبر حتى تجر أكبر عدد من الدول العربية يعني تخضع أو لتقنع بتحالف
1: تدفعوا باتجاه الحرب،
0: تدفع باتجاه الحرب مع إيران. وهذا له علاقة أنه هل المسيرات اللي ضربت دمياط أو الميناء أو السفن في دمياط، هل هي طائرات إسرائيلية ولا طائرات أمريكية ولا طائرات إيرانية؟ لأنه لا يمكن أن يتم الجزم والحسم في هذا. مصر لها ثقل عسكري، وكل التقارير الإسرائيلية تقول أن التهديد القادم يأتي من مصر. إذن لماذا يراد أن يزج بمصر في هذه المرحلة؟ هل لتشجيع الدول العربية لعقد تحالف عربي لضرب إيران بقيادة الولايات المتحدة؟ هل أمريكا تريد أن تورط الدول العربية بحرب مع إيران ثم تنسحب وتحيد نفسها كما حيدت إسرائيل؟ كل هذا يدلل على هذا الأمر، إضافة إلى ما أخذنا البعد الآخر، الحوثي الذي أغلق الباب المندب على السفن التي تذهب إلى السعودية، والسعودية الآن تقول ربما تقوم بعمل تحالف دولي لفتح مضيق باب المندب. إذن هذه المنطقة مع نأخذ البعد الأوكراني وقضية استهداف سفينة إيرانية، هل هذه المنطقة يعني مرشحة أن تذهب إلى توسع نطاق المعارك في هذا؟
1: سنأتي إلى هذا التوسع وهذا التشابك في موضوع الحرب، ما تصل إليه وإلى أين ستصل هذه التطورات. ولكن نريد أن نتوقف عند نقطة دكتور غازي، يعني نحن ننظر إلى استمرار هذه الحرب حتى الآن، وحتى بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أصبح لها سنوات،
0: صح.
1: فبالتالي نحن أمام حرب أمريكية إيرانية مشابهة لما هو، بفارق المكان الأمريكي،
0: صح.
1: الذي هو تبعد كدولة،
0: صح.
1: عنها، ولكن أمريكا هي إمبراطورية ما وراء البحار.
0: بالضبط.
1: وهذا يعني هل التصور هي حرب استنزاف؟ هل استطاعت القوى العظمى الأخرى أن تجر أمريكا مثلا، والتي كانت الأداة في دفع أمريكا إلى هذه الحرب هي إسرائيل وخصوصا بنيامين نتنياهو، هل ممكن أن يكون هناك حرب استنزاف عن طريق تمويل إيران في هذه الحرب من دول محددة، حتى يكون هناك تشابه في موضوع الحرب الباردة عندما تم استنزاف الاتحاد السوفيتي،
0: صح.
1: في أفغانستان،
0: صح.
1: وإيران تكون هي المستنقع الذي يعني تقع فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك؟ وهل هناك اختلاف في الصورة ما بين الاتحاد السوفيتي مثلا والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أكيد،
1: وخصوصا الناحية العسكرية، نعم. عندما نأخذ بالاعتبار القدرات العسكرية،
2: التحالفات موجودة والمواقع الجغرافية المهمة،
1: نعم.
2: لعدد كبير من الدول موجودة، والمواقع اليوم تصريح طلع من نتنياهو بيقول لم يكن أحد قد حسب أن هرمز سيكون ورقة إيران القوية، وأن إيران ستستخدمه عسكريا وسياسيا
1: واقتصاديا
2: على العالم كله، لم يحسب هذا الحساب. طبعا في حسابات حتى في الحروب والتحالفات تتغير من لحظة إلى أخرى وفق مصالح دول العالم، ويعني اليوم أنا معك بكرة أنا مش معك، وهكذا. يا سيدي، هل الاستنزاف وارد أن تستنزف الولايات المتحدة. نعم، الولايات المتحدة أعلنت بأنها تخسر كثيرا في من ناحية اقتصادية. أول شيء

0: الصواريخ التي تطلقها ليست إلا ذات يعني رسم عالي،
1: نعم
0: تكلفة عالية.
1: ثمن
0: بعدين
1: باهظة.
0: نعم، بعدين دائما في الأمريكان يعني حتى في إزنشال مانجمنت في الولايات المتحدة بدرسوا أنه إذا الفرق بين البنفت يعني الفائدة والتكلفة، إذا التكلفة أعلى من الفائدة إذا هذه الفائدة ما في، ليس لنا ضرورة فيها. الآن هذه الحسابات كلها حسابات اقتصادية وحسابات سياسية وتحالفات
1: وعسكرية
0: وعسكرية، والدول تلزمها بخسائر مادية كبيرة، ولكن الولايات المتحدة قادرة على التحمل، في حين أن إيران أضعف من ذلك. أيوة، قادرة على التحمل لمدى بعيد جدا، لأن الولايات المتحدة دولة غنية ودولة لديها القدرة، وكذلك تحالفاتها ناجحة في كثير.
1: يعني هل سيكون مفتوح الإطار الزمني في هذا المجال، أم أن ممكن القدرة عندما نرى مثلا أن هناك ارتفاع أسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك شكوى داخلية،
0: هي
1: هناك تغير حتى في الموقف، صح، الأمريكي ضاغط على
0: صحيح،
1: يعني
0: في ضغط داخلي. نعم، في ضغط داخلي على الولايات المتحدة. أنت الآن كل اللي بيزوروا الولايات المتحدة بيعرفوا أنه سعر البترول اختلف عما كان عليه، يعني البنزين، السيارات، كل واحد عنده سيارة، كل أمريكي عنده سيارته، بدأ يتأثر، ومن ثم ارتفعت قيمة الضرائب، وهذا يؤثر على الحزب الجمهوري والانتخابات قريبة. ولذلك قاعد يحاول ترامب، انت بتشوفه انه ينهي في فترة قليلة، ولكن إيران ايضا تجد الدعم.
1: هل هذا بداعي، يعني بمعنى هل هذا له علاقة بالترسانة العسكرية أو بمخزون الذخائر الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: 100% صحيح.
1: إذا كان هذا المخزون لا يستطيع أن يحقق استمرارية في المعركة أو في، ولذلك هناك معارك متقطعة.
0: نعم، هو قادر.
1: كيف إن دخلت أطراف أخرى؟
0: هو قادر على أن يستمر، وقادرة يعني الماكينة الأمريكية، الصناعات الأمريكية قادرة على عملية التعويض، فلذلك كل ما يخسروه قادرين على في فترة زمنية محددة. ولذلك أنت لما بتشوف الوقفات هذه قاعدة تنطيهم فترة من الراحة وهم يقبلوا فيها.
1: جميل، أريد أن أذهب للدكتور. الدكتور حسن، يعني هذا المشهد مشهد متقطع، كأنها استراحة، طبعا هي استراحة محارب، ومن ثم العودة لموضوع كما يقال الكر والفر، الضربات العسكرية ما بين الطرفين. عندما نرى في المشهد، هل ممكن، يعني هل هناك بمعنى إرادة للوصول إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع، أم أن سياسيا أيضا التلاعب بمثل هذا الشكل لتحقيق أهداف أو تحضير المنطقة أو العالم لأهداف أخرى يريدها الطرفين؟
2: نعم، الولايات المتحدة يعني حسب تقارير راند كاربوريشن، مؤسسة فكرية تابعة للبنتاغون، وزارة الدفاع،
1: نعم،
2: في عام 2024 في شهر نيسان أصدرت تقرير بعنوان الديناميكيات الوطنية المتغيرة للولايات المتحدة، وأشارت فيها إلى انحدار النفوذ الأمريكي في العالم، وبالتالي كان عليهم عكس هذا الانحدار، بمعنى استعادة قضية، بدل الانحدار أن يكون في ارتفاع في قضية النفوذ الأمريكي في العالم.
1: هذا لا يحققه إلا وجود صراع،
2: وهذا واحدة من القضايا. وآخر استراتيجية 2026 قالت فرض السلام بالقوة، لم يكن في يوم من الأيام أن يكون هناك فرض السلام بالقوة. القوة تعني الإخضاع، وبالتالي هي بعيدة. القوة تعني أيضا تحقيق المصلحة الوطنية، تعزيز القوة، اكتساب قوة أكبر. هذا ما تسعى الولايات المتحدة في حربها مع إيران وفي المنطقة لتعزيز هذا الأمر. لكن هل تستطيع كل ما تخطط له الولايات المتحدة أو حتى تنفيذه، إسرائيل، تنفيذه أو تحقيقه؟
1: نعم.
2: أنا لا أعتقد. يعني الأخبار الأخيرة بتقول أنه والله في إيران اشترت تقريبا 400 صاروخ دفاع جوي.

0: محمول على الكتف، وهذا استاء ترامب والولايات المتحدة، وهذا يهدد قضية التوازن. صحيح هو مش توازن قوة بالمعنى العام أو المعنى الكلي، لكن على الأقل
1: ولكن الحرب من التفوق،
0: أيوة الحرب الغير متكافئة يعني تخدم إيران أكثر في هذا الجانب. هي موجودة على أرضها، على جغرافيتها، وضمن خطط واستراتيجية عسكرية مركزية بتنفيذ غير مركزي، وهذا السبب الذي يعني كلما كان يتحدث ترامب بأنه أنهى القوات أو دمر القوات، نجد أن الصواريخ تنطلق من الأماكن ذاتها أو قريبة منها، وما زالت إيران تستخدم استراتيجية الاقتصاد بالقوة، بمعنى أنها يعني تشاغل بالمسيرات وبالصواريخ لاستنفاذ ما لدى الخصم الآخر. أما قضية الاستنفاذ، عندما ترامب اجتمع بمقاولي صناع الأسلحة في الولايات المتحدة وطلب من بعض شركات صناعة السيارات تحويل خطوط الإنتاج، هذا يدلل على أن هناك مشكلة في قضية المخزون الاستراتيجي. الولايات المتحدة تنظر أنه حربها الأساسية أو تنافسها الأساسية مع الصين، وأنت كما ذكرت في المقدمة أنه الصين أنشأت الحزام والطريق واللي هو طريق الحرير، وهناك أكثر من 155 دولة ومنطقة اقتصادية تشترك في هذا المشروع، هناك استفادة لأكثر من 4 مليار شخص، هناك 2 تريليون دولار صرفت على البنى التحتية في هذه المنطقة، مقابل الولايات المتحدة تريد استعادة قضية القوة الاقتصادية من خلال الكوريدور الهندي العربي الإسرائيلي الأوروبي الأمريكي. لكن هل هذا الكوريدور له ممول؟ حتى الآن يعني لم يظهر هناك ممول لهذا المشروع. إضافة
1: ولكن
0: الآن مع هذا هناك تقاطع في المنطقة العربية، عندما يتم إحياء سكة الحديد من السعودية إلى الأردن إلى سوريا إلى تركيا، إذن هذا المشروع قد يعني يؤمل أن هناك مشروع عربي اقتصادي قد يتبعه مشروع أمني عسكري عربي يجمع القوة العربية على الأقل للدفاع المشترك وتوحيد الرؤى وصناعة الأسلحة كما
1: سنأتي إلى الدور العربي وما ستسفر عنه هذه. ولكن أنا أريد أن أذهب دكتور غازي، ما يسمى بموضوع التكنولوجيا أو المعرفة التي توظف في هذه في التقدمات أو في في في, في السلاح العسكري المستخدم خصوصا وفي دقة الإصابات، ما الذي شهدناه في موضوع يعني نحن شهدنا أن الإسرائيليين استخدموا موضوع الذكاء الاصطناعي وكان هناك استهدافات للفلسطينيين في غزة وكان هناك حرب إبادة وحديث كان متنامي بشكل كبير جدا عن المعرفة. الآن في الحرب العراق في الحرب الإيرانية الأمريكية وحتى التي بدأت فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية في بداياتها، إلى أين نصل وخصوصا كيف توصف توظيف التكنولوجيا حتى الآن، وهل هناك جديد عما بدأت إليه؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار في نفس الوقت ما تعلن عنه الصين من تطوير في الذكاء الاصطناعي، فبالتالي نحن نتحدث الذكاء الاصطناعي يستخدم استخدامات عسكرية ويوظف في هذا الجانب، إلى أي مدى هذه الرسائل وهذه التوظيفات في العلوم العسكرية وخصوصا في الأسلحة ممكن أن تؤثر على الأطراف المتبادلة في هذه الحرب؟
2: حقيقة التكنولوجيا الحديثة التي هي يعني ذكاء اصطناعي، استخدام الأجهزة الحديثة، استخدام الأقمار الصناعية، لها تأثير كبير على تحركات العسكرية الأساسية وعلى الحرب التقليدية. يعني لم تعد
1: نتحدث عن حرب إلكترونية الآن مشاة ودروع، يعني لم نشهد على الأرض الواقع وجود لها،
2: لأنه لسبب بسيط، لأن منظومة الأسلحة كاملة تشتغل بواسطة الذكاء الاصطناعي وبواسطة التكنولوجيا. بمعنى أنه أنت عندما تشاهد فرقة مدرعة، يعني الآن فرقة مدرعة كاملة ب400 دبابة لو فرضنا، أو 300 دبابة أو 200 دبابة،
1: تدمر بكبسة زر
2: خلال أقل من ساعة، بتكون مدمرة بدون أن ترى بدون أن يجري اشتباك بين هذه القوة المدرعة وقوة مدرعة أخرى معادية. وهذا ما حصل سابقا، وهذا الأمريكان برعوا فيه بواسطة

0: الأقمار الصناعية وسيطرتهم على الأرض. وكذلك الإسرائيليين متقدمين جدا. لماذا؟ وهي قد تكون مفارقة عجيبة ولا يعرفها الجميع، ولكن دلت الاستخبارات بأن هناك تعاون حتى مع الصين في مواضيع تكنولوجية وفي مواضيع الذكاء الاصطناعي بين إسرائيل والصين.
1: طيب إلى أي مدى ممكن أن تكون منفتحة الصين في موضوع التطور التكنولوجي مع الإسرائيليين، وخصوصا أنها تعلم الصين وهناك إجراءات صينية لغلق باب التطور التكنولوجي، وخصوصا في موضوع رقائق معينة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، فإذا حصل عليها الجانب الإسرائيلي سيحصل عليها الجانب الأمريكي.
0: صحيح.
1: فإلى أي مدى ممكن أن يكون هذا الجانب مفتوحا ما بين هذه الأطراف؟
0: المشكلة في التكنولوجيا، كل العاملين في التكنولوجيا وحتى العلماء هم بيقول لك لا يمكن شغلة التكنولوجية تطلع إلا يكون إلها شغلة مضاد إلها
1: مقابل،
0: وقادر إنك أنت تصنع ضد هذه الشغلة. الآن كما قلت بأنه طورت القوات العسكرية، تطورت لتتناسب تسليحها وتنظيمها مع الأسلحة مع الظرف التكنولوجي الحالي. ولذلك نرى الصين، هل الصين طبعا الذكاء الاصطناعي عندها متقدمة جدا، حتى في الولايات المتحدة كثير من الناس يشكون بأن الصين أبدعت أكثر من الولايات المتحدة وتقدمت على الولايات المتحدة. طبعا الصين لم تكشف عن كل ما لديها في التكنولوجيا، ولكن واضح أنها ما تكشف عن العسكرية، ولكن بين لحظة وأخرى أنت ترى هذه التكنولوجيا مهمة جدا، والصين تتعامل مع كل الدول وحتى مع إسرائيل في موضوع التكنولوجيا.
1: طيب جميل.
0: الولايات المتحدة تعطي هناك يعني درجة معينة لتعطيها للدول في موضوع التكنولوجيا. مثلا الأقمار الصناعية تراقب وتعمل، ولكن لا تسمح بأن يكون هناك قمر صناعي عربي خاص مرتبط بحاله فوق القمر الأمريكي.
1: طيب أنا أريد أن أذهب دكتور حسن، الآن في ظل هذا التنافس الأمريكي الصيني، وفي الوسط هناك إيران، وهناك تقارير تتحدث أن المراد من وراء إيران هي الصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي التي تهدد العرش الأمريكي على العالم، وأيضا أن إيران إذا سقطت بالنسبة للأمريكان هي عبارة عن الشريان الذي سيمنعونه عن الصين أو يتحكمون في الصين من خلاله. إلى أي مدى تشترك الصين في الصمود الإيراني، وما هي الخطوط الحمر التي ممكن أن تكون وضعت للتدخل الصيني في إمداد إيران بتكنولوجيا معينة أو تزويدها في أمور عسكرية في من أجل صمودها؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه المستفيد الأكبر في هذه الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل ضد إيران تستفيد منها الصين وتستفيد منها روسيا. كما تعلم روسيا تخوض معركة عسكرية ضد أوكرانيا بسبب تغيير الاستراتيجيات هناك، والولايات المتحدة والدول الغربية تدعم أوكرانيا حتى توقف الزحف الروسي، وبالتالي روسيا لها مصلحة في دعم إيران. إيران بالنسبة للولايات المتحدة والغرب تمثل رأس الحربة للصين وروسيا في المنطقة، وبالتالي أي مسألة مستقبلية مع الصين أو مع روسيا يجب الانتهاء من الملف الإيراني، إخضاع النظام الإيراني للتبعية الغربية حتى تستقيم الأمور ويستطيعوا أن يتفرغوا للصين أو حتى روسيا. لذلك الصين لها مصلحة أن تستمر الحرب، ولها مصلحة أن تدعم إيران،
1: عبارة عن حرب استنزاف.
2: حرب استنزاف، وأيضاً وأيضاً يعني كما يعلم الباشا هذه الحرب تعتبر كمناورة عملية أمام الصين وروسيا لانكشاف نقاط الضعف ونقاط القوة في الجيش الأمريكي. يعني أي مراقب للوضع الذي نراه نجد أنه القوات الأمريكية التي تقدر ب50,000 والبوارج وحامل الطائرات والمدمرات وغيرها وكل هذه التقنيات لم تفضي إلى حسم المعركة عسكريا، وبالتالي حتى أن قضية مضيق هرمز لم يكن قبل المعركة موجود، وقبل الحرب لم يكن موجود، وأصبح الآن
1: يعني اكتشفت كورقة قوة
2: لإيران وما زالت تسيطر عليه. والتاريخ أثبت أنه معارك الممرات لن تحسم عسكريا إلا بالتفاوض، ومن ثم ستقبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم بأن تقوم إيران بفرض رسوم، ليست رسوم عبور وإنما دعم لوجستي مثل خدمات الإرشاد والتوجيه وغيره من هذه الأمور. في هذا الجانب ستصل إلى هذه النتيجة لا محالة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الصين تصعد، وكذا كما ذكرنا في تقرير راند كاربوليشن أنه الصين يعني تتراجع الولايات المتحدة. تراجع الولايات المتحدة لا يعني أنها يعني تتراجع لنقل، هي تقف عند حد معين من التقدم التقني والتكنولوجي مقابل تقدم الآخرين الصين. وأنتم ذكرتم قضية الـ شو اسمه هذه الشرائح
1: الموصلات،
2: أشباه الموصلات كذا إلى آخره. أمريكا منعت الصين من منعت شركة إنفوميديا من تصدير أشباه الموصلات للصين، بعدين اكتشفوا أنه إذا إحنا منعنا معناته الصين راح تطور،
1: والصين أيضا منعت وطورت
2: تطور وبالتالي ستستغني، فسمحوا لشركة إنفوميديا لبيع الشركات الصينية. لكن ماذا فعلت الصين الحكومية الحكومة الصينية؟ قالت الشركة التي تريد أو المؤسسة التي تريد شراء أي إشباه موصلات من إنفوميديا عليها أن تتقدم بطلب رسمي للحكومة، الحكومة تقوم بدراسة هذا الطلب، وإذا رفض هذا الطلب عليها شراء هذه إشباه الموصلات من شركة هواوي. ورفضت جميع الطلبات،
1: إذن هذه تحديدا شركة هواوي
2: رفضت. وبالتالي الآن الصين تعتمد على ذاتها بقضية إشباه الموصلات. في السابق كانت تحتاج، في السابق كانت تحتاج التكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية، الآن لا تحتاج هي بل سبقت. الآن قضية الذكاء الاصطناعي، الصين من كثر حرصها على قضية تطورها وتقدمها في الذكاء الاصطناعي منعت كل العاملين في الذكاء الاصطناعي من مغادرة البلاد، وهذه دلالة على أن الصين يتقدم في هذه المجالات. إضافة إلى أنه الولايات المتحدة تعي أن معاركها المستقبلية ستكون على بحر الصين الجنوبي ومع الصين، فقامت بعمل محاكاة على الحاسوب لحرب افتراضية بين أمريكا والصين، وأعيدت هذه المرة أكثر من 16 مرة وكانت الغلبة للصين. الصين الآن اختلف وضعها في العالم. الآن صحيح أنه أمريكا تعد رقم واحد في العالم، في السابق لم يكن أحد يجرؤ على قضية التعاملات التجارية والاقتصادية إلا بالدولار الأمريكي، وشاهدنا ذلك عندما يعني تحدث صدام حسين وفقط غير لليورو وهو ليس بعيد عن الحضارة الغربية، ومع ذلك شفنا النهاية كيف كانت. لكن الآن لدينا حجم تبادلات تجارية بالعملة الوطنية بالإيوان الصيني والعملات الوطنية الأخرى يعني تفوق ما كانت عليه في السابق. إذن إمبراطورية أمريكا مبنية على الدولار وعلى القوة العسكرية اللي موجودة في القواعد العسكرية اللي موجودة في العالم سواء برية أو بحرية. لكن هذه مع هذه المعركة حاليا أثبتت أنه هذه القواعد لن تحمي نفسها ولم تحمي الدول التي كانت هي تتعهد بحمايتها. والآن انكشف هذا لنقل هذا الخلل وهذا الضعف الأمريكي في قواته المسلحة، إضافة إلى أهدافه الأخرى في الجوانب الأخرى لجر الدول العربية في هذا الحرب. إذا عدنا لموضوع الصين، هل الصين كما يقول البنك الدولي صندوق النقد أنها رقم اثنين اقتصاديا في العالم أم رقم واحد؟ فمعدل الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة تقريبا 30 تريليون، والصين تقترب من 19 تريليون. لكن السي اي رفض معادلة البنك الدولي وصندوق النقد وقال أنه قضية ما يسمى جي دي بي نومينال، معنى أنه الناتج القومي الإجمالي الإسمي لا يمثل الحقيقة الفعلية للناتج القومي.
1: يعني الحقيقة الفعلية،
2: الحقيقة الفعلية أصدروا معادلة أخرى اسمها جي دي بي بي بي بي اللي هي Purchasing Power Parity، اللي هي مقياس مستوى الشراء للمواطنين أو مستوى المعيشة في بلد ما. فافترضوا أنه قاسوها على وجبة ماكدونالد موجودة في أمريكا وموجودة في الصين، إذا كانت متوسط الوجبة حقها 10 دولار في أمريكا فبالصين 3 دولار، بالتالي الصين قادرة على إنتاج 3 صواريخ مقابل صاروخ للولايات المتحدة وسيارة للولايات المتحدة مقابل 3 سيارات في الصين. ومن ثم السي أقر على هذه المعادلة وبدأ يعمل على أساسها. إذا ما أخذنا معيار آخر، عدد مقدار السلع التي تبيعها الصين وتصدرها للعالم أو داخليا، مع عدد السلع التي تبيعها بالدولار أمريكا إلى آخره، الصين سنويا ب 2025 كانت باعت من السلع بحدود 2 تريليون و300 مليار، بينما أمريكا 2 تريليون وكسور. إذن المعادلة ليست صحيحة. الآن الولايات المتحدة يعني تحارب من أجل أن تبقى في سدة لنقل الأحادية القطبية، لكن أحادية القطبية هذه ولت بلا رجعة الآن. يعني شاءت الولايات المتحدة أم أبت، هناك تعدد أقطاب تشترك فيه عدة دول في هذا الجانب. نعم
1: جميل. إذن دكتور غازي، بناء على ما تحدث، يعني هذه الحرب لها تشابكاتها وهناك تفاوض، سواء كان هذا التفاوض في الميدان يعني مع عن طريق الطائرات وعن طريق الصواريخ التي تطلق من بين الأطراف، وحتى في استهداف المنطقة واختطاف المنطقة كرهين يعني من قبل الإيرانيين، هو ورقة حتى تكون هناك. إذا كان هذا التوسع وهذه الخلفية لهذه الحرب بموضوع إيران يأتي خلفها، نتحدث عن الصين وخصوصا إذا تحدثنا عن بريكس، وهذا أيضا تحالف عسكري اقتصادي سياسي، وأيضا عن شنغهاي وهو كذلك، ونتحدث عن روسيا التي تشتبك مع أوكرانيا، إذن هل الصراعات الآن تحل بالتفاوض ما بين طرفين، أم هناك يجب أن يكون تفاهم وتفاوض وخصوصا أكبر وتفاهمات على ترتيب العالم والمنطقة ما بين الأطراف التي تدير الصراع؟
0: صحيح، يعني بالتأكيد اللي حكيته كلام مضبوط، أنه التحالفات ليست قائمة على دولتين مثلا إيران وأمريكا فقط، وإنما على أكثر، لأنه الدول الأخرى لها مصالح ولها تداخلات. فإيران لا تعتمد على قوتها، إيران ربما لو بقيت لوحدها في الميدان لا سمعنا، لربما حققت أهداف الولايات المتحدة، ولكن إيران كما نعلم بأنها هي على 10 يعني لها حدود مع 10 دول، العشر دول هذه 6 منها أو 5 منها هي ضد الولايات المتحدة، فهذه تزود إيران أيضا وتساعد إيران بكثير من الإمدادات. الإمداد الصيني اليوم طلع في الناتو، مندوب الأمريكي في الناتو وهو بدرجة سفير للولايات المتحدة في الناتو، أعلن بأنه يراقب بقوة هل الصين وروسيا تقدمان الدعم الكامل والأسلحة لإيران أم لا، وعليه سيكون الجواب بالطبع
1: عندما بحاجة إلى تحقق أم أن المشهد
0: بالضبط، ولكن هم عارفين ويعرفوا ويعلموا أن الصين تدخلت وتدخل، وقوة إيران هي من الدول المجاورة سواء كانت عن طريق الصين أو عن غيرها، أو ربما كوريا الشمالية أيضا لاعب مهم وخطير ويقدم المساعدات، وبتصل كما قالوا الجي بي تي في أول ما بدأت العمليات العسكرية، الجي بي اس كان الإيراني كان يضرب خطأ، الآن بنشوف أنه قاعد يصيب الأهداف اللي أعلنوا عنها مقدما، بدليل على أنه تزودوا وقيل بأنه جي بي اس الصين قدمته لإيران وأصلحت كثير من المواقع الإيرانية وزودتهم بكل ما يلزموه من التكنولوجيا اللازمة للطيران المسير ولصناعة الطيران المسيرة. فلذلك نرى بأن العملية لا يمكن أن تكون قضية يعني خاصة بين دولتين، وإنما في أطراف كثيرة تدخل الداخل والمفاوضات يجب أن تشمل، يعني من مصالح روسيا أن تستمر هذه المعارك طالما إحنا مرطينا أنتوا ورطونا مع أوكرانيا وجبتوا لنا، مع أن أوكرانيا تحدث اللغة الروسية بالمناسبة وقريبة جدا ويفهموا بعض، وأصل وكثير منهم أصول روسية.

0: والآن بتشجعوهم علينا، إذن إحنا بدنا نشجع إيران تستمر وهم يستفيدوا.
1: المقابل بالمقابل.
0: بالمقابل بالمقابل، ولذلك المفاوضات يجب أن تشمل أطراف أخرى في المستقبل حتى يصلوا إلى نتائج تلتزم بها جميع الأطراف.
1: يعني دكتور حسن، كان هناك تصريحات سواء كانت من الروس أو حتى يعني في هذا الموضوع، يعني توقفوا أنتم عن دعم وخصوصا من خلال الناتو لأوكرانيا، نتوقف نحن. يعني هل هذا الكلام، يعني الربط ما بين هذه المعارك هنا وهناك، إلى أي مدى هذه تحقق إطالة أمد الصراع بمثل هذا الشكل، وإلى أي مدى إن طال هذا الصراع سيشكل ضغطا خصوصا على العالم العربي وخصوصا الخليج العربي والأردن أن يكون دافعا بشكل أكبر، وخصوصا إذا ما ذهبت إيران إلى استهدافات أبعد من موضوع ما تطلق عليه أننا نستخدم المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة؟
2: أنا باعتقادي قضية المعادلة دعم أوكرانيا مقابل دعم إيران هذه أقر فيها الرئيس الأمريكي، وقال يعني عندما سئل أن روسيا تقدم المعلومات والإحداثيات والأهداف، وهذه حقيقة، فهو نعم. قال بأن هذا يعني شيء وضع طبيعي. نلاحظ أن ترامب ينتقد كل دول العالم ورؤساء دول العالم إلا روسيا. هنا نقطة أول السطر نقف عندها، ننتقل لما هو بعده. إذن لم يستطع أن يفرض على روسيا شيء في هذا الجانب، وترك الحبل على الغارب في هذا الأمر. روسيا لها مصلحة أن توصل رسالة للولايات المتحدة أن طالما أن الغرب يدعم أوكرانيا نحن نقوم بدعم إيران. والسفير الروسي في لندن قال بأننا لا نقف على الحياد، نحن ندعم إيران، هذا واضح الأمر. الآن الإحداثيات اللي تحدث عنها والجي بي أس تحدث عنها الباشا، الصين زودت إيران بنظام بيدو 3 اللي هو يحل محل الجي بي أس الأمريكي، وبالتالي أصبحت الأهداف دقيقة، التشويش غير ممكن عليه. ومن ثم نلاحظ أنه بعض الأهداف تصيب مواقعها، وهذه دلالة على الدعم الصيني في المعدات، في قضية الرصد، في قضية الرادارات، في قضية المعدات العسكرية التي تصل إلى إيران. هناك قطار ينطلق من شمال الصين إلى إيران ب14 يوم، إذن وحتى تصدير النفط أصبح يتم عبر القطار. إذن قضية الدعم المتوازن بين الأطراف وارد في هذا الجانب. الصين لها مصلحة أن تستمر المعركة، ولها مصلحة أن تستنزف الولايات المتحدة، ولها مصلحة بأن تكشف جميع الأوراق الاستراتيجية بقوة الولايات المتحدة في المنطقة، وكذلك روسيا، لأنه روسيا بالنسبة ل يعني أول دولة ساندت روسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا هي إيران من خلال طائرة المسير شاهد.
1: السؤال الآخر، نذهب إلى الشق الآخر من السؤال، في حال استمرار هذه الحرب وفي حال تطور موضوع الاستهدافات في دول الخليج العربي وحتى في الأردن، إلى أي متى، يعني أين الخط الأحمر الذي سيشكل علامة فارقة في موضوع أن تختلف المواجهة وأن تذهب المنطقة في مواجهة مفتوحة؟
2: أنا باعتقادي حتى الآن إن لم تدخل مصر في أي شيء في هذا الأمر، وأن لم تتحول الضربات الإيرانية إلى أماكن مدنية أو أماكن وطنية خالصة مثل البنى التحتية من الجسور وتحلية المياه أو قضية المصافي أو غيرها، أنا باعتقادي أنه ستبقى الأمور كما هي. إذا انطلقت بعشرات معايير جديدة قد ترفع وتيرة الحرب في المنطقة وتشترك لاحقا هذه الدول في هذه المعركة.
1: إذا المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعينا، أشكركم على هذه المتابعة، وأشكر أيضا ضيفي هنا في الاستوديو. أتوجه بالشكر الجزيل إلى الفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال، وأيضا مستشار معهد الحزام والطريق في جامعة بكين، والكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: مستمعين.

0: الكرام، هذه تحية زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة حسن حماد، وأيضا كل الشكر لزميلي في السوشيال ميديا أيضا رحيل الخالدي، ولكم مني مزيد العجارمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
1: بارك الله فيكم جميعا.
0: الله يبارك فيكم.
2: شكرا. اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. مسافر المركب النشوان علي الدعاجي.

0: رحلة حافلة بلمسات شاعرية مفعمة بالظرف والطرافة كتبها علي الدعاجي. هذه الرحلة نشرت متسلسلة في مجلة العالم الأدبي التونسية من سبتمبر عام 1935 إلى فبراير 1936، وقد أعادت مجلة المباحث نشرها بين يوليو وتموز عام 1944 قبل وفاة الكاتب بخمس سنين.
1: تمتاز هذه الرحلة بأهمية تاريخية فريدة، إذ جاءت في نهاية الثلث الأول من القرن العشرين، وقد أشار الدعاجي إلى كل من مصطفى كمال أتاتورك وهتلر وموسوليني بشكل دل على تمتعه بحاسة مرهفة ورؤية صافية في النفاذ إلى أعماق الأحداث والشخصيات التاريخية. يقول الرحالة الدعاجي:
0: لا أعرف من أين يجب أن أبتدئ الحديث بالضبط، وكل ما أعرفه هو أني عزمت على كتابة هذه الرحلة التي قمنا بها في صيف عام 1933.
1: ويعترف الدعاجي منذ البداية أنه فوضوي وغير قادر على تنظيم أعماله ولا أفكاره، فمثلا نسمعه يقول:
0: كان يلذ لي في أيام الطفولة أن أبدأ طعامي بالفاكهة إذا كانت هناك فاكهة على المائدة،

0: وما زلت إلى اليوم أطالع القصيدة مبتدئا من خاتمتها.
1: هذا المزاج الساخر يطالعنا من بداية الرحلة حتى نهايتها، والكاتب يدرك طبيعة مزاجه ويبين لنا سبب عزوفه عن وصف المدن ومرافقها، وكأنه ملول من تأملها ونقل علاماتها الفارقة. يقول:
0: على ذكر صدق الرواية، أعترف أنني سوف لا أحدثكم هنا بما اعتدتموه في كتب الرحلات من ذكر غرائب المتاحف ونتائج المعامل وأعماق البحار وعجائب الطبيعة وشواهق الجبال وأعماق الكهوف، لأني سأغفل ذكر ذلك كله، فأنا أشعر أني لو عمدت لوصف شيء منه فخلطت فيما أكتبه بما رأيته بما طالعته عن هذه العجائب قبل رؤيتها، فستأتي رحلة صادقة الكذب، وذلك ما أخشى الوقوع فيه.
1: كل الملاحظات التفصيلية واللقطات المجهرية التي يسجلها عن تصرفات الناس وحركاتهم وأحاديثهم تؤكد أنه مرهف الإحساس، حاضر البديهة، دقيق الملاحظة، وهو يعترف بصراحة أن التسلية هي الهدف، فيقول:
0: إن دافع رحلتي التسلية، ولا أطمع من وراء تدوينها إلا تسلية القراء.
1: ولعلنا نلمح ذلك واضحا في هذه العبارات الشاعرية التي يصف بها مدينة نيس، فيقول:
0: نيس مدينة البذخ والرفاهية، والمرور من رصيف إلى آخر عملية يحسب لها ألف حساب، والنظر من وجه غادة إلى أخرى عملية يحسب لها ألف دقة قلب.
1: وتمضي الرحلة من نيس إلى نابولي على الساحل الإيطالي، ومن هناك يقوم الدعاجي بزيارة مدينة بومبي الأثرية التي دمرها بركان فيزوف وغمرها بالحمم عام 79 للميلاد. رغم أن الرحلة كانت قصيرة ولا وقت يفيض لمشاهدة كثير من البشر وتحصيل المزيد من المعلومات، إلا أن الرحالة النبيه يلتقط بفطنته أشياء هامة كتسلل الفنون الأمريكية الصاخبة إليها.
0: يصل الرحالة والمسافرون إلى ميناء بيريس، أو كما يسميه بيرة، وهذا الميناء بالخصوص ملتقا لمتشردي البلقان والروس والأرمن على حد قوله.
1: لكن الصورة سرعان ما تتغير إلى نقيضها حين يغادر المرفأ ويدخل في قلب المدينة، فيحدثنا عنها بإعجاب وكأنه يستعرض بعض ما قرأه عن اليونان القديمة، فيقول:
0: أثينا مدينة أممية كجارتها بيرة، إلا أن اتساع شوارعها وميادينها وفخامة مبانيها ونظافة أهلها وأناقتهم تجعلها في صف العواصم الجميلة، وبخاصة تلك الواجهات المرمرية التي تمتاز بها مبانيها.
1: ويتابع الرحالة وصف عديد من المشاهد، ومنها باعة التبغ واليناصيب وروعة الجمال الإغريقي وتدني قيمة العملة، ولا ينسى أن يشير إلى أن الدرخمة مأخوذة عن الدرهم، لكن حس التهكم والفكاهة يغلب عليه، فيقول عن لباس الحرس الملوكي بأنه كثير الشبه بلباس الطبالين الزنوج في الجنوب التونسي.

0: يقوم رحلتنا بزيارة اسطنبول فيفاجئنا بدقة ملاحظاته، وهو يلتقط الصور المتناقضة في هذه العاصمة الشرقية التي التحقت بالغرب، ويطلق على هذا الخليط المتنافر اسم كوكتيل، حيث يلتقي الطربوش والقبعة الإيطالية. وقد قال: يلزمك وأنت تزور الآستانة ثلاثة أدلة وترجع منها بذكريات أكثر مما يتحمله رأسك.
1: من نص الرحلة في اسطنبول نستمع إلى الدعاج وهو يقول:
0: كنت كالمسحور أمام عظمة ذلك المنظر ورهبته، والباخرة تقترب رويدا رويدا من الميناء. لا يرى أفخم ولا أجمل من منظر المآذن البيضاء

قائمتي كأنها الشموع تحت سماء إسطنبول في ساعة الشروق. والإسطنبول في هذه الساعة من النهار سماء خاصة باسطنبول لا ترى في غيرها، فيها من الألوان ما يعجز الشاعر والمصور عن أدائه. وسأحاول

وقطع السحاب موزعة فيها توزيعا مشوشا ولكنه جميل، والشمس تبزغ في ثوب برتقالي من خلف القباب والمآذن البيضاء، وبين أشعة الشمس البرتقالية وزرقة السماء وصلة من اللون البنفسجي، وهو اللون الذي عندما نراه مرسوما في سماء لوحة زيتية نقول إنها مبالغة من خيال المصور، ولكني أقسم لكم إني رأيتها في سماء اسطنبول. هذه سماء اسطنبول ساعة الشروق، لا ليست هي كما وصفتها لكم، ولكن هذا ما أمكن أن أقوله عنها.

0: وفي مكان آخر نستمع إلى نص آخر لعلي الدعاجي يقول فيه:
1: نابولي مدينة جميلة تقع تحت رحمة الله ثم رحمة بركان فيزوف، وهو بركان دائم الغضب دائم التدخين. لا أظنه يدخن السجائر الإيطالية، فهي غالية الثمن جدا، والله لا يحب المسرفين.
0: ومع هذه الرحلة الجميلة لعلي الدعاجي نأتي إلى نهاية حلقات برنامجنا الثقافي أدب الرحلات، ونستودع الأصدقاء المستمعين كل حب وود وتمنيات،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.